0: وما أكثر ما يحكى أن العشب الطالع من أضرحة الشهداء شرق تلك الخفقات النابضة كوجه نبي في ضوء الشمس، وأنا أصعد من خوفي، أتأرجح بحبال يقيني، وأتدلى كنبات أرعن خلف زوايا الوهم، خلف زوايا حصوة مقلاع عن أنظار كلاب الدورية الراجلة. السيف أصدق إنباء، اخسأ يا زمن المجد الغابر، تنكر جدتي حكاياها معلنة حرضها على وجه أبي. ملعون حليب أذنائي، ملعون حليب أذنائي، إن لم ترسم به شفقا يمنع تلك الشمس من الغروب. آه يا وجه أبي، آه يا وجه أبي، محنطتي على حائط بكائي، حنظل يشد رحاله ويمضي، لا تترك رسائلي غارقة في ديجور المنفى، ريح أرستني على شاطئ بكائي، يخذلني الحلم، أين أنشر ذاك الشراع، أين أنشر ذاك الشراع. أهم امرأة في تاريخي، كنت أهم امرأة في تاريخي قبل رحيل العالم، أنت الآن أهم امرأة بعد ولادتي هذا العام، أنت امرأة لا أحسبها بالساعات وبالأيام، أنت امرأة صنعت من فاكهة الشعر ومن ذهب الأحلام، أنت امرأة كانت تسكن جسدي قبل ملايين الأعوام، يا سيدتي كسر حمام، لم يتغير شيء في عاطفتي، في إحساسي، في وجداني، في إيماني، فأنا سوف أظل على دين الإسلام. يا سيدتي لا تهتمي في إيقاع الوقت وأسماء السنوات، يا سيدتي لا تهتم في إيقاع الوقت وأسماء السنوات، أنت امرأة البلغانات، يا سيدتي أنت خلاصة كل الشعب، أنت خلاصة كل الشعب. يا طبعا هذه من ملك الشعر، الكلام الجميل لست النساء، ماذا نقول؟ أحبك جدا، أحبك جدا، الله عليك، أحبك جدا، أحبك جدا، وأعرف أني أعيش بمنفى، وأنت بمنفى، وبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار، وأعرف أن الوصول لعينيك سقي من ورقات الشجر، أيا من حميتك بالصبر من قطرات المطر، أحبك جدا، وأعرف أني أسافر في بحر عينيك دون يقين، وأترك عقلي ورائي وأركض، أركض، أركض خلف جنوني من نار حبك أن أستقيل، وهل يستطيع المتيم بالعشق أن يستقيل؟ وما همني إذا خرجت من الحب حيا، وما همني إذا خرجت قتيلا، إذا خرجت قتيلا. وأهلا وسهلا بكم. بالله عليكم العمل كان حلو أو مش حلو؟ أساساً أنا والله العظيم لك أشعر بدني، والله العظيم أنا اليوم أدين باعتذار لكم منكم.
1: في ذكراك أتذكر وعداً لي؟

قد كتبته أتذكر وعدا؟ لي قد كتبته بقلم يشبه العاصفة الهوجاء، تباطأ الحرف متخاذلة له، كلمات قد تمحوها الريح. أو أبسط الاحتمالات وعد تماشى فقط في الحكايات وحيدا ضائعا في حديقة لم تنجو منك ولا بورودها الحسناء وسحرها الخلاء. أتذكر وعدا في سره؟ أتذكر حينما كنت ترتل وبدموع العشق تغتسل؟ وعدك لي يسافر في كل مرة في كل ساعة، نرتشف حقيقة لم تعد من مكانها البعيد. قل لي، قل لي، هل وقع على الطريق أم سكن في وجوه من خيالات؟ وعد يتأرجح ما بين القمر وحب الذات. أتذكر وعدك لي في الشعر غنيته بلحن من ريشة الطيور عزفته؟ أين ذلك الوعد؟ أين ذلك الوعد يا صاحب الوعد وأنت في يدك الصولجان وعلى الصدق المحال؟ كتابات في التاريخ قرأتها قد تزخرفت وانتفضت وثارت وتهجرت، وللتاريخ مزاج له بأن يعاد. وأنا، أنا ما زلت في كتاب الحياة، وأنا ما زلت في كتاب الحياة أبحث عن وعد لي منه أنا لا أخي.

0: حبايب اف ام تقدم
1: انا فلسطين حابه احكي معك.
2: حبيبتي اشتقت لك.
3: سامعك يا امي.
4: انا ناديتك كتير.
5: فلسطين ما شاء الله.
6: مشوار فلسطيني،
7: مشوار فلسطيني،
6: برنامج ثقافي تمكين ننطلق فيه من فلسطين،
7: فلسطين،
6: ونتوقف في قطر،
7: في قطر،
6: ومنها إلى كل العالم.

0: انت مهجور؟
1: يا
0: اهلا وسهلا فيك، حي الله. تعال تفضل تفضل فوت. لا والله لا والله ما بصير.
2: بدهاش فصيلي. قديش عمرك من الاخر؟
3: فيري فيري نايس. هذا صار صعب هالكيف.
4: الله يعطيك العافيه. وين ما بكيت

0: قبل ما ودعك يما حابب كل إشي.
1: قبل ما تودعيني
2: فلسطين انت في القلب والروح.
3: الله يجمع شاملنا بس
4: وان شاء الله بنجتمع قريب يا رب.
5: بحبك كتير وإلى اللقاء ان شاء الله بنلاقيك بسرعة.
6: انا بحب فلسطين.
4: حابة انك ما تودعيني. ما رح اودعك، انت بقلبي.
3: يحرمهم ضيعينهم اللي حرمونا شوفتك.
7: راجعين راجعين يا فلسطين.
8: شايف الله معك من الحوش واطلع يلا.
9: مشوار فلسطيني
10: مشوار فلسطيني مشوار فلسطيني
9: مشوار فلسطيني
10: برنامج ثقافي اجتماعي تمكيني.
9: مشوار فلسطيني
10: ننطلق فيه من فلسطين
9: من فلسطين.
10: ونتوقف في قطر
9: في قطر.
10: ومنها إلى كل العالم
9: كل العالم
10: كل العالم
9: كل العالم. مشوار فلسطيني
10: مشوار فلسطيني يأتيكم على الهواء مباشرة كل يوم أربعاء عند الساعة 8 مساء بتوقيت القدس الشريف
9: بتوقيت القدس الشريف.
11: الكوليرا هي عدوى بكتيرية حادة بتصيب المعدة، تنتقل عبر الإيدين أو المي أو الأكل الملوثين بالبكتيريا، وبتسبب إسهال قوي وببعض الأحيان تقيؤ ممكن يؤدوا لتجفاف الجسم. عوارض التجفاف هي العطش، خشونة الجلد، تغور العيون والتعب أو الضعف الشديد. عند ظهور أي من عوارض التجفاف المذكورة لازم تتوجهوا إلى أقرب مركز رعاية صحية أولية أو مستشفى. شو هي الوسائل للوقاية من الكوليرا؟ أولاً المي، شرب مي آمنة ومعروفة المصدر. تعقيم مي الشرب والمي المستعملة لغسل الخضار والفواكه من خلال غلية أو تعقيمها بالكلور بمعدل نقطتين لكل لتر مي. ثانياً الأكل، طبخ الأكل كتير منيح، عدم تناول اللحوم النية، عدم تناول الأكل المكشوف المعرض للحشرات، غسل الفواكه والخضار بمي نظيفة ومعقمة. ثالثاً النظافة، غسل الإيدين بالمي والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل بعد استخدام الحمام وقبل تحضير الأكل. الاهتمام بنظافة البيت خاصة الحمامات وسلات النفايات، جمع النفايات بأكياس مسكرة بالأماكن المخصصة إلها، عدم الشرب أو الأكل من نفس الكباية أو الصحن مع الآخرين، والحفاظ على النظافة الشخصية. شو هو علاج الكوليرا؟ على المصابين بالكوليرا التعويض عن السوائل والأملاح المفقودة من خلال شرب كميات كبيرة من السوائل المضاف إلى محلول الإمهاء الفموي ORS. في حالات الإسهال أو القيء الشديد التعويض عن السوائل بالأمصال عن طريق الوريد. للاستفسار والحصول على مزيد من المعلومات الرجاء الاتصال على الخط الساخن 1787 التابع لوزارة الصحة العامة.
12: البكتيريا للمضادات الحيوية ظاهرة عالمية خطيرة، يعني وقت البكتيريا بتتطور بشكل بخفف من مفعول المضاد الحيوي عليها وبتتكاثر. هالشي بيؤدي لاستحالة معالجة عدد كبير من الالتهابات. كيف منوقف مقاومة البكتيريا ومنحمي حالنا؟ من خلال عدم أخذ المضاد الحيوي إلا بوصفة الطبيب، أخذ اللقاحات الأساسية بالوقت المناسب، واتباع إجراءات النظافة الشخصية. لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 01-830-371-072.
13: مين قال الكبار هنا بس يحسوا بالضغط النفسي؟ ومين قال انه هن بس بيعانوا من التعب العاطفي؟
14: الأطفال والمراهقين كمان عندهم ضغوطات وأفكار مزعجة، وإذا ما كانوا جاهزين ومحضرين بيصير تخطي هالمشاكل والضغوطات مشكل حقيقي،
15: وبيصير الوجع لجواتنا أقوى من إنه نقدر نطلعه.
14: وأكيد المكان الأساسي لنبدأ بهالمهمة هو المدرسة. المدرسة هي مصغر المجتمع وبتضم الأهل والأطفال والمعلمين، وهي أكثر مكان بيقضي وقت الطفل والمراهق فيه، وأطفال لبنان بأمس الحاجة لنكون عم نمدلن إيدينا. علم وصحة كتير مهمين، بس ما فينا نحققن بدون صحة نفسية سليمة. خلينا اليوم نبدأ بهالمهمة لما نقول بعدين تأخرنا. لهيك عم نطلق المشروع اليوم بمحافظة الشمال مع مدرسة ماي الرسمية ومدرسة العزم، وبمحافظة الجنوب بمدرسة علم الشعب وبلدية علم الشعب، لنرجع الفرح عقلوب الأطفال ونتعاون لنعمل نشاطات وتدريبات لدعم الرفاهية عند أطفالنا يلي هي اليوم صارت حاجة ملحة.
1: مدرسة هلا يعني أحسن بكتير من قبل، بلا كورونا وهيك غيرنا روتين البيت، صار فينا نعمل أكتيفيتيز وهيك بالمدرسة.
16: نحن كتير مبسوطين بالمدرسة وعم نتسلى وارتاحت نفسيتنا، لأنه بالبيت كان نفس الروتين كل يوم، بينما بالمدرسة عم نشوف رفقاتنا ومعلمات.
14: بركي قريباً هالتجربة بتتعمم بكل لبنان، وبيبدأ اليوم مشوار بناء الطفل يلي بكرة بده يبني وطن كلنا عم نحلم فيه.

0: رسالة منصة هي تقديم المحتوى الإعلامي المهني والمحترف بقالب من المعالجة الموضوعية لحتى نوصل القصة كما هي لكل الناس. وبالتالي شعارنا بمنصة كان كل القصة.
1: أولا أنا على يقين أن مدينة طرابلس فيها قدرات وكفاءات عالية جدا، ولذلك بمجرد ما وجدت ولمست هذه الدافعية في مشروع منصة أيقنت أن فعلا هذه المدينة فيها كفاءات عالية.
0: الوسائل الإعلامية المرئية التقليدية بلبنان غير أنه الكل بيعرف تصنيفها عم تلبي طموح جزء من المشاهد اللبناني، لكن في شريحة كبيرة من المشاهدين يمكن ما عم تلاقي ضلتها وما عم تلاقي اللي بدها إياه بوسائل الإعلام التقليدية. منصة الحقيقة رح تتنوع القوالب الإعلامية اللي حتقدمها للمشاهد وتعالج فيها مختلف المواضيع الحياتية واليومية اللي عم بعيشها المواطن اللبناني. جزء من القوالب الإعلامية حتكون برامج مباشرة حوارية بكل أبعادها، سياسية، اجتماعية، تربوية. جزء من البرامج أيضاً حيكون ترفيهي، وهيدي البرامج رح تتقدم بقالب تلفزيوني محترف. البعد الأساسي فيه هو التفاعل والتواصل.
1: للأسف الشديد مدينة طرابلس شوهت على مدى سنوات يعني عديدة، وبالنشرات الأخبار وبالتقارير وبالخطابات وبالكلام، للأسف الشديد يعني حتى تكرس عند أبناء طرابلس أنه هن هيك.
0: منصة سوشيال تي في هي باختصار نواة قناة تلفزيونية عبر السوشيال ميديا بتقدم المضمون الإعلامي بقالب تلفزيوني. منصة فينا نقول أنها مشروع لبناني بامتياز، طرابلسي بامتياز. نحن أصمنا اهتمامات منصة مناصفة، 50% بتعاطى الشأن اللبناني والعربي والدولي، و50% من اهتمامات منصة مركزة على الشأن الطرابلسي والشمالي بشكل خاص. منصة للحقيقة مش عم تنطلق من فراغ، لأنه منصة كان إلها 4 أشهر تجريبية كانت فيها على الهواء. منصة عم ترجع تبصر النور بجهود فردية من مجموعة من الإعلاميين المتطوعين مبدئياً لتقديم وإنتاج برامج منصة. لذلك فيني أقول وأنا مرتاح أنه منصة لا ممولة من جهة ولا من سفارة ولا هي مشروع مشبوه، بقدر ما هي تضافر جهود متطوعين من العاملين في مجال الإعلام. هالتطوع هيدا عم يعمل هالثمرة.
1: أنا حأتشرف بتقديم برنامج دنيا ودين، يعني مثلها منصة الإبداعية الاحترافية. إن شاء الله بيكون هذا البرنامج كمان إبداعي واحترافي، سواء من خلال طبيعة الموضوعات أو من خلال الضيوف أو من خلال طلة هالمنصة المميزة إن شاء الله.
0: بدي وجه رسالة شكر وامتنان الحقيقة لكل زملائي الإعلاميين المتطوعين في مشروع منصة، سواء متطوعين في تقديم البرامج، متطوعين في إعداد هيدي البرامج، أو حتى إنتاج هيدي البرامج. مع انطلاقة منصة الكل قادر يدعم مثل هيدا المشروع. إذا شفتوا في الحقيقة شيء بيجسد طموحكم أو اللي بتحبوا تشوفوه عن طرابلس والشمال وكل لبنان، المشاهد العادي بيقدر يدعمنا أما بلايك أو بنشر لبرامجنا أو بسبسكرايب على يوتيوب وبنشر كل قنوات السوشيال التابعة لمنصة لنوصل لأكبر عدد من المشاهدين. أيضا تقدروا أنه تدعموا استمرارية منصة وبرامجها من خلال رعاية البرامج أو شراء الإعلانات داخل برامج منصة، لحتى أيضا نأمن استمرارية لهالبرامج وأيضا تعود بمنافع إعلانية لكل اللي حابين أنه يستثمروا بهذا المجال.
2: الزلزال فجأة بيصير، بتبلش كل الأرض تهز، لما يخلص ممكن يكون عم يصير زلزال تاني بعده. لتحموا حالكم من مخاطر الزلازل لازم تتبعوا الخطوات التالية. إذا كنت جوا وبلشت الأرض تهز، دغري انزل على إيديك وإجريك، روح لتحت الطاولة أو شي صليب وحط إيد على راسك ورقبتك وإيد التانية هدي فيها الطاولة تما تزيح. في حال كنت بالتخت، حمي راسك بالمخدة وانطر تتخلص الهزة. إذا ما في شي صليب تقدر تنزل تحته، وقف تحت حاجب الباب أو زاوية الأوضة. خليك جوا وبعد عن الشبابيك والإزاز، وحمي حالك من الأشياء اللي ممكن توقع. إذا كنت برا، قريب على محل ما في شي فوقك ونزل على ركبك وحمي راسك ورقبتك. بعد عن البحر وعن الشوارع الضيقة اللي فيها كتير بنايات وعن المطارح اللي ممكن يقع منها صخور. بعد ما تخلص الهزة خليك رايق وروح على نقطة الإخلاء وطلب المساعدة من حدا كبير أو اتصل على 140. بعد عن النار إذا في شي عم يحترق وما تدقر شرايط الكهرباء. إذا كنت بالمدرسة، بعد ما تخلص الهزة عمول مثل ما بيقلك استاذك أو أي حدا مسؤول بالمدرسة. لازم تخلي بسرعة وبهدوء مثل ما تدربت مع الصليب الأحمر، مشي بخط واحد حد الحيط وبعيد عن شبابيك. أهم شي إنك ما تركض، ما تدفش رفقاتك ولا تحكي معهم ولا ترجع لورا. بس توصل لبرا عمول دائرة مع رفقاتك وخليك محلك ليجي ولي أمرك. ضلكن ذاكرين أرقام الطوارئ: الصليب الأحمر اللبناني 140، الدفاع المدني 125، فوج الإطفاء 175، القوى الأمن الداخلي 112.

0: كانت اليوم هذه البطولة عبارة عن بطولة ودية جمعت تقريبا ما يقارب 50 شاب وصبية من مختلف مدينة طرابلس ومختلف من بعض الأندية الموجودة بالمدينة، لحيك نشجع اللعبة وإن شاء الله هلأ الأسبوع القادم رح نطلق دورة تدريبية متخصصة احترافية بموضوع الشطرنج.
1: تعاوننا مع الرابطة الثقافية وبشخص الأستاذ رامز فري أكيد لنبني كوميونيتي أوسع وأكبر بالشطرنج. هلأ قررنا نفعل نادي الوفاق إن شاء الله، عملنا بطولة ودية اليوم وصراحة كان الأعداد كتير واعدة، 29 لاعب وكانت منافسة جدا جيدة، وقريبا حينفتح الصفوف إن شاء الله تعليمية ضمن الرابطة الثقافية، وحيضل التعاون مستمر لتنهض الشمال كلها يتابع لعبة الشطرنج وتنشهر أكثر.
2: عصام إبراهيم لاعب ومدرب شطرنج، ربحت اليوم المرتبة الأولى ببطولة هون بالرابطة الثقافية. صراحة كانت تجربة كتير حلوة وكان في أعداد منيح حلوة، لعبت مع عدة أشخاص مستواهم منيح ولاحظت خاصة من الجيل الصاعد، يعني من الأولاد الصغار في مستوى منيح، بس بدهم هيك ندعمهم أكتر، نعمل بطولات مثل هيدي أكتر. فأنا صراحة كتير انبسطت وقتها شفت إنه الرابطة الثقافية رجعت أحياء الشطرنج من خلال هالدورة.
3: أنا اسمي عبد الوهاب فيتروني، عمري 11 سنة، إنه أنا لعبت مع سبع أشخاص وطلعت المركز 19 وجمعت 3 نقاط.
4: أنا اسمي أحمد فيتروني، عمري 10 سنين، اليوم لعبت شطرنج وخدت المرتبة 15.
0: بحب نرجع نشط خاصة غير الشطرنج اللي ما تملك من قدرة على تنمية ذهن الشباب والصبايا، خاصة بثورة المعلوماتية والإنترنت، ونحن عم نشوف دائما إنه الأطفال والأولاد والشباب والصبايا على التليفونات وعلى الأيباد وعلى الكمبيوتر وعلى التلفزيون، حابين هيك نطلعهم من هذا الشيء. وأكيد لعبة الشطرنج معروفة إنه هي لعبة الملوك، وبالتالي هي بتنمي الذهن والتفكير بشكل كتير كبير. إحنا أكيد نتأمل إن شاء الله، وخاصة اليوم نحن في هيئة إدارية جديدة للاتحاد اللبناني للشطرنج وعم يحاولوا يدعموا قد ما فيهم الأندية واللاعبين، بالتعاون إحنا وياهم إن شاء الله نوصل لهيدي المرحلة.
5: أكثر شيء بحبه بجمعية الإسعاف اللبنانية أنه هن طلعوا من رحم المدينة، من رحم مدينة طرابلس بالجهود الذاتية لأبنائها، ورغم هيدا الشيء وصلوا لمكان متقدم جدا، إن من حيث أداء الخدمة بمهنية وحرفية عالية جدا أو من حيث التعامل الطيب والمحترم مع الناس، وصاروا بمكان متقدم جدا مماثل للمؤسسات العريقة بهيدا المجال وعندها امتدادات دولية. إضافة لهالشيء بيجمعنا مع جمعية الإسعاف اللبنانية أنه كلانا طلع من رحم المدينة وكلانا يصون المجتمع. جمعية الإسعاف تصون من حيث مداوات جراح الناس وأوجاعهم، ونحن كمؤسسة تربوية منصون المجتمع من حيث الحفاظ على قيمه وأخلاقه الفكرية.

أعزائي متابعين منارة الفن، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج جديد انتظرونا قريبا، برنامج اسمه فنجان قهوة وضيف. فنجان قهوة وضيف برنامج مقابلات. رح نقابل فيه شخصيات متعددة، فنانين، أدباء، شعراء، اجتماعيين، وهذا حيكون بالرابطة الثقافية وضمن ضمن إنتاج الرابطة. يعني طبعا نحن توقعوا منا إن شاء الله برنامج يعجبكم، انتظرونا.

0: طرابلس، المدينة البلد. صباح نهار كل أحد تقرع أجراس الكنائس، فتجد نسيجاً من الأدعية بألسنة متعددة، ولكن في وحدة حال.
1: ومن أجل خلاص

0: هي المدينة التي تكاد تكون الوحيدة باستثناء العواصم العربية التي تجد فيها مصلين مسلمين ومسيحيين من المذاهب الدينية كافة لغنى حضاري متمايز.
1: نحن منعيش بسلام، عم نعيش بوئام تام بهيدي المنطقة، مرحب فينا، مقبولين من كل اللي حوالينا حتى لو ما كانوا من نفس الطائفة أو من نفس الدين.
2: نحن نعيش مع ناس تانيين موجودين بهالمدينة من طوائف أخرى، كان عيشنا دائم هو عيش مشترك وتعايش ومحب.
0: تتجلى صورتها التاريخية وهويتها الحضارية بتنوعها في وادي النصارى أو شارع الكنائس.
3: كولور هامانكنرون من كولورس غهاباكوين دونيرون جامانات يف إرار يشنوراورين نايف إنجوشي رمضانين دونيرون نايف غايتسلين إرار يشنوراورين إرار.
4: يعني العيش المشترك الموفق في مدينة طرابلس والميناء هو عيش حقيقي وليس كلام.
0: هنا كنائس تترجم انفتاح المدينة وقبولها الآخر بتنوعه. فهذا الجدار يسند أعمدة الكنيسة والجامع في الوقت نفسه، فهو شاهد على التلاحم والتنوع المذهبي في هذه المدينة.
5: فإذا نحن بجوار جامع الحميدي، الحيط على الحيط، إذا انتبهتوا هالحيط اللي بدأت مقابلنا هو حيط جامع الحميدي ونحن أخوة. حاولوا أنهم يشوهوا صورة طرابلس، ولكن اللي بيجي على طرابلس بيصير بيصعب عنه أنه يترك طرابلس كتر ما بيحب أهلا وأهلا بيحبوه.
1: طرابلس غنية أول شيء بشعب الطيب الكريم يلي بيساعد. طرابلس غنية بثقافات مختلفة، بالأديان المختلفة، بالتاريخ.
5: هذه المدينة هي مدينة المحبة، مدينة التعايش، مدينة العيش معا مش التعايش.
2: مدينة فيها حياة وفيها تعايش، فيها فرح، وهذا الشيء يعود إلى أصالة أبنائها.
0: طرابلس هي نموذج حي للعيش الواحد يتجسد يومياً بين أهلها في أزقتها وشوارعها.

0: السلام عليكم. عندنا تراث وفن عريق، ومنه الزجل الذي كم تمنيت أن أتقنه. هذا الفن الذي حارت به الناس، وخاصة في لبنان، بسرعة بديهة الزجالين. فمن القصص الجميلة أنه حضر طه حسين الذي نعرفه كلنا، الأديب المصري الذي وصل إلى مرتبة وزير الثقافة، حضر إلى لبنان ذات يوم وكان يتشوق لرؤية الزجل اللبناني وشعراء الزجل، فطلب من الناس فقالوا له هناك احتفال زجلي، ولم يبلغوا الزجالين بأن طه حسين سيحضر، يعني كان ارتجالي، فطلب منهم الذهاب من غير سابق إخبار. فلما وصلوا إلى القاعة، شعراء الزجل عرفوا أن هذا الضيف هو طه حسين، فبسرعة البديهة المعروفة عندهم قال شحرول الوادي. وكلنا نعلم أن طه حسين كان رجل أعمى، كان أديب ولغوي ووزير، وبنفس الوقت كان أعمى لا يبصر، فقال له الأول وهو شحرول الوادي: أهلا وسهلا بطه حسين، أهلا وسهلا بطه حسين، ربي أعطاني عينين، عين الوحدة بتكفيني، خد لك عين وخلي عين. اندهشوا بسرعة هذا الكلام، فماذا سيقول الآخر الثاني وهو علي الحاج؟ فورا أكمل قائلا: أهلا وسهلا بطه حسين، بيلزم لك عينين اتنين، تكرم شحرور الوادي، منك عين ومني عين. فزاد إعجاب طه حسين، وروي أنه بكى عندما سمع سرعة البديهة وهذا الكرم، من ولو كان كرم بالقول ولكن يدل على تربية الكرم. فماذا سيقول الثالث عندما تقدما بالتبرع بعينيهم؟ فماذا سيقول الثالث وهو أنيس روحانا؟ قال: لا تقبل يا طه حسين من كل واحد تأخذ عين، لا تقبل يا طه حسين من كل واحد تأخذ عين، بقدم لك جوز عيوني هدية لقرد أولادين. شوفوا ما أجملها، يعني ما بدنا تأخذ من كل واحد عين، لا خذ عيوني أنا التنتين. فكان جمال فوق الجمال. فماذا سيقول الرابع بما أنه تقدم هذا بعين ثم ذاك بعين ثم هذا بالعينين؟ ماذا بقي للرابع أن يقول؟ وهنا تكمن النباهة وسرعة البديهة والذكاء في القول. الرابع وهو طانيوس عبده، ماذا سيقول؟ قال: ما بيلزم لا طه حسين لا عين ولا أكثر من عين، ربي اختص بعين العقل بيقشع فيها عالميلين. نلتقي بخبرية أخرى، أستودعكم الله والسلام عليكم.
1: هلا سعيد
2: خلص
1: هلا هون ليك من عند المعارض لعندي هون، تمام، حط له هون الكراسي والطاولات نفرتون هون، بناخذ ليك احلى شغله طلع ها. مشان كنا احنا تمام، ما في شيء بنعمل، واحد اثنين ثلاثة ونص،
2: ايوه،
1: من الحيط لهون ومن المعارض لعند هيدي هون،
2: اوه تمام،
1: هلا هون اربع خمس طاولات مش 30 40 كرسي؟
2: بس اقول لك ما فيش حدا علينا.
1: انا ابو طه من دجه.
2: خلص
1: لكن مع ابو طه انت انا القصه كلها هون.
2: لكن انا بروح بشوف ابو محمد انا.
1: لك روح ابو محمد نزل بقى البضاعه.
2: يلا يلا
1: بس هي شمنطه بعد شوي. ها ابو طه من دجه قال ليه قالنا هيك شمسيه من هون هيك. اوه تمام تمام شمسيه هيك وشمسيه هيك. فخامه ان شاء الله ابو طه. انا ابو نبيل
2: انا صبر مثل مجنون. شوفي
1: هون بدي اعمل كافيتيريا لالي هون.
2: شو كافيتيريا
1: من هون؟ لا لا هون هيك وهيك بدي اخذ لك 3 امتار ونص.
2: وقف حكيني كلمه.
1: نعم
2: شو كافيتيريا ولا هسه ما صار لهم يومين متشيلين انتم دوله شيلتهم.
1: تشيلهم لا شو دخلني انا؟
2: مش مجنون انت؟
1: لا انا ابو طه.
2: واذا ابو طه يعني واذا ابو طه يعني على راسك ريشه؟
1: لك انا ابو طه بتعرف شو معناته ابو طه يعني؟ المنطقه دي كلها خلص انا مسيطر عليها.
2: لك يا ابو طه
1: انا فضوليها لالي.
2: ابو طه لا انا صاحبك وعم انصحك شو بدك هالشغله؟
1: استرزق استرزق ابو نبيل استرزق.
2: شو استرزق بس استرزق ليش بك شيء انت؟
1: يا ابو نبيل على ذلك بنطيع لي هلا افكاري اذا عندنا هون طاوله
2: وهون فهم عليك فهم عليك.
1: نعم
2: انت اللي عم تبنوا غلط. قلت على عم تعملوا شو غلط؟
1: لا حبيبي
2: غلط
1: كمل الصح. انا عم بعمل
2: هلا
1: بدي اكل بدي اشتغل بدي اعيش.
2: طب عمرك انت كل ما كنت لعيب شباك اليوم عم تلامن علي
1: يا اخي. ما عم بتلامن عليك يا اخي بدي اعيش لاكلكم بالطير
2: يا اخي. عيش بس ما بقى تعرف تعيش الا بعملك العالم
1: بعملك. لا منا عملك بدي عملك عملك عمي ولا ما عملك عمي
2: ان شاء الله بكره بدك تحصل لك غريب كمان. انا
1: لو اذا اجيت انت قعدت هون على كرسي خلص بركت عليك اليوم.
2: لا قولوا
1: ما في اجار كرسي
2: لهيدي
1: انا عيي وعيي وعيان اجار كرسي 30000
2: لهيدي منطقه للشعب هي للشعب للعالم.
1: انا مني شعب
2: لك ايه بس انا شعب. هلا انا جاي اتقرج على البحر.
1: اتقرج مين مسكك؟ انزل على الشط لف من هونيك انزل على الشط وشوف البحر. مالي عليها مالي عليها بس اذا توقف هونك تطلع من صوري.
2: ليك انا
1: مالي عليها
2: انا بريت زبتي انتبه. انا بريت زبتي
1: ماشي. استرزع ابو نبيل استرزع استرزع ابو
2: نبيل روح يا ابن ايه
1: ما تنقلي بس احط الكراسي رجع تعال دفعني اذا بدك تمرق من هونك تطلع من صوري ابو نبيل.
2: خلاص انت نسيت الصحبه نسيت الخبز والملح البي وينك نسيته؟
1: اخي موجودين الصحبه والخبز والملح وانت على عيني وراسي بس ما ترزق ايه بس ما ترزق ايه
2: يريد ضايع عليك وقفه على المصلحه بلا
1: يا اخي ابو نبيل بدي اشتغل لو بدي اشتغل معي خلينا نشتغل.
2: بتقول ما قلت لك انا بريء منك من عملك.
1: يلا ماشي ماشي يلا معك ابو نبيل يلا معك.
3: لك فن ايه ايه ايه شوفي شوفي شوفي
4: لك رح احلك في المرقله.
3: لك شو
4: لك
3: صاحبك ابو طه
4: شو
3: اجي اجي اجي الدوريه بدهم يشيلوا البسطه.
4: ايه
3: تعرفوا انت
4: شو بعرفهم بركت بقى عم تخلع على
3: وياه ما حدا بيشيله وعم او هو وهو الدنيا كله ما حدا بدون حدا يشيله. فجأة طبوا عليه وعلى قتل وهو الا ما انه قبلان يشيله وعلى ما عرفت انا كيف انفذت يا زلمه.
4: فوت عم فوت فوت عود عود عود عود عود عود تفاح بعدين بعدين شو صار؟
3: ما بعرف ما بعرف
4: وينه هلا وينه وين؟ خلاص تايست معك بابا بدك الا بدك تعمل بدك ايه
1: بدو فكك انه بطلت انا.
4: لا ما بطلت كل شيء ايدك مكسوره الاربع قطب راسك وما بطلت.
1: ما بدي ارجع افتحها.
4: ما مفتوح راسك
1: ماشي برجع افتحها مع راسي.
4: لا هيدا
1: هيدا قهرني هيدا هيدا هيدا
3: لك والله والله
1: ما في اول كف نزل اتبخ فص ملح وداد.
4: لك يا زلمه ما بتحمل كف انا ما بتحمل كف بدك هياكل اكلي انا
1: انه معلش معلش
4: انت بتعرف
1: لا انا اشوف علمي ابو طه واللي بده يا ابو طه وكان نفس القهر.
3: انت بتعرف انه هذا اللي بدك اياه بعمله بس بالنهايه
4: عمالك عمالك عيدك حاجه تشد انت عمالك
1: ضمني انا فوق ما عملت معه منيح
3: بالنهايه
1: هيك لي يا زلمه هيك نهيت منيح لفوق ما عملت لك شغل قلت لك هذا السلم اعطيتك منطقه 6-7 وفرطنا كروسه.
4: هلا شو بدنا هالشغله؟ هيدي هالشغله وقف ليها يا بابا لا مش يطلب ضرب ولا ضربين بكره ما بتعرف شو بصير.
1: ضرب ضربين اي ضرب ضربين يا ابونا بيك
4: كانت قتل اسمعت معك مبين ما
1: بلاقي الا هيجي 45
4: مبين لك وشك مصور
1: 46 ايوه يي ابونا بيك عم نظف الزفت بعد ما ترك المكنسه وهرب هيدا صرت نظف الزفت بوشي
4: خجل
1: وشي صرت نظف
4: لك ايش انا قلت لك ما تفهم هيك على التاس
1: ما في شيء فكرت انا هبطل
4: لا ما بتبطل
1: بس لفك ايدي بس بشيل القطار
4: بركي هالمره رقبتك
1: رجع بسيجه هالمره
4: بركي رقبتك بدك نفك هالمره
1: خي رقبتي ابو ربيت لك نزل اثنين قال لي شيل الكراسي من هون قلت بعد عنا يا
4: حلوه منك
1: هيدي قلتها بس
4: قويه ايه
1: ها بس انت بعد عنا يا
4: بعدين انت بعد شايف الاحمر من الاصفر
1: ايوه بس قال انزلوا يا زلمه تقول جايين
4: يا حلمك موجود انت الله رحمك قبل انت عندك اولاد قرابه يتيموا
1: معرفه كيف بتطلع
4: ولك بيتيموا اولادك الحمد لله رب العالمين اذا بفرق معه عزبه
1: اخ يا ابو نبي ابي اخ يا اخ
4: يلا خير خير
1: تقول جايين حرروا الاقصى نزلوا عليه ببويريد واحد ولك وين بدك تكتفي صار عم جنباز علي
4: فكرك الفاشل اللي نطوا عليه
1: بلش ينطل قال لا لا انا رجع لك نزل على وشي انا وسودت الدنيا وانا ادور على سعيد ما قال لي ايه سعيد انا اقول سعيد مفكرين مبسوط ويضربوني
4: لا انا كلمتي ما
1: حاجة
4: انا كلمتي ما انا مسموعه امي وابي ميتين لانه ما بسمع كلمتي
1: ابو ابي ما حبطل
4: ما حطيتها بعد
1: رجع افتحها
4: بس المره ما دخلني ما تجي لعندي تقول لي تعال خلص صاحبك ادفع لي له للمستشفى طلعنا عم تهتني
1: يا ابو نبيل
4: انه ما انا
1: شو بكره بس افتح كفتر رح اشرب فيهم قهوه
4: تفضل
1: رح اشرب فيهم قهوه
4: لا ارجيله
1: ما فقط ارجيله انت
4: خلصني بابا ما حاجه
5: بما أنه مشروع الميرادور هو أضخم مشروع سكن سياحي بشمال لبنان فحاب يعمل لفتة ويقدم لوزارة الإعلام وصحفيين لبنان حدث هو أضخم حدث حالياً أنه نقدم غابة أرز للصحافة اللبنانية وشارع باسمه شارع الصحافة اللبنانية
6: بلشنا التحضيرات تقريبا من 10 ايام كان معنا وقت كتير قصير لنحضر فيه بس ما قبلنا نعمل الا كل شيء يكون توب وممتاز بيليق بالميرادور وبيليق بوزاره الاعلام وبيليق بصحفيين لبنان ونحن اكيد يعني نتشكر الاستاذ احمد عبد الدين الدوري انه هو كان راعي الوحيد وما بخل باي شيء ممكن يتقدم بالعكس كان حريص وكان يقول لي شو بدهم بتعمل لهم وباحلى طريقه وبأفضل وجه ممكن. بعدنا عم نجهز الحفر تبعون شجر الأرز اللي بدون ينزرعه بنفس الوقت اليوم عم نركب السارية اللي ارتفاعها 25 متر بمواصفات جداً عالية

مثل ما عودناكم على كل شيء مميز بالميرادور، بس هالمرة غير كل مرة. بلشت أعمال الحفر لتبني تربو الهيلز، أضخم مجمع سكني فندقي بشمال لبنان.

ببيت الناس بنحكى بكل شيء، بنحكى بالحب، الطموح، الأحلام، المشاكل والحلول، الدين، السياسة، التمرد، الحرية. ولأنه بيت الناس المفروض يكون لكل الناس دون أي تصنيفات، لا حزبية ولا سياسية ولا عرقية، المهم الضيف يكون إنسان حقيقي قادرين كلنا نستفيد منه. بيت الناس لكل الناس.

طرابلس، خزنة كنوز النور المخفية. من لما كان الزمان وبسالف العصر والأوان، رف النور عمنطقة بشمال لبنان اسمها بشره.

شوي شوي مر بأهدم وبوادي النوبين والضنية وعكار ونزل صوب الكورة وتهدى بشجرة مسحورة بالخير زيتونة سلام وشفاء للإنسان. ومن هونيك كمل عمدينة سماها البترون وبنى شوارعها وقلاعها بعنفوان من 5000 سنة وكون فيها مدخل الشمال. وطلع النور بقلب شمال لبنان وقرر يكون هالمكان اسمه طرابلس وصمم انه يكون خزنة كنوز النور.

أول كنوز النور كانت بطيبة أهلها وروحهم الحلوة يلي رسمت لوحة من العيش الواحد بين كل الطوايف والملل الدينية. وعاش أحمد وجورج والياس سوا بشارع الرهبات جنب جامع المنصور الكبير. من كنوز النور تاريخ ترك آثاره بقلعة طرابلس وصمود حجارة اللي انبنت بسواعد ولادها القوية، وحواليها البيوت والقصور والمدارس والكنائس والجوامع والأبنية التراثية. وهيدا بيشهد على حقيقة إنه طرابلس متحف حي للحضارة الإنسانية.

ونشوف كمان وكمان المقومات الاقتصادية اللي بتتكامل بطرابلس الكبرى من معرض رشيد كرامي الدولي الجاهز للتجارة الدولية لمرفأ الضخم المؤهل على واجهتها البحرية والمصفات النفطية وعخدة مطار بشوية عناية تأهيلية بيقدر يكون وجهة لشركات الملاحة الجوية. وبكل هالمقاومات تستحق طرابلس لقب عاصمة لبنان الاقتصادية. من الكنوز كمان بمدينة طرابلس الفيحاء هي الثقافة اللي انجبلت بحرف أهلها التراثية من سوق للنحاسين وصناعة صابون وغيرها والأكل والحلويات المشهورة. والأهم من هيدا كله بالعلم فكان بطرابلس أكبر مكتبة بالمنطقة ومباني مدرسية وجامعية تخرج منها عبر الزمن آلاف العلماء لاستحقت طرابلس تكون مدينة العلم والعلماء. واليوم عم تتوج تتكون عاصمة الثقافة العربية وبتبقى طرابلس خزنة كنوز النور والمفروض ما تكون مخفية.

0: بالبال قصة اسمها لبنان، وطرابلس كانت لها عنوان قبل الحرب، ومشارف السبعين واللي صار فينا كان يا ما كان. ابقى صبي صغير بهيك الدكان، ويبقوا الناس السبت معجوقين، وواقفين رجال مع نسوان كتار عمرهم صار شي 80، وكتار صاروا بدفتر النسيان تقول ضيعة بقلب دكان. إلا يا أمي ليش مجتمعين هالناس صار لهم ساعتين زمان؟ تقلي يا ابني الكل منتظرين، بقول ياس يرجع حامل ومليان. نزلوا سوا عطرابلس عالسوق هو وبدوي مع سعد شيبان، هلا بيطلوا حاج تسأل روق نص ساعة بيدلي الدكان. شو طرابلس يا امي بعيد كتير، بسمع فيها واسمع عكل لسان. تقلي بيقولوا لها البلد وكبير عبلادنا فضلة وعكل انسان. شو طرابلس ام الفقير وكل يلي ابتلوا بالفقر والحرمان، المهما الزمان يجور رح بيضل لهم بعد الله البزل كان. شو طرابلس هي دواء الموجوع المحرور والمحروق والتعبان، تما يقضيها وجع ودموع بينزل لعند الفرمشي سلطان. تذكروا عبدال شو طرابلس؟ شو طرابلس طعم الحلو المشهور ومعروف اسمه بكل هالبلدان، الحلاب والعرجة وقهوة فور بقهوة فهيم ويعرف الدخان. شو طرابلس شط الحلا المجنون ورمل ناعم بالشمس شعلان، زرقة المينا ريحة الليمون حمص وفول وفتة الدنون، الألعاب والأعياد والألوان. شو طرابلس مهن العلم والنور، طرابلس الفرار والطليان وروضة الفيحة، تربية تعليم والروم العزارية الأمريكان، وصروح ما بتحتاج للتقييم، ربت صبايا وعلمت شبان وأعرق مدارس خرجت طلاب، وأقدم كنايس عالية وبقباب وجوامع من الباب للمحراب تحفة جمال وهندسة وعمران. شو طرابلس قلعت صلاة وإيمان، بعيد الفصح يبقوا بالميلاد دولة رئيس يعيد المطران، وبالفطر والأضحى وهنا الأعياد بدارة المفتي يعينوا الرهبان. شو طرابلس صوت الصلاة المسموع، أرض التعايش ملتقى الأديان، فيها بيحبوا محمد ويسوع عاشوا سوا طول العمر إخوان. وبطرك لعند الشيخ وقت الجوع يرهم صليبه ويطعم الجوعان. شو طرابلس غير نصرة المقهور، شو طرابلس غير قلعة الإحسان، وقت الظلم أول شعب بيزور وقلب العروبة صحبة الوجدان.
1: هل ممكن الشفاء من الإدمان؟ أشياء كتير منبلش فيها تحت مسمى التجربة وبتنتهي بمشكلة إدمان. سوا حنسمع قصص ضحايا بهيدا المجال، ومع ضيوفنا حنتعرف على أبرز الحلول لهيدي المشكلة. انطرونا أسبوعياً بحلقة جديدة من برنامج أدمنت؟

0: بسم الله الرحمن الرحيم. في ظل المتابعة المستمرة لملفات المساعدات الاجتماعية فيما تصرف المستحقات بشكل مجتزئ وغير واضح، بما يثير القلق والتساؤلات حول مستوى الالتزام بالشفافية والعدالة في هذا الملف الحساس. وإن هذه الدعوة لا تقتصر على مدينة طرابلس وشمال فقط، بل تعتبر. والآن سيقوم الأخ أحمد الدندشي بإلقاء كلمة المؤتمر، وهذه الكلمة ضمن المؤتمر موجهة للرأي العام والإقليمي والدولي. تفضل يا أستاذ.
1: من على منبر الرابطة الثقافية في طرابلس في المؤتمر المنعقد اليوم الجمعة الموافق لعشرة نيسان 2026، ليست مجرد خطاب عابر، بل هي صرخة حق ملحة لا تحتمل التأجيل، وموقف وطني وأخلاقي لا يجوز السكوت أقول به. فالأوطان لا تبنى بالوعود بل بالعدالة، ولا تستقيم الدولة إلا حين يشعر أضعف مواطنيها بأن كرامتهم مصونة وحقوقهم محفوظة. إن البرامج الاجتماعية وفي مقدمتها بطاقة أمان والبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً لم تنشأ منة على المواطنين، بل هي حق على أبواب الانتظار، ويقصى آخرون بغير وجه حق في ظل غياب ملحوظ للشفافية وتضارب في المعايير. وعليه نؤكد بكل وضوح وحزم أن السكوت لم يعد خياراً، وأن التغاضي عن هذه الإشكاليات يعد تفريطاً بالحقوق في إيصال الدعم إلى مستحقيه. ثانياً، إنصاف جميع المستبعدين ظلماً ومعالجة ملفات المسجلين الذين لم تصلهم المساعدات ضمن مهلة زمنية محددة وملزمة. ثالثاً، إرساء مبدأ الشفافية الكاملة من خلال إعلان معايير واللوائح، الكشف الواضح عن أسباب الخلل المتكرر في دفع المستحقات، حيث يحرم المستفيدون لأشهر متتالية، وعند المعالجة لا يتم صرف سوى شهر واحد مع تجاهل كامل للفترات السابقة، وهو ما يشكل ظلماً بيناً بحق الأسر التي تعتمد على هذه المساعدات في ظل أوضاع معيشية صعبة. توضيح مصير البطاقة، تفعيل البطاقة الصحية فوراً مع إصدار توضيح رسمي يحدد المسؤوليات ويضع حداً لهذا التقصير، إذ أن حقوق الناس لا تقبل التأجيل ولا المساومة. إن العدالة الاجتماعية ليس شعاراً يرفع، بل مسؤولية تمار، اتخاذ خطوات جادة وعاجلة تعيد الثقة وتصون الكرامة وتؤكد أن الدولة جانب شعبها لا بعيدة عنه. وتفضلوا بقبول
2: بخصوص هذا الموضوع، فتفضل
3: دعم لنا
4: المصير.
5: خلاص لحكاية الأخ
2: المصير. الله يكرمك.
6: تحكي باسم كده، بدنا صوتك معنا.
7: كل واحد اخذ بطاقة من الأغنياء نغيله إياه. للأسف الشديد ما زالت البطاقات كلها مع الأغنياء، ما زالت البطاقات كلها مع ناس مش بيعازة تكون هيدي البطاقة معه. اللي هو بيعازة تكون هيدي البطاقة معه ما معه إياها، من معاقين ما معه إياها، من ذو احتياجات خاصة ما معه إياها.
8: أخوان السلام عليكم. بما أنه حضرت نائب تفضل وحكى، ياريت الإعلام بس ياخذنا شوي صغيري، وياريت كمان تطلع معالي وزير الشؤون الاجتماعية حنين السيد بعين الرحمة والاعتبار بهودي الناس وهودي برسم رئيس الجمهورية، فخامة رئيس الجمهورية، لا قصف ولا مشاكلة كثيرة. بنحب نقلها لأنه اليوم حجة النازحين وعم بيصير تقييم يا اخوان، وهذا التقييم هو بحج ان احنا عم نحكي من 22 سنة اقل بشوي بهذا الموضوع. ناس عم توقف لا مناطقية ولا سياسية ولا عرقية ولا تبعية ولا كذا، فيعني امور ملموسة بنتمنى من كلا. تقول يعني قد ما نحكي إلنا زمان عم نحكي، بس ولكن من خلال الرابطة الثقافية ان شاء الله بيوصل الصوت وبيوصل الصدى، والله يفرج عن الجميع ويعطيكم العافية جميعا
3: ان شاء الله. ان شاء الله يا احسن.
7: لو سمحتوا عندي كلمة صغيرة بس. دائما كل المجتمعات بتلومنا نحن انتخبنا النواب. اليوم سبق شهر ونحن بنعرف المبالغ المرصوده لهالناس اكثر بكثير. اليوم نحن رسميا بمؤتمرات كنا، بس بعدين بنقول لك احذري ثوره الجياع، وصدقني رئيس الحكومه الشعبي اللي قال لك اليوم رئيس الجمهوريه بنتمنى انك انت تتابع كمان، لانه نحن معك قائد عظيم من يوم ما حمايتنا بتضل تحمينا لكل
4: ست حنين. انا خاطب مش كلام هيك عمري ورئيس الحكومه. هيدي الوزاره اذا انت بدك على ارتحي عنا ووكلي غيرك، خلي الدوله هي تفكري عنا، انت ما فينا نقعد بيه. كانت على 150 ضاعت على استقطاع مره اي مره راح مره عملها لي راسي. هلا بدك تقول لي هيك المره المره
9: كل ثلاث سنين بنقضي باجهزه جديده. في كمان نقطه ثانيه كثير مهمه، انه المفروض وزاره الشؤون الاجتماعيه لو سمحت في نقطه كثير مهمه المفروض تعملها وزاره الشؤون الاجتماعيه بالنسبه لي. هاي الشغله كثير صعبه. بعدين بهالمراكز المفروض يكون في عندها موظفين
10: نسوي الحاجات الخاصة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين والمستمعين، أهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من برنامج رؤية اليوم. رؤية اليوم هذه الحلقة اليوم وهي حلقة الأولى أو الثانية في رمضان فقط، ليس أكثر من ذلك، ولعدة أسباب. عدة أسباب، أسباب رئيسية منها ما يجري في الوطن العربي، وتحديدا الأحداث الجارية والحرب التي تشن الآن على لبنان، ونحن في لبنان بالتأكيد سنتحدث بهذا الموضوع. في البداية أنا أرحب بالمهندس الأستاذ ماجد مقصود، أهلا وسهلا فيك بداية.
11: أهلا بكم، شكرا لكم على الاستضافة.
10: يا ميت أهلا وسهلا. يا ميت
11: رمضان كريم عليكم بالخير والصحة يا رب.
10: أي طبعا أكيد رمضان كريم، ونتمنى أن يكون طبعا الأيام القادمة تكون أيام الخير، أيام البركة، أيام السلام والأمن والأمان. يعني هاي التمنيات، رغم أنه هناك طبعا على ما يبدو القضايا بعيدة عن الواقع. الأستاذ ماجد مقصود من الباحثين المهتمين بقراءة التحولات السياسية في المنطقة، حيث قدم مقاربات تحليلية تجمع بين المنهج العلمي والمتابعة الدقيقة للتطورات الإقليمية وانعكاسات هذا على الواقع اللبناني. تستند التحليلات إلى فهم معمق للطبيعة، لطبيعة التوازنات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مع سعي دائم لاستشراف المسارات المحتملة للأحداث في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها طبعا المنطقة. في البداية كما قلت سنتحدث بهذا الموضوع، ولكن الموضوع الأساسي لأنه لا نستطيع أن نتحدث إلا بالموضوع الذي يجري الآن. طبعا في البداية نترحم مرة أخرى على الشهداء في لبنان وفي المنطقة، وإذا كان هناك من دعاء في هذه الأيام لا نعرف، نستطيع أن ندعي وندعو، ومطلوب الدعاء فقط لا غير، بأن الأمن والأمان والسلم والسلام أن يكون هو الأساس في لبنان وفي فلسطين وفي المنطقة. سنحاول أن نستشرف بعض الآراء ونحاول أن نقف عند آخر التطورات في هذا الموضوع، ومع الأستاذ ماجد كما قلت. وبطبيعة الحال لا يوجد أي كلام إلا موضوع الاعتداءات الإسرائيلية أو الحرب الإسرائيلية على لبنان، والتي تتصاعد حدتها يوما بعد يوم. أستاذ ماجد أهلا وسهلا فيك.
11: شكرا لكم أخي العزيز على التقديم الكريم، وإن شاء الله الله يرحم الشهداء. نحن طبيعة الحال نعيش ظروف صعبة جدا اليوم.
10: نعم.
11: في لاجئين، في شهداء تسقط يوميا، وإن شاء الله الله يبعث الخير للمنطقة كلها. نحن ما نميز دول عربية بالنسبة لنا واحد، من كازابلانكا إلى بغداد بإذن الله.
10: نعم.
11: ولبنان هو جزء من الأمة العربية، وإن شاء الله يا رب يعني خير. أنا بكتب دائما على الفيسبوك الخير بإذن الله، خصوصا بالنسبة للبنان السوري بعد ما عانوا أن الخير قادم طوفي ورا طوفي باللغة الشعبية.
10: نعم نعم نعم.
11: فإن شاء الله خير. فينا إن شاء الله خير.
10: ندعو الله ذلك، ولكن بما أنه دائما السرطان، الغدة السرطانية موجودة يا أستاذ الكريم في هذا المنطقة أو هذا الكيان الصهيوني، لن يكون لنا راحة بال إطلاقا، واضح جدا، لأنه يعني من الواضح من منذ سنوات طويلة حتى الآن كل ما قيل عن موضوع سلام واستسلام وكل هذه القضايا على ما يبدو بأنها لا تجدي نفعا مع هذا الكيان، لأنه بالنهاية يعمل على مشروع إسرائيل الكبرى، هذا أولا، وثاني على الموضوع الديني، وأنت تعلم هذه القضية. كيف تقرأ التصعيد الإسرائيلي الأمريكي في المنطقة أستاذ الكريم هذه الأيام؟ وطبعا نحن أمام جولة من الحرب التي بدأت، وحرب بالضروس يعني، وقتل وتدمير ومقتلة موجودة، وهذا ليس بغريب على هذا الكيان أولا، ولكن نحن نتحدث على الأقل في لبنان، وخاصة مع تصاعد العمليات، مع الدمار الحاصل حاليا بشكل كبير، رغم أن هناك طبعا مقاومة شديدة، والمقاومة طبعا وجه لها تحية حكما، بأنه حتى الآن ما زالوا يقفون على الحدود ويستطيعون صد هذا العدوان. قراءة من حضرتك لما يجري من طبيعة التصعيد، وهل فعليا كما قيل أو كما قال هو بلسانه هذا العدو بأنه كان هناك خطط موجودة وسيقومون بتنفيذ الخطة، ألا وهي ضرب لبنان؟ فلو سمحت الميكروفون لك ولك الوقت الكافي.
11: شكرا شكرا لك. يعني بداية كما ذكرت حضرتك، هذا الكلام موجود منذ 70-80 عام يعني، والحقيقة العرب يعني إجمالا بشكل عام كانوا تقريبا بشكل أو بآخر يعني رافضين لهذا الوجود. صارت عدة حروب، وللأسف الشديد يعني إسرائيل ربحت أغلب الحروب، فقط حرب 73 مصر ونتيجة استطاعت عبر اتفاق سلام إعادة غزة إلى حضن الوطن. ولكن كما ذكرت أيضا، اليوم في عندنا نحن نتنياهو رئيس حكومة العدو، رجل معروف، هو رجل متطرف، يعني لا يخفون حقيقة أنه هم يريدون إنشاء دولة إسرائيل الكبرى. عندهم مثل بسيط أنه من الفرات إلى النيل. ولكن يعني في ما استوقفني موقفين ثلاثة حصلوا مؤخرا. أول موقف هو حصل بعد انتخاب ترامب، وأن ترامب يتكلم تفاول الكثير من الكلام، ولكن ترامب قال عندما أرى الخريطة في الشرق الأوسط أرى خريطة إسرائيل دولة صغيرة جدا. هذا رئيس يعني أمريكا اللي عم يتكلم، يعني أمريكا اللي هي حليفة إسرائيل، أو إسرائيل هي الولاية 51 لأمريكا، أو بالعكس يمكن اللوم الصهيوني هو اللي هي رصاصة أمريكا. موضوع تاني، السفير الأمريكي في إسرائيل منذ عدة أيام يعني سابقا تحدث علنا عن أنه إسرائيل وعرض خريطة كبيرة، حتى أردن أجزاء كبيرة من السعودية وبلاد الشام طبيعة الحال، ولم يخفي يعني لم يخفي تأييده لهذا المشروع. أنا سميته هو سفير إسرائيل في أمريكا وليس العكس،
10: يعني هو أجانب معروف. نعم نعم،
11: جماعة معاني خبوا مشاريع. وإذا بتطلع بالتاريخ والتراكم، يعني مباحثات السلام الجدية بدأت بال91، أنا عم نحكي بعد 35 سنة بعد ما حلنا، الأبال زادوا قتلا وتدميرا أكثر. ومن ثم
10: هل ما زلت تسميها هي معاهدات أو مباحثات سلام مثلا؟
11: التسميات لا يمكن أن تغير الواقع من الواقع بشيء. التسميات هي تسميات، ولكن الواقع هو تم قتل 100,000 عربي في غزة، أغلبهم من الأطفال والنساء العزل. غزة هو أكبر سجن في العالم، محاصر بحريا جويا بريا، مأساة عالمية، لدرجة أنه حتى موضوع غزة أثر كثيرا على الشباب في أوروبا وأمريكا. واليوم إسرائيل لديها معضلة ولديها مشكلة حقيقية في انتماء الشباب الأمريكي. اليوم عم بلش يستغزي، يعني مثلا المذيع تاكر كارلسون يتحدث بأنه ليش نحن لندعم إسرائيل، من هي إسرائيل بالنسبة لنا؟ ومجموعة ماجا اللي انتخبوا دونالد ترامب اليوم بلش في كتير تململ، أنه نحن سندافع عن أمريكا ونحن لازم ندافع عن إسرائيل. يعني حتى الحرب اليوم التي تشن على إيران، كنا نعرف أنه كان في اتفاق نووي مع إيران، إجا دونالد ترامب ألغى ألغى الاتفاق النووي. الاتفاق النووي هو أنا عندك نووي بدي أعرف شو بدك تعمل فيه، بدك تعمل قنبلة ممنوع، بدك تعمل شيء سمي تعان الثور. حصلت الحرب 12 يوم، وإس يفاجئوا الجماعة، يفاجئوا بأنه صواريخ إيران تفتك بتل أبيب وتقتل وتدمر. وصلوا بعد 12 يوم هني طلبوا
10: وقف
11: إطلاق النار. إذن الصواريخ صارت أولوية بالنسبة لهم. طلعت ملفات أبشتاين، طلع دونالد ترامب اليوم بدك توقف الأزرع، بدك تشيل النووي، ولكن سوف توقف مشروع الصواريخ البالستي التي تؤذي كثيرا إسرائيل.
10: نعم.
11: ولذلك الجماعة رجعوا من تريها وزبط ورقته من جديد ورجع عطاها لترامب. ترامب بتزيد عليها الصواريخ لو سمحت.
10: كان يعني بمفهومة كان أصدر الأوامر لترامب.
11: أصدر الأوامر طبعا الحال لأنه كل شيء عم يطلبه عم يصير.
10: نعم. هل يا ترى يمكن على ما يبدو إنه ملفات إبستاين هي الأساس
11: ما يمكن يقال وحتى
10: يعني الكاميرا على ما يبدو مؤثرة كتير يعني في كاميرا أو كاميرات موجودة في هناك أفلام موجودة لذلك على ما يبدو كان في ضغوطات. هذا لا يعني بأنه ترامب بحد ذاته هو إنسان شريف يعني لا هو إنسان بالنهاية إنسان أولا كذاب والشعب الأمريكي يعني بذلك ثانيا هو من النصابين وهو المشارك الأساسي باغتصاب الأطفال والصغار في أبستاين وهو آكل اللحوم على أساس مش قضية قضية كبيرة جدا جدا على مستوى الإنسانية لا يوجد إنسانية
11: أخلاقيا إنسانيا دينيا
10: لا يوجد
11: هو الذي يتحدث باسم الدين ويقول الأمة الأمريكية أمة مسيحية والذو قيم و هذا رجل زي ما تحدثت عنه أنا عندي معلومات خاصة حتى عبر ناس يعني مشتركين كان بيعمل أوتيلات وما بيدفع حقوق الناس عامل 5 فلسات مزوج ومطلق 5 مرات زلمة عبر ملفات أبشتاين في أطفال بالدق وفي صور صخور زلمة حتى علميا رفض قاطع أن ينشر معلوماته العلمية عبر الجامعات وهدد بالمقاضاة زلمة عمل ثروة عائلته دوبة لإدخال عام من السلطة يعني رجل معروف تاريخ معروف
10: يعني فعليا هو
11: مقصص حتى بالداخل الأمريكي اليوم ما عنده غير 35%
10: ما هو الكارثي أستاذ الكريم أنه الوطن العربي أو العالم لأن القضية ليست قضية لبنان وإيران القضية حاليا ممكن أن تتشعب
11: منظور عالمي
10: نعم هذا إنه هل يعني هناك حديث بأنه البنتاغون وهذا السؤال طبعا معلش خليها تكون طريقة أخرى لن أتحدث بطريقة الإعداد الآن طبعا الأبحاث مراكز الأبحاث تقول بأنه هناك والمحللين البنتاغون وضباط البنتاغون حاليا مفترض غدا الأحد أن يكون هناك قرار استراتيجي يؤخذ من قبل ترامب لأنه وضع أمام خياران أحلى خيار فيهم هو أمر من الخيار الآخر بمعنى آخر الخيار الأول هو وقف العمليات العسكرية والانسحاب هذا يعني أعلان
11: حصار الحرب
10: الخيار الثاني من رجال البنتاغون اللي مطروح غدا يوم الأحد على ترامب أنه يجب أن تكون هناك استخدام أسلحة غير تقليدية يعني بيولوجية أو على سبيل المثال أسلحة نووية مصغرة ولكن السؤال المطروح وهذا لحضرتك هل هذا ممكن عدم يعني استخدام هذه الأسلحة أو التغيير الاستراتيجي وأن لا يكون هناك تدخلات دولية بهذا الموضوع بمعنى آخر الانفلاش انفلاش يعني الحرب توسع الحرب حرب عالمية أما
11: على أول شيء أنا بدي أرجع للحرب 12 يوم لما ضربت إسرائيل بإيران أول 12 يوم قتلوا قادة الحرس السوري وطبعا الشعب عنا فورا قلب النظام ونظام
10: سابق
11: انا وقتها كتبت فورا انه لم يسقط النظام صاروا كثير الاصدقاء يعني يضحكوا على الفيسبوك تعليقات بتعرف على السوشيال ميديا مفتوح
10: يعني للاسف
11: حصل انه بالعكس اني طلبت توقف اليوم وقت اللي بلش امريكا بتعرف كتبت من اول طلقه اقول لكم النظام في ايران لم يسقط وبعد 1000 طلقه اقول لكم لم يسقط ونظام دولة مؤسسات وهذا لا يعني انا مع ايران على فكره انتبه انا يعني مفروض منه أنا زلمة يدافع عن دول عربية وكنت يعني حتى أنا من أشد المدافعين عن الوضع السوري ضد النظام الراحل لأنه كان في جرائم موصوفة حتى ضد أغلب سياسات حزب الله في لبنان تتعلق بالفساد وحماية المتورطين بالفساد في لبنان هذا موضوع منتهينا منه هلأ نحن عم ننظر نظرة أوسع عالميا التوازن العالمي اليوم زلمة إجا خالف كل القوانين الدولية لا يحترم أي مؤسسات دولية أو حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية لم يأخذ الضوء الأخضر من الكونغرس دخل على غرفة نوم مدوره خطفه رجع فورا بلش ضرب قيادة دولة عظمى أقليمية عظمى إيران من أغلى الدول في العالم إيران من أقدم الدول في العالم وحضارته من أقدم الحضارات في العالم قتل القيادة هرب القيادة كله إذن هو ما عنده أي حدود أي ليميت وبعد هلا عم يحكي هو لا بعد بيخلص بإيران وسيذهب إلى كوبا والله يستلم الدول العربية الباقية يعني في تسلسل واضح زلمة عنده استراتيجية وعنده أفكار
10: لن يستطيع بإذن الله
11: فأنا بقول لك إنه هلا هني عندهم ذخيرة بلش تستنفذ اليوم وزير الخارجية الأمريكي مضى فورا بإرسال ذخيرة إلى إسرائيل ومن ثم هم بدأوا بتفتيش عن ذخيرة في كوريا وفي أوروبا.
10: نعم.
11: ووبخوا الشركات الأمريكية لأنه الإنتاج جدا بطيء.
10: نعم.
11: إذا إني في عندهم ورطة تانية كمان البترول. أنا أعتقد بأنه إيران تعمل على استراتيجية ضرب دول الخليج، للأسف نحن مع دول الخليج طبعا يعني.
10: نعم.
11: ولكن ضربه هو لفرض انسحاب القواعد الأمريكية من المنطقة، ومن ثم رفع أسعار البترول عالميا لأنه هو بيعرف الرأي العام الأمريكي سيتحرك مع
10: يعني حضرتك تتحدث بأنه والله لماذا يتم مثلا ضرب القواعد العسكرية؟
11: الهدف لما بصير بترول 120 دولار بده يوقف غصب عنه، لأنه هو يتماهى بأنه التضخم عنده قليل والنمو وهو إجا قال له بدي أعمل صار البترول 50 دولار، اليوم عم نحكي لها 100 اليوم.
10: نعم،
11: اليوم 93 للمية.
10: صحيح، والارتفاعات لأنه الماضي خرمز واضح، والقضية قضية أساسية لها علاقة بالنظام الاقتصادي الجديد، هذا القضية قضية أساسية بكل ما يجري، وبالتالي قضية الدولار وحكم الدولار وقضية البريكس اللي حاصل في المستقبل وقضية اليورو وكل هذه القضايا لها علاقة بمنظومة اقتصادية دولية.
11: نعم، هم يدافعون عن طول.
10: ولكن تحدثت حضرتك عن موضوع ضرب القواعد، يعني مثلا والبعض يقول ضرب دول الخليج العربي. طيب احنا بالمنظور، أليس من المنظور القانوني الدولي، قانون الدولي إذا كان هناك سفارة موجودة لدولة ما، يعني سفارة لبنان في الولايات المتحدة الأمريكية، سفارة الجمهورية اللبنانية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، بالقانون الدولي أراضي هذه السفارة هي بمثابة أراضي الجمهورية اللبنانية وليست أراضي أمريكية، أليس ذلك صحيح؟
11: نعم نعم.
10: هذا ينطبق أيضا على القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في الخليج. هذه القواعد الموجودة هي قواعد من ضمن الاتفاقيات المعقودة مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذه ليست أراضي عربية. كل القواعد الموجودة في الخليج بالقانون غير أراضي عربية مستأجرة لهذه الدولة الأمريكية وهي قواعد أمريكية. فإذا الحرب، عندما يقال لا، هو توضيح هذه القضية، لا يوجد حرب على الدول العربية، القصف على قطر هو على قواعد وأراضي أمريكية. في البحرين نفس الوضعية، في الكويت نفس الوضعية، أليس كذلك؟
11: يعني يعني يعني الحقيقة نحن تعرف نحن قلباً وقالباً مع دول الخليج العربي.
10: نحن عرب أولاً وأخيراً، معلش يعني اسمح لنا، ولكن إذا العرب ذهبوا باتجاه آخر لا لن نسكت عن ذلك، ولكن القضية قضية أساسية.
11: نعم، قلباً وقالباً نحن نفتخر بإنجازات دول الخليج من دبي للدوحة للي عملوه صراحة، لو ما عملوا هالمدن العملاقة عالميا ما كان عملنا شيء نحن.
10: نعم.
11: هذا موضوع أكيد، ولكن بالمقابل في نوع من الاحتلال الأمريكي لدول الخليج، يعني حتى بأسرع على القرارات على أي شيء، حتى المناهج الدراسية بالسعودية تجي عبر الفاكس، غير المناهج، حط المجال بالسجون وإلى ما زالت، يعني في أمور أخرى كمان أكثر ما رح أفوت فيها، ولكن ضرب القواعد. يعني إيران اليوم خطت قيادتها بضرب مخالب، يعني إعلان حرب على إيران. إيران طبعا سوف لها الحق في الرد بأي وسيلة تراها مناسبة لحماية النظام وحماية الدولة في إيران. إذا القواعد الأمريكية موجودة قريبة منها، قلت لك عندها هدفين، أول شيء سحب القواعد الأمريكية، وهلأ اليوم القواعد الأمريكية انتفت، يعني انتفى أي سبب لوجودها في دول الخليج، جماعة دفعوا أموال ما عم تقدر تحميلي، بالعكس أنت ورطتني أنا الخسائر اليوم بالتراكمية بالخليج بشكل مباشر وغير مباشر هي 10 مليار دولار اليوم.
10: نعم.
11: مطار وحده تبع دبي 100 ل 125 مليون دولار يوميا، في حوالي 15 ألف رحلة بين قطر والإمارات عملها تأجيل أو تسكير، يعني إذا خسائر كبيرة كتير، الناس عم تطلع بالآلاف من مدينة دبي للأسف. توقع أنت إذا طالت الحرب 4 أسابيع أسعار العقارات تنزل 20% ممكن في دبي، إذا خسائر بالهبل. وطلع امبارح رجل الأعمال الخلف الحبتور تكلم بنبرة كثير عالية ضد
10: المرة الأولى،
11: هو رجل قريب جدا من السلطة ولا يتفوه بأي كلام.
10: صحيح.
11: في كلام كمان يقال بأنه 3 دول خليجية تدرس اليوم تهديد ترامب بسحب الاستثمارات من أمريكا التي تبلغ 2 تريليون دولار. لأن هذا الزلمة بالكلام الدبلوماسي ما بيفهم، بدك تفهمه أنت أنا بأذيك اقتصاديا زي ما عملت أوروبا. يعني بالضبط لاحظ الدول أوروبا خفض النبرة.
10: صحيح.
11: دول الخليج اليوم دول عالمية في استثمارات عالمية وليس دول إقليمية فقط.
10: ما ينقصه
11: وهو لم يحسب أي حساب لمصالح هذه الدول.
10: ماذا ينقص هذه الدول؟
11: يعني هلا هي تراكم وقصة، يعني حتى سيستم طويل عليه، يعني علم من أمريكا، نظام بريطاني، سلاح نظام بريطاني، السواقة، كل شيء بريطاني، ليس للسهل التغيير.
10: أستاذ الكريم، المدرسين والمعلمين الذين قاموا بالتدريس وفي النظام الدراسي والذين كانوا كبداية في الخليج حتى اليوم موجودين بالأساس أن فلسطينيين ولبنانيين.
11: نعم نعم،
10: فلسطينيين ولبنانيين، يعني مش أمريكان، يعني معلش، يعني نحن عرب بالنهاية.
11: طبعا هذا تفصيل، ولكن بعتقد قدام دول الخليج ما كان في بديل. اليوم بظهور الصين، اليوم بظهور الصين البديل، هذا البديل الذي يستطيع أن يصنع و والذي استطيع ان يدافع
10: نعم.
11: والذي لديه يعني قوه ديمقراطيه وجغرافيه تسمح له بان يكون بديل جد منافس في الوقت.
12: لماذا يعتمد على الصين وعلى روسيا وعلى امريكا؟ لماذا الدول العربيه لا يكون هناك قوه عربيه تدافع عن العرب؟
11: اعطيك على تفاصيل اكثر
12: يعني غريب
11: يعني التبادل التجاري بين دول الخليج والصين يبلغ حوالي 320 مليار دولار. التبادل بين امريكا ودول الخليج هو فقط 120 مليار دولار. اذا حتى المصلحه الاقتصاديه اصبحت مع الصين، الصين تاخذ نصف واردات النفط من دول الخليج، ودول الخليج اليوم يعني معرضين بشكل كبير جدا للخطر للأسف الشديد، لأنه في حال تم تغيير النظام في إيران سوف يأتي نظام حليف استراتيجي لإسرائيل، يعني سوف يقعون بمطرقة على اليمين وعلى الشمال، بتنفذ هيك بتنفذ هيك، مين بده يدافع عنهم؟ طيب اليوم حطوا كل البيض تبعهم بأمريكا، طب يا أخي جيب التركي، جيب الفرنسي، جيب البريطاني، جيب المصري، جيب الألماني، جيب الروسي، جيب الصيني. في خوف، في قلق من الحكام، مش عارف إذا كان يعني هني خوف من أمريكا، في كلام ممكن نحن ما نسمع فيه، أو هني شوي شوي يردين وقت، والله مش عارف أنا ما فيني لك شيء. بس أنا بقول لك اليوم دول الخليج تلقى تحت الخطر المباشر، اليوم في قصف مباشر، ولكن إذا تغير النظام في إيران سوف يأتي حليف استراتيجي لإسرائيل وسيحكمون دول عربية.
12: يعني كما كان الشيخ، كما كان الشيخ
11: أكثر من الشيخ، أكثر من الشيخ،
12: أكثر
11: من الشيخ. يعني حتى أنا بقول لك أنا بعرف كتير إيرانيين بيطلعوا من إيران بيشيل، ما في اسمه صلاة، ما في شيء اسمه إسلام، ما في شيء اسمه حجاب، ما في شيء مسيح. أنا شخصياً عندي جارة طبيبة إيرانية مش بعيدة عن الحدود مع العراق من السنة الماضية، فبتكلم أنا بتقلي والله ابني اعتنق الإسلام عمره 15-16 سنة وأصحابه عرب، قلت له شكلي مش مسلم، قلت لا أنا بس طلع من إيران خلاص ما فيش. إذا توقع أنت عن تغيير النظام في إيران 80% من الشعب بإيران يترك الإسلام فوراً، أنت خسرت إذا دولة إسلامية عظمى. إيران هي من أغنى 10 دول بالعالم، إيران لديها الغاز والبترول والصناعة والتاريخ والثقافة والمعادن، إيران موقع جيوسياسي كبير كتير بالعالم، يعني لها موقع. فدول الخليج اليوم فعلا بأزمة، وأزمة كتير كبيرة لم يتعرضوا لها، حتى حرب صدام ما كانت بالشدة معها
12: بالتأكيد لا. ولكن نعود إلى السؤال اللي مطروح فعليا طرحناه قبل قليل واللي هو الأساس، هل تتوقع فعلا أن تتوسع هذه الحرب أكثر وأكثر أم ماذا؟
11: أنا أتوقع
12: قراءة سياسية.
11: لا لا لا، الواقع الأمريكي بيقول أن الجماعة دينهم قريب على 40 تريليون دولار. نعم. لا النفط بيغطي لهم دينهم، ولا نفط فنزويلا بيغطي لهم دينهم، ولا أي شيء. الجماعة داخلين حتى في صراع مع أوروبا، وبتعرف اني حكم العالم لسببين. اول سبب هو البترول دولار، باع النفط عبر الدولار يلي خلى الدولار هي عملة الاحتياط، واثنين دعم اوروبا يعني الى ابعد حدود مع السياسة الامريكية، لدرجة لما شافوا اوروبيين وقفوا بوجهه لترامب بعث لهم وزير الخارجية قال له نحن ابناء وليد، يعني نحن اولاد اوروبا، نحن وياكم لازم يكون واحد. ولكن اوروبا ماضي قطبا اليوم زي كندا، يعني تخيل كندا نحن في 400 مليار دولار تبادل تجاري بين امريكا وكندا يوميا، واخذت القرار الجاي كندا بعدم شراء F-35 وعم يتفاوضوا اليوم مع السويد لحتى يبنوا مقاتله مشترك مع السويد. الاوروبيين فرنسا اخذت قرار تيمز وزوم ابتداء من العام القادم انتهى. فيزا كارد ماستر كارد يدرسون حاليا انشاء شركات مماثله. تخيل انت فيزا كارد وماستر كارد
12: يعني فعليا تغيير نظام اقتصاد عالمي
11: جدا. عالم هو حصل تغيير حاصل، والتغيير حصل
12: وهذه الحرب حاليا. وهذه الحرب هي الاساس في هذا الموضوع حاليا او استكمال
11: هو استراتيجيته عالميه.
12: نعم.
11: وبصدد التغيير اجى نتنياهو قال له الصواريخ بلش تضيق.
12: نعم.
11: فإذا أنا بتوقع اليوم أنه هن في حال صمدت إيران أسبوع وهي ستصمد يعني والنفط يصير 120 دولار، سوف تعلو الأصوات في أمريكا بأنه الآخر جاء لأمريكا أولا، أنت كان همك الموضوع النووي وإيران جاهز يتحدث بالموضوع النووي، لكن إيران لن تتحدث عن الصواريخ وبرامج الصواريخ وهي تريد التخصيب لأغراض سلمية مدنية.
12: أستاذ ماجد مقصود نحكي بصراحة، أليس أو ألا تعتقد بأن هذا الموضوع وهذه الحروب التي تشن على الوطن العربي منذ القدم إلى الآن، دعك من أنا آسف الكذب السياسي الذي والنفاق السياسي، أليست هذه الحرب حرب دينية؟
11: في طبيعة الحال أنا كنت نبهت قبل من حوالي كم سنة، قلت لهم سوف الدول الأوروبية سوف تقيم جدار عازل جنوب الصحراء عن أفريقيا لأوروبا. طبعا بس أقول جدار عازل يعني هي كلمة تعني الكثير، ليس جدار مادي يعني
12: بالتأكيد،
11: يعني هني سوف يعني رح يطلعوا عن طورهم لما بيشوفوا اللاجئين شو عم يعملوا. أنا كنت بروما، ما فيك تفوتوا على بارك بروما، روائح بتقتلك، يعني حضارات تقتل. ليش؟ لأنه قال لك جيب لي لاجئ، جيب لي لاجئ. طيب اللي حصل بسوريا مثلا، اجت الدول الأوروبية فرنسا وبريطانيا مع ألمانيا وتركيا عاولوا يعملوا منطقة عازلة شمال سوريا، أوباما رفض، ونتيجة دفعتها أوروبا ملايين اللاجئين ذهبوا إلى أوروبا. أنا أعطيت مثلا سوريا بس في غير دول. اليوم وصل معهم إذا تلاحظ السويد، السويد كل يوم في تفجير عندهم. لا. أكثر دولة بأوروبا تتعرض يعني ما فيها أمان اليوم أصبحت السويد.
12: الحركة الأمنية.
11: إذن عندهم هن اليوم حتى بيقول لك دونالد ترامب بيحكي ما بدنا لاجئين، كندا وأوروبا تتبع فورا لا شعوريا الأحزاب اليمينية تستلم السلطة في أوروبا كفى.
12: لا.
11: وانا يعني انا مع الاجراءات اللي بتتعلق انت الاخي اللاجئ اللي هو غير شرعي عم ياخذ فرصه الذكي والمتعلم وعم ياخذ فكره سيئه عنا كلنا. واذا بتلاحظ طبعا امريكا حتى اغلب الباحثين وكندا اساس جامعات عربه، نحن شعب ذكي جدا ولكن ما ينقصنا هو التنظيم، ما عندنا قيادات للاسف وما عندنا ديمقراطيه صحيحه لانه في جهل. ف يعني نحن بدي اقول لك انه هي استراتيجيه عالميه بدا دونالد ترامب خوفا من الصين،
12: يعني اللوبي يعني اللوبي هو الذي يتحرك والذي يتحكم بهذا الموضوع.
11: نعم اذا
12: اللوبي الصهيوني الاساس في هذا الموضوع
11: بالنسبه للشرق الاوسط. اما هو ترامب عنده مشروع كامل متكامل مواجهه مع الصين خوفا من الصين، ولهذا هو يريد اعاده المصانع لامريكا.
12: نعم.
11: يريد يعني حتى هو يريد تخفيض الدين العام، الدين العام اصبح هول في امريكا. هذا بيتحدث عن 2 لـ 3 تريليون دولار زياده في الدين العام في امريكا، وهذا يعني انت أي نفط فنزويلا أو أي نفط إيران بدربته مستحيل.
12: أكل حال هو واضح بالتأكيد إنه القضايا لا تنتهي بنصف ساعة وبساعة، بحاجة لساعات
11: وساعات. طبعا طبعا.
12: ولكن نحاول أن نستغل الدقائق الأخيرة. توقعاتك لما يمكن أن يجري، أن نتحدث عن لبنان عن المنطقة كبداية، هل هناك سيكون فعليا برأيك تغيير على المستوى العسكري؟ هل سيكون هناك وقف اطلاق النار؟ هل سيكون هناك يعني تصعيد اكثر؟ ما الذي تتوقع؟
11: انا بالنسبه للبنان صراحه يعني انا
12: نعم.
11: دائما نظرة لازم تكون واقع، والواقع هو لازم ينطلق من انه انت تامن شعبك، امان شعبك ويكون شعبك في مأمن هو الاساس باي تفكير او باي خطه انت بدك تعملها. اليوم انا يعني حتى محل حزب الله لما صار تفجير البيجر فورا كان لازم يوقف كل العمليات الحربيه وتغيير استراتيجيه، يعني في خرق عظيم كان هون لايران. هذه نقطه كثير مهمه لازم تبقى. اثنين، اليوم الجماعه عندهم تطور تكنولوجي رهيب جدا بالنسبه للذكاء الاصطناعي، عم يقدروا يصطادوا اي شخص باي سياره وين ما كان. شهيد هنيه في طهران من اول ليله بفوت على غرفه بيقتلوه، البيجر، اغتيال السيد، اغتيال الخامنئي، يعني هذه مواضيع حتى بالافلام ما فيك تشوفها، فلازم نعترف
12: هذه على هذه القضيه. القضايا هذه قضايا بالحرب موجودة لعدة أسباب. حضرتك بتعرف بأنه الأمريكي والبريطاني والفرنسي والكندي والألماني وكل الكرة الأرضية بالأقمار الصناعية موجودة تتعامل فقط لمصلحة الإسرائيلي من خلال الأشعة الحمراء والبيولوجية وبصمة البيولوجية. يعني هذا القضية قضية حرب إلكترونية. هذا واضح، ولكن على الأرض فعليا إذا حتى الآن نحن في لبنان، حتى الآن طبعا توجيه تحية كبيرة برمضان للمجاهدين الموجودين في لبنان.
11: نعم.
12: الذين إنه سنة وثلاث أربع شهور من لما تم إطلاق وقف إطلاق النار من 27 أو من 17 تشرين، يعني من سنة وثلاث شهور
11: تم خرق قتل 600 شهيد
12: تقريبا. طيب خرق. وعلى فكرة كنا نتفلسف ونقول لماذا لا يرد حزب الله، لماذا لا يرد حزب الله، ولماذا وعندما رد حزب الله لماذا رد حزب الله، لماذا رد حزب الله؟ في هناك مشكلة، ولكن نحن ندعو بكل معنى الكلمة أستاذ الكريم، رغم كل ما جرى ورغم كل اللي حصل، طبعا لا نريد أن نعود لأن هذه طبعا بالنهاية قضية حرب وفي بحاجه لي يعني وان كان بيجر وغير بيجر هذه حروب.
11: لا انا ما كفي فكرتي، كان بدي كفي،
12: انا بدي تكفي الفكره انه حاليا نحن بعد كل ما جرى المقاومه واضح بانها استعادت قوتها واكثر من السابق، وهذا واضح مش من عندي وعندك، هذا واضح من خلال اللي ما يجري على ارض الواقع.
11: ايوه هم يستقل.
12: توقعاتك سيد الكريم.
11: سيدي الكريم سيدنا نعم. بالاجواء هن مسيطرين معروفه واضحه، بدنا نشوف على الارض في قرى جنوب، هن عندهم مشروع بيقولوا جنوب اللي طالع فيه 50 60 قريه
12: نعم.
11: شيعيه اغلبيه بدهم يحتلوهم، هذا المشروع
12: فيهم سنه
11: طلع فيه ممكن طلع هذا ممكن ما عندي تفصيل.
12: الاسرائيلي ما بتطلع على السنه الشيعيه.
11: الفرنسيين يعني بيعتبروهم ممكن يكونوا موالين لحزب الله.
12: هلا موالين لحزب الله، في سنه موالين لحزب الله اكثر كمان بنفس المنطقه، في قرى طويله عريضه، في الاف اللبنانيين، اللبناني في جنوب لبنان سواء كان مسلم او كان مسيحي او غير ذلك هو ابن الجنوب المقاوم.
11: نعم احنا في وحده وطنيه الحمد لله رب العالمين.
12: طبعا
11: الناس عم تفتح بيوتها بطرابلس وغير طرابلس، في يعني
12: من
11: فعلا يعني خايفين من خطر انه يكون في قيادي والجماعه هذول مجرمين، يعني بتعرف بيقولوا مشان يأتي واحد بيته 50 ما عنده مشكله، بس انا عم بحكي كواقع كمنطق على الارض. اليوم بشوف الدوله اللبنانيه شو عم تحكي، بالطبع بري هو معه. الدوله اللبنانيه متجهه على انه يا جماعه الخير صلوا سلاح وما بدنا حرب. اثنين، في وساطه فرنسيه انه معكم اسبوعين صلوا سلاح، واسرائيل ما بتفوت على الجنوب. طبعا ما حدا سمع الوساطه. الامريكان عم يشتغلوا على مبدا انه سوريا ولبنان يعملوا سلام مع اسرائيل حتى يتلافوا الحرب اللي هي ممكن تكون وجودية، لأنه اليوم ممكن أنت إذا فيه دخلوا في تهجير للشيعة من العراق يحكى. عرفت كيف؟ فطبعاً نحن أمام أمر يعني واقع صعب جداً،
12: حرب وجودية،
11: تهجير يعني موضوع يعني ظرف اجتماعي صعب جداً. دولة لبنانية حتى اقتصادية مش قادرة، مش قادرة.
12: هذه حرب،
11: هذه حرب. هلا هو بالمطلق هي حرب،
12: والحروب تدفع الأثمان
11: 100% غزل فيها 1000 شهيد والحمد لله بعضهم صامدين.
12: ولكن السؤال فعليا بانه يعني ننهي بهذا السؤال، هل التجارب اثبتت بانه هذا الكيان، الكيان الصهيوني القاتل المجرم الذي يبحث فقط لا غير عن موضوع اسرائيل الكبرى، هم يتحدثون اسرائيل الكبرى. طيب اذا هم عم بيقولوا بدهم اسرائيل الكبرى، وبيطلع مجابي كمان حتى بالسفير الامريكي بيقول له نعم اسرائيل الكبرى على سبيل المثال.
11: طبعا طبعا.
12: طيب في ظل هذه الاوضاع، هل ما زالت العرب حتى الان يؤمنون بانه هذا العدو بحاجه او يريد اقامه معاهدات سلام؟ يعني تتحدث عن وقف اطلاق النار، انه الفرنسي يقول للبنان انه انا اضمن عدم دخول الاسرائيليين. شو تضمن عدم دخول
11: الاسرائيليين؟
12: لم تستطيع وقف الغارات، 10000 غارة، مش انه يوم ويومين.
11: فرنسا لا وزن لها مع اسرائيل،
12: ولا وزن لها انه ولا امريكا ولا حدا. نعم.
11: بالنسبه للوضع الايراني انا اتوقع بانه يعملون على رفع اسعار النفط، وترامب طبعا بس تشوف كلامه انت جن جنونه، ولن اقبل بها، لن اقبل الا باستسلام كامل من ايران. اليوم بدك تشوف شو بيقول اليوم، هو بيغير 24 ساعه. ولكن انا اتوقع بانه النفط بس يوصل لهون رح تدخل دول بالوساطات. الايرانيين ما عندهم مشكله يبحثوا موضوع النووي، ويمكن الصفقه تتم على موضوع النووي، ولكن موضوع الصواريخ ما رح يدخلوا فيه، وراح تخسر اسرائيل رهانه على انه هم يعني يشيلوا برنامج الصواريخ الباليستيه الايرانيه. وراح يصير اتفاق، بعتقد انا بعتقد حل وسط، انه انت ما خسرت وانا ما خسرت، ولن يتم تغيير النظام. يعني حتى ممكن النظام يبقى هو ذاته بس يغير عقليته. اليوم بدي اقول لك شغله، الايرانيين ما فيهم يكفوا بالطريق بالعلاقه مع الروس مع الصين مثل ما كانوا قبل. اليوم اثبتوا انه الايرانيين تقريبا وحدهم بالساحه تقريبا.
12: استاذ الكريم، الروسي يعتمد على الصناعات الايرانيه، معليش نحكيها يعني
11: انه ايران ساعدت روسيا اكثر من عكس، صح ولا لا؟
12: يعني الروسي يعتمد على الايراني. نعم نعم.
11: في تقرير صدر السنه الماضيه باستراليا منول من الامم المتحده ومن الجهه الداخليه، بيصنف الدول حسب 25 مجال علمي، بيصورهم يعني بيعطي تصنيف عالمي. نعم. إيران سابقة روسيا تقريبا بكل المجالات، بعتقد روسيا سابقة مجال أو مجالين، و23 مجال إيران سابقة روسيا. إيران سابقة فرنسا بست أو سبع مجالات. إيران هي من أهم، إذا بتحطها مع أوروبا هي بتصبح من أهم الدول علميا في أوروبا. إيران دولة عالمية بالعلوم، إيران دولة عملاقة، إيران دولة غنية جدا. تخيل أنت دولة محاصرة من 30-40 سنة وقادرة تطور وتعيش يعني نحن مش معهم. برجع لك انا ما كنت مع النظام،
12: لا انا ما
11: حل الواقع،
12: مش قضيه نظام يعني. معني كل ما نحكي كلمه بقول انا لستم عن النظام، شو المشكله؟ لا انا مع الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه ضد العدو الاسرائيلي،
11: انا معك 100%.
12: بس انا السؤال مش هون استاذ الكريم، انا ما اتحدث به انه كفانا حتى اليوم ما يجري وما سيجري. نحن نقول لماذا جامعة الدول العربيه والمنظمة الإسلامية لماذا لا يكون هناك؟ يعني حضرتك تتحدث عن العلم، نحن أهل العلم، تتحدث عن الحضارة، العرب والإسلام أهل الحضارة، تتحدث عن المال، نحن من يملك المال وليس الغرب.
11: 100% عندنا كل شيء، حتى
12: لماذا لا يكون؟ ألا يكفينا فعلا أن يكون هناك دولة عربية ودول عربية ومنظومة عربية، اجتماع عربي، اجتماع إسلامي؟ لكن أنا أحكم بنفسي، أنا عربي كعربي، عربي كإسلامي.
11: لا لا، أنا بالنسبة لي ما في شيء اسمه منظمة إسلامية، وما في شيء اسمه أمم إسلامية. شوف أفغانستان داخلي على طا على
12: طا. كيف لغيت ال
11: لا لا لا في، أنا بالنسبة لي التسمية غير
12: شو بتسمي؟
11: أنا بتحدث بعلم بمنطق ما يعني برفض هالتسمية أساسا، لأنه هي تسمية عبارة عن تعطي زريعة على الآخر لحتى هو يتربك، بس وانت ما عم تستفيد شيء.
12: ليش يضربني؟
11: يعني اعطيك مثلا، طيب هلا تصور
12: يعني اذا كنت مسلم يضربني يعني حكما؟
11: لا لا، هم انت عطيت زريعه
12: ليه؟ كيف فهمني اياها كيف الذريعة؟ معلش
13: يعني مثلا اتصور انت العربي يقول لك اليوم احنا مجموعه الدول المسيحيه يعني حتى التسميه مش مقبوله.
12: ليش حضرتك ما شفت استاذ الكريم مثلا دونالد ترامب من يومين بالبيت الابيض كانت الكهنه كلهم موجودين قاعدين عم بيقدسوا فيه؟
13: ما يقدسوا فيه بس ولكن
12: لماذا يعني
13: فهمي لا يجتمعون لتقرير كذا وكذا باسم الام المسيحيه
12: عندما لحظه لا لا لا المسيحيين بعيده كل البعد المسيحيه عن هؤلاء القتله الذين تحدثوا بالمسيحيه. لا لا المسيحيه شيء يعني يدعو الى السلام ويدعو الى المحبه اطلاقا. هؤلاء يتحركون بمفهوم جديد اللي هو الدين الإبراهيمي اللي ما قالوا على لا بالإسلام ولا بالمسيحية.
13: أنا عم جرب بالواقع ما في شيء اليوم هم يأخذوا قرار ما في يعني هني ما قدروا وقفوا الحرب على غزة.
12: هيك إذا أوكي
13: يعني أنت شو شو بدك تطلع منه؟ طالبين اليوم فاتت على باكستان، بالسودان عم يذبحوا بعضهم، بليبيا عم يذبحوا بعضهم، باليمن ذبحوا بعضهم، السعودية والإمارات في
12: ذبح بعضهم،
13: الكويت عم تهدد العراق وعم تهدد
12: هذا المطلوب،
13: السوريين موجودين على الحدود بدهم يفوتوا، الإسرائيلي بده يفوت. يعني أنا لن أقبل الجزائر والمغرب قاطعين العلاقات. ما في شيء اسمه أم إسلامية بالواقع، في كل واحد يشتغل لمصلحته فقط. بدنا نطلع من هالواقع عشان ما تضحك على
12: حالك. هلا هون صار في تفسير جيد لوجهة نظرك. الأمة مفتتة بهذا المعنى
13: طبعا.
12: الأمة الإسلامية وغير موجودة فعليا لأنها مفتتة، ولكن الأمة الإسلامية إذا كان هناك توحيد لهذه الأمة لجهود الأمة هل سنكون في لبنان نحن بحاجة ليمنة ويسرى؟
13: الأمة طيب الأمة إذا نحن اليوم في عندك عمالة بلبنان بالآلاف وبإيران بالآلاف يعني في قناعة حتى عند الشعب في خرط واضح واضح أخلاقي ومادي. طيب ما مش بس بشيل المال
12: استاذ لا نتحدث عن موضوع الخرقات
13: بكل الأحوال. طيب انا بعطيك
12: على كل حال نحن نتحدث هاي حرب الحرب فيها كل شيء جاهز يعني في امريكا هل يا ترى وباسرائيل بين هلالين كيان الصهيوني والدول الاوروبيه هل يوجد خروقات مثلا خروقات كثيره يعني هالموضوع لا على كل حال احنا بس بدي تعطيني رايك لانه الوقت انتهى بالتاكيد والا وكان مفروض نقعد ساعات وساعات رايك هل ستطول هذه الحرب ام هل سيكون وقت هذه الحرب قليل وماذا تتوقع بهذا الموضوع؟
13: ثلاث شغلات بيأثر اول شيء شغل صار النفط بس يطلع فوق 120 دولار صرخة ترامب رح تطلع. في شغلة تانية وهو شخصية ترامب النرجسية اليوم بيقرر يوقف وعكرة بيقرر يرجع يكفي. وفي موضوع آخر كمان هو صمود إيران. هؤلاء ثلاث عناصر بيأثروا على مدة الحرب.
12: لبنان
13: لبنان حيطلع 120 دولار من هالأسبوع.
12: لبنان
13: لبنان على الأرض بالجنوب هو اللي بيقرر الشباب بالجنوب إذا بده يفوتوا بريا وما قدروا فاتوا متر وصمدوا الشباب أسبوعين وثلاثة وأربعة ما قدروا فاتوا يعني لبنان عمليا هي الحرب. أنت مثلا أمريكا قررت تخوض حرب ضد إيران عندها أهداف إذا ما حققت أهدافها إذا هي خسرت الحرب خسرت رهانة ولو أنه النظام الإيراني يعني راح قتلوا شهداء ودمرت القيادات بس كمان هني قدروا وقفوا بوجه الأمريكي اللي روسيا مش قادر توقف بجو يعد انتصار نسبي لهم. إذا هذا موقف يعني اليوم إن شاء الله يا رب توقف بكرة الحرب لأنه أخونا بالخليج كثير عم يديروا طبعا بلبنان
12: احنا نحن اسمح لي نحن متضايقين قبل الخليج
13: طبعا طبعا, طبعاً
12: يعني
13: طبعاً.
12: احنا عايشين بلبنان وعايشين بفلسطين تحت الضربات
13: من السنوات
12: من 46 48 الى اليوم يعني مزرت الحولي ب 47 48 صارت استاذ الكريم ما كان في حزب الله وما كان في مقاومه
13: 100%
12: لذلك لا الموضوع موضوع نحن ندعو لكل الوطن العربي بما فيهم طبعا نحن في قلب الوطن العربي لان يكون هناك امن وامان سلم وسلام وندعو الله في ذلك هذا اولا. وعندما تسألون نحن عرب مسلمين عندما نقول عرب أي يعني مسيحيين ومسلمين ولكن
13: طبعا طبعا ما في فرق
12: ما في فرق لأنه هذه القضية قضية أساسية نحن ندعو كبداية منطقتنا العربية كلها تكون أمن وأمان بعدين دول العالم بصراحة بنحكي يعني إحنا كبداية نحن نبحث عن ذلك. أنا بالنهاية بدي أشكرك أستاذ المهندس ماجد مقصود شكر جزيل لك طبعا وبحاجة بحاجة لوقت طويل طبعا
13: الله يخليك يعطيك ألف عافية بالهمة طبعا هم النشاط الراعين
12: يعني هذا الوضع
13: ما حل
12: ما في حل أحسن وطبعا بالنهاية أنا بدي أشكر

0: الخارطة السياحية والخارطة الاقتصادية والخارطة الثقافية. ومن هنا أرجو منك أن تنقلي إلى معالي الوزير الذي نفخر بوجوده معنا وندعوه بكل محبة إلى المساعدة في أن يكون لهذه الأفلام مساحة على شاشات التلفزة اللبنانية ضمن إطار فعالية طرابلس عاصمة للثقافة العربية، أو أن يحظى واحد منها أو أكثر بأن يكون على شاشات الميدل إيست في مطار رفيق الحريري الدولي.
1: جدو لقيت شيء أهم من الغاز بطرابلس.
2: شو جنى؟ صرت عم تحكي عربي كتير منيح، برافو. شو لقيتي جنى؟
1: طيبة أهل طرابلس.
2: هيدا هو الكنز، هيدا الكنز يلي ما حدا بيقدر يكتشفه إلا ما يزور مدينة طرابلس.
3: يكون بمحل بيطلع فيلم لمحمد تطنجي نقول هيدا الفيلم غير شكل، هيدا الفيلم غير شكل. بالفعل أستاذ محمد مبيض لنا بوجهنا، كبر قلبي كتير هديك اليوم باحتفالية طرابلس عاصمة ثقافية، عندما كنت تغطي للإعلام العربي، ربما الإعلام العربي واللبناني، يعني كنت عم تغطي جزء كبير من الاحتفالية وبصورة جيدة جدا. عن جد تستاهل، مش تميز بس، تستاهل جايزة على اللي عم تعمله أستاذ محمد. وأنا عم فكر عن جد بهالموضوع هيدا، لازم نعطيك جايزة، يعني اللي بيشتغل على السياحة بيعرف قديش أهم من تعمل.

0: الأفلام ورا بعضهم. هالسحبة هيدي هالديديكيشن ل لطرابلس لنجذب العالم وتشوف طرابلس بالوجه التاني، الوجه الحلو، الوجه التاريخي، حتى في أفلام حلوة هذه اللي بتأرجي إنه منحب الحياة خارجين حطوا ماركتينج لطرابلس حتى نحمس العالم لو ممكن على الطيارة على الميدل إيست ينحطوا، بأرجو إنه لا في أشواق حلوة وعطول هيك أعماله حلوة بقى انبسطنا كتير.
1: فالله يبارك بجهود كل اللي قاموا بهالأفلام هيدي، عمل مميز ورائع.
2: حياة عز بين دين ودنيا، فيحاء تحضنه وما آثر تأويله.
3: قلت تنجي جميعا اللي هني فردا فردا بحبه، ولا شك إنه المجهود هيدا عطى فكرة واضحة حتى لمواطن طرابلسي مثلي عن بعض المواقع الأثرية والتراثية والثقافية. طرابلس غنية بآثارها وغنية بمقتنياتها وغنية بثقافتها. نتيجة الأفلام هيدي أظهرت صورة قدام العالم الخارجي لطرابلس، وإن شاء الله بتنتشر على أوسع مدى لحتى يلي يشوفوها يجوا ما بس يكتفوا بالصورة، يجوا يشوفوا على الواقع.

0: الأستاذ محمد توتنشي أقدم على خطوة إقلال اللي بيقدر أقدم عليها الحقيقة، رسم طرابلس بطريقة حقيقية وواقعية. ما ليثمن عمل كتير جميل وجيد ورائع.
1: ماشي جديد عليكم، بعتقد انتوا بتظهروا على طول صورة طرابلس الحضارية من بعد 12 فيلم اللي حضرتهم اللي أظهروا أهمية مدينة طرابلس اللي كان حضاريا والكان تاريخيا. بحب نوه وبقول أنه طرابلس ما أنا عاصمة للثقافة العربية بس، هي عاصمة اقتصادية وسياحية بكل المقومات اللي عندها. فأنا بحب لكم أنه من خلال هالأفلام رجعتونا طرابلس كمتحف حي حقيقي للحضارة الإنسانية. Thank you.
0: أنا قلعة طرابلس.
2: يعني بالنهاية أنا شهدت مجروحة بنيو ميديا وبإنتاجهم حقيقة في توثيق مفصل ودقيق لمعالم طرابلسية مميزة، جوامع وكنائس والميناء والمعرض، يعني حقيقة معالم جيدة جدا. وبعتقد يعني وجب أنه يكونوا هذه الأفلام تنتشر على الاقتراب اللبناني وخاصة من خلال شركة

0: طيران الشرق الأوسط، لأنه بعتقد هذا وثائق محترفة وبتعبر فعليا عن عمق طرابلس، عن شكله وعن مضمونه بشكل واضح.
1: فهذا الجدار يسند أعمدة الكنيسة والجامع في الوقت نفسه، فهو شاهد على التلاحم والتنوع المذهبي في هذه المدينة.
2: فإذا نحن بجوار جامع الحميدي، الحيط على الحيط، إذا انتبهتوا هالحيط اللي بدأتي مقابلنا هو حيط جامع الحميدي، ونحن أخوة. حاولوا أنهم يشوهوا صورة طرابلس، ولكن اللي بيجي على طرابلس بيصير بيصعب عنه أنه يترك طرابلس كتر ما بيحب أهله وأهله بيحبوه.
3: هيدي فرصة لنقول لليوم للمخرج محمد توتنجي شكراً، لأنه شكراً أنه حداً طلع من طرابلس وقال لطرابلس أنت حلوة بعينه بأدائه بإخراجه لهالأفلام هيدول اللي شفناهن اليوم، يلي هن بيعبروا عن جد حداً بيحب طرابلس وعملهن. بس أنا كمان لأننا منحب طرابلس لازم هيدول الأفلام ينعرضوا مش بس بالمناطق اللبنانية ولا بس بكل المدن اللبنانية، لازم يطلعوا ليكونوا فعلا يعبروا عن طرابلس عاصمة الثقافة العربية، يطلعوا على البلاد العربية، ينعرضوا بالبلاد العربية وينعرضوا بكل محل، بيبين قديش هالمحبة لطرابلس حقيقية وقديش هالمحبة لطرابلس بتبين بعين هالمخرج محمد توتنجي. شكرا لألو.

0: الجامع المنصوري الكبير.
1: الأفلام الوثائقية اللي انعرضت عن طرابلس من إخراج نيو ميديا الأستاذ سنتوجي وفريق عمله ترفع الرأس من ناحية التقنية والحرفية بالتصوير، من ناحية المضمون الحلو، وخاصة كمان الأفلام يلي هي من إنتاج الطلاب. إنه خان عسكري.
2: نيو ميديا أنا بعتبر حالي من فريقكم، يعطيكم ألف عافية، يعني تحية تقدير واحترام من صغيركم لكبيركم على هالجهود اللي عم تعملوها بالمدينة. أفلام مميزة اليوم اللي انعرضت بدنا تاخد حقها أكتر وأكتر وتنشر بطريقة على نطاق أوسع إن شاء الله. بقلكن إلى الأمام، يعني عن جد ناطرين منكم إسا المزيد والمزيد، وكلنا بهالمدينة عم نتكل عليكم لتنقلوا الصورة الحلوة.

0: بدي أتمنى لأن الميديا يتحول إلى تلفزيون. التلفزيون بيبث كتير ثقافة وفن، وإن شاء الله هيك بتتحول ويوما
1: وبتبقى طرابلس خزنة كنوز النور، والمفروض ما تكون مخفية.
2: نعم، في مشروع بيكون مرفأ طرابلس هو مرفأ هب، بيخدم الحركة الملاحية بشرق المتوسط يلي قلنا حوالي 60 مليون حاوية، وبالوقت نفسه عندك كمان المطار بيروت متواضع، مطار دمشق متواضع، مطار بغداد متواضع. المنطقة بحاجة لمطار هب، يعني مطار بيشبه مطار سنغافورة. مشروع هو حاجة وهو مفيد للبنان ككل ومفيد للاقتصادات العالمية. نحن في لبنان من طرابلس الكبرى قادرين نلعب هالدور. هذا بيوثق الشراكة مع المجتمع الدولي، بيغير نظرة المجتمع الدولي لألنا. مطار الألعاب ما بشوفه مطار شحن أو مطار، أنا بشوفه مطار بيشبه مطار سنغافورة. وقت الحاضر مساحته 3 مليون متر مطار الإقلاعات أو مطار الرئيس الشهيد رينا معوض. نحن بردم البحر محاولينه لحوالي 10 مليون متر مربع. بصراحة نحن كغرفة بنشوف أنه مفروض كل اللبنانية يربحوا من المشاريع يلي بدها تنطلق في لبنان من طرابلس الكبرى. عم النادي لمشاريع في لبنان من طرابلس. بالوقت نفسه طبيعي انه نحن ننطلق من هون كأولاد هالمنطقة وكهالغرفة غرفة هالمنطقة. يعني نحن بلبنان عنا محطات بيئية كهرومائية مبنيت من حوالي 100 سنة. وزير الزراعة بيقول أنه ممكن تتدخلوا بزراعة 500,000 متر أرض قمح، نيلو ممكن للأمن الغذائي الوطني، نيلو ممكن. جبنا مزارعين من عكار واتفقنا معهم وزرعنا 500,000 متر قمح لحتى هلأ بس يطلع الموسم يتسلموا وزارة الزراعة. اتفقنا نحن ومعالي وزير الصناعة وصار بقلب الغرفة دائرة الصناعة موجودة 9 موصفين بقلب غرفة طرابلس. برأينا وواجباتنا وبواقعية نحن القطاع الخاص بده يضل يدعم القطاع العام لحتى القطاع العام يجدد ذاته ويصبح القطاع العام هو دولة منتجة، دولة بتقدم لشعبها أحسن ما عندها. اتفقنا نحن وزارة الزراعة والتعاونيات بقلب غرفة طرابلس، توقيع الخارجية بقلب غرفة طرابلس، مختبرات معتمدة دوليا بقلب غرفة طرابلس، مركز أبحاث زراعة وصناعات غذائية بقلب غرفة طرابلس، قريبا عم نشتغل على مركز للذكاء الاصطناعي بقلب غرفة طرابلس. أنا كتوفيق دبوسي كرئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس والشمال، حلمي دائما هو حلم لبناني عربي، ولكن من الموقع اللي أنا عايش فيه من هالمدينة. ولكن نحن منقول للدولة اللبنانية فعلي مؤسساتك ونحن جاهزين لندعم مسيرتك. ما بقدر أنا حل محل الدولة اللبنانية، نحن منمثل مصالح العليا للقطاع الخاص الوطني. أنا مفروض من أي موقع موجود فيه اعتبر أنه كل أطفال على الأقل طرابلس هن أحفادي، وكل صبايا وشباب طرابلس هن أولادي.

0: تعال نحكي شوي. هالدنيا فيها حلو ومر، وانت حامل كل همو مع كتافك.
1: شحدونا اللقمة، شحدونا كرامتنا.
2: فقد معدل الكورونا في لبنان،
3: وجعنا انا 18 سنة عايش في الغربة.
4: وعدتونا بكهرباء، ما جبتوا كهرباء.
2: غيرته مصابة بعضال الدلال.
3: ما بعرف اي ساعة بيقولوا لي على التليفون امك توفت انزال.
5: صرفوا لي ابن عن قلبي.
2: الحرى ممددا على
4: شهر الجمهورية.
0: تعرف شو؟ ما ضروري تحملهم وحدك. خلينا مرة بهالعمر فكر سوا ونتساعد. نحن حدك تنسمعك، ما تتردد، اتصل فينا.

0: تعرف بيروحوا من لبنان تيسوقوا بتركيا. تركيا صارت عندك وصار فيك تتسوق من بيتك عبر الماركاكار.com والدفع على باب بيتك. ماركاكار.com فكرتنا.
1: متعثرا بالأشواق تسير بين طرقات الوقت، تلملم أجزاءك التائهة من هنا وهناك. من قال إن الفناء محكوم بالموت قد تصبح رفاتا بسبب شعور أعياك. حبيب غائب، أم، خالة أو أخت، كل من رحل أخذ منك ضوءا حتى انطفأت وعجزت عن الرؤية عيناك. محتار أنت، أتقول عن دموع الحنين كفى لقد كبرت، وتمسح بأصابعك خفية كلما فضحه هواك. الغربة تنتقي الأقوى فينا لتريه كم يغدو الإنسان ضعيفا في البعد، وأنت من ثقل الشوق لا قدرة لك على متابعة المسير، لا قدرة لك على إخفاء انحناء الظهر. لقد تقوست قدماك.

أنساك إذا ركبت شراع البعد عن عيني عيناك. أنساك إذا افترقت على درب الهوى المذبوح عن دنياي دنياك. وصرت أساجل الأقمار سهدا فوق إدراكي، وصرت مجندل الأحلام شريد الفكر والأقلام قتيلا بين قتلاك. أنساك أنسى كيف كان الفجر يسرق منك ضوء الشمس يشرق من محياك. أنسى كيف كان الورد يسرق عطر يمناك، وكيف النورس البحار للأمواج غناك، وكيف كتبت أشعارا أبت في الحب إلاك. أنساك أنسى كيف كان الشوق يقطر منك يلمع في سواد العين لما كنت ألقاك. وأذكر عندما تمضين طرفا في الهوى باكي، كأنك بلبل غرد يفتش في خريف الحور والصفصاف عن لحن فلا يجد. كأنك قيس حينئذ ويوسف كان ليلاك. أنساك.

202 خدمات، تقدم خدمات التنظيف المتكاملة، مكافحة القوارض والحشرات والآفات بطريقة حرفية وصديقة للبيئة. واثنين خدمات، فريق عمل متخصص ومدرب لاستخدام أحدث المعدات والتقنيات المتطورة. واثنين خدمات، ريح راسك واترك علينا، نحن منهتم بالتفاصيل، بزيارات دورية بتناسب احتياجاتك لتكون بيئتك نظيفة معقمة وخالية من الحشرات.

تتشرف الرابطة الثقافية في طرابلس بدعوتكم للمشاركة في معرض الكتاب 52 من 25 نيسان ولغاية 3 أيار، دور نشر ومكتبات، مؤسسات تربوية وجامعية، هيئات ثقافية واجتماعية وإعلامية. كما يتضمن المعرض سيمبوزيوم الرسم والنحت 10. معرض الكتاب 52 في قاعات الرابطة الثقافية من 3 عصراً حتى 7 مساءً.

0: صباح الخير، مرحبا فيكم ببروغرامي مع مايا. الثقافة ليست ترفا، هي هوية، موقف ورسالة. واليوم نستضيف رجلا آمن بأن طرابلس ليست مدينة مهمشة بل مدينة تنجب فكرا وإبداعا. ضيفي هو رئيس الرابطة الثقافية في طرابلس الأستاذ رامز الفري.
1: أهلا وسهلا فيك مايا يا هنا.
0: من لطفك أستاذ رامز، بعيد عن الألقاب، من هو رامز فري الإنسان؟
1: يعني أنا مواطن طرابلسي لبناني مثل كل هالناس. يعني تدرجت بالعمل الإنمائي والاجتماعي والثقافي والمدني من خلال انتسابي للجامعة اللبنانية ماجستير طلبة لكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، لوصول لعدة جمعيات، شيء من أعتبر من المؤسسين فيها، شيء رئيسة، وصولا لرئيس الرابطة الثقافية من فترة يعني طويلة. وهدفي وشغفي بالعمل العام مستمر، بالهدف بخدمة المدينة وأهلها والإضاءة على طرابلس الجميلة، الإضاءة على الشيء الإيجابي والبعد عن السلبيات. يعني هيدا جونا.
0: أي متى شعر الأستاذ رامز أنه الثقافة هي مش هواية بل هي رسالة حياة؟
1: يعني مثل ما قلت لك، أنا تدرجت بالرابطة الثقافية، دخلت عليها سنة 1995، ومن هون بلش الشغف بالثقافة وإدراك مدى أهمية العمل الثقافي بالمجتمع المحلي وطرابلسي بالذات، ومستمرين بهذا النهج تقريبا من 30 سنة.
0: ما شاء الله، يعني هيدا تاريخ حافل جدا كمان بالإنجازات الحلوة. مريت بلحظة شك دفعتك أنك تعيد تعريف دورك الثقافي؟
1: لا صراحة، لأنه نحن كنا أنا كنت حاطط هدف براسي وعم اشتغل عليه، وهو أنا بعتبر أنه الثقافة هي داخلة بكل الأمور، بالسياسة، بالاقتصاد، بالإنماء، بالاجتماع، بالتربية، وبالتالي لابد أن الإضاءة على هذه الأمور بشكل دائم ومستمر، وخاصة الإضاءة على يعني المشكلات التي يعاني منها المجتمع الطرابلسي والشمالي واللبناني عن طريق النشاط الثقافي. اليوم كل حدا منا بيقدر يشتغل بدومين معين، شيء بالسياسة، شيء بالاجتماع، شيء بالعسكر، شيء بالأمن. نحن كنا عم نحاول نحاكي مشاكلنا والعقبات اللي عم نواجهها بالثقافة وعن طريق الأنشطة الثقافية اللي كانت عم تصير وزي عم تقام بالرابطة.
0: طيب، عم تذكر لي انه حضرتك استلمت هيدي المهام من عام 1995.
1: لا، انا دخلت على الرابطة الثقافية بال95، ولكن لا، تدرجت كعضو باللجان، بهيئة إدارية، وصولا للرئاسة على مدار سنوات.
0: طيب، اذا بدنا نحكي عن الرابطة الثقافية بين التقليد الى التحديث، لما توليت انت رئاسة الرابطة، شو هو اول قرار صعب انت اتخذته؟
1: يعني انا توليت رئاسه الرابطه كنا بعزدين جولات الاقتتال بين تبين وجبل محسن بهذيك الفتره، يعني بال 2013 2014، وكان الوضع بالبلد جدا متوتر. وللاسف يعني من تاريخ من هذيك الفتره لليوم المدينه مرتاحه ولبنان كله مرتاح. ورجعنا بعد فترة، فتنا بموضوع الكورونا، رجعنا فتنا قبل الكورونا الثورة، بعدين الكورونا، بعدين انهيار المالي والاقتصادي، بعدين الحرب الإسرائيلية اللبنانية الفلسطينية، حرب غزة. يعني كل هذه السنوات، كل سنة عم يكون في عنا عقبات، ولكن رغم كل هذه العقبات وكل هذه الصعوبات لأننا مستمرين بنشاطنا اللي معتدين عليه. ومثل ما برجع بعيد، مش فقط احنا انه نشاط ثقافي بحت، لا، نشاط يحاكي الواقع اللي نحن عايشينه بكل تصوراته.
0: هل كان تم اتخاذه بهيدي الفترة
1: والله
0: يعتبر قرار صعب؟
1: القرار الصعب اللي كنا عم ناخده كل سنة هو إقامة معرض الكتاب السنوي بوقته، لأنه هذا بيتطلب جهد كبير، بيتطلب عمل كبير وإمكانيات كبيرة، وبالتالي الأوضاع بالمدينة ما كانت عم تسمح بسبب الوضع الأمني والسياسي وكل هذه الظروف. ولكن رغم كل هذه الصعاب لنا مستمرين على صعيد النشاط الثقافي إقامة هذا المعرض دون أي انقطاع.
0: طيب، وكيف اليوم بيوازن الأستاذ رامز بين إرث الرابطة التاريخي ومتطلبات العصر الرقمي؟
1: أنا بعتقد أنه بيكملوا بعضهم. اليوم بدك تمشي أنت بتطور، ما فيك تبقى بمكان معين. يعني مثلا اذا بناخذ مثلا موضوع الاعلام، بدا الاعلام بالاعلام المكتوب، طور الاعلام المسموع
0: المرئي.
1: ومن ثم المرئي، واليوم في ثوره الاعلام الالكتروني اللي طغى على كل ما يعرف بالاعلام المكتوب والمرئي والمسموع. فاللي بقي يعني مكانه اكيد
0: إذا بدك
1: مر عليه،
0: همش بمحل معين
1: اكيد
0: بس، ولكن
1: اكيد
0: هناك
1: اكيد
0: رواد بعد، يعني في
1: طبعا
0: ناس بعدها
1: طبعا، ولكن قلص من مدى
0: لحد
1: الاهتمام
0: كبير.
1: بالإعلام المكتوب والمرئي والمسموع. بالتالي حتى موضوع الثقافي بدك، برجع بقول بدك أنت تحاكي الواقع اللي أنت فيه والمجتمع اللي أنت فيه. اليوم ثورة الإعلام الرقمي أو الإنترنت أو المعلوماتية ثورة عالمية على صعيد كل العالم، حتى في مهن انقرضت، حتى في فرص عمل ما عادت موجودة حتى.
0: صحيح،
1: فأنت بدك تحاكي هذا الواقع، ونحن أكيد ماشيين يعني بهذا الموضوع بهذا التطور، وما بعد عنه أبدا.
0: زياراتكم للجامعات هيدا يعتبر بروتوكول أو شراكة حقيقية؟
1: نحن علاقتنا بالجامعات على صعيد الشمال بالذات علاقة تاريخية، وفي عنا بروتوكولات تعاون واتفاقيات تعاون مع عدد كبير من هذه الجامعات. وأكيد هذه الاتفاقيات والبروتوكولات مش شكلية، لا هي شراكة حقيقية. وبعطي مثال مثلا علاقتنا ب جامعة الجنان، جامعة طرابلس، جامعة اليو ال اف، جامعة الشرق الأوسط الدولية، جامعة الاي يو تي، جامعة بيروت العربية، الجامعة اللبنانية بكل فروعها، جامعة ال اي يو. ما بدي انسى حدا من الجامعات، بس للامانه انه عم يكون في تعاون كتير كبير نحن وياهم،
0: ودائم
1: وخاصه
0: للطلاب.
1: خاصه نحن بوجه لهم شكر انه في عدد كبير من الجامعات عم بيساعدونا بموضوع منح لطلاب ولصبايا بتخفيضات بنسب معينه، وهذا كان هذا عم بيكون كتير ايجابي بالنسبه للطلاب الخريجين الجدد اللي بدهم يفوتوا على الجامعات. ونحن بنعرف انه اليوم الاقساط صارت عاليه كتير، اضافه للنشاطات المشتركه بيننا وبينهم كمان. بالتالي لا، عم يكون الامانه انه في شراكه حقيقيه بين الرابطه الثقافيه بين عدد كبير من الجامعات الشماليه.
0: ممتاز، هيدا عمل
1: جامعه
0: كتير
1: المدينه ما بدي
0: أساسي
1: انساها كمان
0: أكيد
1: اكيد.
0: أكيد. كيف بتشوف الشباب طرابلس اليوم؟ يعني نظرتك لهالشباب، غاضبين، عندهم إحباط أو جاهزين؟
1: للأمانة أكيد الأكثرية الساحقة من الشباب والشابات الطرابلسيات هن غاضبين لأنهم ما عم يشوفوا أنه بهذه السلطة أو هذه الدولة عم تأمن لهم ما يساعدهم على البقاء في لبنان وفي طرابلس خاصة. وكنا متأملين، والأكثرية يعني نحن وغيرنا من الشباب كنا متأملين بهذه الحكومة الخير، ولكن للأسف لاحظنا أنه ما في عندها شيء جديد خاصة على الصعيد الاجتماعي والتربوي والإنمائي. بالعكس عم نشوف في نقمة من الشباب بشكل عام، لأنه ما في أي برامج عم تساعدهم لتأمين فرص عمل بالدرجة الأولى، والدرجة الثانية لحتى تساعدهم على الصمود في بيئتهم. هلا اي شاب او صبيه بتخيلي بتقولي في عندك فرصه سفر، بتقول لك انا اكيد بسافر بدون اي تردد وبدون اي
0: هلا لما
1: تفكير.
0: يواجهوا بفكرة انه عم يتخرجوا من اهم الجامعات وعم
1: نعم
0: يطلعوا
1: نعم وعم
0: بالاخر
1: يكلفوا
0: بشهادة،
1: اهاليهم مبالغ
0: صح،
1: طائله والى
0: وما في
1: اخره،
0: فرصة عمل
1: وبالتالي ما في فرصه عمل.
0: 100%.
1: فنحن بنناشد من منبري صراحه الحكومه والمعنيين يركزوا شوي على هيدي الامور ويتركونا من الامور شوي اللي
0: المحسوبيات هذا
1: بتحكي
0: عمل بزعل
1: بالامور
0: صراحة.
1: العالميه
0: طبعا
1: والدوليه وكذا،
0: طبعا
1: يركزوا لنا شوي على الامور الحياتيه
0: اكيد
1: للمجتمع المحلي.
0: صحيح. أعطيني سبب واحد اليوم إذا في شاب عم يسمعنا يخلي الشاب يرجع يؤمن، إذا بدك، إنه قديش الثقافة مهمة. ليه بده يؤمن الشاب إنه الثقافة أمر مهم اليوم؟
1: اي حدا يعني هيك مطلع وواعي ومتابع بيعرف انه الثقافة هي اساس بكل شيء. لما بتكوني انت عندك هيك فكر ثقافي منفتح، بتقدر تحاكي كل الامور بطريقة مختلفة، بعيدة عن التطرف، بعيدة عن التشدد، بعيدة عن الانغلاق، بتقدري تصوبي الامور بطريقة صحيحة. فأكيد يعني هذا الموضوع هو موضوع أساسي بالحياة العامة، ومن هون نحن دورنا أنه نشجع عليه ونأكد على ضرورة أهميته وعلى الاستمرارية بكل شخص أنه يثقف نفسه بنفسه.
0: يعني بقدر أقول إذا كنت أنت لو بعدك بمقتبل العمر كنت بتبقى بطرابلس؟
1: أنا من الأشخاص المتعصبين المدينة صراحة، وأعطيكي مثل بسيط. أنا زوجتي وأولادي حاملي باسبورات إسرائيلية وجنسية إسرائيلية، وأصريت إنه يرجعوا على طرابلس ويدرسوا هون وعم يكملوا دراستهم هون، بالرغم من إنه أكيد يعني عندهم إمكانيات بالخارج متاحة أكثر بكثير من هذه من المدينة.
0: هذا أمر معروف
1: ولليوم في جدال أنا وياهم مدى صوابية هذا القرار، ولكن أنا بعتبر إذا كل حدا منا بده يفل لمين بدنا نترك البلد؟ رغم كل الصعوبات والمعوقات اللي عم تصير أو صايرة بلبنان بشكل عام وبترابط بشكل خاص، ما فينا ننكرها، ما فينا يعني نعتبرها إنه غير موجودة. ولكن أنا بناشد أي شخص قادر إنه يصمد بهذه الظروف فليصمد. هلا أنا ما فيني أنظر على الناس، يعني اليوم لما بيجي حدا بيقول لي أنا شاب أو صبية، وأنا بشوفهم كتير من أصدقائنا ورواد الرابطة إلى آخره، إنه طيب أنا ما عندي، خلصت مثل ما ذكرت حضرتك من شوي، خلصت من أهم الجامعات وتخرجت ومعي شهادات وإلى آخره، وبالتالي أنا قاعد بالبيت بعدي عم باخذ خرجيتي من بيي مثلا أو من أهلي، طب شو كيف بدك يعني أنا أصمد وعلى شو بدي أنتظر؟ صراحة ما فيني أقول له شيء، ما فيني ناقشه كتير بهذا الموضوع.
0: أو حتى بالعودة لموضوع فكرة إنه حيازة الباسبور الأسترالي أو مثلا حيلا دولة تانية فور إكزامبل، مجرد فكرة المقارنة مثلا شو ممكن الإنسان يكون عم يحصل بأي دولة تانية، بيقول لك لا أنا اليوم بفضل إن يكون خارج.
1: طبعا مشان هيك أنا ما فيني نظر عليهم، ولكن أنا بقول يلي قادر يبقى ويصمد فليبقى، يلي بيلاقي حاله انه هو امام حائط مسدود ما فينا نقول له شيء، يعني بدنا نقول له الله يوفقك ويفتح لك الخير.
0: برايك المثقف الذي لا يزعج السلطه هو خائن ام ضعيف؟
1: لا، لك انا ضد هذه الفكره انه اذا انا مثقف او انا اعلامي او بشتغل بمجال الشان العام او انه لازم على طول انا اوس على السلطه، مع انه رغم انا من شوي ذكرت لك انه عندنا تحفظات وعندنا انتقادات كثير للسلطه الموجوده الحاليه والحكومه الموجوده الحاليه، بس هذا مش معنى انه لازم انا على طول اكون سلبي تجاههم، لا. لما بيكون في عمل ايجابي بنقول في عمل ايجابي، لما بيكون في عمل سلبي بنقول في عمل سلبي. بالعكس المثقف هذا دوره الاضاءه على الايجابيات وعلى السلبيات، مش لحتى اكون انا مثقف او انا اعلامي حر لازم على طول انا اكون منتقد وعلى طول اكون معترض، لا انا ماني مع هذه النظريه ابدا.
0: يعني المثقف هو من يستطيع ان يقيم الامور
1: طبعا طبعا ويعطي كل ذي حق حقه.
0: صحيح. لو خيروك بين منصبك وكلمه حق تغضب الجميع، شو بتختار؟
1: لا اكيد كلمه حق، لانه هذا اللي بيبقى اليوم نحن رسمالنا هو اسمنا وسمعتنا الطيبة ويعني ورصيدنا بالمجتمع هي محبة الناس وثقتهم فينا. من أنا أبدا مني مع يعني المجاملات وال مثل ما بسموه تمسيح الجوخ، وهذا الموضوع بعتقد أنا معروف عني هذا هذا هذا الموضوع بالبساط. لا أكيد كلمة حق هي الأساس.
0: رسالة أخيرة منك لشباب طرابلس ولأشخاص قرروا الصمت بعد فقدانهم للأمل في المدينة والعيش في لبنان.
1: ذكرت من شوي أنا بناشد كل شباب وشابات المدينة يلي قادر أنه يصمد بهذه المدينة فليصمد، إن شاء الله الأيام اللي جاية بتكون أحسن، بالرغم من أنه نحن كل سنة نقول إن شاء الله السنة الجاية بتكون أحسن، للأسف عم تكون أسوأ، ولكن نتمنى خير.
0: تفاءلوا بالخير نتمنى على العام الجديد.
1: أكيد أكيد أكيد، وإن شاء الله يعني تكون الأيام الجاية أحسن للجميع
0: يا رب. الثقافة لا تموت لكنها تنتظر من يؤمن بها. كان معنا الأستاذ رامز الفري، شكرا لوجودك معي.
1: شكرا لك، أهلا وسهلا فيكم، شرفتوا
0: كلك ذوق، ونلتقى إن شاء الله بحلقات مقبلة ببروجرام مع مايا.

0: 25 70000 وانت زينه
1: 60
2: عوافة من القصص لكل متابعين الصفحة سواء كانوا على الفيسبوك أو على التيك توك. أنا اليوم متواجد بشارع جميل عدرا بالتحديد داخل محل هوت فلافل. هذا المحل أنا سبق وصورت قبل مرة صورة، هالمرة عم أصور فيديو. السلام عليكم.
3: سلام
2: أحمد، كيفك؟
3: الله
2: بخير. كله تمام؟ ماشي الحال؟ أحمد اللي ما بيعرف المحل، انت محلك في شارع جميع عدرا صح؟
3: صح.
2: عندك فلافل بس؟
3: بس فلافل.
2: اوكي. سبق قبل مره صورنا فيديو، صورنا صوره عاديه، هالمره عم صور فيديو. طيب اللي بده يستفسر المحل وين موجود، هو موجود بشارع جميع عدرا؟
3: مفرق سيبزر.
2: ماشي. عمل معروف، فرجيني الفلافل اللي عندك. هاي الفلافل. الصندوش قديش؟
3: 70000.
2: صندوشه 70000 وانت زينه
3: 60
2: 12 قرص
3: ستين ألف.
2: الله يرزقك يا رب.
3: دعوا
2: نفعوا هذا الأدمي، هذا أحمد من طيبين الأوادم وأسعاره كثير مناسبة. جاي أذكر بالعنوان لو سمحت المرة.
3: من شارع جميل عدرا مفرق سيبزر.
2: أوكي. الله يعطيك العافية. هذه الصبيشة من عند أحمد مثل ما هي. بندورة كبيس، خيار كبيس، خس، نعنع. قد إيه هذه الصبيشة أحمد؟
3: 70000.
2: الله يبارك فيك ويكثر من أمثالك، أنت عم بيع بحق الله. ولين بقى طيبة كمان.
3: الله يعزك.
2: يلا سلام. توصلين بشي
3: على روسي. الله يبارك.

0: المي ببلادنا لولادنا، بالشراكة منحميها.
1: ترقبوا بداية مشواركم الفني قريباً.

عمري أكثر من 4000 سنة، عندي أكثر من 400,000 ولد، ما بحياتي فرقت ولد عن ولد، فتحت لهم كل بوابي، هديتهم أجمل صيغة، ألمع نحاس، أحسن صابون، أشهى حلو، غسلت قلوبهم بالحمام وعطرت روحهم بزهر الليمون، خيطت لهم أجمل تياب بالخان، زرعت العلم فيهم وعملت لهم أغنى مكتبة، ولخفف عنهم خلقت لهم أكثر من 20 صالة سينما ومسرح، عملت لهم ساحة وميشية تصارت نبضات قلبهم الدقع ساعتها، هندست لهم أحلى بيوت، جمعتهم بالقهوة علقمة كعكة وعصير خرموب، تركت الحكاويت يخبرهم عني وعن تاريخي بأخبار اللي ما بتخلص، خليت نهر أبو علي بورد لهم قلبهم على الميلتين، ولأنهم موهوبين ومميزين قلت ليش ما بعمل لهم معرض، وإيه عملتها أكبر معرض بلبنان وبالشرق، ربيتهم على المحبة بالجامع والكنيسة، خفت عليهم ولأحميهم عملت لهم قلعة وسميتها اسمي، عطيتهم كل شي، غنيتهم بكل شي، وعكتر ما غنيتهم سموني أم الفقير. ما بذكر عزبوني ولادي هني وصغار، بس عكبار خليني ساكتي، يمكن من كتر همومهم نسيوني، هملوني وتركوني، تصرت خايفة عحالي منه، بس معلي أنا مني زعلاني لأني أنا هون باقي هون.

أمر الإمبراطور فيسباسيان ببناء مسرح الكوليزيوم، فخصص مبالغ طائلة لبناء مدارج ضخمة تسمح لأكبر عدد من الرومان بمشاهدة القتال حتى الموت بين المصارعين في حلبة كبيرة. وكان الهدف الأساسي إلهاء الناس عن قضية النقص في المنتجات الأساسية. نجح الإمبراطور في هذه المهمة لأن القتال في هذا المسرح أثار اهتماما غير عاديا من قبل الرومان الذين كانوا يشاركون بأعداد هائلة بهذا العرض المجاني، منشغلين بذلك عن مشاكلهم الداخلية. واليوم يقوم الغرب بدور مماثل حينما يبني الملاعب الكبيرة في المدن ويخصص مليارات الدولارات لدعم أنديته وبيع لاعبيها وتحويل هذه الألعاب إلى استحقاقات قومية قد تتسبب أحيانا بشغب قاتل. يقول المفكر نعوم تشومسكي أن استراتيجية الإلهاء تعتمد على تحويل انتباه الرأي العام بعيدا عن المشاكل الاجتماعية الحقيقية وإلهائه بمسائل تافهة لا أهمية لها. تتضمن تلك الاستراتيجية أيضا منع العامة من الاطلاع على علوم الأحياء والاقتصاد وعلم النفس. نلاحظ اليوم هذه الظاهرة في لبنان، لكن بدلا من استخدام الرياضة تقوم الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية بتنظيم أعمال شغب وتنفيذ خطط لإخلال الأمن بشكل مدروس وممنهج، واستكمالا لهذه المهزلة وعند التسوية تقوم بحملة اعتقالات عشوائية، ويقبع أولئك الشباب المغرر بهم ويبقون ربما لعشرات السنين قابعين في السجون منسيين. لذا وقبل أن تفكر بالمشاركة في أي عمل أو تحرك ما،

0: بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، أجمل ما قيل في الإنجاز ولع،
1: وأجمل ما قيل في الوفاء لعيونك يا أبو حسين فرحان،
0: وأجمل ما قيل في الهجاء لا سمح الله،
1: وأجمل ما قيل في التحدي أتتوعدنا بما ننتظر يا ابن اليهودية،
0: وأجمل ما قيل في الثقة تقلقش،
1: وأجمل ما قيل في التثبيت تعيطش يا زلمة إحنا مشاريع شهادة،
0: وأجمل ما قيل في الوداع هاي روح الروح،
1: وأجمل ما قيل في الصبر مهم ترضى يا رب،
0: وأجمل ما قيل في تحميل الأمانات بلغوا سلامنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: وأجمل ما قيل في بداية المراحل انتهى الزمن الذي يعربد فيه المختل.

0: حكاية حكواتي إذا حكى عن حمام عز الدين بيلزم مجلدات كتير يرويه عنه حتى ينروى.
1: أو هل قصدته زائرا؟ أو هل أوغلت في ماضيه مرآة حياة لحاضر يغنيه؟ أو زرته؟ أو هل عشت شيئا مما فيه؟ حياة عز بين دين ودنيا، فيحاء تحضنه ومآثر تأويه، هو معلم بل موئل للحاضر والتاريخ، تعيشه ويعيشك بكل ما كان منه وفيه. هنا أوغلت التواريخ في جنباته، واستجمت الأجيال في فيافيه. مشاهد الوافدين إليه لا تفارق عبقا، نثرت ورودا في أنحائه، وحياة تنقل بين عصور ولا تحط الرحال في ماضيه. حاضره حاضن للعبق وأهله، وإذا ما حطت رحالا فيه لا تجافيه. حمام عز الدين، طرابلس.

بالطرابلسيه العتاق العتاق العتاق بتذكروا شيخ القراء شيخ صلاح الدين تبارك. انا وكبته وكنت هذيك الفتره وتعلمت منه اشياء كثير في الاصالي والتراث. من قبل ما اتعرف عليه ب 30 سنه عامل ندم الشيخ صلاح الدين تبارك رحمه الله عليه، اخذته طورته وشغلت عليه وحنسمعكم اياه هلا. رحمه الله عليه الشيخ صلاح الدين كان من الاشخاص فنيا بيت اول مع مشهوره في ربا وادي ميناء.

0: رحبنا لكمل العدد بس بدنا نرحب بمعالي الوزير أشرف فيفي اللواء أشرف فيفي هذا ونرحب بالنائب إيهاب مطر ونمثل الوزير معالي الوزير فيصل كرامي
1: مرحب يا هلال ورمضان جامع.

وبعد المشهد العربي في أعمار متفاوتة. اليوم هنقدم أحمد عليوان جده أو من سديده بطل لبنان مليح عليوان الزمان. أحمد عليوان ولد الحبيب بنغم عالمي مقتبس، هيقول ولد الحبيب فأطفئ المصباح

شبل القرآن النصف العربي القاضي. هلا إذا بدي صارحكم حين بصف أستاذ ضياء، ترى مسيحيين اثنين بالقرآن من شخصين بس، والباقي كلهم بيرتي من عائلة بيروت. أنا وليالة خير من المينا بدي أقدم ليالة خير مع شغل يا روح

0: يعني شاب تاني كمان من الأشخاص الجداد طالعين من بيت الخلود من بيروت اسمه الحسن الخلود. اسم جديد الحسن الخلود كمان شاب جديد بكرة المشرق حابين كمان اليوم يعمل تفريدي وأهلا وسهلا بالحسن.
1: مصطفى منبع الصفا

حسن. سيد جمال اسمه حلو الحسن، ما شاء الله 13 سنة ما بين عليك ربنا، 13 سنة وأحمد 13 سنة، أنا أكبر واحد فيك. بصراحة هلا رجعنا على اللون المصري، النشيد كثير كثير مشهور، ياخذ جوع عالي بالسوشيال ميديا بمحمد هاديمه.

رمضان. أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا الشهر الفضيل. رمضان الكريم علينا وعليكم. حاب أقول كلام مختصر عن شهر رمضان المبارك. الحمد لله خالق الأكوان الذي أكرمنا بخير الشهور رمضان، والصلاة والسلام على محمد أعظم إنسان.

0: الموسيقى انتهي. نزل باشا للباشا وباسمك يرقص مش بس بالشكل.
1: نزل باشا للباشا
2: على راسي يا باشا.

في قلب طرابلس القديمة معلم سياحي أثري ذو نكهة خاصة تحملك بوابته الضخمة على كف الزمن. تعبرها فتجد نفسك وسط تحفة عمرانية حية. إنه خان العسكر. تتجول في الخان فتتخيل نفسك بطلا في مسلسل تاريخي أو قائدا من زمن الفرسان. تتفقد مرابط الخيول تحت قناطر الطبقة الأرضية وتعلو ببصرك نحو الطبقة العليا لتستعرض الجنود الموزعين على غرفها 60. ثم تتساءل: إذا كنت أنا أرى كل ذلك بعين سائح، فماذا لو رصدته عين مخرج بارع؟ كانت بلا شك ستهدي شركات الإنتاج تحفا فنية عظيمة وأعمالا تاريخية رائدة. خان العسكر مسرح عابر للعصور، جدير بأن يؤدي فيه ألمع النجوم أدوارا لن تفارق الذاكرة.

ماذا كنت لتفعل لولا المجاز؟ ماذا كنت لتفعل لولا المجاز؟ كيف كنت لترضي عاشقة في مصر وأخرى في الحجاز؟ ماذا لو لم تكن شاعرا؟ أكنت عراف نفسك، قارئ كفك وكف البلاد؟ لمن تكتب الآن استعاراتك؟ وكل ما نحن فيه استعارة، لولا قليل من الحب والخبز بين حربين ذابلتين وأخرى آتية، لولا قبلة فعلية في جملة اسمية تستبدل بالماضي المضارع، لولا زرقة الأبيض المتوسط في أنوثة الماء، لولا عصفور يغرد على الشجرة لا في القصيدة، وامرأة تتعرى في مرآتها لا في الخيال.

0: أيها البرق أوضح لنا الليل، أوضح قليلا، فإنا نحب الحياة، نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها السبيل.
1: قناة الوفاق نيوز، الوفاق نيوز نتورك تي في أونلاين ويب تي في، أول قناة تلفزيونية من طرابلس تبث عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. تابعوا برامجنا والبث المباشر عبر الاتصال مع مزودي خدمات الكيبل في طرابلس وعبر موقعنا الإلكتروني وصفحاتنا على فيسبوك، تويتر، تيليجرام ويوتيوب، وعبر تطبيق القناة على الهواتف الذكية الوفاق نيوز تي في. للاتصال أو واتساب 71 862 144، أو عبر البريد الإلكتروني info@alwifaqnews.com.

0: شهدت مدينة طرابلس كبرى مدن شمال لبنان عصر الجمعة عمليات طنس أسفرت عن إصابة 17 شخصا، فيما توقفت فيها المعارك التي كانت تجددت فجرا بين مسلحين سنة وآخرين علويين على خلفية الأزمة.
1: طرابلس مدينة السلام، وإن لم تغنيها فيروز فنحن نغنيها وشعبها يغنيها.

طرابلس. إن كنتم تسألوا عنها رفعت راية العلم بأدمغة أبنائها، لمعت بصمودها في حضن وطنها، مدينة حملت شغف الحياة في أهلها، حضنت هلالها وصليبها، وراهنت على مستقبل إنماء اقتصاد لبنان عبر معابرها ومعالمها.

الهول بس $50؟ أقوى عرض من عند قطاف، كل هول بس $50. 500 جرام لوز بقشره، 500 جرام لوز فلقات، 500 جرام لوز سنوبري، 500 جرام كاجو، 500 جرام زبيب أشقر، 500 جرام زبيب أسود، 500 جرام جوز أمريكي، 200 جرام سنوبر بلدي، 200 جرام فستق إيراني، كيلو تمر عنبري إكسترا، أمر الدين، 100 جرام فواكه مجففة.

من قلب بيروت ومن شارع الحمرة ولكل أهلنا بالعاصمة بيروت، ونظرا للحاجة الملحة لوجود مركز طبي بأسعار مدعومة وبمواصفات عالمية، تم افتتاح مركز بنين الطبي، حائز على شهادات أيزو العالمية، وبيحتوي على أهم التجهيزات الطبية من الصور الشعاعية والفحوصات المخبرية، وبضم حوالي 50 طبيب من 20 اختصاص، وأكيد من ضمنهم عيادة الأسنان وعلاج النطق والانشغال. ولما تزور مركز بنين الطب وتاخد وصفة الدواء من طبيبك ما لح تحتاج تبرم عليه، لأنه بمركز بنين الطب بتلاقي دواك بالصيدلية الموجودة داخل المركز وبأسعار مناسبة كمان. بزيارتك للمركز تستفيد وبتفيد العوائل المحتاجة.

يقال أن فاقد الشيء لا يعطيه، ونقول أن المتحدث عن الشيء فاقده، كالتماسك الاجتماعي الذي يفقد جل معانيه في كل مرة نحاول فيها أن نشد العضد عليه. فهل للعصفور امتنان لنا أن نتحدث عن أجنحته؟ أبداً أبداً، لا نذكرها بأنها معجزة إلا حين تصاب أجنحته بنزيف طعنة ارتفعت من الأرض إلى السماء. وكذلك هي حال كلماتنا مطعونة بألف خنجر مسموم ببدع الأديان السماوية. ألسنا على كوكب لا تعرف أرضه أن تفرق في الإنبات لمسلم عن مسيحي، ولا تعرف سماؤه أن تمطر للوثني غيثا دنيسا وتكرم العابد بعذب المياه؟ نحن على كوكب ابتلع بحر النفاق فيه كل الحجج، ومن ثم لفظها على شواطئ المعرفة فاخترفنا زبد الجهل بين أصابعنا وتساقط منها على أثواب دعائنا المعرفة. وصدقنا؟ نعم نعم، صدقنا صدقنا أن أمهاتنا حين أنجبننا أحرارا ظللنا كما نحن معتكفين في رحم البراءة وطهر القلوب، في حين أننا خضنا مع الظنون مخاضا آخر أخرجنا إلى المجتمع مليئين بتجاعيد تدعي شباب التماسك، في حين أنها علامة لأفكارنا الشمطاء. اسألني من أنا أجيبك من أنت، اسألني عن حالي أجيبك كيف حالك. هكذا نحن في دوامة الأسئلة الهاربة من الأجوبة بأسمى معاني الذوق. تعالوا معي، تعالوا معي ولنلقي نظرة إلى قلب الأحد القابع في الكنائس. هل أدمى سمعها صوت آذان المؤذن؟ ولنخفض أجنحة قامتنا لنوشوش أحد الساجدين في جمعة الصفوف. هل صممت أذنيك عن أجراس الكنائس؟ ومن ثم لنجتمع أنا وأنتم لننصت إلى أجوبة أقل ما يقال عنها أنها تستحق أن تنحني لها أبجديات اللغات احتراما وتبجيلا. سيقولون وباختصار لترهاتهم، نحن في وطن إنسانية من رحم الفضيلة، نحن شرايين من دم من نفس الفصيلة، أنا أخو عمامة فلان وفلان يتقن دق أجراسي. سيخبرونك كيف ينظرون إلى المحجبة وكأنها ملكة على عرش الوقار، وإلى الراهبة وكأنها جناح ملاك هارب من السماء. سيسردون لك حكايا عن شوارع طفولتهم المشتركة وكيف التقطتها طابة المحبة، وعن مقاعد دراسة غشت ببراءة أطفال وتبادلت أوراق الإجابات. سيحدثونك عن حادثة طوارئ استدعت أن تصبح زمرة دين في وريد دين. سيحدثونك عن حادثة طوارئ استدعت أن تصبح زمرة دين في وريد دين. ومن ثم سيتحدثون ويتحدثون، ولا تسعوا سطور لقائنا لأن نخبركم عن كم القصص التي ستقشعر لها أبدان الأغبياء
وتتمزق من فن كذبها أفئدة الأنقياء. فكن على يقين، كن على يقين بأن من يسهب في وصف جناح العصفور فإن جيوبه ملأى بريشه، ولو أنهم كانوا أبرياء لكان جوابهم لنا حين سألنا إماءة دهشة، إماءة استغراب عن عدم فهم السؤال، إماءة كفر لسؤال لا إنسان هل أنت إنسان، ولابن آدم هل أنت من جنس الآدمية. حدثني يا صديقي عن التماسك الاجتماعي بإسهاب، سأخبرك بأنك أنت من قصصت جناح العصفور وأنك في كل وصفك كذاب، فعلا كذاب.

جولة على بعض الأماكن الأثرية في طرابلس والميناء. ننتقل إلى خان الصابون، ومنه يعبق عطر المدينة. حكايات كثيرة تدور حول أصل هذا الخان وتاريخ بنائه، ولكن الأكيد أنه الآن قبلة سياحية ووجهة أساسية لكل زائر لطرابلس، وللوقوف على حرفة لا تزال حتى يومنا هذا تعتبر من أصالة المدينة وعراقة أبنائها. الجامع المنصوري الكبير، ومن أقدم جوامع طرابلس وأكبرها مساحة على الإطلاق،

تبلغ مساحته ما يقارب 3100 مربع. يقع في محلة النوري، ويضم الرواق الغربي من المسجد غرفة خصصت لحفظ الأثر الشريف الذي أهداه السلطان عبد الحميد الثاني لأبناء طرابلس عام 1890. أما الأثر الشريف فهو كما تدل سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس عبارة عن شعرة من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اهتم أبناء طرابلس بتكريمها وعينوا الشيخ محمد رشيد أفندي الميقاتي لخدمتها. ونلاحظ من خلال النقوش الكتابية لهذا المسجد أن بناؤه تم على دفعات ومراحل متباعدة، كان أولها عام 1294 وآخرها عام 1959 ميلادي.

المدرسة القرطاوية. بنيت هذه المدرسة في الربع الأول من القرن الرابع عشر، وهي أكبر وأفخم المدارس الدينية في طرابلس ولبنان على الإطلاق. بناها الأمير شهاب الدين قرطاي عام 1326. تعتبر من أجمل مدارس طرابلس زخرفة، وتتميز بوابتها بمقرنصتها وبمقطورتها الرخامية المتعددة الألوان، فيما تتميز قاعة صلاتها بقبتها البيضاوية الفريدة. الحمام الجديد. أنشئ هذا الحمام الذي يعتبر من أكبر حمامات طرابلس وأفخمها عام 1740، وقد قامت المديرية العامة للآثار بترميمه في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، وقد كان يعرف بحمام الباشا أو حمام العظم، وهو من الطراز العثماني، يقع في محلة الحدادين ملاصقا للجامع المعلق، وقد أقيم على أنقاض حمام قديم من عصر المماليك، ويتميز بسلسلة متداخلة الحلقات تتألف من 14 حلقة أفرغت جميعها في حجر واحد موجودة على بوابة الحمام. ولابد من الإشارة إلى أنه خضع لعملية تأهيل واسعة على يد جمعية العزم والسعادة الاجتماعية، أهلته ليكون أحد المعالم المميزة في المدينة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعدما أدبر ثلثاء شهر رمضان المبارك، ما الذي يبقى للإنسان؟ لئن كان قد ذهب معظمه فقد بقي أعظمه، لئن كان قد ذهب معظمه فقد بقي أعظمه. ولذلك أعظم ما بقي من شهر رمضان هذه الليالي العشر الأخيرة التي نتحرى فيها ليلة القدر الشريفة. وليلة القدر أخذت قدرها من كلام الله تعالى، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليالي لابد من تحضير القلوب للوصول إليها، ومن التحضير الحسن الافتقار في محراب الله تعالى لملك الملوك. ومن أجمل ما مر معي من الأبيات قول القائل: أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولا تعترضنا في الأمور، فكل من أردناه أحببناه حتى أحبنا، ينادى له في الكون أنا نحبه، فيسمع من في الكون أمر محبنا. أما آن أن تقبل إلينا بتوبة فتمحو بها أدران ما قد عصيتنا. هذا السؤال: فقم نحونا في الليل لا تخشى وحشة، وكن ذاكرا فالأنس في طيب ذكرنا، وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل. هذا الأمر الجلل وهو ذكر الله تعالى لا يفوته إلا الغافلون. في الوقت الذي يتحضر الإنسان فيه لعرض القلب على الله في ليلة القدر الشريفة، نجد كثيرا من الناس بدأوا يتبرمون من طول شهر رمضان ويعكفون في الأسواق تحضرا لعيد ترك هذا الشهر الفضيل، ويبدأون يتسابقون برسائل الواتس ووسائل التواصل: أين أنت يا رمضان؟ تركتنا يا رمضان؟ والرمضان لا يزال بينهم وفي ثلثه الأعظم، وهم يسابقون الزمن ويحرقون المراحل للوصول إلى ضفة طال انتظارها منهم. وهذا دليل حرمان. فالحذر الحذر أحبابنا وإخواننا الأكارم، أخواتنا الكريمات، الحذر الحذر من أن نفوت هذه النسائم وهذه المواسم، وأن لا نغتنم أجرها وأن ننصرف عما سواها. فإن الاستقراء يثبت أننا فارقنا كثيرا من أحبابنا ممن صاموا معنا العام المنصرم، وقاموا معنا ليالي القدر الشريفة العام المنصرم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار، وأن يكرمنا بتحري ليلة القدر الشريفة، وأن لا يأذن لشمس آخر يوم بالغروب إلا وقد احترقت سيئاتنا، وأبدل الله سيئاتنا حسنات، وكل عام وأنتم بخير، والحمد لله رب العالمين.

0: مرحبا عزيز ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، معك الطفلة ماريا حنون من غزة. بدي أسألك سؤال بتمنى يوصلك وتجاوبني. أنا كطفلة ناجية من حرب غزة، لو طلبت منك تخرج من بيتك ومن أرضك وتعيش في مصر أو الصين، هل توافق؟ أنا آسفة على ضحكتي بس بالحقيقة أنت مش لها توافق. طيب إذا أنت بترفض، ليش بدك تخليني أنا أقبل من خروجي من بيتي ومن أرضي؟ مش على أساس أنت بلد الحرية حول العالم؟ عن أي حرية بتتكلموا وأنتوا بتكونوا متقيدون بوطننا وشتاتنا؟ نصيحة رئيس العالم، اتحكم بكل العالم إلا بغزة، لأنه غزة هي العالم.
1: برعاية الرابطة الثقافية في طرابلس وبدعوة الأستاذ سبيروس ميرا، انعقد لقاء حواري في قاعة المؤتمرات تحت عنوان أي قانون بلدي نريد. في البداية تحدث رئيس الرابطة الثقافية الأستاذ رامس الفري.
2: اليوم في لقاء عنوانه أي قانون بلديات نريد في لبنان، وهو عنوان يحمل في طياته أكثر من سؤال ويعكس أكثر من هاجس، ومن هنا تأتي أهمية أن نعيد النظر في القانون البلدي لننتقل من النصوص الجامدة إلى القوانين التي تواكب الواقع.
1: صاحب الدعوة الأستاذ سبيروس ميرا دعا إلى اعتماد اللوائح المقفلة بما يضمن تمثيل الأقليات ويشجع مشاركة المرأة عبر الكوتا النسائية.
3: سنطرح اليوم خلال هذه الندوة اقتضام قانون اللوائح المقفلة، ثم نفتح باب النقاش ومن الممكن تعديل أي من في هذه الوثيقة بحسب اقتراحاتكم، كما يتاح لأي من الحضور تقديم مقترحات لقوانين بديلة أو حلول أفضل من اللوائح المقفلة لاعتماد الأنسب.
1: ثم كانت مداخلات لكل من رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمي والنائب إلي خوري.
4: أنا بعتقد من تجربتنا بالمدينة نحن كان عندنا تمثيل بالانتخابات كتير كبير، النساء كلياتهم أخذوا أصوات مميزة بالمدينة وعكسنا الصورة الحقيقية أنه طرابلس كانت عم تنتخب النساء وكانت عم تنتخب من جميع الطوائف.
5: بغض النظر بقانون انتخابات البلدية هو حاجة على المستوى الوطني ككل، أولاً انطلاق من التجربة، ثانياً تحسباً للآدم.
1: ومداخلة للنائب طه ناجي ورئيس أساقفة طرابلس والشمال للروم الكاثوليك المطران إدوار ظاهر.
6: بالنسبة لولاية المجلس البلدي 4 سنوات بدون ما يكون في سحب ثقة بمنتصف الولاية، ولا مانع من تجديد، هذا شيء تقريبا عالمي انه بيقدر الرئيس يستمر لدورتين على الاقل.
7: يمكن اللائحة المقفلة اللي عم نطالب فيها هي بتخالف شوي الديمقراطية وبتحد شوي من الحرية، ولكن كمان لها ايجابيات ولها فوائد.
1: ثم كانت مداخلات مقتطبة لكل من السادة ممثلي سعادة النواب طوني فرنجية، فيصل كرامي، واللواء أشرف ريفي وكريم كبارة، وأيضاً ممثلي السادة مفتي طرابلس الشيخ محمد إمام ومطران الروم الأرثوذكس إفرام كيرياكوس، ورئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور، نائب رئيس بلدية طرابلس الأستاذ خالد كبارة، الأستاذ ناصر عدرا، الأستاذ داني سابا، وباقي من الشخصيات النقابية والاجتماعية والسياسية. وفي ختام اللقاء اتفق المشاركون على تشكيل لجنة مصغرة تتولى إعداد مسودة قانون بلديات جديد يرفع إلى الجهات المختلفة.

شتت الدنيا، طافت المجرير، شتت الدنيا طافت المجرير، وصار الواحد ضمن بيته اسير. ممنوع ممنوع بقى تقطع الشوارع، خفوا عندك كتير المشاوير. صار مشوارك بيوم الصاحي، هيك بتمشي انت وصاحي. صار مشوارك بيوم الصاحي، هيك بتمشي انت وصاحي. تنطر تنطر حتى تخف رياحي، تكون الشمس شارقة والقمر منير. تنطر السما بلا غيوم، وتقضي المشوار المحتوم. تنطر السما بلا غيوم، وتقضي المشوار المحتوم. هيك عليك مقسوم تعيش العمر بالتعتير. بيوم الشتاء الشارع نهر، بيوم الشتاء الشارع نهر، الرصيف بيصير ضفة نهر. بيوم الشتاء الشارع نهر، الرصيف بيصير ضفة نهر. ما ناقصه إلا الزهر تيفوح منه العبير. فجأة فجأة بتمرق سيارة، ما تعود يوقف على الإشارة. فجأة بتمرق سيارة، ما تعودت توقف على الإشارة. مفكر حاله قبطان على البحارة، بيطرشك مي هالشوفير. بيوم الشتاء ما بتسلم، على طلعتك بتصير تندم. بيوم الشتاء ما بتسلم، على طلعتك بتصير تندم. من مية الشارع بتتحمم، بدون منشفة ولا بشكير. مع انك بتطلع للضروري لتأمن لبيتك الضروري، مع انك بتطلع للضروري لتأمن لبيتك الضروري، بتقول يا ريت مشاويري كانت قبل ما تبلش تمطير. طافت الأنايات وصارت، طافت الأنايات وصارت. مع مية الشتي تلاقي تتحمل أو تبقى، ما في تالت. هيك تعودنا بهالبلد يصير. طل الغيم غابت الشمس، طل الغيم غابت الشمس، بتبلش انت تعطس عطس. طل الغيم غابت الشمس، بتصير انت تعطس عطس. كأنه صايبك من الجنوم مس، بتصير لحالك تشبر تشبير. قالوا قالوا بالفضا الشتا بتقتل الجرثومي، قالوا بالفضا الشتا بتقتل الجرثومي. عنا من تحت الأرض الشتا بيقلها قومي، قالوا بالفضا الشتا بتقتل الجرثومي. عنا من تحت الأرض الشتا بيقلها قومي. من الأناي بتطلع الجراثيم، وبتصير بعدد كتير كبير. هيدا هيدا حال الشتي بشوارعنا، وبيوتنا بتصير تشبه شوارعنا. هيدا حال الشتي بشوارعنا، وبيوتنا بتصير تشبه شوارعنا. بيوم الشتي انت لا تشارعنا، المي بتصير ببيوتنا والخير كتير. حالتنا بالشتي حالي تعيسي،
حالتنا بالشتي حالي تعيسي، كيف إذا كانت سنة كبيسي؟ حالتنا بالشتي حالي تعيسي، كيف إذا كانت سنة كبيسي؟ وإذا مية الشارع بيتعيسي بيصير بحر من فوق المجاري، وإذا مية الشارع بتقيسي بيصير بحر من فوق المشاريع.

0: هذا البرنامج برعاية مؤسسة الخربطلي للتنمية المستدامة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات، نرحب بكم في هذا البرنامج الطيب المبارك الذي سيرافقكم طيلة شهر رمضان المبارك إن شاء الله. وسيكون لنا في ختام كل حلقة سؤال سنطرحه عليكم من وحي هذا الدرس أو هذه الموعظة بإذن المولى عز وجل. إخواني الأحبة، نبدأ معكم في قول المولى سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الأحبة، في هذا الشهر المبارك علينا أن نغتنم كل لحظة وكل دقيقة وكل ثانية في طاعة المولى سبحانه وتعالى. عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال في الأولى آمين، وقال في الثانية آمين، وقال في الثالثة آمين، فلما نزل سئل عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: أرغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له؟ قل آمين، فقلت آمين. وقال في الثانية: ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين، فقال صلى الله عليه وسلم آمين. وقال في الثالثة: رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. أيها الإخوة الأحبة، معنى رغم أنف أي خاب وخسر، أي هذا العمل الذي قدر له المولى سبحانه وتعالى له هذا الشهر الفضيل قدره لنا، يجب أن يغتنمه الإنسان، لا أن يكون في خسران، لا أن يكون في شتات، لا أن يكون في ضياع. هذا شهر واحد في السنة، فهل نحن أقدمنا عليه بقلوب خاشعة؟ هل أقدمنا عليه بجوارح وأقدمنا عليه لنقيم الليل ولنصلي التراويح ولنقرأ القرآن؟ هذا الشهر أيها الإخوة الأحبة هو فرصة، إما أن تغتنمها وهنيئا لك إن اغتنمتها فهناك الفوز العظيم وهناك المغفرة والأجر، وإما أن تضيعها من بين يديك وللأسف الشديد ستدخل في قول النبي: خسر وخاب هذا الذي ضيع شهر رمضان الذي قال له جبريل: رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له. أيها الإخوة الأحبة، أظلكم هذا الشهر، هذا شهر مبارك، أظلكم هذا الشهر وهو أيام، مجرد أيام معدودات. تجهزوا وشمروا عن سواعدكم، هو شهر القرآن والصيام والصلاة والتراويح. لا تضيعوا أوقاتكم بالمقاهي والملاهي وعلى المسلسلات، فما الفائدة من هذا الأمر؟ أيها الإخوة الأحبة، يا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، اغتنموا هذا الشهر بكل ما لديكم من طاقة، شمروا سواعدكم وهيئوا أنفسكم وكونوا على أهبة الاستعداد لهذا الشهر الطيب المبارك كي تنالوا الأجر والثواب. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان وأن يتقبل منا إنه هو السميع البصير القريب مجيب الدعاء. هذا ما قلته لكم، اذكروه جيدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نطرح عليكم الآن سؤال المسابقة. السؤال هو: من هم الثلاثة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم آمين آمين آمين؟ ننتظر الجواب، وأهلا وسهلا بكم.
2: حان الآن موعد أذان المغرب.

اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء.

0: تتشرف الرابطة الثقافية في طرابلس بدعوتكم للمشاركة في معرض الكتاب 52 من 25 نيسان ولغاية 3 أيار، دور نشر ومكتبات، مؤسسات تربوية وجامعية، هيئات ثقافية واجتماعية وإعلامية. كما يتضمن المعرض سيمبوزيوم الرسم والنحت 10، معرض الكتاب 52 في قاعات الرابطة الثقافية من 3 عصرا حتى 7 مساء.
1: يسعد مساكن لكل عم بيشوفنا عبر موقع لاوي نيوز. نحن اليوم موجودين بمسجد المنصور الكبير. احنا موجودين اليوم بمسجد المنصوري الكبير، حيث يتواجد الناس لوقفة احتجاجية على الاعتداء الإسرائيلي في غزة. مثل ما عم نشوف في عدسة زميلي، اليوم عم نتوجه لباحة جامع المنصوري الكبير اللي عم نوقف لاحتجاج بالتعدي الصهيوني على أبناء غزة وأطفال غزة. ويعني المشهد هو بيحكي عن حاله، مثل ما عم نشوف تواجد الناس، تواجد الكشاف بوجود بالساحة. يا للأسف منرجع منكرر، وين العروبة؟ وين الإنسانية اللي انحرمت منها البشرية بسبب الوغود اللي عم نشوفها؟ مشاهد بتبكي الحجر، بس الدول العربية كلها ما بقى في عندهم دموع، لأنه الدموع انباعت. مثل ما عم نشوف بعدسة زميلي المشهد كبير، عذرا، ويتواجد الكشاف هنا الكلمة. عيوني يعطيكم العافية. اليوم نحن عم نشوف تضامن بقضية غزة. معقولة الدول العربية تنظر لهالوقفة؟

0: لا شوف نحن عم نعمل واجبنا وعم نرفع الصوت وعم نناشد مثل ما أهل غزة عم يناشدوا كل الأحرار في العالم بدءا من بلاد العرب والمسلمين أن ينزلوا إلى الساحات ويضغطوا على الحكام من أجل اتخاذ المواقف الجريئة التي توقف العدوان. بدون القوة لا يمكن أن تتوقف هذا العدوان، والقوة نوعان، قوة عسكرية وقوة شعبية. يحتاج إلى أكبر حضور شعبي في ساحات العالم العربي والإسلامي وبشكل مستمر ومتواصل، لأن الهجمة كبيرة. العدو الصهيوني ومعه الأمريكي من ورائه يريدون القضاء على أهل غزة، يريدون إنهاء القضية الفلسطينية، يريدون توسيع الكيان الصهيوني. يجب أن يدرك كل العرب والمسلمين أن التحدي كبير وأن علينا المواجهة، لأن المشروع يطالنا جميعا.
1: اليوم عم نشوف عدد كبير موجود هون الانضمام بهالمشروع، لوين واصلين فيه؟
0: نحن اليوم طرابلس كانت متحركة من الصبح، هيدا يمكن الفعالية رقم 5 أو 6 اليوم بطرابلس، وامبارح طرابلس عم تتحرك ونحن مستمرين بهذا التحرك. طرابلس ولبنان وكل العالم يجب أن يستمر في الحراك الداعم لأهل غزة، لأنه اللي عم يقاتل بغزة عم يقاتل عني وعن كل عربي وعن كل مسلم وعن كل حر في العالم، لأنه هذا الكيان العنصري الغاصب المستعمر الذي لم يبقى غيره في هذا العالم محتل لأرض منا أرضه، يجب أن يخرج من هذه الأرض وتعود فلسطين حرة عربية. بداية يجب أن يوقف العدوان المستمر على أهل غزة من خلال هذا الحراك وغيره.
1: شكرا لك أستاذ رامز. اليوم عم نشوف تواجدك بجامع المنصور الكبير، وقفة تضامنية لأهل غزة، شو بتوجه رسالة لهم؟
2: يعني هذا أقل واجب بنعمله بظل هذا الإجرام الصهيوني الأمريكي الغاشم اللي عم ألاف القتلى والشهداء والجرحى والتدمير بفلسطين ولبنان وسوريا واليمن. يعني أكيد طرابلس السباكة بهذا الموضوع، وإن شاء الله هذه اللقاءات ستستمر وهذه الاعتصامات ستستمر حتى النصر القريب. خليهم بس يردوا الصورة، خذوا معكم.
1: شكرا.
3: حدك هون هون.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني الكرام، طبعا نحن اليوم عم نتنادى جميعا لا نرفع الصوت اللي مستمر بطرابلس من 8 أكتوبر 2023 دون كلل ودون ملل. طرابلس التي تعتبر أن القضية الفلسطينية هي قضية طرابلس وقضية كل العرب والمسلمين. هذه المدينة التي تقوم بواجبها في نصرة أهل غزة تدعو كل العالم العربي والإسلامي وكل القوى الحية في هذا العالم أن تنزل إلى الساحات وترفع الصوت للضغط على حكام العرب والمسلمين المتخاذلين الذين يرون بأم أعينهم الدماء تسيل على أرض غزة كالأنهار، وقد دمرت واستبيحت كل غزة وهم صامتون ساكتون، بل وبعضهم متآمرون على القضية الفلسطينية. 26 دولة عربية وإسلامية ما زالت تقيم علاقات تطبيعية واتفاقيات سلام وتتبادل الاقتصاد والتجارة مع العدو الإسرائيلي. ماذا تريدون بعد أكثر من 50,000 شهيد و100,000 جريح؟ متى ستصحى ضمائركم يا حكام العرب والمسلمين؟ ماذا ستقولون لله سبحانه وتعالى يوم سنقف جميعا أمامه سبحانه وتعالى وسيسألنا ماذا فعلنا لنصرة أهل غزة؟ ماذا فعلنا لنصرة أهل فلسطين؟ المشروع الإسرائيلي مشروع توسعي لن يقف عند حدود غزة لا سمح الله إن انتصر، ولن ينتصر طالما أن أبناء غزة قرروا أن يستشهدوا جميعا أو ينتصروا جميعا ولا تنهزم غزة. إذا انتصر هذا الكيان سوف يتوسع، سوف يتوسع على حساب لبنان، وسوف يتوسع على حساب سوريا، وسوف يتوسع على حساب الدول العربية المحيطة، مصر والأردن وكل الأمة. هذا هو المشروع الصهيوني. لذلك نحن معنيين جميعا أن ندرك أن الخطر قادم إلينا، وأن أهل غزة يدافعون عنا جميعا، يدافعون عن كل حبة تراب في الوطن العربي، كما يدافعون عن غزة وعن القدس وعن الضفة وعن كل فلسطين. لذلك باسم أهل طرابلس، باسم أصحاب الفضيلة العلماء وفاعليات طرابلس السياسية والنقابية والاجتماعية والأهلية والكشفية، نجدد رفع الصوت ونناشد كل العالم أن الأمريكي الذي يتصرف أنه الحاكم الأوحد لهذا العالم، يجب أن نقول له كفى. رجل الكاوبوي الأمريكي ترامب المجنون الذي يزود العدو الإسرائيلي بكل الأسلحة، يجب أن نقول له كفى. ولكن هذه الكفى يجب أن تكون صادرة من كل الأمة، من كل أبناء الأمة، من كل قواها، من كل فعالياتها. اليوم طرابلس تقول كلمتها بمناسبة الأضراب العالمي التضامن مع فلسطين، وسوف تستمر طرابلس حتى تتوقف حرب الإبادة وحتى ندحر العدو الإسرائيلي عن أرض فلسطين. نعم، نعرف أن الظروف صعبة، نعرف أن التحديات كبيرة، ولكن الله أكبر، والله سبحانه وتعالى قادر، قادر سبحانه وتعالى، وعنده كثير من الحكم، بعضها قد نراها وبعضها ننتظرها إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى ناصر عباده المجاهدين المقاومين الذين يدافعون عن القدس، عن المقدسات، عن راية لا إله إلا الله تبقى خفاقة في سماء هذه الأمة. بوركت جهودكم، والتحية للشهداء، والتحية للأسرى، والتحية للمقاومين المجاهدين في ساحات الأمة، في لبنان، في اليمن، في العراق، في فلسطين، في سوريا، في أي مكان، أي في غزة طبعا، أي سلاح يوجه إلى العدو الصهيوني وصدوره هو سلاح مبارك نؤيده، لأن المعركة الوحيدة في هذه الأمة هي معركة الأمة في مواجهة الكيان الصهيوني وداعميه.
5: يا صهيوني برا برا،
6: يا صهيوني برا برا،
5: يا صهيوني برا برا،
6: يا صهيوني برا برا،
5: شعبي حر وأرضي حرة،
6: شعبي حر وأرضي حرة،
5: شعبي حر وأرضي حرة.
7: بدك دلمة
8: شيخ بلال، شيخ بلال، شيخ بلال، يا شيخ بلال خليك هون.
9: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. باختصار نقول لأهلنا في غزة: ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ونقول للأنظمة العربية المتخاذلة والمتآمرة: أنتم على زوال في القريب العاجل، والنصر قادم إن شاء الله إلى غزة، إلى أهل غزة، إلى المجاهدين في غزة، إلى الذين توكلوا على الله، إلى الذين كانوا مع الله. سلام عليكم.
8: شيخ بلال فيك تقرب لهون،
10: انت بعد وانت بعد، يلا بعد الشيخ
8: قرب شوي لهون،
10: يلا شيخ
8: بصير افضل الميكروفونات وكذا كله.
10: ايه ما نطلع بلا ما نطلع، يلا زي زي احنا ان شاء الله بدنا نترافع سوا لبرا.
7: احكي عنك كلمه صغيره.
11: بسم الله والحمد
7: لله، احكي شغال.
11: بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. يقول ربنا تبارك في علاه: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ويقول في آية أخرى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. هذا هو أمر قرآني بمواجهة كل مشاريع الاحتلال والكفر والصهينة. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالإعداد واجب. من تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا. ما يطرح اليوم في لبنان على ألسن الكثير ممن يحتسبون على لبنان من ضرورة سحب السلاح وحصرية السلاح بيد الدولة لا يمت إلى الحق وإلى الحقيقة بصلة لا من قريب ولا من بعيد. في عام 82 عندما طلب تسليم سلاح المقاومة الفلسطينية لتخرج إلى تونس، يومها ارتكبت مجزرة كبرى في صبرا وشاتيلة. أيها الإخوة الكرام، بالأمس عندما سحب السلاح من أيدي كل أولئك الأبطال في داخل فلسطين عندما قاتلوا وقاوموا ودخل جيش الإنقاذ ثم بعد ذلك تكفل بين قوسين بحفظ فلسطين، ضاعت فلسطين ونشبت مجازر منها دير ياسين وكفر قاسم وكل تلك المجازر. اليوم في لبنان وفي كل مكان وفي غزة عندما يطلب منكم تسليم السلاح وعندما يتحدث عن حصرية السلاح ليس كلاما يطالب يعني ويراد فيه ومن خلاله أن تحمى بلادكم وتحفظ سيادتكم. إسرائيل باتفاق 1701 تستبيح أرضنا، تقتلنا كل يوم ونحن مكبلون وننتظر رد فعل الدولة. جيشنا باسل ولكن لا يصلح لجيشنا ولا لكل جيوش العرب أن تقاتل أو أن تتفوق على الكيان الصهيوني الغاصب. لذلك لن نسلم السلاح وسنتسلح من رأسنا حتى أخمص قدمينا. وعندما تتنكب الجيوش والأنظمة والحكومات عن الدفاع عن أرضنا سندافع كشعوب، سنجتاز كل السدود والحدود المصطنعة لندخل من سوريا المقاومة، سوريا درعا، سوريا المقاومة الفتية، ومن مقاومة لبنان ومن الخط الأزرق ومن وادي عربة والأردن ومن بوابة مصر. مصر 110 مليون وحدها كفيلة بأن تكسر الطوق عن غزة وتحقق الانتصار. اللهم من خذل غزة فاخذل، اللهم من خذل غزة فاخذل، ومن نصرها فانصر. اللهم ارحم شهداءهم واشف جرحاهم وانصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
12: يلا حاج مبلغ،
13: يلا
12: يلا
13: يكفي،
12: يلا رضوان، بس رضوان يلا إذا بتريدوا.
14: اليوم طرابلس في كل المواقع وفي كل الهيئات وفي كل النقابات والفعاليات تكون كلمتها. ولو كان الأمر بصورة متفرقة، لكن
12: بس بيلو
14: نعم طرابلس تقول كلمتها في كل المحافل. اليوم الجميع مدعو. اليوم طرابلس تقول كلمتها بقوة وبفعالية. مدعوون جميعا للمشاركة في كل الفعاليات وعلى كافة المستويات. نعم إن الوضع خطير جدا، إن المنطقة أصبحت معزولة والواقع العربي مأزوم، وثمة واقع مستجد حول المنطقة إلى مرآب لكل الأطماع بأشكال مختلفة، ووصلنا إلى هذا المستوى من التردي. إننا مدعوون جميعا أن نلبي حاجة المقاومة وقدراتها، أن ندعم قضية غزة العزة والمجازر القائمة والمؤمنة من قبل الاحتلال الصهيوني. الجميع مدعو إلى كافة أشكال المقاومة والمساهمة. ودمتم.
15: يعطيك العافية.
12: أخواني الكرام، حنطلع من الباب الرئيسي من هناك ونتوجه شوي باتجاه ساحة التل، وهناك حنحرق علم الكيان وعلم داعميه. فإذا بتريدوا بنتفضل من هناك الكشاف يبلشوا قبلنا ونمشي شوي شوي. إذا بتريدوا المسافة مانا طويلة، مختارين طريق قصيرة وبنوصل إن شاء الله. بس لازم نطلع كلنا قبل ثواني.
1: مثل ما عم نشوف في عدسة، بالعدسة عم بيكون كلمات مثل ما سمعناها بتكبر القلب على أمل الدول العربية تسمع وتحس ب. وهلا رح يكون في بدي امشي ديمون، امشي ديمون.
13: هيك
1: بس من هيك شارع الله بيت مسيرة تضامنية لأهل غزة.
13: يلا تفضل شباب، تفضل تفضل شباب.
15: المسيرة
16: يلا قرب، اعطيهم الهتاف للشباب. يا صهيوني برا برا،
17: يا صهيوني برا والله،
16: يا صهيوني برا برا،
17: يا صهيوني برا برا،
16: شعبي حر وارضي حرة،
17: شعبي حر وارضي حرة،
16: شعبي حر وارضي حرة،
17: شعبي حر وارضي
16: حرة. يلا يا غزة بعد ما عاكير الموت،
17: يا غزة بعد ما عاكير الموت،
15: كبير.
18: الله اكبر.
15: يلا يا مصطفى
18: اعطي غيرك، ما تعال نجبك
15: اعطي غيرك عيط لهم.
19: استاذ عبد
16: الثاني يا صهيوني برا، يا صهيوني برا برا،
17: يا صهيوني برا برا،
16: لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صو
15: عليك.
19: كله فداك.

شايروا لللايف كرمال يوصل لأكبر عدد.

0: على كنيشة بالإيد.
1: أنت في عارض أمان. بالروح بالدم نديك يا نصر. بالروح بالدم نديك يا نصر. بالروح بالدم نديك يا نصر.
2: I'm gonna make it.

0: ها هنا من طرابلس الفيحاء بدعوة من مؤسساتها وأحزابها من جمعياتها بالوقفة التضامنية مع غزة، غزة هاشم، غزة العزة والكرامة، غزة المقاومة، لنعلن لهذا العدو هذه الأمة ستصحى، هذه الأمة العربية والإسلامية عليها أن تدافع عن فلسطين وعن غزة وأطفال غزة.
1: أمريكا الشيطان الأكبر.
2: خيبر خيبر يا يهود.
1: خيبر خيبر يا يهود.
2: جيش محمد بدأ يعود.
1: جيش محمد بدأ يعود.
2: خيبر خيبر يا يهود.
1: خيبر خيبر يا يهود.
2: جيش محمد بدأ يعود.
1: جيش محمد بدأ يعود.

0: Ça se m'a fait marcher. اليوم شايفك هيك انفعالك كتير قوي، ليه؟
1: أول شيء اللي عم يصير بغزة أقل شيء فينا أنه نقول كلمة حق. الساكت عن الحق شيطان أخرس. يا حكام العرب ويا شعوب العرب المتخاذلين، يكفيكم بقى، يكفيكم صمت، بكفيكم صمت بقى، بيكفي. دماء أهلنا في غزة تراق، أكثر من 50,000 شهيد، أكثر من 100,000 جريح، نساؤنا تستباح، أعراضنا تستباح في غزة، وأنتم في صمت. عار عليكم، سيلعنكم التاريخ، سيلعنكم التاريخ. يا سفهاء، يا سفهاء العرب، يا سفهاء العرب، يا من تقولون أنكم حكماء، أنتم خزراء، أنتم خزراء يا حكام العرب. أنتم لستم حكاما للعرب، أنتم حكاما مع اليهود على العرب، على أهلنا في غزة وعلى من يواصلهم لأهلنا في غزة.
2: الله أكبر ولله الحمد.
0: سمعنا كلمة من القلب طالعة من أحد الشخصيات التي موجودة.
3: يا شرفنا يا

0: بالروح بالدم نفديك يا غزة،
1: بالروح بالدم نفديك يا غزة، بالروح بالدم نفديك يا غزة، بالروح بالدم نفديك يا غزة،
2: ويا فلسطين نحنا معاك إلى الموت،
1: يا فلسطين نحنا معاك إلى الموت،
2: ويا فلسطين نحنا معاك إلى الموت،
1: يا فلسطين نحنا معاك إلى الموت،
2: ويا غزة نحنا معاك إلى الموت،
1: يا غزة نحنا معاك إلى الموت،
3: ما في خوف ما في خوف.
2: خيبر خيبر يا يهود،
1: خيبر خيبر يا يهود،
2: جيش محمد بدا يعود،
1: جيش محمد بدا يعود،
2: خيبر خيبر يا يهود،
1: خيبر خيبر يا يهود،
2: جيش محمد بدا يعود.
4: اشعروا شوي بس لورا مشان ما يطلع الهب بوشكم، يا عبد الله شوي لورا، شوي شوي لورا.
5: ايوه لحظه،
6: قولوا لترامب المجنون،
7: قولوا لترامب المجنون،
6: قولوا لترامب المجنون،
8: انت عايز

0: تحية طيبة لكل المستمعين والمتابعين، عدنا إليكم من جديد بعد غياب طويل، اشتقنا لكم كتير. Get Ready With Maya، البرنامج اللي عم تشوفوه على صفحات مجموعة رقيب الإعلامية وعم تسمعوه على الRMG راديو على التردد 94.7 FM. تنشيط الحركة الاقتصادية من خلال المعارض، هيدا موضوع حلقتنا لليوم. اليوم بجيت ريدي وذ ماي رح تكون حلقة مش عادية. بعد الظروف الصعبة والحرب يلي قطع فيها البلد، بيبقى في نبض ما بيوقف، بيبقى في شعب ربار بيحب الحياة وبيحب يعيش وبيرجع بيوقف على أجري قد ما تعبت الظروف. طرابلس مدينة العلم والثقافة رجعت هيدي السنة لتفتح صفحاتها من جديد مع انطلاق معرض الكتاب بدورته 52، المكان اللي بيجتمع فيه عشاق القراءة والكلمة الحرة في مساحة تحتفي بالفكر والإبداع والهوية الثقافية. واليوم رح نضوي على هيدا الحدث المميز مع ضيفنا الصحفي الدكتور رامز فري لنحكي أكثر عن أهمية المعرض، رسالته الثقافية ودوره بإعادة نبض الحياة الثقافية بمدينة طرابلس. أهلا وسهلا فيك أستاذ رامز. أستاذ رامز، يعني مثل ما ذكرنا أنه هيدا المعرض الـ 52، قديش حلو أنه يكون فيها الاستمرارية.
1: يعني اولا بشكرك على استضافتك وبشكر مجموعه الرقيب الاعلاميه على اهتمامها بالنشاط الثقافي بشكل عام بمدينه طرابلس ومعرض الكتاب السنوي بشكل خاص. مثل ما ذكرتي حضرتك، اليوم معرض الكتاب بدورته 52، انطلق سنه 1974 بالرابطه الثقافيه ومستمر لليوم رغم كل الصعاب وكل المشاكل وكل الاحداث اللي مرت على طرابلس خلال 52 سنه. نعتبره اصبح من تراث المدينه ومن عواميد الثقافيه الاساسيه. لهذا السبب احنا مستمرين بالحفاظ على هذا التراث مع تطويره وتحسينه، إضافة عوامل جديدة عليه، عارضين جدد، مشاركين إلى آخره، حسب مواكبة التطورات والتحديات والتكنولوجيا والإنترنت إلى آخره.
0: شو المختلف هالسنة عن الدورات السابقة؟
1: يعني بالنسبة للمشاركين، احنا المشاركين بتتنوع بين دور النشر والمكتبات والهيئات الثقافية والاجتماعية والإعلامية والمؤسسات التربوية والجامعية بشكل أساسي. هيدا نحن المشاركين نتوجه لهم بمعرض الكتاب، والسنة تقريبا نفس المشاركين. أكيد في عنا عدد من الجامعات مشاركة، في عنا عدد من المكتبات، في عنا عدد من الهيئات الثقافية الإعلامية إلى آخره. إضافة إلى نشاط أنشطة على هامش المعرض، يعني تقريبا عندنا ما يقارب 100 نشاط موزعين بين ندوات ومحاضرات وأمسيات وقواقيع كتب. وحرصنا هذه السنة أكيد أن تكون يعني الأنشطة المواكبة هي بتحاكي الواقع اللي نحن عم نعيشه. مثل ما ذكرت حضرتك بالبداية، نحن اليوم بحالة حرب، للأسف هذه الحالة ما انتهت، وفي عنا دمار بشكل يومي، وفي عنا اعتداءات إسرائيلية، وفي عنا يعني الوضع الاقتصادي الاجتماعي السياسي الأمني كله عم يعاني من مشاكل كبرى، يعني
0: صحيح وأزمات كبرى للأسف.
1: ونحن حاولنا أنه بهذا المعرض تكون هذه الأنشطة تحاكي الواقع وتحاكي مشاكل الناس، وأكيد يعني تضوي على إدانة العدوان وتضوي على التضامن الوطني والانصهار الوطني والتوافق، ويكون إلى طابع أكيد جامع مش يفرق. وحاولنا قدر الإمكان أنه يعني هذه الأنشطة تواكب الأمر.
0: حلو. كنت عم تقلي انه في ظروف صعبه بالبلد، وكلياتنا بنعرف هيدا الشيء، كان اقتصاديا ولا كان ميدانيا ولا على كل الاصعدة، ظروف صعبه. ما سمعت كلمه انه هلا وقت المعرض ينعمل، ولا كنت عم بتلاقي تشجيع لحتى هيدا المعرض يستمر او يكون بوقته المحدد؟
1: للامانه نحن بالرابطه الثقافيه من بدايه العدوان نحن وقفنا تقريبا كافه الانشطه الفنيه والادبيه خاصه، يعني لا بسبب الظروف، وكل يعني امكانياتنا وكل توجهاتنا كانت بادانه هذا العدوان ومساعده اخواننا النازحين اللي اجوا على المدينه. ولكن ارتأينا انه هذا المعرض هو نوع من الصمود والتحدي، وهيك اطلقنا عليه نحن، نوع من المقاومه الثقافيه، نوع من الصمود، نوع من التحدي، لحتى نستغل هذا المعرض بهذا الجمهور الموجود، بهذه الناس الموجوده، لحتى ناكد على ادانه العدوان، ناكد على تضامننا الوطني، ناكد على مثل ما ذكرت من شوي انه يكون كل الانشطه مواكبه لمشاكل الناس. اليوم الناس عم تعاني من مشاكل متعدده، فبيسوى انه يكون في مجموعه من الناس عم تلتقى، عم تتحاور، عم تتناقش، لا حتى تقدر توصل لمواضيع معينة، حلول معينة، اقتراحات معينة، خاصة نقدر نجمع كل أطياف المجتمع اللبناني المختلف انتماءاته وتنوعه الطائفي والمذهبي والمناطقي والسياسي والحزبي بمكان واحد، وهو ما بينجمعوا إلا تحت راية الثقافة لحتى نقدر نحن نقرب الناس قد ما فينا من بعض. مشان هيك
0: بعد في شيء بيجمع اللبنانيين
1: صراحة، هذا الوحيد اللي عم يجمع اللبنانيين.
0: خليني هيك ركز على لبناني شوي، برأيك اللبناني بعده عم يقرأ؟
1: رغم كل ثورة المعلوماتية والإنترنت والتطبيقات اللي إلها علاقة بالكتب صارت اليوم على التواصل الاجتماعي، على الآيبادات، على إلى آخره، الكتاب له نكهة خاصة وله لذة خاصة وله مصداقية ما أنا موجودة بأي مكان آخر. أنت اليوم تنتقي معلومة حقيقية موثقة 100% وترجع الكتاب. اليوم لما بتروحي تقدمي رسالة ماجستير أو تروح الدكتوراه بيكون أول نوع من المراجع، أهم نوع من المراجع هو الكتاب. بعدين بيجي بقى مواقع التواصل الاجتماعي، بعدين بيجي المواقع الإلكترونية، بعدين بيجي الجرائد، المجلات إلى آخره، ولكن الأساس هو الكتاب. فبالتالي أكيد رغم كل هذه الأزمات اللي عم نشوفها، وهذا الشيء يبين عنا، يعني نحن اليوم لو ما هالمكتبات وهالدور النشر عم تبيع كتاب، ما بدنا اللي عم تشارك بمعرض عمره 52 سنة.
0: صحيح.
1: يعني آخر النهار هول تجار. أكيد بيدعموا الثقافة، بيدعموا الأدب، بيدعموا النشر إلى آخره، بس إلى حد ما. أما إذا بدهم يخسروا كل سنة بدهم يروحوا عم يخسروا ما بيقعدوا بيشاركوا.
0: صحيح.
1: فبالتالي لا، عم يصير في حركة بهذا الموضوع، وصارت الناس عم توقت توقيت شراء للكتاب خلال هذا المعرض. يعني هلا بتقولي لي إنه في ناس بتروح على المكتبات مثلاً بتسأل بالمكتبة إنه شو في إصدارات جديدة، شو في كذا، لا قليل كتير. ولكن بالمعرض اللي بيحب يشتري بيخصص ميزانية معينة بهالسنة انه انا بدي اشتري كتبي، شو في اصدارات جديدة، شو في روايات الى اخره من المعرض، وهذا عم يكون شيء ايجابي صراحة.
0: طيب شو اكتر نوع من انواع الكتب المطلوبة اليوم بهيدا الوقت اللي نحن فيه؟
1: هلا قلنا نحن كم سنة عم نلاحظ انه اكتر مبيعات بموضوع الكتب هي الروايات، وخاصة عنصر الشباب والصبايا بالذات، عم يكون في طلب وفي اقبال كتير على الروايات، بعدين بتجي الكتب السياسيه، بعدين بتجي الكتب الدينيه الى اخره.
0: يعني برايك بعده الكتاب هو ملاذ نفسي للناس؟
1: صحيح صحيح 100%. هذا الشيء
0: بياخذوا الزاويه، بيحطوا فنجان القهوه، بيحطوا الكتاب.
1: هذا واقع عم نشوفه صراحه. هلا بتراجع شوي، بيخف شوي، ولكن بعده موجود.
0: برايك شو اهميه اقامه معرض الكتاب بمدينه طرابلس تحديدا؟
1: يعني نحن اليوم، وحضرتك مثل ما ذكرت كمان ببداية مقدمتك، انه له علاقة بالوضع الاقتصادي. نحن اليوم لما نعمل هذا المعرض او اي نشاط اخر، هذا النشاط صح له طابع ثقافي ادبي تنموي مدني الى اخره، ولكن عم يحرك الحركة الاقتصادية بالمدينة بوقت معين ولو كان مرحلة ظرفية. يعني انت اليوم لما عم تعملي معرض، انت المطابع عم تشتغل، المكتبات عم تشتغل، اللي عم يركب كهرباء عم يشتغل، اللي عم يركب ألمنيوم عم يشتغل، اللي عم يأجر كراسي عم يشتغل، الصبايا اللي عم يقعد بالأجنحة عم تشتغل. لو في مرحلة معينة أو توقيت معين، شهر زمان لنفترض، ولكن عمل حركة بالبلد. فبالتالي أي نشاط اليوم بصير بيحرك هذه العجلة الاقتصادية، لأنه هذه العجلة مترابطة مع بعض البعض. كل ما كان في نشاط، كل ما في حركة أوسع. وهذا شفناه اليوم بهذا المعرض. المعرض اليوم المتواضع اللي عم يكون بظل ظروف جدا صعبة، ولكن عمل حركة اليوم بالمدينة
0: ومفول يعني
1: صح 100%، والناس عم تشتغل، وكل حدا بده يجهز الجناح تبعه، بده يعمل له طاولة، بده يعمل له كراسي، بده يعمل له فلاكس، بده يعمل له مطبوعات ورقية، بده
0: كله عم يشتغل. كله شوف قديش في ناس عم تشتغل.
1: فنحن بنقول من هون لو في هيك نشاطات على مدار السنة بتحسي المدينة بشكل دائم، ولكن للأسف عم تكون نشاطات خاصة بهذا المستوى يعني عم تكون ضئيلة، ولكن نحن مستمرين بهذا المشروع إن شاء الله.
0: لاحظتوا بالسنوات الماضية، كنت عم تحكي لي عن العنصر الشبابي، بالسنوات الماضية اللي كان فيها المعرض عم يقام بالرابطة الثقافية، كنتوا عم تشوفوا حضور شبابي ولا أكتر ناس كبيرة بتهتم بالثقافة بالكتاب يلي هي أصلا ربيانة على الكتاب؟
1: صراحة كل الشرائح وكل الأعمار عم نشوفها بالمعرض، من الأطفال لا كبار السن. هلأ بتقولي يمكن عمر أكثر من عمر ممكن، ولكن للأمانة لا، عم نشوف في عنصر كتير من الشباب، حتى أكثر من أنه عم يزوروا المعرض، في عنصر اليوم من الشباب هن من المؤلفين. يعني في عنا هلأ بالمعرض تواقيع كتب جديدة لعدد كبير من الشباب والصبايا.
0: حلو.
1: يعني هن أعمار صغيرة وعم ألفوا كتب، عم ألفوا دبابين شعر، عم يعملوا روايات.
0: هيدا المعرض يمكن فرصة لألهم ليثبتوا نفسهم.
1: وهون كمان بنوه بشغلة، أنه اللي عم يصدر كتاب جديد عم يوقت توقيت إصداره خلال معرض الكتاب. او اطلاقه خلال معرض الكتاب. يعني هلا حضرتك بتطلع على البرنامج عندنا تقريبا ما يفور 50-60 اصدار جديد خلال هذا المعرض حيتم اطلاقهم هلا لا كتاب ومؤلفين سواء شباب ولا صبايا ولا كتاب كبار ولا من مختلف المناطق اللبنانيه من مختلف الاعمار كتب بمختلف المواضيع شعر روايه سياسه دين الى اخره. فكمان عم يكون هذا المعرض هو وقت لاصدار لاطلاق الاصدارات الجديده بالمدينه.
0: في شيء خاصه بالموسيقى بمعرض الكتاب او لا؟
1: صراحة كل شيء له علاقة بالنشاط اللي له طابع فني أو موسيقي نحن بعدنا عنه هذه الفترة احتراما لمشاعر الناس ولا يعني كل النشاطات الموجودة هي نشاطات ثقافية بامتياز ومثل ما قلت بتحاكي الواقع اللي نحن عم نعيشه سواء على الصعيد الأمني أو السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
0: طيب خلينا نذكر يمكن احنا ما سأبت وقلنا المعرض بأي تاريخ رح يكون؟
1: المعرض ان شاء الله حيتم افتتاحه نهار السبت القادم الساعة 5 مساء بالرابطة الثقافية وبيستمر المعرض حتى 3 أيار حتى يوم الأحد بـ3 أيار يوميا من الساعة 3 للساعة 7 مساء.
0: يعني تقريبا شي 10 أيام
1: 9 أيام بالضبط.
0: حلو
1: بالضبط. نعم
0: يعني عادة المعارض اللي بتصير عم بتكون 3 أيام 4 أيام
1: ماكسيموم. لا هذا معرض أيام طويلة وحتى حيكون في أيام خلال الأسبوع هي مخصصة قبل الظهر لطلاب المدارس والثانويات وصار في تواصل مع عدد كبير من مدراء المدارس والثانويات
0: تيجوا من المدارس
1: صحيح بي... يعني
0: مجموعات
1: منظمة للطلاب أولا ليطلعوا على المكتبات ودور النشر والإصدارات وثانيا ليطلعوا على الجامعات المشاركة بالمعرض وشو كل جامعة شو عندها اختصاصات لأنه خاصة طلاب الثانوي هن مرحلة
0: طيب شو ياخدوا فكرة شو بدون
1: صحيح مع شهرين ثلاثة بدون يطلعوا على الجامعات صحيح. فنحن مأمنين لهم عدد كبير من الجامعات مشاركة وبيقدروا يطلعوا على كل جامعة شو الاختصاصات الموجودة فيها شو أقساطها شو تسهيلاتها شو منحها إلى آخره. هيك كمان معطيهم فرصة بدل ما يطلع كل طالب على إبرم على الجامعات هو لا كل
0: جمعتوا له انتوا الجامعات تنظموه حاليا وقديش الشيء اللي عم بتوصلوه مهم لانه عن جد هلا بيقول لك الطالب يمكن شايف انه الكتاب اسوأ حلم بحياته اسوأ شيء عم بيعيشه بيكره يدرس بيكره بس لما بيروح بيشوف قديش في ناس مشاركه قديش في كتب مهمه قديش في عالم عم تجي تشوفه الكتب بتغيروا له فكرته عن الكتاب وبتحببوه بهيدا الشيء اللي عن جد قد ما نحاول او قد ما حاولت التكنولوجيا انا تلغي مش عم يمشي الحال. برأيك دور الشمال اليوم بالحركة الثقافية اللبنانية كيف عم بيكون؟
1: اليوم صراحة أكثر المحافظات اللي فيها حركة ثقافية على صعيد لبنان هي محافظة الشمال وهيدي متميزة في صراحة وهذا دليل عافية وبنفس الوقت كمان دليل أنه هيدي المنطقة هي عن جد يعني بتشتغل بشكل دائم على إبراز وجه المدينة والمحافظة بشكل جيد بشكل حضاري بشكل جميل باختلاف ما بيحاول البعض يصورها من وقت إلى آخر على غير صورتها الحقيقية. أما إذا بدك تشوف في كم النشاطات عم نحكي أكيد قبل حالة الحرب اللي

0: وين اللي صايره اليوم، بتلاقي في نشاط شبه يومي بالمدينه. هلا الظروف اللي صارت مؤخرا اكيد اثرت سلبا على كل الحركه بالمدينه، سواء ثقافيه ولا اقتصاديه ولا
1: صحيح
0: اجتماعيه ولا
1: للأسف.
0: تربويه، كله يعني للاسف. هلا بنتامل ان شاء الله انه هذا العدوان يزول باسرع وقت ممكن،
1: إن شاء
0: ترجع
1: الله يا
0: الحياه
1: رب.
0: لطبيعتها، عسى ولعل ان تكون الايام القادمه افضل
1: إن شاء الله يا رب.
0: ان شاء الله.
1: وكمان طرابلس معروفة بثقافتها،
0: طبعا
1: معروفة بالشيء اللي من سنين وسنين بتقدمه من ثقافة وعلم ومحبة
0: هي يطلق عليها مدينة
1: للاكتشاف.
0: العلم والعلماء.
1: صحيح، مدينة
0: نعم.
1: العلم والعلماء. أخبرني قديش صعب تنظيم معرض الكتاب اليوم، ولا ما لقيته صعوبة؟
0: والله لا، أكيد في صعوبة، أكيد في صعوبة، والصعوبة يعني أكبر عقبة بتواجهنا هي الإمكانيات المادية. اليوم كل المؤسسات، اليوم كل المؤسسات ثقافية وغير ثقافية واقتصادية وإلى آخره، عم تعاني من مشاكل مادية بسبب الظروف الموجودة. وبالتالي أنت اللي عم تعملي هيك حدث أكيد بدك إمكانيات مادية كبيرة، فهيدي اكبر عقبه يعني بواجهنا، ولكن الحمد لله عم نقدر نتغلب عليها بتوسيع شبكه الشراكات مع المؤسسات، بالعمل التطوعي اللي عم نشوفه من عدد كبير من الشباب والصبايا اللي عم يعني يساعدونا ويشتغلوا معنا، وخاصه ابنائنا بالرابطه بشكل تطوعي 100%، اضافه لمشاركه ومساهمه هالمؤسسات التربويه ودور النشر والمكتبات بهذا المعرض، حتى لو كان عم بمقابل بدل رمزي، ولكن هذا بيساعد نوعا ما بتأمين التكاليف. ونحن هدفنا بهذا المعرض صراحة هو تأمين تكاليف هذا المعرض، مش نحن عم نشتغل تجارة وربح وإلى آخره. المهم إنه نقدر نطلع تكاليفه لحتى نضل محافظين على الاستمرارية، ويضل هذا المشروع ماشي بالمدينة.
1: حسيت في حماس من قبل دور النشر
0: والله.
1: بالمشاركة؟
0: أنا كل المساحات اللي عندي اليوم صارت محجوزة، وحتى في ناس بعد بدها مساحات للأسف ما قدرنا نمنالها، يعني لأنه لديك المساحة الموجودة بالرابطة الثقافية. أكيد أكيد، لا بالعكس الناس محمسة ومشجعة.
1: طيب ليش عم بتقلي انه في ضيق بالمساحه وهيدا الشيء يمكن روح فرس على بعض الاشخاص
0: صحيح.
1: انهم يشاركوا
0: صحيح.
1: بهذا المعرض؟ ليش ما نعمل بمعرض رشيد كرامي الدولي؟
0: هو كان مقرر السنه صراحه نعمل بمعرض رشيد كرامي الدولي، ولكن لما صار العدوان والحرب تغيرت كل الامور، تغير الوضع الامني وتغير الوضع المالي، يعني بسبب الغلاء اللي صار
1: الماديات
0: اليوم
1: ما عاد تسمح يمكن.
0: اكيد الغلاء، يعني كانت اذا انت عامل اليوم حسابك بتدفع 10000 دولار صار بدك تدفع 20000 دولار، يعني بس كلفه المازوت اليوم والاضاءه
1: صحيح.
0: وكذا فرقت دبل واكثر كمان، فكله اثر على الموضوع.
1: معرض بهالضخامه يعني اكيد ما حتكون مقطوع الكهرباء عامله
0: بدك
1: بالمعرض.
0: مولدات وبدك مازوت كثير وبدك سكيورتي وبدك تنظيفات وبدك تركيب اجنحه وبدك موكيت، يعني عندك تكاليف
1: مكلف
0: باهظه جدا. فارتأينا انه لا نستمر في السنه بالرابطة، عسى ان شاء الله تكون السنه القادمه احسن ويكون بمعرض رشيد كرامي
1: ان شاء الله يا رب
0: ان شاء الله.
1: قلت لي انه اللي مشارك بهيدي الدوره هن الجامعات، دور النشر، المكتبات. خبرني اذا في شيء اختصاصات مختلفه مشاركه بهيدا المعرض هيك تعملوا تكسروا يمكن نمط المعرض شوي.
0: يعني عندنا مؤسسه تتعاطى بموضوع الانترنت وصفحات التواصل الاجتماعي والتسويق الالكتروني، عم تكون مشاركه معنا الى أكثر من السنة الماضية يعني، وهذه السنة مشاركة معنا، إضافة لجمعية الخدمات الاجتماعية بنقدم لها نحن جناح تقديمي لدعم لهذه المؤسسة الخيرية والاجتماعية اللي بتعرض بعض المنتوجات لبعض أصحاب الاحتياجات الخاصة مثلا أو العجاز. يعني بيكون عندنا مثلا بعد هيك جناح صغير لطلاب مثلا بيرسموا لوحات فنية مبتدئين، يعني في عنا هيك شوية تنوعات، بس برجع بقول بسبب صغر المساحة الخيارات محدودة.
1: والجمهور الأساسي للمعرض؟
0: نحن جمهورنا من كافة المناطق اللبنانية، لما نحكي على السنوات السابقة يعني من صور، من النبطية، من صيدا، من الشوف، من علي، من بيروت، من الشمال، من كل المناطق عم بيكون في زوار للمعرض. مش بس زوار، حتى مشاركين ببعض الأنشطة، حتى مؤلفين بيوقعوا كتبهم بطرابلس. هلأ السنة كمان شغالين على نفس الموضوع، أن يكون أيضا زوارنا من كافة المناطق اللبنانية على اختلاف تنوع.
1: رامز فري القارئ، شو آخر كتاب قرأته؟
0: والله صراحة في رواية رواية لصديقة عم نقرأها, هي بعنوان أحببت 100 رجل.
1: حلو.
0: لفتنا هذا العنوان, وهلأ لأنه بده يتم توقيعه خلال معرض الكتاب, تم إطلاقه خلال معرض الكتاب, فعم نطلع عليه أكيد. هذا آخر آخر كتاب هلأ بين إيدينا.
1: حلو.
0: نعم.
1: وكيف هيك الحماس لحتى تكفي؟
0: لا حلو, مهضوم مهضوم مهضوم مهضوم. ندعي كل الناس انها تيجي تشارك ان شاء الله بتوقيعه, وهذا هو للاعلاميه زميلتنا كمان راسيا سعاده.
1: تحياتنا الكبيره لراسيا سعاده, كاتبه بتعقد. برايك كتاب واحد لازم كل اللبناني او كل لبناني يقراه؟
0: والله بهالايام انا بقول لكل الناس تقرا تاريخ العدو الصهيوني. هلا بهالايام هيدي لازم نرجع كلنا
1: تعرفوا مع مين بدنا نتعامل
0: 100%. نرجع كلنا نتذكر هذا التاريخ الصهيوني الاجرامي, لانه للاسف خاصه لجيل الشباب يرجعوا يقروا هذا الموضوع.
1: صحيح, لانه للاسف بيعرفوا انه في كيان صهيوني وبيعرفوا انه في عدو هيك, بس يمكن ما بيعرفوا التاريخ.
0: صحيح.
1: وكيف اخذوا فلسطين.
0: صحيح.
1: وكيف.
0: صحيح.
1: ظلموا
0: لا
1: الناس,
0: لا عندهم عهود, لا عندهم وفاء, لا عندهم ثقه, لا عندهم التزامات, مشروع توسعي, مشروع اجرامي, جرائم اباده, توحش, للاسف كل الصفات السيئه موجوده بهذا الكيان. فضروري ضروري نرجع نتذكر هذه الامور.
1: تمام. إذا بدك توصف معرض الكتاب بكلمة واحدة شو بتقول؟
0: احنا وصفناه السنة بمعرض الصمود والتحدي.
1: حلو.
0: وحدا تاني كمان صديقة لأن قالت لي سميه معرض الجنون والتحدي.
1: حلو. حلو. يعني لما بدك انت تعبر عن نفسك شو حابب تقدم بهذا المعرض بيطلع معك تعابير كتير قوية.
0: صحيح.
1: بس كتير حبيت الجنون والتحدي.
0: جنون.
1: وحتى الصمود كتير حلو, لأنه نحن عن جد بوقت
0: صامدين.
1: لو ما نحن صامدين ما قدرنا كفينا.
0: صحيح.
1: شو الرسالة اللي حابب توصلها لكل شخص بيقول انه التكنولوجيا بتلغي دور الكتاب اليوم؟
0: ما في شيء بيلغي شيء, كل شيء له وقته, كل شيء له يعني لزومه, وكل شيء له ميزته الخاصة. أنا برأيي كل هذه الأمور هي بتكمل بعض البعض, ما بتلغي, ما في شيء بهذا الشيء, كله بيكمل بعض البعض.
1: وأكثر دليل على هذا الكلام هو إنه
0: هو الإقبال على الكتاب.
1: مزبوط.
0: صحيح.
1: مزبوط.
0: صحيح.
1: وحتى إنه في ناس مشاركة بالمعرض بكتب رقمية وتكنولوجيا وهالقصص هيدي. إذا معرض الكتاب مش بس موعد سنوي, هو رسالة إنه الثقافة بعدها حاضرة وما بتتعب. شكرا لضيفي العزيز الأستاذ رامز فري, وإن شاء الله بتمنى لك إنه النجاح هيدا يستمر للسنوات المقبلة, وتبقوا عم تنشروا الثقافة والوعي بطرابلس وكل لبنان. شكرا,
0: شكرا لك. شكرا على استقبالك, وشكرا لمجموعتكم الإعلامية.
1: وهيك بتبقى طرابلس مش بس مدينة منقرأ عنها بالكتب, بل مدينة عم تكتب حضور الثقافة سنة بعد سنة, وعم تثبت إنه الكلمة بعدها قادرة تجمع الناس وتخلق أمل ومساحات فكر وحياة. شكرا كتير لضيفنا الصحفي رامز فري على هالمشاركة الحلوة, والشكر لكل شخص عم يساهم انه الثقافة تبقى نابضة بمدينتنا. انا مايا, وهيدا كان Get Ready with مايا. شكرا لكم اصدقائي, بلاقيكم بحلقة جديدة.

عندنا صوت واحد، اليسار اليسار اليسار. هدي بني طرابلس وقعت، هدي بني طرابلس وقعت مكاني، الناس هيك توقعت، مديني اهلها اليوم تغربت بعد ما صارت حبة الانهيار. عم ننده بصوت واحد، اليسار اليسار اليسار. طرابلس

ಆನಂದ ಎಲಿಸ ಎಲಿಸ ಎಲಿಸ ترابط اليوم غيرنا اسمه وصار شعبها اليوم اسمه ترابط اليوم غيرنا اسمه وصار شعبها اليوم اسمه لازم يوقف الموت عند رحمه ونبدل اسمه من ترابلس الاليسار كلنا عم ننده اليسار اليسار اليسار مش وحدها ترابلس حزينة عم تبكي كل المدينة مش وحدها ترابلس حزينة عم تبكي

am tenda Elisar, Elisar, Elisar. تدلوجا بالعبي عطراب لص المدين المنسي تدلوجا بالإب الأبي عطراب لص المدين المنسي تشكك تصدع بأكثر الأبنية ما حدا ابتدى وكمل المشوار وينك وينك وينك كشف عليها وشافها المسؤول ما بعرف ليش الحل عم بيطول لشقوق كشف عليها وشافها المسؤول ما بعرف ليش الحل عم بيطول الموجوع بده ينطر عطول ما في ايميل للحل يجيب اخبار وينك وينك عم تصرخ الناس موجوعة عم تقول البعض هاوعة عم تصرخ الناس موجوعة عم تقول البعض هاوعة بدون زلزال ولا درجات بتنام الناس مقطوعة وتصير كل البنايات ردم من بعد ما تنهار وينك وينك لما انهارت أول بناية عرفنا إنه في التاني لما انهارت أول بناية عرفنا إنه في التاني عليه علينا الصوت بالحكاية مسخروا وقالوا في إنذار ويلك ويلك يا إنذار قلنا لهم يا سامعين الأصوات عم توقع عنا البنايات صرنا نحن بين الأموات وبناي عم تاخد بناي وجاي علينا الأدوار كلنا بدنا نلحق اللي صار اللي صار اللي صار مهنتها كانت التمريض وكانت تداوي كل مريض حتى تشفينا كان الوحيد يبعدوا عنها الاستهتار وينك وينك وينك يا إليسار يلي عم تسأل عن حالي هيدي يمكن مش آخر حالي يلي عم تسأل عن حالي هيدي يمكن مش آخر حالي يا سمعني إذا بتبقى متبالي كل يوم رح نودع أكثر من إليسار كل يوم رح نودع أكثر

حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الصائمون والصائمات والقائمون والقائمات، هذا وقد انصرم ثلث الشهر وأشرفنا على العشر الأواخر بما فيه من ليلة هي خير من ألف شهر. وصلنا في السباق إلى الشوط الأخير وفي الرحلة إلى المسافة المتبقية التي بعدها، نسلم هذا الضيف ونتلقى الجوائز بإذن الله عز وجل. أما العشر الأخير فقد كان صلى الله عليه وسلم يتفرغ فيه للعبادة، وقد اتفق العلماء أنه العشر الأخير أنه موسم الاعتكاف في المساجد والتفرغ للطاعة والتلاوة والذكر والدعاء والإقبال على الصلاة وعلى الله عز وجل. لماذا؟ لأنه الأهم في شهر الصيام والقيام. العشر الأخير كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم يشد المئزر ويطوي فراشه ويعتزل أهله ويقبل على ربه، وهكذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم الصائمين أن يفعلوا في هذا العشر الأخير، لأن هذا العشر الأخير فيه ليلة هي خير ليالي السنة، بل هي خير ليالي العمر، وقد نزلت فيها سورة خاصة هي سورة القدر، وذكر فيها ربنا عز وجل أنها خير من ألف شهر، وأن فيها من السكينة والرحمات وتنزل الملائكة والروح ما ليس في غيرها من الليالي. لماذا؟ تعظيما للقرآن الكريم واستعادة لذكرى نزوله الأول على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، حيث نزل في هذه الليلة المباركة. إنها ليلة اتصال الأرض بالسماء، تلقي كلام الله عز وجل وما فيه من العظمة والجلال والسلام والطمأنينة والسكينة، تحفه الملائكة وينزل معهم الروح الأمين عليهم السلام أجمعين. هذه الليلة من أدركها فقد أدرك الخير كله، وحاز فائدة الدنيا والآخرة. فيها لا يرد الدعاء، فيها من الخيرات ما لا يكون في غيرها من الأيام والليالي. الله عز وجل لا يرد فيها طلبا ولا يرد سائلا إلا وقد أعطاه سؤله ودعاءه بإذن الله عز وجل. لذلك أيام يسيرة نغتنمها ونتفرغ لها، تكون لنا سعادة دائمة في الدنيا والآخرة، فلنقبل عليها ولنقدر لها قدرها ولنعطيها حقها. ونحن الآن على مشارف الدخول فيها واستقبالها، لذلك نسأل الله تعالى أن يمن علينا بأن نكون من أهلها، كما قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ماذا أقول إن أدركت ليلة القدر؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فاعف عنا يا رب العالمين، واختم لنا شهرنا بالعفو والمغفرة والستر والقبول والتوبة، إنك سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.

من طرابلس كانت الشعلة الأولى. من هون نبتت الفكرة، ومن هون كبرت وتوسعت. طرابلس كانت الوسيلة الأولى للأمل والخدمة، المكان يلي انطلقت منه رسالتنا لكل المناطق. بهالمدينة يلي نبضها سريع صار مركز طرابلس مدرسة لتدريب مسعفي باقي المناطق. روح المركز من روح طرابلس، روح النخوة، الشهامة وحب المساعدة. من هون بلشت الحكاية، ومن هون بعدها عم تكبر لنوصل لكل بيت، لكل ضيعة، لكل شخص ناطر إسعاف أو أمل. مركز طرابلس واحد من مراكزنا اللي هالسنة هدف حملتهم 20,000 مهمة. كونوا شركاء بهالهدف انتو كمان، وساهموا بإنقاذ الناس، لأنه بتعاوننا سوا وصلنا لعشرين سنة من تلبية نداء الواجب.

0: مساحة بتجمع الفن والفكر وقصص الناس، مساحة صار جزء من نبض المدينة وحركتها. من هالمنطلق منستضيف اليوم رئيس الرابطة الثقافية لنحكي عن دور الرابطة، نشاطاتها وكيف عم تساهم بتعزيز الحضور الثقافي بطرابلس وإبرازها من جديد كمدينة معرفة وإبداع. أهلا وسهلا فيك دكتور وشكرا على الاستضافة.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: كيف بتوصف اليوم دور الرابطة الثقافية بطرابلس؟
1: أولا شكرا على حضورك وعلى استضافتنا ببرنامجك. هذا البرنامج المميز اليوم اللي عم يخطي عدد كبير من المؤسسات الفاعلة بمدينة طرابلس. اليوم دور الرابطة الثقافية رئيسي بمدينة طرابلس على الصعيد الثقافي الإنمائي الاجتماعي التربوي السياسي الأكاديمي، وأكيد نحن متابعين كل هذه الشؤون بشكل دائم بشكل مستمر، ومنحاول قدر الإمكان أن نحاكي الواقع اللي نحن عم نعيشه. يعني اليوم نحن ما فينا نكون مفصولين عن الواقع، كل النشاط اللي له طابع ثقافي وأدبي ضروري ولازم أكيد، ولكن أيضا الأنشطة والبرامج والمؤتمرات واللقاءات اللي إلى طابع إنمائي وإلى طابع بتحاكي مشاكل المجتمع أكيد إذا يكون في إلى دور، خاصة بهذه الظروف الصعبة اللي عمر فيها طرابلس والشمال بشكل خاص ولبنان بشكل عام.
0: شو النقطة اللي بتتميز فيها الرابطة عن باقي المؤسسات بالمدينة؟
1: يعني نحن بنقول شو نحن بنتميز، بغض النظر اذا كنا نتميز عن مؤسسات او لا، او في بعض المؤسسات تتبع نفس الطريقه تبعتنا، ما بدي ادخل بهذه المقارنه، ولكن نحن اول شيء واهم شيء انه محافظين على مسافه واحده من كل مكونات المجتمع اللبناني على اختلاف تنوعهم الطائفي والمذهبي والسياسي والحزبي والمناطقي، وهيدي بنحرص عليها من تاريخ رابطنا اليوم، انه تكون هذه المؤسسه هي مساحه حوار وتلاقي لمختلف فئات المجتمع دون استثناء، وهذا الشيء اللي نحن بعتاد انه نتميز فيه عن عدد كبير من المؤسسات.
0: هل في مبادرات خاصه داخل الرابطه بموسم الاعياد؟
1: اكيد، نحن من امبارح افتتحنا يعني انشطه بمناسبه الاعياد، وكان في عندنا عرض مسرحي لطلاب المدارس بقياده فرقه الاستاذ موريس مصلي الفنان الكبير. عندنا ب 27 شهر كمان عندنا عرض ايضا للاطفال كمان بمناسبه الاعياد. عندنا عده انشطه ولقاءات، وبنشارك اكيد بالتعاون مع مؤسسات تانية بمناسبات لها علاقه بالاعياد. اكيد
0: برايك شو الدور يلي فيه المجتمع يلعبه ليخلي الرابطه اكثر حيويه ونابضه بالحياه؟
1: يعني نحن التكاتف المجتمع حولنا والمبادرات سواء الفردية أو الجماعية اللي بتقوم فيها عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني، والتعاون اللي بنقوم فيه نحن والجمعيات الأهلية والمدنية بالمدينة، هذا كل هذا التشبيك بين هذه المؤسسات وبين الرابطة الثقافية بيعطي قوة، بيعطي قوة دفع وقيمة مضافة للرابطة لحتى تضل مستمرة بمسيرتها وببرنامجها وبأهدافها. ومثل ما ذكرت بالسابق أنه نحن مساحة لكل هذه المكونات لكل هذه الجمعيات والهيئات إنها كمان تقدر هي تعبر عن رأيها وتقوم بنشاطها وأهدافها بكل حرية بقاعة الرابطة.
0: الشباب هن طاقة المدينة، اليوم شو المساحة الموجودة لألهم داخل الرابطة؟
1: كمان بالنسبة للشباب والصبايا أكيد كل المساحة متاحة لألون، وفي عنا نشاطات كتيرة لها علاقة بالشباب، وخاصة من موضوع المؤتمرات أو موضوع ورش العمل أو موضوع اللقاءات الشبابية، وهذا شيء بشكل دائم بالرابطة. نحن يعني من الأسبوع المقبل بنفتتح شيء له علاقة بهيئة نصرة الأقصى اللي هي كلها شباب وصبايا، واللي عاملين شيء له علاقة بكل المواضيع التي تتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على غزة. هذا كله نشاط شبابي بيستمر لأربعة أيام تقريبا، إضافة لورش العمل اللي عم تتعلق بحقوق الطفل، حقوق العمل، حقوق المرأة، حق العمل، حق التعلم، فرص العمل، إضافة لبعض النشاطات اللي لها علاقة بالتدريب المهني والجامعي اللي فتحنا كتير نقاشات وكتير مواضيع حول هذه الأمور، خاصة بكيفية يعني إطلاع الجيل الجديد أو الخريجين الجدد على الاختصاصات الجديدة، الاختصاصات اللي بحاجة إلى المجتمع، ما ندلنا نروح على الاختصاصات التقليدية المتعارف عليها. فالشباب والصبايا لهم مساحة كتير كبيرة بالبرات الصافية أكيد.
0: وشو أبرز التحديات اللي عم تواجهكم اليوم؟
1: يعني أنا بعتقد التحديات اللي عم تواجهنا بتواجه كل المؤسسات خاصة المدنية والاجتماعية، اللي هي العوائق المادية بشكل أساسي، خاصة بعد الأزمة الأخيرة ووقوف كل المساعدات والتبرعات، وخاصة أنه نحن كرابطة صحفية لن نتلقى أي دعم لا من جهة داخلية ولا من جهة خارجية ولا من أي جهة حزبية أو منظمة دولية أو أي شيء بعكس الباقي الصراحة، ولكن منحافظ على استمرار بعملنا التطوعي وبإمكانياتنا الذاتية وبإرادات أنشطتنا وقاعاتنا.
0: وإذا بدك توجه رسالة لأهل طرابلس اليوم شو بتقلهم؟
1: يعني أولا أنا يعني بقول لأهلنا بطرابلس الله يعينهم على الأوضاع الصعبة اللي عمر فيها المدينة على الصعيد الاقتصادي والسياسي والأمني والاجتماعي والتربوي، ولكن هذا الشعب شعب صامد صراحة. يعني احنا مر علينا مشاكل كتير كتير كبيرة، حتى لما كانت أكترية المناطق اللبنانية هي بحالة استقرار أمني وسياسي كنا نحن عم نعاني من عدة مشاكل أمنية وسياسية ما بدنا ندخل على ذكرها. وأنا بعتبر أنه نحن لنا سنوات لليوم لسه مرت تحت هذه المدينة، ولكن نتأمل أنه يكون الأيام القادمة أحسن على المدينة وعلى أهلها.
0: شكرا كثير لك دكتور، وإن شاء الله الرابطة بتضل منورة طرابلس.
1: شكرا بوجودك أنا.
0: الرابطة الثقافية كانت وعم تضل نقطة ضوء بطرابلس، المدينة اللي حملت لقب عاصمة لبنان الثاني، مدينة العلم والعلماء، قدرت رغم كل الظروف تحافظ على روحها ثقافتها وهويتها.
2: حتى بهيك ظروف صعبة في ناس عم تستغل حاجة النازحين للسكن وعم تسرق مصرياتهم. عم تنتشر إعلانات وهمية لشقق ومنازل للأجار على مواقع التواصل الاجتماعي. المحتلين بيطلبوا مبلغ لعدة أشهر سلف أو عربون، وبعد ما يتحول المبلغ بيختفوا. انتبهوا ما تحولوا أي مبلغ قبل ما تعينوا الشقة، تتأكدوا من هوية المالك. بلغوا موقع قوى الأمن الداخلي عبر خدمة بلغ

0: خلف الستار المسرح مش بس عرض وإضاءة وستارة وحكاية بلشت قبل الخشبة، من طقس لفكرة لإضاءة لصراع لحلم. بهالبرنامج منفتح الكواليس ومنغوص بخفايا المسرح العالمي، من نشأته الأولى للمرحلة لمراحل التاريخية لتطوره عبر العصور وصولا لليوم.
1: خلف الستار ما منحكي شو نعرض، منحكي ليش نعرض، كيف ولد وكيف تغير المسرح وتغيرنا معه خلف الستار.

0: سلام لنصرهم، لتمكينهم، لثباتهم، فهم فخر الأمة، فهم فخر الصناعة القسامية.
1: الحمد لله على انتصار غزة.
2: نعتبر هذا يوم من أيام الله عز وجل، اليوم اللي الله سبحانه وتعالى أكرم إخواننا بغزة بفلسطين بهذا النصر المؤزر اللي احنا نعتبره نصر، لأن اليهود الحمد لله ما قدروا حققوا أهدافهم.
3: النصر من الله وفتح قريب
4: أكيد، لأنه فرحانين بالنصر.
5: عن قدس رايحين إن شاء الله.
6: الحمد لله نحن عم نشارك بهالمسيرة، ترجمنا فرحتنا اللي ناطرينها من زمان، وعم ندعي رب العالمين بالحاح.
7: لما نجاحك ما بيوصلك،

لما طموحك ما بيكفي. لما كفاءتك ما بتعطيك حقك. لما القانون ما بيحميك ولما خضوعك بيكون شرط لتقدمك. لما مش عارف شو بدك وما في حدا حدك، طلع بتلاقي ايد ممدودة إلك. تجرئي، تحرري، خليك إيجابي وامشي بثقة. قوي قدراتك، نعم في طريق، وبتصير أهين لما سوا منمشيها. طريقنا بيوصل.

0: أساساً يعني بحب أوضح يمكن المشكلة اللي بينقال بيكون صحيح بصراحة. أنا برأيي البلدية لازم تشتغل على هذا المشروع، صح ولا لا؟ يعني إن كان رجل ولا أمرأة، يعني إذا عندك أنت نقل مشترك بين الأحياء بترابلس بتخفف كتير من المطويات ومن التوك توك.
1: وهلأ خبرينا مين أنت؟
2: تحياتي وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج من أنت. ضيفتنا اليوم أو ضيفتنا اليوم المحافظة الأستاذة إيمان الرافعي. أول شيء أهلا وسهلا فيكي ببرنامجنا.
0: أهلا فيك.
2: ثانيا إذا بدنا نعرف عنك أو إذا بتعرفي أنت عن نفسك، كيف تعرف عن نفسك بطريقة مختصرة؟
0: إيمان مصطفى الرافعي، بنت طرابلس أكيد، مزوجة دكتور عصام عواد، عندي ولدين شاب وبنت. بالنسبة للتعليم معي ماستر علوم سياسية وإدارية وإجازة بالحقوق، وحاليا بعدني يعني عم عد دكتوراه بالعلوم السياسية والإدارية بموضوع الإصلاح الإداري والتحول الرقمي، لأنه هذا موضوع الساعة. من ناحية تانية كوظيفة مستلمي حاليا محافظة شمال بالإنابة، وأكيد بعدني مستلمي كأم مقام صغرتها. سلمت عدة بلديات من حلي، وأكيد بشارك بمنتديات، شاركت بمنتديات دولية وأقليمية خاصة بموضوع إدارة الكوارث والأزمات والتنمية الاقتصادية المحلية.
2: بس برغم كل هالعباء الموجود عليك بعدك عم تتابع بالدكتوراه، يعني ما بالك
0: يعني هلأ مخفف شوي لبينما نشوف كيف الوضع بده يستقر. بس أنه مبدئيا أنه بحس أنه الواحد مهما أنه ما مش مشكلة العمر، بس أنه أنا بقول أنه يمكن هيدا مواضيع بهمنا أنه بهمنا أنه نتابع فيها. ليه ما بكون مثلا ذات الوقت عم أتعلم شيء جديد وعم حضر لدكتوراه، يعني كمان منيحة للسيفي اللي عندي.
2: هلا عنا نحن إشكالية بشكل عام بسعيد الثقافة العامة، شو هو مركز القائم مقام وليه اخترتي هذا المركز أو كيف دخلتي لهذا المركز؟ أوكي.
0: لا أنا مش اخترته، أنا بالنهاية قدمت على مجلس خدمة المدنية رؤساء دوائر بإدارات الدولة ونجحت. بعدين تعينت رئيس دائرة بمحافظة شمال وتكلفت بقائمة مقامية صغرتا بال 2006، يعني صار لي فترة بصغرتا قبل حرب تموز تقريبا مباشرة، وكان الوضع كتير صعب بصراحة بوقتها. واستمرت هيك، رجعت بعدين تكلفت بمهام أمين سرعان محافظة شمال اللي هو كمان فئة تانية مثل القائمة مقام، هو مركز بالنوب عن المحافظ بغيابه، وتكلفت بمهام بلدية المينا والألمون المنحلين أيام القاضي نهرة. وبعدين بتعرفوا الظروف بعد الانتخابات كمان طلع قرار بتكليفي بمهام محافظ لبنان الشمالي بالإنابة.
2: هلا بالمبدا المحافظ هو بيكون عنده مثل صوره مصغره عن رئيس الجمهوريه، والبلديه هي الحكومه التنفيذيه. طيب القائم مقام وين هون؟ هو بيلعب دور
0: لا البديل
2: المحافظ
0: القائم مقام هو لا اسمه قائم مقام، بيكون عن المحافظ بمهام القضاء بس مش بكل الامور. يعني في نحن بشكل عام القائم مقام حسب المراسيم التنظيميه او المراسيم الاشتراعيه اللي بتحدد شو صلاحياته، هو أهم شيء رقابة على البلديات اللي بيكونوا ضمن القضاء. أكيد الشكاوي تقريبا مثل مهام المحافظ، هو المحافظ هو قائم مقام قضاء طرابلس. نحن عنا بمحافظة شمال 6 أقضية، أكيد في 6 قائم مقام، في 5 قائم مقامين لأنه يعتبر المحافظ قائم مقام قضاء طرابلس إضافة لكونه محافظ. بنراقب قرارات البلديات، الشكاوي، في معاملات إدارية. وظيفة القائم مقام أو المحافظ أنا بحبها لأنه متشعب كتير، يعني مش مثل بقية الوزارات أنت محصور بمهام معينة، هي لا متشعبة يعني من كل الوزارات، وبتحس أنه كسلطة تنفيذية إلا قوة على الأرض، لأنه أي قرار بيتاخد من أي وزارة معينة بده يرجع للمحافظ للقائم مقام لتطبيقه. بس هو مثل المحافظ بس ضمن نطاق القضاء.
2: قرارات البلدية
0: بس أكيد المحافظ رئيسه المباشر للقائم مقام.
2: القرارات البلديات بتاخد تأشير من القائم مقام.
0: مش الكل مش الكل حسب قانون البلديات في بعض القرارات بحاجة لتصديق القائم مقام أو تصديق المحافظ أو تصديق الوزير. أوكي في بلد في قرارات على سبيل العلم يعني ما في داعي يعني هذا بتتحدد بقانون البلديات المرسوم الاشتراعي 118 على 59 محدد شو المواضيع وهي حصرية هي منها كتير واسعة في مواضيع معينة
2: بالمواضيع المالية لا
0: بلا أكيد فيه. الموازنة قطع الحساب قطع الحساب مفروض يتصدق من قائم مقام أو من المحافظ
2: بعرف مراقب مالي لأنه بيكون بالبلدية كمان مكلف
0: غير رقابة نحن هيدي الإشكالية بالبلديات في رقابة كتير مشددة أنا برأيي لازم تتخفف عندك رقابة الديوان رقابة الرقابة السلطات الإدارية وفي رقابات مسبقة وفي رقابات لاحقة أنا برأيي مثلا لازم يكون في رقابات لاحقة بس يمكن بعد ما وصلنا ل بدي أحكيها بصراحة يمكن بعض ممكن البلديات ممكن يتغير التنظيم الإداري يعني عندنا كتير بلديات صغيرة برأيي ما لها معنى مفروض يكون بلدية واحدة هلا ما عم بحكي كطرابلس بحكي كأقضية يعني عدد البلديات كبير
2: في قرى كتير التنظيم ما لها دور يعني
0: ما لها دور
2: أقرب للوجهة
0: مفروض كلها تنجمع ببلدية واحدة يعني كان خطأ كبير يكون عندنا كتير بلديات هذا غلط بس برجع بقول لنريح البلديات ما يكون مفروض يكون في رقابة لاحقة مش مسبقة أنا برأيي خاصة رقابة الديوان بس هون كمان مفروض يكون في محاسبة شنو كمان إذا في هدر مال عام ينضم بالملف لا مش مزبوطة نحن رقابة المراقب العام بالبلديات مش بكل البلديات بس بالبلديات الكبرى في رقابة مجلس أمن مدنية حسب شو البلدية شو بتتبع المراقب العام للبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية مش المرسوم 5595 البلديات الأخرى تقريبا بتكون مثلا 9 أعضاء 12 عضو حسب حجم البلدية فالمراقب العام عنده رقابة على الأمور المالية أكثر صلاحية المحافظ أو القائم مقام هو مدى شرعية القرار المتاخد يعني انطباقه مع القوانين أكثر بشكل عام إذا بحاجة لتصديق أوكي وهون بحب ألفت النظر المحافظ أو القائم مقام أو الوزير هو ما بيتدخل بشو طبيعة القرار يعني بالمشروع لا يعني أي مشروع بيتاخد حتى لو كان في معارض أو مؤيد مش صلاحيتنا كسلطة إدارية نحن نغير طبيعة المشروع نحن بس نتأكد أنه منطبق مع القوانين ومع الشرعية هذه هو الأساس
2: وشو أبرز مشاكل واجهتي يعني حكينا نحن عقدين تقريبا نحن بعضنا مستمرين
0: صرت كبير يعني
2: وقضاء لا فكرة فترة القضاء وعدة دورات انتخابية نحن نعرف الانتخابات بصير في صدامات كتير على صعيد الكلاش بيناتهم بين الفريقين أحيانا بيوصلوا فرق متناقضة يعني أكثرية بتكون متأرجحة أو بيعكسوا بعض البلدية الصغيرة غير اتحاد البلدية وهذا كله بيصب عنك آخر شيء
0: أكيد نحن كانتخابات نحن اللي بنعد وبننظم الانتخابات إن كان نيابية ولا بلدية يعني القائم مقامية
2: حتى وجهة فيما بعد حد لما بيعترضوا على بعض بالقرارات بيعترضوا عندك بأي قرارات مع المعارضة الداخلية اللي بالبلدية
0: إذا في شكاوي كمان عندي
2: كمان كلايت عندي
0: كمان عندي
2: أكيد صح. عندك يعني صحيح. مشاكل كتير أعطيتي فيه خلال الفترة هذه كيف تعطيتي معها بشكل عام
0: هلا برجع بقول نحن صحيح أنه عندي الخبرة لأنه من النهاية أنه عندي الأكاديميا وعملنا دورة مجلس خدمة مدنية دورة تدريب وأعداد بس بالنهاية بقول الخبرة العملية أهم من أي شيء يعني أوقات مثلا بيقطع عنا المواضيع بعدها جديدة يعني حلو بترجع بدك ترجع تشوف القوانين بدك تشوف كيف بتلاقي لها مخارج كيف بدنا ننفذ هيدا القرار كيف بتنفذ صار في بالانتخابات النيابية أو البلدية أكيد بيكون الأمور كتير محتدة هلا أنا لأنه بالنسبة لقضاء صغرتها أو كمحافظة كأمين سر عام بس أكتر كقضاء صغرتها أكيد بتكون محتدة الأمور بدك تكون عم مسافة واحدة من الجميع هيدا أهم شيء بدك تراعي الكل ما يحسوا أنه في أنت عم تشتغل طرف لجهة معينة بالنهاية نحن كوزارة الداخلية بنضلنا حياديين وكل الأمور التنظيمية أكيد هي متعبة الانتخابات كتير متعبة وخاصة البلدية لأنه طلبات الترشيح الاستكتاب اللي هو إن شاء الله بيتغير يعني هيدا يعني وقت بده يترشح بالبلديات مفروض يكون ملم بالقراءة والكتابة لأن نحن أكيد ما بعمل لهم استكتاب بقول لهم جيبوا شهادة بقول لهم جيبوا شهادة لأنه عيب يعني بالنهاية كل شيء بيكون عندنا تصريح المندوبين هيدي كلها بتكون بيكون في ضغط كبير غير تجهيز الصناديق يعني هذه كمان صعب كتير إذا كان في صندوق في نقص
2: مشكلة أهم نقطة أنه دايما في اتهام مسبق للدولة بشكل عام بلبنان أنه الدولة طرف فإثبات الحيادية بهالموضوع سأصعب كتير من لما يكون ما في هيدا الاتهام يعني دايما في عقلية موجودة أن الدولة هي طرف بكل أحوال تتدخل هون لتعديل النتائج أو لفرض آراء معينة فإثبات الحيادية صعب وأنا ما بتذكر خلال الفترة كلها صار في أي شكاوى بعتقد بهذا الإطار بالتحديد بالقائمة المقامية ما بتذكر
0: لا ما شكاوى كتير
2: بس هون بس عندك ولا مرة بتذكر
0: لا أبدا أساسا يعني بحب أوضح يمكن المشكلة اللي بينقال بيكون صحيح بصراحة هلأ الانتخابات هي بترجع بقول لك دور السلطة الوزارة الداخلية إن كان محافظين أو قائم مقامين هو تحضير الانتخابات تحضير لوجستي أوكي تجهيز الصناديق توزيع رأس الأقلام على المراكز التصاريح المندوبين كرمال هيك بحب يقول لك أنه مفروض تراعي الكل وتكون أنت على مسافة واحدة من الكل بهذه الأمور إذا هذه الأمور فيها أخطاء أوكي ممكن فيك تقول أنه ما في حيادية هلأ وقتها بيستلموا رأس الأقلام وقتها بنتهي عمليات الفرز داخل الأقلام ونحن بنرجع ما بنستلم نحن صندوق الاقتراع إلا ما يكون رئيس القلم والكاتب سلم النتائج للجان القايد أوكي؟ من وقته ورايح هذا مسؤولية على لجان القايد وزارة الداخلية ما بقى تتدخل بهذه الأمور يعني بدي فرق إذا في محاباة لحدا خلال العملية التحضير تصريح مندوبين كذا هذا شيء تاني بعد ما نتائج تروح على لجان القايد وزارة الداخلية محافظين كأم مقامين ما بقى لهم علاقة بتاتا كرمال هيك حبيت صوب بس هذه الأمور أكيد نحن بيكون في ضغط كتير بيصير في أخطاء لأنه في بيكون في ضغط معالي وزير الداخلية أحمد الحجار خاصة هلأ انتخابات النيابية عم يشتغل على بروجرام مكنني يعني له علاقة أكيد هني النيابية بيقدموا الترشيحات بوزارة الداخلية مش عنا بالبلديات نحن كان عنا بروجرام كمان مكنني لتقديم الطلبات وبتعرف أوقات في شيء تسكي بيطلع يعني مع أمور معقدة شوي وموصول دغري مباشرة مع وزارة الداخلية السنة دخلنا عم يدخلوا الطريقة جديدة بتصريح المندوبين يعني يكون كمان كله مكنن مثلا كل يحاكي المرشح قد بيطلع له خلص هون ستوب ما بقى فيه ينعطى أكتر من هيك وكله مكنن ما بيصير فيه لعب فيه أو غلط عطول وقتها بيكون في أمور أكيد باليد إلا ما يكون في أخطاء أو إلا ما يكون في أوقات يمكن لهدف معين يمكن يلعب فيها أوكي عم أحكي مش يمكن من قبل المندوبين كمان
2: صحيح
0: بيكون ممكنن بيكون أمور منظمة أكتر
2: طيب وما بتذكي ولا شيء حادثة من هالفترة هيدي حادثة طريفة دلت على أنا بيسكرتك بهالموضوع لأنه بعرف تعاطي البلديات في بلديات أساسا يعني نائية جدا ومنا كتير من دمجة مع السيستم
0: بتذكر حادثة وصلا بيسعد أهل صغر تأسى بدي أقولها لا وش الحال لا بتذكر مرة أول ما استلمت بقضاء صغرتها كانت أنه هلا أكيد كنت أصغر من هيك وكان شوي أنه صحي يمكن مجتمع شوي ما فينا أعتبر يمكن منفتح أكثر مش كتير متدين لأنه بتعرف طبيعة الأديان بتختلف بس حسيت كمان أنه قصة مرأة تستلم كأم مقامية شوي كانت غريبة بالنسبة لهم كانت غريبة بتعرف أنا كنت طالعة بعد حرب بعد الثلاث لهونيك ب 2006 قبل حرب تموز كان في انقسام كثير بالبلد بصراحة كانت صعبة الفترة بس الحمد لله علاقتي بعدين معي مع الكل منيحة وبتعرف أنه تشتغل قانون هيدا أهم شيء أنا برأيي لا في مرة هيك حادثة صارت معي في ناطور أنا بنعين نواطير على الأراضي الزراعية فوق مثلا بالمناطق بقى في واحد شوي هيك عقله كان خفيف بقى إجا قال لي في هني بيقبضوا من الملاكة بس بتعينوا من قبل القائم مكان عم يقول لي اجى لعندي قال لي في ناطور تاني عم ياخذ المصاري من الاراضي انا من اصحاب الاملاك الزراعيه وما بيحق له وكذا. قلت له طيب ماشي كتير كثير جاي محتد. قلت له طب تشك انه تشك عليه. قال لي ايه بدي تشك عليه وما بيحق له وكذا. قدم الشكوى. قال لي خلص تشكيت عليه وعمل اللازم. قلت له شو بدك يعني بدي ابعت شو بدي اعمل اللازم بدي ابعت للدرك ورا. قال لي لا ما تبعت الدرك. قلت له شو بدك. قال لي ما بدي تبعت الدرك بس بدي اوصه. قلت له شو بدك اوصه. بقى قلت له خدمه
2: بدي ياخذ درك
0: بس بدي اوصه. ما بده انه الدرك شغله كثير اصعب ما انه يوصه.
2: طيب وعلى صعيد البلديات باعتبار انه في كثير بلديات سواء بصغرت او هون هي هون بينت اكثر بطرابلس كمان مدينه يعني العين اكثر اللي استلمتيها بعد ما يطير المجلس. كيف تقدري تتعاملي معها باعتبار انه تعقيدات في معاملات يوميه في اشياء كثير بدهم يدقوا لك كرمالها يعني احنا بنحكي بلديه ايه المون بلديه المينا في بلديات اخرى بالمناطق
0: صح.
2: هلا انا
0: سأبت انه انا استلمت حوالي 7-8 بلديات من حلي بصغر
2: بنفس الوقت.
0: لا ما بنفس الوقت على مراحل. مثلا بتنحل بلدي بيرجع بصير في انتخابات بيرجع بسلمها. في بلديات استلمتها مرتين ترجع
2: تنحل
0: مثلا بصغرتها. هلا وقت تكلفني وقت ايام الوزير مولوي تكلفت بمهام امين سير عام المحافظه لاقدر استلم بلديات المينا والالمون لانه القانون بنص المرسوم الاشتراعي يا المحافظ او امين السر العام او بيستلم بلديات بقضاء طرابلس. كان عندي بلديات من حلي بصغرتها سلمتها لرئيس القسم كمان القانون بيسمح لانه كان صعب علي خاصه المينا. يمكن الالمون اهلا كانت شوي المينا لانه بلديه كبيره بالفعل والبلديات كان كمان مستلمي لجنه اداره الكوارث بذات الوقت وكأما كميه صغرتها بالفعل كان ضغط كتير كبير. الحمد لله طلعت منها بنتيجة منيحة يعني فيني أقول يعني 4 محلات إلا ما تلاقي صعوبة بمحل أو تعثر. خاصة البلديات لأنه يوميا في مشاكل يوميا بتقولي على مدار 24 ساعة عن جد لأنه تماس مباشر أنت مع المواطنين صحيح. مع الموظفين. كان عندي مشكلة بالمينا وقت المشاكل المادية وكان وفاتوا البلديات بأزمة كانت صعبة يعني لو كانت يمكن بلدية البلديات مرتاحة أكتر كان فينا نشتغل أكتر من هيك. هلأ الحمد لله مش الحال وبس اللي عرقلني شوي رجعت قصة النزوح وقت صار العدوان الإسرائيلي كنت مستلمة بلدية المينا والألمون مع صغرتها واستلمت هون إدارة ملف النزوح وقتها كان سلمني المحافظ لأنه لجنة إدارة الكوارث أنا من 2015 مستلمتها بالمحافظة. هون كان الوضع كتير صعب بصراحة وكان تعب يعني بقدر أقول يمكن إدارة النزوح كانت أصعب مهمة بستلمها بالأربع
2: أصعب أصعب من موترات الكهرباء؟
0: إيه صعبة كانت لأنه صحيح كان في خطة معينة عم نمشي عليها بس كانت متعبة. بدك تدير الأزمة بدك تعرف وين النازحين بدنا نفتح المدارس بدنا نتواصل مع التربية بدك تشبك مع المنظمات الدولية لتشوف شو بدها تأمل مساعدات. يوميا كان عنا بلجنة إدارة الكوارث ومشكورين كان الصليب الأحمر مسانديننا وكل أعضاء اللجنة بصراحة مصلحة الصحة التربية كلهم كانوا موجودين بس يوميا بدنا نعطي أعداد مين دخل مين قديه توزع مساعدات شو الحاجات هذيك كلها منها هيني منها هيني إضافة للمشاكل الثانية اللي بتيجي الشكاوي يعني بقى كانت كتير صعبة وبذات الوقت عندي إدارة البلديات بالفعل كان وضع صعب.
2: النقطة الأهم يمكن هي إنه معنا نحن بديل للتوك توك جدي ولا بديل حتى للموتير يعني التاكسيات بعد أزمة انهيار العملة ومع الغلاء ما عادوا قادرين يمشوا كتير قصة النمرة قدي غالي يمكن نفتقد نحن لنظامنا المشترك جدي
0: صح.
2: ما عنا هيك شيء. في محاولات في حدا تم تواصل من مع حضرتك من قبلهم شركات عرضوا هالافكار وقالوا انه والله في اجواء بتراوس ما بتساعد عم نحاول نعمل ولا ما في هيك شيء ابدا؟
0: هلا نحن بالنسبه للمره بتذكر السفير الصيني ولا عرضوا مش هلا ايام المحافظ القديم كنت انا موجوده بالاجتماع عرضوا انه يعملوا نقل مشترك ضمن احياء مدينه طرابلس هي كثير مهمه رجعت توقف المشروع للاسف ما بعرف ليه. اكيد في كمان مدير عام النقل والسكك الحديد اللي عم يشتغلوا على سكة الحديد كمان عم نشيل كمان شوية تعديات لأنه إذا مشوا هيدا الخط كمان كتير مهمة. طرحت عليه فكرة يكون في بواسط أو نقل مشترك كمان ضمن ضمن مدينة طرابلس. إن شاء الله بيمشي الحال. أنا برأيي البلدية لازم تشتغل على هذا المشروع، وبتلاقي يمكن جهات منحة بتدعم. يعني إذا عندك أنت نقل مشترك بين الأحياء بطرابلس بتخفف كتير من الموتويات ومن التوك توك، وبتلاقي لهم حل أكيد الناس اللي ما قادر يكون عندها سيارات.
2: على بالنسبة لموضوع المحافظة، لما صحيح بالوكالة بس صرتي حاليا بتقولوا بالصدارة بالوجه
0: بالإنابة،
2: بالإنابة أو بالوكالة بس صرتي بالوجه بكل شيء، عندك كتير مواضيع شائكة كان دايما مسار جدل واتهامات، وهلأ كلها صارت عندك، يعني عندنا من الموترات الكهرباء أنه ما بيلتزموا بالتسعيرة، موضوع الدوام وغيره، عندنا مواضيع اللي علاقة بالمشاكل بصير البلد، عندنا النقطة الأهم العلاقة ما بين البلدية من جانب والأجهزة الأمنية من جانب والمحافظة من جانب والمجتمع كله فايت ببعضه. يعني أنا بذكر أحد رؤساء البلديات السابقين سألته مرة عن شرطة البلدية، قال لي طلبت من رئيس الشرطة ينزل شرطيين وقت العيد عيد ميلاد رأس السنة، ما رد علي رئيس بلدية عم يحكي له. فدائما وفي بعض المشاكل انه والله اذا نزلوا على الارض الاجهزه الامنيه تسمح لهم يشتغلوا، يعني علاقه معقده ومضطربه من زمان. اي وهلا من فتره طلع بلبلي بخصوص قصه عمليه تشليح على اطار جديد انه مرقوا قدام البلديه وقطشوا عنه، فهي العلاقه بشكل عام بين كل هالاطراف ما لها تعاملية سليمه، يعني في مشاكل كلها بتصب عند حضرتك يا اخي.
0: عم تحكي اكثر شيء كبلديه طرابلس ولا البلديات
2: بشكل عام؟ هلا بلديه طرابلس كمان الاكبر، بس هي بشكل عام هالبلديات موجوده عندها فكره انه الشرطه غير نقص العديد انه ما بيقدروا ينزلوا على الارض، الصلاحيات للجيش، نحن هون منطقه ايش فتره كانت يعني عندها شوي شغل.
0: هلا امنيا الجيش لانه موجود بمدينه طرابلس ومش مفروض يكون موجود، بس بالنهايه لا ابدا، نحن على طول في اجتماعات تنسيقيه خاصه مع بلديه طرابلس، وهذا بتوجيهات وزير الداخلية لأنه كتير بيسمع شكاوي
2: كتير.
0: ايه بتوجيهاته أنه لا يكون في تنسيق على طول بين قيادة المنطقة قائد السرية طرابلس مع رئيس البلدية، وفي على طول اجتماعات دايمة. برجع بقول لك حتى مع قائد شرطة بلدية طرابلس الجديد مع قائد السرية لا في علاقة، في هلا كل صلاحية أكيد الشرطة عندها صلاحيتها معينة، القوى الأمنية عندها صلاحيتها معينة، بس هون بطرابلس إجمالا أكترية الأمور هن عم ينزلوا سوا، يعني إن شاء الله بينزلوا سوا، والقوى الأمنية إذا كان إزالة تعديات ولا باصات ولا خلافه هي بتآزر الشرطة البلدية بناء على قرار رئيس البلدية. وهم بحب أقول كل التعديات أو المخالفات مش القوى الأمنية بتشيلها، هي بدها تآزر السلطات المحلية إن كان أو إقفال مثلا مؤسسات بشمال الأحمر أو شيء، يا بدها تكون جاية من السلطة الإدارية مني أو بيعطيلي مثلا في ضرر صحي أو مثلا اقتصاد، بتبعت لي مثلا إنه في كحماية مستهلك كمان إقفال، هيدا كله بيكون بناء لتكاليف سلطات إدارية. إزالة التعديات بتكون كمان بناء ل قرارات من السلطة البلدية، بس بيبعتوا للمحافظة أكيد هي صلة الوصل لطلب المؤازرة الأمنية. أكيد البلدية ما بتقدر تطلب مؤازرة من الأمنيين إلا عبر المحافظ، بس بالنهاية نحن بالنسبة للتنسيق أنا بعتبر بالعكس الأمور مع البلدية الجديدة مع القادة الأمنيين كتير جيدة. وبآخر اجتماع مجلس أمن فرعي أنا دعيت رئيس البلدية كان موجود كرمال يضل فيها التعاون والتنسيق بيناتهم. بالنسبة لقصة المولدات من أول ما استلمت لأنه كان في شكاوي كتير على المولدات وكان في شكاوي خطية ومن الوزارات وخلافه، بالعكس صار في ضغط كتير على أصحاب المولدات، وأنا برأيي تحسنت الأمور أكيد مش 100% بس تحسنت. اجتمعنا مع رئيسة مصلحة الاقتصاد مع أمن الدولة فترة وتصادروا مولدين، يعني آخر مرة يعني بالنهاية بدك تلاقي إذا ما في حسم هيدا الموضوع الأصحاب المولدات حيضلهم مكملين. كان في ثلاث أمور ندخل فيها بالنسبة لتجاوزات أصحاب المولدات. أول شيء محاضر الضبط يلي حكينا وقتها المدعي عام المالي ورفعت قيمة الضبط كتير، كان أول قيمة الضبط بيدفعوا وآخر همه معلش نرفع كتير، وأنا هون ما مني عم كون ضدهم، بس بالنهاية كمان هني مفروض يراعوا المواطنين، هني عندهم مبرراتهم ما فيني أقول لأ، يمكن بيزيدوا شوية في عندهم أمور معينة هني عم يحكوا عنها وحاولنا أنه نحن نعالجها مثل بعض الخوات مثل كذا، وحاول كمان نعالجه مجلس أمن الفرعي، بس بالنهاية مثلهم طرابلس مثل بقية المناطق، بقية المناطق يمكن ملتزمين أكتر منهم. بعدين ما ننسى أنه طرابلس منطقة مكتظة، يعني الربح فيها أكتر من الضياع، ضياع عندهم هامش يزيدوا 10-15% هذا حسب قرار وزير الطاقة القديم. بس بعتبر انه واجتمعوا كمان مع رئيس البلدية وبعتبر انه تخففت شوية القصة. المهم اول سانكشن او اول اجراء ممكن ناخده كان قصة رفع قيمة الضبط، ثاني اجراء كان مصادرته للمولد ويكون بتصرف البلدية. هلأ هون أكيد البلدية ما بتقدر على طول هي تدير مولد وما بيعود بيكون لصاحب المولد. ثالث إجراء بتصير البلدية بتاخده وهي بتديره. أوكي؟ هلأ وقت كان في حملة قوية من قبل وزير الاقتصاد من فترة، صادروا مولدين تحطوا بتصرف البلدية بس ضلهم ديت الإكيب عم يشتغل، بس البلدية هي اللي بتشرف وتراقب وتحدد بتحدد التسعيرة. أوكي؟ أكيد بمراقبة من مصلحة الاقتصاد وأمن الدولة. ثالث إجراء يلي أنا معه بس البعض بيقول يمكن ما بيمشي الحال هو التنافسية. أنا بعتبر أنه اللي بده يقول أنا عندي مولد والله بهيدا الحي أنا مستعد أني يكون موجود. هلا نحن ما بدي يزيد المولدات بس بالنهاية الاحتكار هو اللي بيخلي التسعيرة ترتفع. بس لما بنعرف أنه في مولد تاني ممكن هو يتعهد أنه يقلل يلتزم بتعرفي الرسمية، ما عم نقول يقلل يلتزم بتعرفي الرسمية، ليه لا؟ ممكن انه كمان هو
2: من باب

0: في دراسه لوضعه.
1: هيدا من باب لفت النظر انه من قبل 2019 وصولا للامس القريب كانت السعر ثابته وراحت الدوريات وشت الدوريات وظلت السعر ثابته. هاي اول مره بيصير في تغيير بهذا الموضوع. هلا انا بيخضع موضوع الاجهزه الامنيه، هنعرف الاجهزه الامنيه كلها تتبع بالمنطقه للمحافظه بشكل عام. اذا موضوع تحدي القائم المقام كان تحدي وجود امراه كان صعب عليه، صح هون اصعب واصعب. يعني صحيح منك بتقول شاف عليهم، ولكن بالامراه الاداريه هن بيتبعوا مباشره، غير الاداره المركزيه عندهم بيتبعوا المحافظه في اجتماع مجلس امن مركزي في كذا.
0: اكيد لان المحافظه رئيس مجلس امن المركزي.
1: انا ما فيك انا بعض منهم بشيل فيك من قبل بالتعاون معك منما كنت امين سر بشكل مباشر، بس كيف طريقه التعاطي معهم في اجهزه امنيه؟ ونحن هون اجهزه امنيه عم بتشتغل سياسي كثير، ما حنخص فيها بس انه بيشتغلوا سياسي كثير والعالم كله بتروح تقصدهم وبيحاولوا يعملوا علاقه معهم. فطريقه
0: يمكن بالسابق كان في منه، بس هلا لا انا باكد انه ما في تعاطي ابدا بالاجهزه الامنيه وكلهم حياديين معظمهم، يعني ما فيني اقول الكل، بس انه بظن انه معظمهم حياديين للاجهزه الامنيه. لا انا كثير بيسالوني هالسؤال، ما بحس انه في مشكله، ما بعرف، يمكن لانه كان صار لي مثلا صار لي 20 سنه واكثر بالوظيفه وقائم مقام. حتى بالقائم مقام انا كمان في خليه امنيه بترأسها بصفتي كمان امين سر عام المحافظه، كنت انا مقرر مجلس امن الفرع، يعني كنت اجتمع معهم قبل. لجنه اداره الكوارث بالفعل انا ليه بحب هذه اللجنه، لانه بعتبر انه هي ما بس اجهزه امنيه وادارات رسميه، هي مجتمع مدني وجمعيات، يعني بتجمع الكل. وكنت كمان انا مسؤوله عنها. اكيد مجلس الامن الفرعي بتعتبر لانه كلهم ضباط، يعني اوكي. هلا اول مجلس امن الفرعي ترأسه وزير الداخليه لا مش الحال، ثاني مجلس امن فرعي انه ترأسته، بس انا بالنهايه مع طول بدعي لاجتماعات وبيكونوا القاده الامنيه موجودين ان كان بلجنه اداره الكوارث او
1: كان مش
0: انا بصراحه ما يعني. انا ما بحس في اي، يمكن لانه تعودت على هذا الموضوع وصار لي فتره بالاداره وبعرف معظم الضباط، ابدا ما في ما بحس ابدا في فرق. يعني بيسالوني انه كسيده، لا ابدا. نحن اكيد هلا ما لازم يكون في تمييز، بالنهايه هيدي اداره وقياده، صح ولا لا؟ يعني ان كان رجل ولا امراه.
1: نحن عندنا تجربة واحدة ما اكتمل،
0: والمعالي الوزيرة ريان حسن كمان عملت وزير الداخلية،
1: انه ما قطعت يعني اقل من سنة تقريبا، وصارت قصص كتير ما قدرت يعني حتى اخذت الفرصة اللازمة، كانت كتير مقتضى بالفترة يعني.
0: بس هذه النظرة لازم تتبدل انا برأيي، بالنهاية نحن لازم نشجع النساء انه يكونوا بمراكز قيادية واكتر من هيك، يعني ما في شيء بيمنع ابدا. وانا برجع بقول ابدا ما حسيت في اي هيك تمييز، حتى ولا هني بميزوا انه امراه ولا رجل ولا الضباط يعني بينظروا
1: بهذا الموضوع، ما صار في اي تمييز ابدا
0: ابدا ابدا. حتى وقتها كنت بصغرتها ما كنت اشعر هذا الشعور ابدا.
1: بصغرتها يمكن الموضوع اسهل شوي، لسبب انه نحن بطرابلس كان كميه المشاكل كبير كتير، يعني الاجهزه الامنيه دائما عندهم حضور بحكم كميه المشاكل.
0: اكيد
1: صارت صدمات كتير وصار اشكالات ومعارك بالشوارع وكذا، فدائما حضور الاجهزه اكيد بده يكون هون اقوى بهذا الاطار.
0: صح بس كمان انا هون بدي احب الفت النظر، يمكن كسيده يمكن بصير كمان في احترام اكثر لهذا، بدي احكيها شوي. التعامل بيكون بلياقة أو بكذا، يمكن ما في مشاكل معي ومع الضباط الأمنيين أبدا، نحن على تنسيق كامل أكيد، مثل ما كمان بيستشيرون بأمور معينة خاصة إلا طابع أمني بالنهاية، عرفت كيف؟ وأي اجتماعات نحن اجتماعات دايما عندي بالمكتب، يعني يمكن ما بتظهر للعلن، بس لا ما في أي مشكلة.
1: من خلال السنوات كلها من أمانة السر للمحافظة،
0: هلا يمكن كأمين سر عام محافظة ما كان في تعاطي مباشر لأن كان المحافظ هو اللي أكتر، بس أكيد تكون موجودة بالاجتماعات. أنا بظن هيدي الفترة بالعهد الجديد، ما بدي أحكي أكيد كان الشخص الجيد وين ما كان بيكون جيد بصراحة، وبالعهد الجديد يعني أنا برأيي الأمور إيجابية أكتر من الأول، بتحس في حيادية بالتعامل مع المواطنين، حيادية بالإجراءات اللي بتتاخد أكتر من الأول، ما في تدخلات مثلا، خاصة مثلا قصة إطلاق النار وقتها خدنا قرار مجلس أمن الفرعي أنه خلص أي حدا بيطلق نار ابتهاجا ليلة رأس السنة بده يتوقف. هون كمان مجلس أمن الفرعي كل الضباط حكى أنه أي تدخل أي اتصال هني ما حيردوا كرمال مسألة حتى توقف، يعني في أمور معينة.

0: وهون بحب جدد، نحن إذا بدنا صراحة يكون في عنا بلد خالي، إن كان كمحافظة شمال بشكل عام بالبلديات وبالبلدات، بلد ما في فوضى، ما في تعديات على الأملاك العامة، ما في أمور، مفروض يكون في إجراءات حاسمة بهذا الموضوع، وما مفروض يكون في تدخلات من أي جهات كان. أنا هذا برأيي، وبظن الكل رايحين بهذا الاتجاه، يعني نتمنى. كل الفعاليات رايحين بهذا الاتجاه
1: نتمنى، ولكن جزء من عمل خدمات تبنى عليه السياسة بالشمال بشكل عام، مش بس بطرابلس مع الأسف. فمشانك بدلوا هذا الموضوع قائم سبب تدخلات. صراحة بحب ألفت نظر لشالي إنه أنت منك أول محافظة سيدة في محافظة هويدا الترك، محافظة
0: النبطية
1: وهذا سبتون لازم بالعكس نشجع العمل النسائي، وفي حسنات قام مقامية كمان في مطارع في بالمني بقى.
0: لا نحن بمحافظة الشمال بالعكس نحن كتير في حضور للسيدات، نحن في 6-5 أقضية مثلا، عندنا الكورة صغرتا المني الضنية وبشري سيدات
1: ممتاز،
0: ما في إلا مقام البترون.
1: يمكن مع الوقت تصير أنه الأفضل يكون سعيد
0: حتى بوزارة الداخلية، حتى وزارة الداخلية مدير عام الأحوال الشخصية، مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين، مدير عام كلهم سيدات، مدير عام البلدية سيدي، يعني المراكز القيادية العليا بالفعل هن إداريا هن سيدات. هون أنا بس سألتني على التحديات بالمحافظة، يمكن أكتر إشكالية كانت هي قصة النفايات، بصراحة بحب أحكي عليها لأنه موضوع كتير شائك ومفروض يتعالج. من أول ما استلمت كمان دعيت اتحادات البلديات، هيدا موضوع على صعيد الشمال، لأنه بتعرف صار في كتير شكاوي على أطراف طرابلس عم ينرمى نفايات الأوتوسترادات، عم ينشغل مع اتحادات البلديات وزارتنا وزيرة البيئة كمان بهيدا الموضوع، انه نوضع بقى خطة لمعالجة النفايات. يعني نحن اذا بلدنا منطقتنا ضل بدون فوضى بدون تعديات، كمان هذا التشوه البصري والنظري مش مقبول. قصة النفايات المرمية هون انا بحب كمان شدد على المواطنين، كمان المواطنين ما يرموا، يعني في مسؤولية على المواطن، مسؤولية على البلدية ومسؤولية على الدولة. صحيح الموضوع النفايات عم يتعالج، عم نحاول انه نلاقي محلات كل قضاء او للقضاءين يكون في موقع واحد معامل لمعالجة النفايات، وعم يشتغل انه يكون في شراكة مع القطاع الخاص. اكيد بدها وقت هيدي، بس كمان هيدا موضوع كتير مهم، وانا كمان وزارة البيئة الى دور، وزارة الداخلية البلدية الى دور فيه. بعتبر كمان الناس كتير عانت من قصة موضوع النفايات.
1: ايه وعندنا نحن بتراب الجبل النفايات وقصة المكاب، اكثر شيء موضوع المكاب.
0: يمكن المكاب هون كمان 3 أشهر 4 أشهر ما بقى يحمل، كمان عم يصير في بديل له. هيدي كلها عم تتعالج مع اتحادات البلدات، ان كان الفيحاء او اتحادات البلدات بالاقضية، لانه نحن اذا ما حلينا موضوع النفايات القضاء صغرتها والكورة والبترون من الضنية ما حينحل بطرابلس، عم يضل في رمي عشوائي للنفايات على أطراف مدينة طرابلس.
1: شوف بإهدام، شوفوا هون بالكورة لو طلع أحيانا بعد موجود، يعني بحكم أنه ما في مكب،
0: ويا ريت نوصل لكل الناس تفرز من المصدر ويكون في آلية معينة. هيدي بدها شوي شغل، عم ينشغل عليها هلأ بالضيعة، مثل بلش يمكن شوي بصغرتها بالكورة كذا، بس بمدينة طرابلس كمان تنعمل، يمكن بدها شوية وقت. هون مثلا مثل طرابلس مثلا في عنا أحياء كتيرة، إذا بنعمل لجان أحياء مثلا تشتغل على هذا الموضوع، فيكون في ثقافة وتوعية على هذا الموضوع. كمان شغلة مهمة، يعني مش بس الدولة هي مسؤولة، كمان التوعية الجمعيات كمان مسؤولين بهذا الموضوع، ويمكن رئيس الاتحاد كمان عم يشتغل
1: على صعيد التحديات. هي جزء من الكوارث، إنه كمان بهاي إدارة الكوارث كنت مسؤولة عنها بالشمال، عندنا كوارث كتير. هلا آخر كارثة اللي صار لها فترة ممتدة من وقت الزلزال، أبني المتصدية، يعني باعتبار إنه في مبنى انهار من 2 أو 3 تقريبا بنهر المغرب، وراحت في بطل
0: في ظهر المغر، كانت عنا عدتا من أكتر منطقة خطرة،
1: ورجع هلا ماشي كمان فترة من كم يوم. هي مقسم منطقة يعني مهددة أبنية قديمة كتير، ولكن أنا لفت النظر إنه ما في رقم ثابت، يعني عن عمل دراسات نقاط المهندسين طلع مع رقم، بلدية طلع مع رقم أو عدد يعني، وقصة في بعتيت هي العليا اللي غازت العمارة هم تالي.
0: لا مش صحيح، لا مش هيك الموضوع، معلش الموضوع نحن من وقت زلزال تركيا اللي صار والهزة اللي صارت هون، طلبوا منا كلجة إدارة كوارث أنه جمعوا من البلديات شو هي الأبنية الخطرة، أوكي؟ وقتها كل البلديات بعتت. إذا بدنا نحكي على طرابلس لأنه فيها الأبنية المتصدعة أكتر شيء والقيلة للسقوط، نشغل بدائرة الهندسة. هلأ اللي صار أنه كان في عنا داتا قبل، هلأ كمان وقتها استلمت صار في اجتماع مع العميد نابلسي رئيس الهيئة العليا للإغاثة، حكي معي وقال لي خلينا نرجع نشتغل على الموضوع لأنه موضوع كتير مهم. ونحن أساسا كان لجنة إدارة كوارث كان عندنا داتا قديمة اللي هي من البلديات موجودة، نحن بعتناها رفعناها الهيئة العليا للإغاثة. اجتمعنا مع نائب المهندسين مشكور مع رئيس البلدية يلي كتير مهتم بهذا الموضوع وفي تصور هيك معين الهيئة العليا للإغاثة. وآخر إشي معي كان دعينا وزارة الثقافة لأنه في أبنية تراثية لتنظيم المدني يعني كل المعنيين. نحن من شهرين ابتدينا حطينا خطة يلي هي نقابة المهندسين بالتعاون مع بلدية طرابلس تعمل مسح على الداتا الموجودة قبل منشوف شو هي الأبنية اللي أكتر خطورة. هلا ما فيك أنت تعالج كلنا
1: لأفسا. لا طبعا
0: كان رأي الصائب أنه نحن نجزء الملف ناخد حي بحي ولو خدنا كنا ظهر المغر، وكانت عن جد ظهر المغر معروفة أنه كتير خطرة. خدنا ظهر المغر بلشنا عنا مثلا هيدي البنية طلبوا منا وقتها كان في قرار مجلس وزراء ب4 نيسان 2025 طلب من الهيئة العليا للإغاثة بتعاون مع البلديات كمان في قرار أنه تعمل مسحات ونشوف شو الكلفة التقديرية مشان التدعيم اللازم. النقيب المهندسين كلف مهندسين ليكون في برامج معين شو هو يعني شو المسح بده يكون، ما كل مهندس يعطي على ذوقه. اوكي تاني شيء حكينا مع صليب الاحمر يعني هني كمان اعضاء معي من لجنه اداره الكوارث ليعملوا مسح اجتماعي وقانوني لنعرف البنيه لمين ملكيتها، كمان هذه شائكه لان تعرف قانون البناء بيقول لك انه النفقه التدعيم على المالك مش على الدوله. اوكي على المالك ولا على البلديه
1: اساسا بموضوع اشكالي ما بين العلاقه ما بين المستاجر والمالك.
0: يعني نحن ابتدينا وعلى اساس كنا نعمل اطلاق لهيدا ندعي الوزارات المعنيه ومع الهيئه العليا للاغاثه معنا كانت ندعي كل فعاليات المدينه قلنا بعد راس السنه لنشوف كيف بدنا نامن التمويل لنكمل بهيدا المشروع. للاسف صارت قصه ظهر المغر بس الحمد لله ما حدا انصاب ولا صار له شيء. هلا بالنسبه لهيدا الموضوع بالذات أنا رفعت كتاب تاني يوم 8/1 لوزير الداخلية وصار بأمان العام لمجلس الوزراء أنه بالنهاية نحن في خطة موجودة وعم نحدث الداتا وانطلقنا من قصة 100 بناء مش أكتر من هيك. هدول الأكتر شيء خطرين، هدول 100 في البعض منهم أبنية تراثية. وزارة الثقافة كمان معنا قابة المهندسين عدى داتا مهمة على كل الأبنية التراثية مع الكلفة التقديرية يعني عنا هيدا موجود. بارح كان عندنا الاجتماع كمان المتتالي مع المعنيين وبدنا نوحد الداتا كلها إن كان بالنسبة للأبنية الخطرة الأكثر شو الكلفة التقديرية وشو الوضع الاجتماعي والقانوني لنعرف شو بدنا نطلب. هلأ بكتابي أنا مثل ما الكل عم يطالبوا نواب المدينة البلدية الهيئة العليا للإغاثة أنه يكون في المبلغ معين ينوضع بموازنة الهيئة العليا للإغاثة أو المجلس الأمن والأعمار بسبب بدنا نبرره لأنه بيقولوا لك لا المالك هو بده يرمم. بدنا نبرر أنه الوضع الأبنية هيدا شائك مثل ما قلت أجارات قديمة في أوقات ورثي منهم معروفين وينني. طيب بالنهاية هيدا خطر على السلام العام، خطر على السلام العام
1: من أرجاء العام
0: ما بيقدر يعملوا شيء. هلأ البلدية على أساس أنه يحط مبلغ معين بصندوق بموازنة مجلس الأمن والأعمار أو ويتأسس صندوق إنشائي، صندوق يعني هو لقبول التبرعات بس بدك جهة رسمية ليكون هيدا الصندوق تحت تصرفه. أنا برأيي يا مجلس الأمن والأعمار أو الهيئة العليا للإغاثة والتنفيذ بيكون بين بلدية طرابلس نقابة المهندسين استنادا لتقارير تصدر. مثلا هيدي البناية خطرة أكتر هالبنايتين بدنا هالقد الكلفة التقديرية بيصير بينصرف هيدا المبلغ أكيد بيكون في مراقبة محاسبة على هيدا الموضوع. بقى إن شاء الله ومثل ما عرفت كمان النواب إنه يطلبوا هيدا الشيء نواب المدينة وسبقوا طلبوا نتمنى إنه تنحل هيدي المشكلة.
1: بختام هيدي الحلقة شو أبرز تحدي تتمنى إنك تحققيه أنت على صعيد المحافظة بغض النظر عن كل الاشياء المتداول انت شو برايك انه حاطه براسك هذا بتحبي تحققيه او تطمح انك تحققيه من خلال هذا المركز؟ انا بعرف انه بشكل عام ان الموضوع يمكن موضوع الانابه كفى شوي بعد
0: لا ما حدا بيعرف يعني بالنهايه لا ما شو صار بده يعين كل الفئه الاولى
1: بعد مطول يمكن انه في حاله قبول بالصعيد المستوى. فانت شو بتعتبر انه بتحبي تحققيه من بين الاهداف او بين التحديات كلها الموجوده؟ شو بتعتبر اكثر تحدي بيعني لك؟
0: هلا مثل ما حكينا في تحديات اللي هي تحديات على صعيد محافظه الشمال ككل، حكينا النفايات، حكينا قصه في امور يعني بدها تتعالج اكثر. واكيد نحن كل ما كانت البنى التحتيه موضوع النفايات هيك هيدا المنطقتنا أفضل كل ما الاستثمارات بتكون أحسن من هيك. أنا بالنسبة للإداريا فيني أحكي
1: إداريا
0: لا نحن عم نشتغل على
1: قصة الأولوية أكثر من غيرها عندك أنت.
0: إيه شخصي أنا كمحافظة إيه بس بدي أربطها بالمحافظة
1: إيه طبعاً
0: إيه نحن كإصلاح إداري وكتحول رقمي نحن في هيك مشروع إيه شوي هلأ أكيد هو مرتبط بالخطة اللي وزارة التنمية الإدارية هي موضوعها بس نحن بشرنا يعني بالأقضي وكذا كلنا أكيد بالخطوة الأولى إنه في صار موقع ببعضهم في موقع إلكتروني بس صار عندنا كلنا مكننا وكل التجهيزات موجودة يعني أنا بحب إنه يكون نعطي رياحة للمواطنين يعني التحول الرقمي إذا نقدر إنه هلأ نقوم فيه أو نبلش بخطوات لبينما يتأونا مزبوط بيكون كتير مهم وفي نوضعت خطة على هذا الإطار على القليل مبتدي إنه المواطن مشان ما يكون في كونتاكت مباشر مع الموظف كرمال الشفافية شو أنت بدك تقدم عملتك موقع إلكتروني شو المستندات المطلوبة شو أنت بحاجة يمكن يبعتهم باي إيميل أوكي أكيد التوقيع الإلكتروني هذا شوي بعيد بعد بس التحول الرقمي أنا برأيي كتير مهم وبحب أشتغل بهذا الموضوع وبحب نحدث الإدارة وأكيد التواصل مع البلديات يعني يكون كلهم مكنات بين المحافظة كأمقاميات وبلديات كمان كيف المراسلات كمان بتتم وهذه بتريح المواطن أكيد يمكن بدها وقت كتير بس على القليل نبتدي النقطة معيني
1: نحن بدنا بصوتنا لصوتك هيك نكون وصلنا لنهاية حلقتنا وملتقانا بجدد مع حلقة جديدة وضيف جديد
0: مرسي وبدي بارك لكم ونور بدي بارك للكل ومرسي لك وإن شاء الله الانطلاقة جيدة وإن شاء الله الأمور إيجابية دايما شكرا لكم.

حماتك جاي لعندك وعطول ما بيعجبوها طبخاتك طيري لها عقلة طبخة فواريخ وكروش وزيني لها الطاولة بأربوزة وعكوب. الأطباق وغيرها بتلاقيهم بمحل فودرو فروزن بطرابلس وهن انتاج ستات بيوت بدهم يهونوا عليك حياتك طبخين لك الطبخات خالصين كل اللي عليك تشوفي طريقة التحضير وتقدميهم لضيوفك. حتى الأكلات الموسمية مثل السلق والفاصوليا عايشة خانم وغيرها بتلاقوها عندهم كل السنة. حياتي مش سامعة بالعكوب والأربوزة اكتبولي بالكومنت شو هن. مش بس هيك في عندهم بهارات متنوعة بالإضافة لكشك بتصير رمان ولبن معزة وأكثر شيء لفت نظري هو كبيس الزوبع والزعتر. هالسر بيني وبينك

لأن طرابلس ملتقى العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين حفظت كنائسها كما حفظت مساجدها برغم كل ما مر على لبنان. هنا وبجوار المسجد تقع هذه الكنيسة القديمة، كنيسة مرجورجيوس أو كنيسة مرجرجس، تقع بالقرب من شارع الكنائس. إنها كنيسة شرقية تتبع أوقاف الروم الأرثوذكس، وتذكر المصادر التاريخية أن تاريخها قديم، وأعيد افتتاحها كمعلم ديني كنسي بين عامي 1862 و1873 ميلادية. وتعتبر من الكنائس القديمة في طرابلس وأضخمها على الإطلاق، وبها قبة ضخمة سقطت عدة مرات. في العام 1900 ميلادية أعيد بناؤها على هيكل جديد كان غاية في الزخرفة والإتقان، فهو من الرخام المزخرف والمجمل بنقوش نباتية ومجموعة من الأيقونات. بالرغم من الحروب العبثية التي طالت المدينة، إلا أن هذه الكنيسة بقيت شاهدة على روح التآخي والمودة بين مسلمي ومسيحي طرابلس.

0: عبالك أكل لبناني طيب؟
1: ساكن بالبلد أو مغترب واشتقت لطبخ بيتك؟
2: Food Root Frozen هو كونسبت جديد بترابلو.
1: هدفنا ما نخلي شي على بالكم لما تستحلوا الطبخات اللبنانية.
2: وأكيد بفولو FDA requirements.
1: ولكل طبخة إلى بهاراتها الخاصة والنوايا شي كتير أساسي عنا.
2: ولا تبقوا ذاكرين طعمة لبنان.
1: زورونا فرعنا بطرابلس طريق المعرض باتجاه ساحة النور.
2: ناطرينكم.
3: بس طلع عندي صورة. مدام طلع عندي صورة.
4: كم شنو راح كلها يجيبون؟ خلاص بس بروح هون. لا أنا بس مرت حولي. الدنيا مشي. ما رح تكلت البطاطا؟
5: ما حقت. لا هيك البطاطا.
4: عم عيطورة.
5: عيطورة.
4: زي كفي هلا. عم نأكل هون لأن نحلى. قلنا خلنا هلا. حلى هلا.
5: إيه. شو؟
6: Thank you. Sen zamran, dedi sayın. Yük. Ama sen kim bu evdeki?

0: اليوم كان العمل برعاية وزارة الثقافة والرابطة الثقافية والأربع نقابات فنية في لبنان، أهم نقابات لحتى نقوم بهالعمل على مسرح الرابطة الثقافية.
1: زياد الرحباني ما غاب عنا، زياد الرحباني رحل بالجسد، إنما بأعماله ومآثره وأقواله وأشعاره باق فينا، في قلوبنا، في ضمائرنا وفي الوجدان. نضلنا نقول منحبك يا زياد بلا ولا شيء.

0: مناسبة كتير مهمة بالنسبة إلي، لأنه زياد هو أحد الفنانين المبدعين اللي إحنا معجبين فيهم كمان، خاصة أنه هذا اللقاء عم يتم على مسرح الرابطة السقفية. وبالفعل زياد محبوب بكل من لبنان الشمالي للبنان الجنوبي.
1: اليوم هذا النشاط هو عبارة عن حفل تكريم للراحل الكبير زياد الرحباني. أكيد هذه القامات الكبيرة نحن بيكون في إلى التكريم وإلى لفتة بشكل دائم، وخاصة أنه زياد طلع على مسرح الرابطة. أنت مثل ما شفت يعني هذه الصورة اليوم، هذه زياد الرحباني على مسرح الرابطة الثقافية ب 6/10/1990.

0: تحية كبيرة لروح الفنان زياد رحباني، وتحية لسفيرة الفنانين ست فيروز، كتير حلوة كانت مرتبة المناسبات كلها، والفرقة الموسيقية رائعة رائعة جدا،
1: كانت ندوة احترام ومحبة وتقدير واستذكار للمواقف الحلوة بحياته، مواقفه تجاه الناس، تجاه وابداعه وابتكاره في الموسيقى في الكلمة.
2: كتير حلو النشاط، وأنا فخورة أنه أنا أكون بنت طرابلس وينعمل هيدا الشو لزياد الرحباني. شكراً لكم ولكل القيمين على هيدا النشاط لأنه كان رائع.
3: كان نشاط منظم، كل اللي حكيوا طلعوا حكيوا شيء بيكبر القلب، إن كان اللي إجوا من بيروت، إن كان الفنانين، المخرجين، الشعراء اللي شاركوا، فرقة الأوركسترا، شيء بياخد العقل. كنت سعيدة جداً، حسيت حالي طايرة، ما بقول إلا هيك.
4: سعيدين جداً بمشاركة هذا الاحتفال وعنوانه وداعاً زياد. العمل كان أنا برأيي إنجاز عظيم جداً جداً جداً، ونتمنى يكون نال إعجاب الجمهور والمخرجين والفنانين والمطربين وكل من حضر من الحضور الكريم.
5: وأنا فخورة كتير أني شاركت اليوم بذكرى وداعه عبر البيانو، نقلت أحاسيسنا كلنا نقلناها بالموسيقى.
6: بسطت كتير أنه قدمنا شيء لزياد، ونحن أكدين أنه هو كان موجود معنا، يعني روحه كانت موجودة معنا عم

0: في العام 1963 ولد في طرابلس قمر مضيء، فشاع نوره خيرا على المدينة وأهلها. عاش بين أحيائها وتعلم في مدارسها وجامعاتها، وتزوج وأنجب 4 أولاد. ضيفنا المكرم شخصية مميزة على كل المستويات، قامة علمية كبيرة، زاهد وورع وتقي، يعرفه القريب والبعيد بالرجل الصالح والمصلح. يلقى زواره بابتسامة لا تفارق وجهه، لين هين وسهل، جبل أشم، خلوق متواضع، حازم لا يرضى غير الحق منهجا وأسلوب حياة. هكذا يعرف به كل من عرفه. إنه مفتي طرابلس والشمال، فضيلة الشيخ محمد إمام.
1: سمعت الشيخ محمد إمام، أنا بالنسبة لي هو رفيق العمر ورفيق الطلب، وكنا نأمن على ديننا معه، وهو لا يزال كان شيخا أو طالب علم، وازددنا بثقة بعلمه وديانته عندما عين أمين فتوى أمين الفتوى. وعندما انتخب سماحة مفتي طرابلس والشمال ازدادت علاقتنا به وثقتنا به، لدرجة أننا استبشرنا خيرا أن الانطلاقة في تصحيح المسار الديني والدعوي في طرابلس ومساجدها سيأخذ نكهة خاصة.
2: الحقيقة الشيخ محمد إمام صرنا منعرفه أكثر من 30 سنة، زمان كتير، بس هو إنسان جدا مهم بالنسبة لي شخصيا، لأنه علم أولادي، كان أستاذ أولادي بالقرآن، وخلى بصمة كتير حلوة على عائلتنا وحياة أولادي، وهيدي شغلة كتير حلوة، حببهم بالقرآن وتابعهم، صار يسمع لهم.
3: سماحة المفتي الشيخ محمد إمام معروف يعني من زمان بمدينة طرابلس، لقبه عالم مدينة طرابلس، وهذا اللقب معروف بطرابلس وبيروت وبلبنان كلياته، والحمد لله يعني صفة العلم ذاعت حتى يعني برات مساحة لبنان، وهذا شرف للمدينة.

0: يأسرك ويؤثر فيك، يأسرك ويؤثر فيك تأثيرا إيجابيا، وعندما تجالسه الأمور تتمازج أكثر فأكثر لتصبح خليطا مميزا دون تكلف. وهذا جماله وطبيعته وسجيته التي يعرفها الصغير والكبير في هذه المدينة وكل من يتعرف عليه.
1: أحب الشيخ محمد إمام العلم والمتعلمين، وكافح في سبيل إعادة إحياء المعالم الدينية والعلمية في طرابلس، ومنها المدرسة الناصرية المقابلة للمسجد المنصوري الكبير، وكان راعياً للكثير من المسابقات القرآنية في المناطق الشمالية، كما ساهم في افتتاح العديد من المساجد في البلدات والقرى، بالإضافة إلى المساهمة في تزويد بعض المدارس والثانويات والجامعة اللبنانية بالطاقة الشمسية.
2: صار في ضائقة مالية على الجامعة اللبنانية، وصار ما بقى قادرين يقوموا بالمصفين ولا بالأمن والحبر للامتحانات والوراق وهالأمور كلها. شكل سماحة المفتي الشيخ محمد إمام هيئة دعم للجامعة اللبنانية مؤلفة من جمعية سنابل النور ومن جمعية الحميدي مع الشيخ وليد علوش، وقدرنا نغطي بشكل كامل سنة طويلة ومتعبة بحاجات الجامعة.
1: تقلد فضيلة الشيخ محمد إمام العديد من المناصب، فكان عضواً مؤسساً في عدد من الجمعيات التربوية والاجتماعية في طرابلس، ومدرساً ومحاضراً في المعاهد والجامعات، وخطيباً في مساجد طرابلس والشمال.
3: بداية الوالد كان ببداية مسيرته العلمية كان مدرس بأحد المدارس بطرابلس ومحاضر ببعض الجامعات كمان بالمدينة وببعض المساجد بطرابلس. بعد فترة شارك بامتحان مدرس الفتوى اللي هي كانت على مستوى لبنان يعني، وشارك فيها. وأيضا يعني بعد فترة قبل ما تطلع النتائج بشكل رسمي كان بوظيفته عم يدرس بالمدرسة، وتلقى اتصال من سماحة مفتي الجمهورية بوقتها كان مفتي الشيخ محمد أباني، اتصل فيه وقال له أنا بدي بارك لك وهنيك، أنت علاماتك يعني كلها ياتا توب، وأنت طلعت يعني المركز الأول بلبنان. وبعدها يعني أعلن النتائج بشكل رسمي بعد الاتصال، ومن بعدها كمان بفترة تم تعيينه أمين فتوى لطرابلس والشمال.
1: يعتبر الطرابلسيون أنفسهم محظوظين بانتخاب الشيخ محمد إمام مفتياً لطرابلس والشمال، وعلقوا عليه آمالاً برفع الظلم والحرمان عنهم وعن المدينة، فكان واجباً علينا جميعاً تكريمه ومنحه جائزة مفوضية الشمال في جمعية كشافة الجراح السنوية. عربون شكر على ما قدمه من علم وعمل طيلة حياته.
4: جمعية كشاف الجراح يعني أتمنى أن يعني تكون نشاطاتكم في كل يعني مفاصل الحياة.
2: أنا بعتبر أنه خيار الكشاف الجراح هو كمان لأنه تكريمه كرجل حياة، كرجل بحب البلد وقلبه على أهل البلد. شكرا لكم لأنه أحسنتوا الاختيار.
5: حقيقة لفتة طيبة من جمعية كشاف الجراح، وأنا إنسان كشفي مثل الأصدقاء بجمعية الكشاف كشاف الجراح بيعرفوا، وبالتالي هذه لفتة يعني الجمعية تشكر عليها.
0: كشافة الجراح عندما يذكر اسمها تتحدث عن تاريخ في هذه المدينة، تاريخ في الأصالة وتاريخ في العمل الكشفي ولما نقول عمل كشفي يعني العمل التربوي، والعمل التربوي هو أساس كل عمل ناجح.
6: ومدينة طرابلس هي مدينة العلم والعلماء، فلما بدها تجي جمعية مثل كشاف الجراح وتكرس هذا

0: المعنى اللي هي مدينة العلم والعلماء ونكرم عالم طرابلس، بعتقد بهالحالة يعني جمعية الكشاف عم تعمل أسمى عمل والاتجاه الصائب والصحيح.
1: أنا بتشكر جمعية كشافة الجراح أن اليوم هي عم تكرم سماحة مفتي طرابلس والشمال، الله يعطيهم العافية، وهيدي خطوة ولفتة يعني كريمة منهم، الله يعطيهم العافية ويقويهم.
2: سماحة الشيخ محمد إمام مفتي طرابلس والشمال، نحن هنا اليوم لنقول لك جزاك الله خيرا وشكرا لك على إنجازاتك. إن طرابلس والشمال فخورون بأمثالك، وأمثالك يستحقون التقدير والتكريم.

هنا للتاريخ حكاية تروى عن رجال جلسوا تسامروا لعبوا طاولة الزهر وشربوا الشاي، إنها قهوة فهيم مرتع الصبا ومحط رحال المتعبين. تاريخ هذا المقهى يعود إلى بدايات القرن العشرين وتحديداً في العام 1906، حيث تحول البنك العثماني إلى مقهى لسيد فهيم آغا كفرسوسة. يقع المقهى في وسط المدينة، قلبها النابض بالتراث المعماري القديم الذي يحوي عدداً من الأبنية العثمانية التي كانت مقصد التجار والزوار. وفوق المقهى بناء أثري قديم كان بالأمس فندقاً عامراً. يتميز بناء المقهى القديم والمرمم خلال العقود الماضية بأرضيته ذات البلاط الملون والأعمدة المرتفعة والقباب والأروقة التي كانت ولا تزال تختزن ذكريات ماضية من سيرة القبضايات واجتماع البكوات ودردشات أهل التجارة والسياسة. المقهى توقف عن العمل عدة سنوات، واليوم تعود الحياة إلى هذا المقهى بإدارة جديدة ومميزة، ولكن روح المقهى بقيت كما هي.

0: هاي، أهلا فيكن بحلقتنا الأولى ببروغرام مع مايا. بدي أحكي عن شيء كتير بسيط بس معظم الناس لهلأ بعد ما فهموا المقصود منه. حدودك النفسية. حدودك النفسية هي مش تمرد ولا قلة محبة. حدودك النفسية هي حدود لذاتك ومحبة خالصة وتقدير لنفسك. منعيش علاقات، صداقات، روابط عائلية ومنواجه سلوكيات صغيرة أحياناً منسمح لها تتكرر ومنسكت عنها بدافع هيدي الروابط، ولكن السكوت عنها هو أذى للنفس. تحت كلمة معليش في كتير أمور عم تتراكم جواتنا. هيدي المعليش المتراكمة هي الباب الأول للاستنزاف النفسي لإلك. لما نحط حدود واضحة مع الناس نحن مش عم نبعدهم عنا، نحن عم نقرب من نفسنا الراحة النفسية. ولما تقولي كلمة لا انت مش عم بتسببي مشكلة، بالعكس انت عم تمنعي مشاكل. صحتنا النفسية ليست فقط علاج بل هي وقاية، وتبدأ هذه الوقاية لما نبلش نقول انا ما بقبل بهيدا الشيء، هيدا العمل بريحني وهون انا ما برتاح. خلوا هالنهار بداية وعي جديد ومنستقبل سوا ضيفتنا العزيزة القاضي هانيا الحسن. ضيفتنا لليوم أشهر من أن تعرف، سعادة القاضي الرئيسة هانيا الحسن، لها إنجازات قضائية واسم لامع في المدينة انطلاقا من مناقبيتها المهنية. أهلا وسهلا في برنامج مع مايا. اليوم بدنا نفتح ملفات بتهم كل بيت، يلي هي العدالة، حقوق المرأة، الثقة بالقضاء، وكيف فينا نكون عم نربي جيل واعي يعرف يطالب بحقوقه. ست هانيا، عرفينا من هي القاضي وكيف بلشت رحلتك بالقانون؟
1: أولاً بقولك صباح الخير وبشكركم على اختياركم إلي كضيفة أولى بالبروغرام مع مايا.
0: يسعد.
1: وبتمنى توفيق لإلك وللفجر الجديد يلي بتمنى لك كل التألق إن شاء الله. يعني
0: ألف شكر.
1: بالنسبة لسؤالك، بعالم القضاء دايماً عالم صعب، يعني أكيد لأنه مسؤولية كبيرة على عاتق القاضي. أكيد أنا بالنسبة إلي كنت طبعاً على بعد دراستي للحقوق فكرت إني أدخل عالم القضاء، واهتماماتي أصلاً بالشأن العام من قبل دراستي بالحقوق. يعني أساساً موضوع الشأن العام موضوع بيستغرق تفكيري، والقضاء هي مسؤولية منها الواحد بيخدم مجتمعه اللي هو فيه وبيقدم رسالة للمجتمع الذي ينتمي إليه.
0: شو اللحظة اللي حسيتي فيها إنه هيدي رسالتك ومهنتك؟
1: من لحظة انتسابي لسلك القضاء حسيت إنه هيدي شخصيتي، مش بس مهنتي، يعني مش الكارير بس، هي شخصيتي، شخصيتي المتزنة والعادلة. لأني أنا بشكل يعني أعوذ بالله من كلمة، أنا مش حلو الواحد كتير يحكي عن حاله، بس فعلا شخصيتي تتسم بالتوازن. يعني بشكل عام أنا إنساني منطقية جدا وإنساني يعني بوزن الأمور دايما بكل شيء، بخطواتي، بتعاملي مع الناس. فمن لحظة انخراطي بسلك القضاء وانتسابي لمعهد الدروس القضائية اعتبرت انه هي شخصيتي، يعني اكثر، مش انه مش بس مهنه، لا هي حياتي، يعني صارت حياتي وشخصيتي بهالامانه القضائيه، بعتبرها امانه قضائيه.
0: يعني فيني اقول انه القاضي هانيا اليوم كان عندها هيدا الكارير حلم طفولي وحققته، ولا في تجربه معينه كانت خلف هيدا الكارير؟
1: لا هي مش حلم طفولي، هي يعني بعد تطور مهني وبعد تطور بالدراسة، يعني على أثر دراستي للحقوق خطرت على بالي الفكرة.
0: المجتمع عنده صورة معينة عن المرأة القاضية، شو هو أصعب تحدي واجهتي بهيدا المجال؟
1: هلأ نحن ببلد مثل لبنان بنتمتع بالدستور اللبناني بيقول المساواة، بالحقوق والواجبات بين المواطنين رجالا ونساء. فالحقيقة يعني نحن كمواطنات لبنانيات بعتبر انه محظوظات موجودين بهالبلد يلي بيأمن فرص حقيقة متكافئة بين الرجل والمرأة إلى حد ما. يعني بالنسبة للانخراط بالشأن العام أو سلك القضاء، ما كان في صعوبة من ناحية إنه والله قاضي، لا بفضلوا القاضي الرجل، ما لاحظنا هالشي يعني. فبالنسبة إلي كان التحدي من منطلق إنه أنا بحب أنجح بهالمجال وبمهنتي. هلا القاضية بتعمل فرق عن القاضي الرجل ببعض القضايا، يمكن بدها إنسانية أكتر، احتمال بدها نظرة معينة، بس حقيقة ما في كتير حسيت هالصعوبات يلي بتجي من منطلق إنه ولا القاضي هي امرأة مش رجل يعني.
0: طيب، وبالنسبة للمرأة بسلك القضاء التي تعمل في هذا المجال، هل تعامل بعدل بهذا المجال
1: ايه
0: ولا في
1: بتعمل، ايه
0: تمييز غير
1: لا لا
0: معلن؟
1: ما في تمييز. انا يمكن بالاجيال السابقه احتمال كان يبقى في اقصاء اوقات لسيدات قاضيات بسبب انه تمييز معين، انه بس نحن هلا فرضنا نفسنا، يعني نحن اليوم بسلك القضاء اكثر من 50% من القضاة هن سيدات، فبالتالي لو بيكون في نسبه عاليه يعني ما بيعود كتير الموضوع انه ولا اقصاء القاضية لانها امرأة، يعني مش مفروض تحتل موقع معين. بعتبر انه ما عاد فيها التفكير موجود. احتمال بالاجيال السابقة يعني بالتسعينات احتمال كان هالتفكير موجود. اليوم بلشنا، عم اقول لك نحن دولة نعتبر متطورين الى حد ما، وتخطينا هالحاجز هيدا.
0: في رسالة بنقدر نكون عم نوجهها للسيدات يلي حابين يفوتوا بهذا المجال اليوم بس عندهم تردد أو خوف؟
1: هلا الرسالة لهم بده يكونوا مقتنعين بالمهنة كمهنة، يعني لأنه المهنة إلها صعوبة بحد ذاتها، يعني المهنة إلها تحدياتها وبتخلي يعني في تقييدات معينة ناتجة عن المهنة بحد ذاتها. بدهم يحسوا إنه هن لازم يخصصوا كل وقتهم لمهنة القضاء، لأن هالمهنة يعني عملنا ما بيقتصر بس على تواجدنا بالمحاكم، عملنا ذهني، جهد ذهني وجهد إنساني. يعني بده يكون واحد تقريبا مفرغ كل ساعات النهار لحتى يعمل عمله بإتقان. هي هي الخوف من هون، عدا انه بتعرفي اليوم نحن بلبنان يمكن كنت عم قلك دولة متطورة من ناحية انه تعزز الفرص للسيدات بالنسبة للشأن العام إن كان بالقضاء أو غير القضاء، بس الخوف جاي عن تداخل السياسي بالقضاء صراحة، يلي هو يسري على القضاة الرجال والقضاة النساء.
0: نعم،
1: هون الخوف، يعني إذا في رسالة معينة بوجهها هي بس كف يد السياسيين عن عالم القضاء بس.
0: صحيح. سعادتك، اليوم بنسمع الناس بتقول نحن ما عنا ثقة بالقضاء، هيدي جملة كتير هيك يعني يتم التداول فيها. كيف بتشوفي انت هيدي الجملة وشو لازم يصير لحتى الناس ترجع تستعيد الثقة من جديد بالقضاء اللبناني؟
1: بنلاحظها هي موجودة بالمجتمع، إنه بيقولوا ما عندنا ثقة بالقضاء. هلا أحيان يعني يمكن القضاء، مش بس نحن اليوم بسنة 2025، بدك تشوفي عبر سنوات مضت يمكن الناس معذورة ببعض الأمور صراحة. أنا بلاقي أوقات يمكن في بعض المحاكم يمكن أصدرت أحكام منا مقنعة كفاية،
0: صحيح،
1: وبالتالي طبيعي إنه المواطن يشعر
0: المظلومية
1: بهالعدم الثقة. ومثل كل شيء الأمور السلبية تطغى على الأمور الإيجابية، يعني بكفي إنه مثلا جزء بسيط من الأحكام تكون مسيسة بصراحة أو منا عادلة، بتطغى على النسبة الأكبر من العدالة اللي عم بتنعطى من معظم المحاكم. أنا لأني بشوف الأمور بطريقة موضوعية أكتر بلاقي إنه لا، بعدنا بألف خير، القضاء بألف خير، بمعنى معظم المحاكم هي عادلة موضوعية، تصدر أحكامها بطريقة موضوعية جدا بدون أي محاباة. بس هالجزء القليل أوقات من المحاكم هو يلي عم بيدلوا بذهن المواطن العادي. الحل أنا برأيي إنه القضاء بخير، بس لازم يكون في جهد قضائي بأول شيء استبعاد أي سياسة، برجع لك أي تسييس لبعض الملفات، هي أولا. ثانيا يعني نحن هون على منبر إعلامي، فعلا هيدا يمكن اللي ناقص عند القضاء، إنه ما في عندهم مثل ناطق باسم المحكمة يعني مثلا، أو ناطق باسم القضاء، يعني الموضوع الإعلامي غائب تماما، تلاقي
0: صح.
1: القضاء صامت، يعني الناس بتحكي بس القضاء قليل ما يصدر بيان يوضح نقطة معينة، تلاقي الميديا مثلا حكم معين أو محكمة معينة بتتناولها إنه ليش هيك ليش كذا هيدا القاضي ليه، ومن الجهة الأخرى القضاء صامت لا يعطي لا يرد، يعني هيدا من موجبات القضاء. أنا برأيي هيدي النظرة لازم تتغير، إنه لا القضاء لازم يكون في عنده مثل بيان شهري، بيان شهري يعني نوع من الناطق الإعلامي، أو كيف مثلا بكل المؤسسات بيبقى في مسؤول إعلامي يصدر بيان نشرة شهرية عن إنجازات هالمؤسسة، كمان ليه ما بيكون بالقضاء في شيء مشابه؟ يعني القضاء هون مفروض موضوع الإعلام يتعاون معه، الإعلام منه ند للقضاء ولا فقط هدفه الإضاءة على سلبيات القضاء، وقت ممكن يكون في تعاون بين الاثنين بشكل إنه القضاء يوضح بعض الأمور، لأن المواطن العادي ما بيعرف أوقات قضية معينة شو ما لها وما عليها،
0: نعم
1: ما
0: صحيح.
1: بيعرف. الحلو أوقات يكون من جانب القضاء ما يكون هالصمت هالقد، يكون لا في توضيح لبعض الأمور.
0: طيب، وإذا بدنا نرجع لشخص القاضي هانيا، شو اللي أكثر إلاما لك أنت؟ شو الأكثر قضايا أنت بتتأثري فيها اليوم لما تسمعي؟ مثلا هل هي قضايا العنف الأسري؟ هل هي قضايا الأطفال أو قضايا الطلاق؟
1: ولا قصدك يعني من
0: بالمحاكم.
1: بالمحاكم،
0: نعم
1: من واقع عملي.
0: نعم
1: ايه هلا مثلا انا الاكثر إلاما صراحه، يعني مثلا نقول هلا انا جاي لهون مرأة بالشارع، هالمتسولين على الطريق، هيدي الاكثر إلاما، رغم انه القانون بتلاقي واحد ولد صغير 7 8 سنين جاي بده زجاج السياره وكذا مشان تعطيه مصاري، يعني طيب ما في قانون، في قانون عندنا من سنة 2000 صادر، قانون خاص بحماية الأحداث وقايتهم من الانحراف، ليه ما دايما أنا بتساءل ليه ما بيتفعل القانون؟ ما بعرف ليش،
0: نعم
1: كذا مرة أنا حكيت مع يعني يعني بعض المراجع إنه يعمل ليه ما ليه بعدها الزهرة موجودة بالمدينة، مفروض هيدي إلها بس بدها تعاون. أنا لما سألت مرة على الموضوع انه بدها تعاون بين وزارتي العدل والداخليه بشكل انه قضاء على هذه الظاهره، يامنوا لهم يعني شوفوا شو مين، هيدا نوع من استغلال الطفوله على
0: صحيح.
1: فكره يعني، وهيدا القانون موجود، القانون انه في تدابير حمايه، واذا اقتضى الامر اذا عائلاتهم لهالولاد هي اللي عم تبعتهم عم ترسلهم للتسول وعم
0: محاسبة
1: تستغلهم،
0: الأهل وجه
1: محاسبة
0: طبعا.
1: الأهل وإعطائهم إلى عائلات بديلة يعني أو مأوى معين. حتى القانون رائع وموجود على الورق،
0: لا يتم
1: التطبيق
0: التنفيذ
1: ما بعرف شو هو.
0: 100%.
1: كمان بالنسبة عندي أنا بقضايا محكمتي، هلا أنا بمحكمة عندي ما عندي قضايا الأحداث، بس هيدي تنخرط ضمن قانون الأحداث، قانون حماية الأحداث اللي هو قانون جدا عصري بلبنان بس ما عم يتطبق مظبوط، خصوصا بهالجزء هيدا جزء الحماية، واللي هو مطابق يعني متوافق مع اتفاقية حقوق الطفل. بالنسبة لمحكمتي أنا عندي قضايا مكتومي القيد، كمان هيدي أنا بتؤلمني جدا، يعني أنا بيجي شخص مثلا أول مستقبله أوله يعني بالعشرينات، عمره بمطلع العشرينات، بيجي بيقول لي بعد ما معي بطاقة هوية، يعني معقولة إنه ببلاد برا؟
0: مقيد
1: هيدي
0: بشكل كامل.
1: أوتوماتيك يعني، مجرد إن كان خلقان من زواج شرعي ولا غير شرعي، ولا كان أهله مرتبطين ولا مش مرتبطين، الأوبيتال مجرد ما يخلق، أو مش بس الأوبيتال حتى لو كان ولد بالمنزل يعني او بمستوصف او اي مكان، دغري فورا اوتوماتيك تخطر الدوله انه في مولود وبينعطى رقم وريجستر، يعني خلص

بين الناس، شخصيات سياسية استثنائية وعمالقة الفن العربي وإعلاميين كبار رحلوا وتركوا بصمة بالعالم العربي. من هالطاولة رح نتذكرهم مع شخصيات سياسية اقتصادية فنية وإعلامية، ومع شخصيات برزوا بمجالاتهم ببرنامج واحد وفريد من نوعه قريباً عبر شبكة أخبار الشرق الأوسط. نبيل الرفاعي.

قناة الوفاق نيوز. الوفاق نيوز نتورك تي في أونلاين ويب تي في، أول قناة تلفزيونية من طرابلس تبث عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. تابعوا برامجنا والبث المباشر عبر الاتصال مع مزودي خدمات الكيبل في طرابلس وعبر موقعنا الإلكتروني وصفحاتنا على فيسبوك، تويتر، تيليجرام ويوتيوب، وعبر تطبيق القناة على الهواتف الذكية الوفاق نيوز تي في. للاتصال أو واتساب 71 862 144، أو عبر البريد الإلكتروني info@alwifaqnews.com.

0: تختار بيروحوا من لبنان تيسوقوا بتركيا. تركيا صارت عندك وصار فيك تتسوق من بيتك عبر الماركاكار.com والدفع على باب بيتك. ماركاكار.com فكرتنا.
1: شو كان بدي بهالشغلة؟ كيف بعدت لها الصور؟ إذا فضحتني رح أخسر كل شيء. كارثة، رح أختنق.
2: شو بعمل هلأ؟ إذا عرف جوزي أكيد بيطلقني وبياخد الأولاد.
3: هلأ شو بعمل؟ بعد في هولي لبيعهم. إن شاء الله ما تنتبه أمي. كيف بدي سكتهم؟ كيف صدقت أنه عن جد شخص حقيقي عم يحكيني؟ كيف أنعني أعمل يلي عملته؟ كيف أنعني أعمل يلي عملته؟ فضل موت وما يعرفوا أهلي. انتهت حياتي، بدي موت.
2: مين هيدا؟ شكله مهضوم.
4: كل يوم كتار مثلك عم بيوقعوا ضحية ابتزاز على الانترنت من قبل أفراد وعصابات عم تنتحل شخصيات وهمية لتوقع ضحاياها وتستغل ضعفهم، من رجال، نساء وحتى أطفال بلبنان وبكل أنحاء العالم. إذا حصل معك هيك حالي، بلغ فوراً قوى الأمن الداخلي يلي بتتعامل مع الملف بسرية تامة. ما تتصور شو بصير فيك.

طرابلس تاريخياً هي درة بلاد الشام ومدينة مزدهرة تتحلى بمقدرات اقتصادية غنية. ينعم أهلها بالعيش الرغيد بين بساتين الحمضيات وعلى ضفاف نهر عذب تترقرق مياهه من خلال مدينة تاريخية. ومن أمام قلعة شامخة في مشهد بديع كثيراً ما تغنى به الشعراء والأدباء وألهم الفنانين عبر العصور. حالياً طرابلس مدينة فقيرة مع جيوب للرفاه، وهي بحسب الإسكوا أفقر مدينة على ساحل البحر المتوسط، وتزداد فقراً. والذي يزيد من خطورة الواقع أن طرابلس قد وصلت إلى ديناميكية تدهور وتآكل تلقائي وسريع لكل الرصيد التنموي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعمراني والبيئي للمدينة. في ظل هذا الواقع الأليم والتحديات الجسام، بدأ مجلس بلدية طرابلس مهامه بالعمل لوقف التدهور وتحسين واقع المدينة ولتحقيق التنمية التي يستحقها أهلها. وبناء عليه، خطة مجلس بلدية طرابلس تتمحور حول ثلاث مراحل: التدخل السريع، المدى القريب والمتوسط، المدى البعيد. تنقسم الخطة إلى خمسة عناوين أساسية: التنظيم الإداري والتخطيط، تحسين نوعية العيش، العمران والبنية التحتية، المجالات الاجتماعية، المجالات الاقتصادية. القسم الأول: التنظيم الإداري والتخطيط. تشكل خمسة محاور أساسية هذا القسم: أولاً، تطوير العمل البلدي ورفع مستوى الخدمات ومتابعة المؤسسات العامة. لانطلاق العملية التنموية في طرابلس بشكل صحيح وفعال، لابد من إعادة تنظيم وتطوير الجهاز البلدي لرفع الكفاءة والإنتاجية ومستوى الخدمات. إضافة لذلك، فإن الإدارة السليمة للموارد وتفعيل الرقابة ستساعد على تنفيذ المشاريع المخطط لها بنجاح، وتشمل المشاريع التالية: إعادة تقييم الهيكلية الإدارية وتطويرها، ملء الشواغر الوظيفية، تكثيف الدورات التخصصية للموظفين، تحديث وتفعيل النظام الإلكتروني، تطوير قسم التفتيش، إنشاء هنجار موحد للآليات والمستودعات والصيانة، استكمال شراء الآليات والتجهيزات الضرورية لتعزيز إدارات وورش البلدية، زيادة عديد الشرطة وشراء الآليات والتجهيزات اللازمة ورفع مستوى الكفاءة. ثانياً، تطوير خطة التنمية لمدينة طرابلس والمخطط التوجيهي العام. بالتزامن مع التنظيم الإداري الفعال، سيتم تطوير خطة تنمية طرابلس، والتي ينبثق عنها المخطط التوجيهي العام للمدينة، وتشمل المشاريع التالية: تحديث استراتيجية التنمية المستدامة فيحاء 2020، تطوير خطة التنمية المتكاملة أو الخطة الخمسية للفيحاء IDP Integrated Development Plan ينبثق عنها المخطط التوجيهي العام، تطوير خطة التنمية الشاملة لطرابلس ومحيطها CDP Comprehensive Development Plan. ثالثاً، تحسين صورة مدينة طرابلس ومعالجة التشويه الإعلامي. لابد من تحسين صورة مدينة طرابلس ومعالجة التشويه الإعلامي حتى تتمكن من استعادة دورها وموقعها الاقتصادي. تفعيل دور المغتربين من أبناء طرابلس لتحسين صورتها، حملة إعلامية وعلاقات عامة، إجراء حملة عالمية موسمية بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي يقودها طلاب الجامعات. رابعاً، التعاون مع الجامعات في مجالات خطة البلدية. دعم أبحاث مشتركة مع الجامعات لإيجاد حلول لمشاكل طرابلس. إجراء مباريات جامعية في مجالات المشاريع العمرانية بكل أوجهها. خامساً، خطة إدارة الكوارث لمدينة طرابلس.
إجراء الاستعدادات اللازمة للاستجابة عند وقوع الكوارث وللتخفيف من آثارها. متابعة تطوير جهاز الإطفاء في اتحاد بلديات الفيحاء. دورات تدريبية وتوعوية للتعامل مع الكوارث في المدارس والجامعات ولربات البيوت. تقييم واقع الملجأ.

القسم الثاني، تحسين نوعية العيش. يتألف القسم الثاني من 4 محاور: أولاً السير والمواقف والنقل العام والنقل المشترك، إيجاد الحلول لمشاكل زحمة السير المزمنة والمواقف والنقل العام من خلال العمل مع قوى الأمن الداخلي للحد من مخالفات السير، إزالة التعديات عن الطرق والأرصفة في الشرايين الرئيسية، رفع المركبات المهملة والمركونة على الطرقات، تنظيم السير عند التقاطعات والمستديرات. تلزيم شبكة إشارات ضوئية وغرفة التحكم المرورية. معالجة واقع مواقف سيارات الأجرة والبساط. اختيار أراض تصلح كمواقف عامة وتخطيط المواقف. طرح مزايدة جديدة للوقوف العابر، نظام Pay and Display. تصميم خطة سير لمدينة طرابلس استحداث محطتي تسفير شمالية وجنوبية مؤقتتين. تنظيم أوقات عمل آليات النظافة وآليات نقل البضائع. العمل على إطلاق النقل المشترك. متابعة الجهات المعنية لاستكمال جسر البحصاص، جسر أبو سمراء القبة، الأوتوستراد الدائري الشرقي والغربي. ثانيا، نظافة الشوارع والنظافة العامة والبيئة. النظافة هي مؤشر رقي المدن، توليها البلدية اهتماما خاصا يظهر في المشاريع التالية: إشراك المجتمع بمراقبة النظافة لكل مواطن خفيف، طرح مناقصة جديدة للنظافة بلدية الفيحاء. إطلاق برنامج توعية، وضع دراسات لحل مشكلة جبل النفايات، وتأمين حلول مستدامة للنفايات الصلبة، تشغيل معمل فرز النفايات، رتم ناتج الحفريات الترابية والصخرية في أرض البلدية التي تآكلت بفعل الأمواج، إجراء مزايدة لإنشاء معمل فرز وكسارة لتدوير مخلفات العمار، إلزام مالكي العقارات الغير مبنية بتسويرها لمنع إلقاء مخلفات العمار فيها، متابعة محطة التكرير وشبكة الصرف الصحي، متابعة معالجة تصريف المياه الآثنة في نهر أبو علي ووادي هاب من مناطق الجوار.

ثالثاً تجميل المدينة، وسطيات ومداخل المدينة وحدائق. طرابلس حلوة وفيها تكون أحلى. ستلتزم البلدية تجميل المدينة من خلال تأهيل الوسطيات ومداخل المدينة والحدائق، إعادة تصميم أو تأهيل المستديرات والبرك، تأهيل وزراعة أحواض الوسطيات، تصميم وإنشاء حدائق، تأهيل مداخل طرابلس.

رابعا تنظيم البسطات وسوق الأحد والعربات الجوالة. يكتمل تحسين نوعية العيش في هذه الخطة بتنظيم البسطات وسوق الأحد والعربات الجوالة. إيجاد حلول مناسبة للبسطات والعربات المتجولة وسوق الأحد.

القسم الثالث: العمران والبنية التحتية. الجانب العمراني وتأهيل البنى التحتية في طرابلس سيأخذ حيزاً كبيراً من خطة البلدية خلال الفترة القادمة. أولاً، البنية التحتية من طرقات وأرصفة وصرف صحي وإنارة. تولي البلدية أهمية خاصة لإصلاح وتطوير البنية التحتية. من ضمن هذا المحور سيتم تنفيذ المشاريع التالية: مشروع إصلاح الطرقات والتسفيت، مشروع إصلاح وتجميل وتنفيذ أرصفة مع مراعاة لذوي الاحتياجات الخاصة، مشروع إصلاح وتنفيذ شبكة الصرف الصحي ومياه الأمطار، مشروع إنارة الطرق الأساسية بالطاقة الشمسية، تنفيذ مشروع ترقيم الأبنية والشوارع، البنى التحتية لمنطقتي الصقل الشمالي وزيتون طرابلس. ثانياً، المدينة التاريخية ونهر أبو علي والأسواق والتل، المنطقة التاريخية. من خلال تأهيل المدينة التاريخية والأسواق ونهر أبو علي والتل نعيد الحيوية لطرابلس وننعشها. تحقيق هذا الهدف يتم من خلال المشاريع والإجراءات التالية: إعداد خطة تنمية للمنطقة التاريخية كوحدة لا تتجزأ ينبثق عنها مخطط توجيهي للمنطقة التاريخية، إعداد كود بناء وترميم وتأهيل للمنطقة التاريخية بالتنسيق مع وزارة الثقافة والمديرية العامة للأثار، إعداد دراسات وتدعيم الأبنية التاريخية الآيرة للسقوط، إعداد دراسة وتأهيل البنية التحتية في المنطقة التاريخية. إلزام الجهات التي تنفذ مشاريع في المنطقة التاريخية بتعليمات البلدية وبإشراف لجنتي الهندسة والأثار، إجراء مسح شامل للمنطقة التاريخية بالتعاون مع الجامعات، وقف التعديات وإزالة المخالفات، إنشاء قسم لمتابعة وضبط العمران فيها بإشراف لجنتي الهندسة والأثار، القيام بحملة توعية لسكان المنطقة، إنشاء أرشيف سمعي بصري لتاريخ طرابلس، إطلاق حملة لإدراج طرابلس ضمن لائحة التراث العالمي. ثالثاً، تطوير البنية التحتية الرياضية. تأمين المنشآت الرياضية لاستقبال الشباب من مختلف شرائح المجتمع لما لها من أثار اجتماعية عديدة ولدورها في تغيير صورة طرابلس النمطية. تأهيل ملاعب محرم وأبي سمراء لكرة القدم والسلة والطائرة وكرة المضرب وقاعة للفنون القتالية. تطوير مجمع الملعب البلدي، إنشاء قاعة رياضية مغلقة.

القسم الرابع، المجال الاجتماعي. إن من ضمن مهمات البلدية الأساسية مراعاة الجوانب الاجتماعية للمواطنين، وهذا سيكون من أولويات المجلس البلدي وسيظهر ضمن المحاور التالية: أولاً الصحة العامة، متابعة إنشاء المسلخ الجديد والمسلخ الحالي في اتحاد بلديات الفيحاء. تنفيذ مشروع لمكافحة الإدمان على المخدرات. مراقبة معدلات تلوث الهواء والكشف عن مولدات الكهرباء لتخفيف التلوث. الكشف على مياه الشفة والأبار للتأكد من عدم تلوث المياه. متابعة الرقابة الصحية في المدارس. اتخاذ إجراءات مكافحة البعوض والجرذان. التعاون مع نقابة المستشفيات والمختبرات لإيجاد حل للتخلص من النفايات الطبية. إنشاء مركز صحي لموظفي البلدية. ثانياً، معالجة التسرب المدرسي. وستساهم البلدية في العمل على الحد منه عبر تطوير المعهد المهني التابع للبلدية وتنويع الاختصاصات. تنفيذ مشروع نموذجي بعد دراسات إحصائية تقيم واقع التسرب المدرسي وأسبابه. العمل مع الوزارات المختصة والجمعيات المحلية والهيئات الدولية لإيجاد حلول للحد من التسرب المدرسي. نعمل لتصبح طرابلس مدينة صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة. أولاً، العمل على تسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الحيز العام وفي الأبنية العامة والخاصة في المداخل والأبنية. ثانياً، التشدد بقوانين البناء المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة. ثالثاً، توظيف 3% من ذوي الاحتياجات الخاصة من عدد الموظفين في البلدية التزاماً بالقانون. رابعاً، الدفاع عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بالدمج والتعلم والعمل والتنقل والطبابة وحق التصويت بكرامة. رابعاً، مكافحة استغلال الطفولة بالتسول. الطفولة يجب حمايتها لأنها مستقبل طرابلس الواعي. خصصت البلدية مجموعة من المشاريع لمكافحة استغلال الطفولة في التسول والعمالة الغير شرعية. إجراء دورات تدريبية لعناصر من الشرطة على سبل التعامل مع الأطفال العاملين في الشوارع.

القسم الخامس، المجال الاقتصادي. تأمين فرص عمل هو التحدي الأكبر أمام السلطتين المحلية والمركزية. هذا التحدي يتطلب تضافر جهود كل القطاعات، والحلول ستظهر على المدى المتوسط والبعيد. ولهذا بدأنا باتخاذ الإجراءات الممكنة بالتعاون مع جميع الجهات المحلية والدولية المهتمة بالحد من الفقر وتأمين فرص عمل في طرابلس. هذه الإجراءات تتمحور حول: أولاً، تنشيط السياحة وتأهيل البنية التحتية السياحية. أن تنشيط القطاع السياحي في طرابلس يعد من أهم وأسرع الوسائل

وثائقية وحملات إعلانية للترويج السياحي. هاشتاج طرابلس الحلوة. ثانياً، متابعة مشاريع ومرافق طرابلس الاقتصادية المعطلة. بالتوازي مع تنفيذ المشاريع المذكورة، لن تتهاون البلدية في متابعة مشاريع ومرافق طرابلس الاقتصادية الحيوية المعطلة، وستشكل مجموعة ضغط بالشراكة مع المهتمين في المجتمع الطرابلسي لتحريك ودعم هذه المشاريع. محطة قطار المعرض. مدينة التكنولوجيا الحرة، المنطقة الاقتصادية الخاصة. ثالثا، دعم وتشجيع الصناعات الحرفية. الصناعات الحرفية كانت أحد أهم مصادر الدخل وتأمين فرص عمل في طرابلس. ستسعى بلدية طرابلس إلى دعم الجمعيات التي تعنى بتنشيط الصناعات الحرفية، إقامة دورات العمل على عدم اندثار المهارات والخبرات في الصناعات الحرفية، وعلى إدخال صناعات حرفية جديدة بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية. البحث في إمكانية إحياء الصناعات الخفيفة في طرابلس. التعاون مع الجامعات في الدراسة والبحث في واقع الصناعة الخفيفة وإمكانية إحيائها والجدوى الاقتصادية. التعاون مع الهيئات الدولية في دراسة إمكانية إحياء الصناعات الخفيفة

خطة شاملة قائمة على 5 أقسام، 18 محور، وأكثر من 80 مشروع وإجراء. هو مشروع بلدية طرابلس خلال الجدول الزمني التالي:

والموازنة المحددة لتحقيق هذه المشاريع تبلغ 208 مليارات و494 مليون ليرة لبنانية. من خلال تنفيذ هذه الخطة تسعى بلدية طرابلس لتأمين البيئة الآمنة والظروف المثالية لجذب المستثمرين، تنشيط السياحة والتجارة، وبالتالي تأمين آلاف فرص العمل للوصول إلى دورة اقتصادية سليمة. طرابلس حنرجعها حلوه.

الأمن ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها السبيل.

0: أنا ما ترشحت للبلدية طبعا.
1: لا ربما يكون عندك نفوذ تقدر تساعد الرياضة
0: أكيد
1: أكثر.
0: أكيد أكيد هو هذا اللي بدي أوصل لك.
1: نعم.
0: أنا ما ترشحت للبلدية طبعا
1: بالبلدية
0: أعمل عضو مجلس بلدي مع احترامي لكل الأعضاء.
1: نعم.
0: أنا زلمة عندي مشروع رياضي وأنا كنت الوحيد من بين المرشحين يلي كان عمل مشروع وبرنامج وقدمته للناس، هو برنامج رياضي هو اختصاصي. أنا يمكن ما بفهم بالهندسة بس بفهم بالرياضة.
1: صح.
0: ما بفهم بالطب بفهم بالرياضة، بس ما معناته ما بقدر ساعد بمحلات تانية، بس أنا شغلي هو الرياضة وأنا كنت فيت على هالأساس ومترشح على هالأساس لحتى أدعم الرياضة ما بس كرة القدم. اللي بيفكرني أنه أنا بس كرة قدم بيكون غلطان. أنا بشتغل رياضة
1: على أنواع
0: كرياضة على جميع أنواع الرياضة، لأنه هدفي قلت لك أنا أنه نستقطب أكبر عدد ممكن من هالأطفال وهالشباب ونجيبهم على ملاعب الرياضة أو على أماكن الرياضة لحتى يبتعدوا عن كل الموبقات والرزائل اللي عم تجتاح المجتمع بشكل كبير، وأعمل لجنة رياضية مؤلفة من كل أنواع الألعاب الرياضية. وهذا كان هدفي وهذا كان مشروعي لخلي طرابلس وشمال يكون خلية نحل.
2: بعيدة عن العين بعيدة عن القلب؟ لا ليكا لسه ما شفتها؟ طب وهلا معلمي وينك؟ شبك ما عم تشوف؟ ليكا مدينتي طرقاتا بحرة سوقة مينتا ليكا مدينتي بعيون كل واحد من ولادها بعيون كل واحد من ولادها ليكا مدينتي وليكا بعيون كل واحد من ولادها على عيني مثل ما طرابلس حلوة بعيوننا خلوها حلوة بعيون الكل.

دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء. ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء. إذا ما كنت ذا قلب قنوع، فأنت ومالك الدنيا سواء. ومن نزلت بساحته المنايا، فلا أرض تقيه ولا سماء. وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما

0: تعال نحكي شوي. هالدنيا فيها حلو ومر، وانت حامل كل همو مع كتافك.
1: شحدونا اللقمه، شحدونا كرامتنا.
2: خفض معدل الكورونا في لبنان،
3: وجعنا انا 18 سنه عايش في الغربه.
4: وعدتونا بكهرباء، ما جبتوا كهرباء.
2: مصابه باوضاع الدولار،
3: ما بعرف اي ساعه بيقولوا لي على التليفون امك توفت. انزل
5: صرفوا لي ابني عن قلبي.
2: حرام ممددا على شرف الجمهوريه.
0: تعرف شو؟ ما ضروري تحملهم وحدك. خلينا مرة بهالعمر فكر سوا ونتساعد. نحن حدك تنسمعك، ما تتردد، اتصل فينا.

يعتبر مرفأ طرابلس من أهم المرافئ على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حيث يحتل موقعاً استراتيجياً متميزاً كصلة وصل بين الشرق الآسيوي والغرب الأوروبي، مع إمكانيات كبيرة للتواصل والاتصال البري لتأمين الترانزيت مع العمق العربي والخليجي. ويمكن للبضائع القادمة من قارتي أوروبا وأمريكا أن تعبر من خلال مرفأ طرابلس إلى سوريا والأردن والعراق ودول الخليج العربي دون أن تعترضها أي مرتفعات جبلية، هذا بالإضافة إلى قربه من قناة السويس التي تبعد عنه 300 ميل بحري فقط. تبلغ مساحة المرفأ الإجمالية المائية والأرضية 3 ملايين متر مربع، وقد تم إنشاء رصيف جديد فيه بطول 600 متر وعمق 15.2 متر، مع منطقة خلفية بمساحة 650,000 متر مربع، ومتوقع في المرحلة اللاحقة أن يصل طول الرصيف إلى 1200 متر، مع ردم منطقة خلفية بمساحة 160,000 متر مربع وتعميق الحوض إلى 18 مترا، بالإضافة إلى إنشاء منطقة اقتصادية خاصة على مساحة 500,000 متر مربع. وللمرفأ كاسرا أمواج، رئيسي بطول 1900 متر وثانوي بطول 1300 متر، وهما قادران على حماية المرفأ بشكل كامل من العواصف والرياح الغربية والشمالية. ومع استكمال مشروع توسيع وتطوير مرفأ طرابلس، سيكون قادرا على استقبال من 3 إلى 4 سفن حاويات من الحجم الكبير، والتي يتراوح طولها بين 250 و350 مترا، وسفينة بضائع عامة واحدة من الحجم الكبير يصل طولها حتى 230 مترا، بالإضافة إلى وجود 8 أرصفة لاستقبال السفن والبضائع العامة متوسطة الحجم بطول 900 متر. ولدى المرفأ مقومات لوجستية متميزة، وأهمها وجود 13

ماذا كنت لتفعل لولا المجاز؟ ماذا كنت لتفعل لولا المجاز؟ كيف كنت لترضي عاشقة في مصر وأخرى في الحجاز؟ ماذا لو لم تكن شاعرا؟ أكنت عراف نفسك، قارئ كفك وكف البلاد؟ لمن تكتب الآن استعاراتك؟ وكل ما نحن فيه استعارة، لولا قليل من الحب والخبز بين حربين ذابلتين وأخرى آتية، لولا قبلة فعلية في جملة اسمية تستبدل بالماضي المضارع، لولا زرقة الأبيض المتوسط في أنوثة الماء، لولا عصفور يغرد على الشجرة لا في القصيدة، وامرأة تتعرى في مرآتها لا في الخيال.

أيها البرق أوضح لنا الليل، أوضح قليلا، فإنا نحب الحياة، نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها السبيل.

أنا من أنا؟ التي كنت منذ نعومة أظفارك لك رفيقة، أنا حليفتك التي بها نطقت أول كلماتك، أنا التي بها غردت جملة أكل فادي التفاحة حتى تعود إلى بيتك ويسألك والداك كيف حال بطلنا العربي، فتجيب أنت بكل سرور بخير والحمد لله. وددت حينها لو كان لي شفتان كي أضع قبلة على وجنتيك، كنت تكبر وتكبر وفيك كنت أنا أكبر، إلى أن التقيت بتلك الأجنبية وكأنها سحرتك، صرت لا تطيق لقياي، وحيثما أكون تكون أنت أبعد ما يكون، وبات محور حديثك عنها، ولئن سألوك عني فهر وجهك ورفعت حاجبك، وكأنهم سألوك عن غريم لك، أصبحت لا تزورني إلا مرة أو مرتين في السنة، أي في مناسباتك القليلة التي تضطر فيها إلى أن تأخذني معك. وانتهى بي المطاف في غرفة ظلماء إلى أن هنالك فوهة صغيرة وينبثق النور منها، وفي كل يوم أناديك من خلالها، وكل أمل بأنك ستسمعني منها يوما ما، في قلبي يقين لن يزول، فمهما غرتك تلك الفتاة لن تسرق مني ولدي الحبيب، فإن ولدي عربي عريق، ولدي عربي أفخر به، ولدي أناديك فلا تخيب ندائي، ولدي هذه أنا، لغتك العربية.

إن تأسيس محطة القطار في ميناء طرابلس، والتي كانت تشكل نهاية ما يعرف بخط الشرق السريعة، وما تزال المحطة تحتفظ بقطاراتها وأبنيتها وتجهيزاتها التراثية رغم تعرضها للتلف والتصدع والاهتراء بفعل مرور الزمن والاعتداءات المتكررة التي شهدتها، سواء خلال الحرب الأهلية حيث أصيبت بقذائف صاروخية مباشرة أو من قبل بعض المخربين وغيرهم ممن دخلوا إليها في مراحل مختلفة من الزمن وعاثوا فيها فساداً. ففي عام 1908 اتخذ عدد من العائلات الطرابلسية قراراً بإنشاء محطة القطار بأموالهم الخاصة تربط مدينتهم بأوروبا عبر حمص وحلب واسطنبول وصولاً إلى باريس. وقام ممثلو هذه العائلات بتكليف شركة شوسيا الفرنسية بتنفيذ المشروع، وانطلق القطار من ميناء طرابلس للمرة الأولى باتجاه حمص في منتصف عام 1911. وبعد الحرب العالمية الأولى قامت سلطة الانتداب الفرنسي بتأميم خطة سكة الحديد، وضعت يدها عليه بحجة أن سكة الحديد يجب أن تكون ملكا عاما. وبعد الاستقلال عام 1943 انطلقت الملكية إلى الدولة اللبنانية. ولكن هنا السؤال، نفهم أن سكة القطارات أصبحت في ذاكرة الماضي، بحيث أن هذا القطاع يؤمن حوالي 2800 ألف موظف بملاك سكة الحديد وحدها، وأن لا شيء على الأرض يثبت بأن هناك قطاراً واحداً يمكنه السير بين طرابلس وبيروت وأي منطقة أخرى. ولكن الغريب بأن هناك موظفين في إدارة سكة الحديد ومديراً عاماً يتقاضون رواتبهم من الدولة اللبنانية. وللعجب، كيف يقضي هؤلاء أوقاتهم طوال النهار في إدارة فارغة؟ أو هل يتواجدون في هذه الإدارة أصلاً؟ وبما ينفع حضورهم؟ طبعاً لن نسأل الدولة اللبنانية عن هذا الموضوع، ففي صندوق الوارد الخاص بالدولة اللبنانية مليارات الأسئلة التي ننتظر الإجابة عنها، أو بالأحرى لم نعد ننتظر من الدولة شيئا. وفي الختام، كما تكونوا يولى عليكم.

0: ومين بيعطي الحياه غير الام؟ ومين عندنا ام بتجمعنا الا انت يا طرابلس؟ يا ام بتتعب بس ما بتستسلم.
1: يا اهل طرابلس الاحباء، انتم في الفل والروح والصفاء الانسانيه.

0: نبقى عائلة واحدة اسمها لبنان.
1: في شعب كبير حس العالم.
2: والدولار هيدا شو بدنا نعمل؟ امتى بده ينزل؟ يا اخي كل منه على طلوع.
3: ضريبة ما يدفعه المواطن لانتمائه السياسي.

هل تعلم أن هناك مليار شخص، أي 15% من سكان العالم تقريبا، يعانون من إعاقات تحد من مشاركتهم الإيجابية إذا لم يتم تأهيلهم ودمجهم في التعليم والمجتمع؟ هل تذكر في محيطك شخصا من ذوي الإعاقة؟ أحد الأقارب؟ أحد الأصدقاء؟ جار لك؟ زميل عمل؟ صديق دراسة؟ هل قدمت له التشجيع والدعم المناسب؟ هل تعمل في أحد مجالات خدمة الجمهور؟ هل وضعت في اعتبارك تقديم التسهيلات المناسبة لذوي الإعاقة منهم؟ إن هناك العديد من أنواع الإعاقات أكثر مما تعتقد: شلل، صرع، بكم، توحد، متلازمة داون، تأخر عقلي، إعاقة سمعية، إعاقة حركية، إعاقة بصرية، إعاقة ذهنية، فرط النشاط، اضطرابات النطق، اضطرابات نفسية، اضطرابات سلوكية، قلة الانتباه، صعوبات التعلم، صعوبات اللغة، صعوبات الرياضيات، وغيرها. الإعاقة إصابة قد تسبب لصاحبها الكثير من الألم والمصاعب، فلا تكن أنت سببا لمزيد من الألم، قدم له شيئا وكن

بلشت بمدينة كان الكل يشوفها مختلفة عن باقي المناطق اللبنانية، بس اليوم أنا فخور بانتمائي لهيدي المدينة، طرابلس مدينة الفن.

0: صار بعرف رفيق تقريبا 9 سنين. خلال هالفترة الزمنية الطويلة رفيق كان شخص خجول جدا ومرق بمراحل متعددة لوصل لمرحلة انه يطلع فيها على تي في بروجرام، يطلع فيها على تيدكس. فهذا التطور اللي حصل بيخلي اي شخص يكون فخور فيه.
1: اول ما تعرفت على رفيق تعرفت عليه هو اساس الارتست، يعني العالم بيقدروا كتير. وهيك تعرفت عليه اصلا. يعني كان متذكر اول مرة يمكن كان عنده معرض ببلد الفن، كان وقتها كان اول رسوماته، يعني حتى هو كان رسومات هو عامله كان وقتها بالهاي سكول. ولا اول سنة جامعة يمكن من عمر 18 لعمر 20 في رسومات عامله. فهو كان عاضل، كان اول مرة لانه هو كان عاضل اول كان تجارب لانه ففيه تجارب كتير حلوة. وفي اصلا بتحس وقتها بالبوتنشل انه هذا الشخص رح يطلع ارتست كتير مهم.

الشغل بدون طموح ما بيعطي نتيجة، وطموحي دايما عم يتغير مع الوقت، يعني بين اليوم بين بكرة بيضل في شيء عم بيزيد، بيضل في شيء عم يكبر، وبدي دايما أحسن عن اللي قبله. فهدفي قد ما فيني أخذ خبرة مع الوقت ودني أعطي نتيجة إيجابية بالشغل اللي أنا عم شاركه. إذا بتسألني من هلا لبعد 5 سنين أنا شو عبالي يصير أو وين بدي يكون، ما بعرف تحديدا، لأنه هذا الشيء بيتغير كل يوم مع الوقت، وكل يوم عندي فكرة جديدة، وكل يوم عندي شيء بينزاد على طموحي. بس أكيد بتأمل أنه تكون النهاية المتوقعة هي نتيجة إيجابية، وسواء إذا أنا كنت موجود هون أو ما كنت موجود هون، بدي أجرب أقدم لمدينتي بالطريقتين، وبدي دلني عم بعطي لهي المدينة اللي أنا ساكن فيها وبدي دل فيها. وبالأخير يعني كمان مصدر دعمي اللي هو رفقاتي هو الشيء كمان بيدفشني لقدام أكثر.

0: فلتعلم أنك لم تكن ضمن اختياراتي، بل ضمن قدر مواقفي. والفرق بين الأمرين بأنني قد تصرفت وفق الموقف الذي لم أختر أن أكون فيه. قطعت شوطا طويلا في طريق وعر داكن ومستتر، فنهشت التجارب قلبي عبثا، وأصبح الصمت أساس ملك وقوة ينهي به فرضية البوح الذي قد يهان باللامبالاة. كم كان شهيا حبك كومض البرق، كم كان فتاكا لإتاحة الفرصة بإعادة النظر بكل ما فعلته لأجلك. كم كان ناضجا لمعركة لا جدوى منها، كم كان مؤلما في زحام المشاعر التي أكنها لك. كيف مال اتزاني وكيف انحنت استقامتي في ميلك أنت. كنت أعلم مسبقا بأنني سأشتاق لك، كان أمرا متوقعا بل محسوما، ولكن ليس بهذا الشكل المعقد الذي لا يفهم ولا يفسر ولا يحسب عقباه، حيث اعتدت اللين معك وبت أظن صلابتي ذنبا، وأخشى طريق الوصول لمعبدي بالسراب، فالوصول إليك سراب ورغبتك فقد، فالرعب لم يعد بعد الآن رحيلا بل إبهارا.
1: خي
2: خالة
3: ستة
2: بي
4: رفيقة
1: زميلة بالشغل
5: أمي
4: ابني
3: بالبيت، ما هي ما بتظهر لمطرح،
2: على الأرجح بالباك،
5: يمكن عند الجيران
1: بدك ايه،
2: ما بيعرف وين
4: بالشغل، يمكن هي وعم تشتري غراض
1: بالمطعم.
4: كم روح لازم تروح لنلتزم؟
1: خلنا نلتزم.
6: الرجاء حزم أمتعتكم، لقد وصلتم إلى وجهتكم.
7: يلا جاهز؟ نازلين على لبنان.
8: لبنان؟
7: يلا خذ نفس. يلا واحد اثنين ثلاثة. ايش بس الحمد لله زمتنا. ليه نحن وين؟ نحن بجوف الأرض.
8: جوف الأرض؟
7: ايه ضوي ضوك. المرة الماضية كنت أنا ونقطة، يا حرام، فقشت على صخرة واتدخلت.
8: وهيك رح تكون كل اللحظة
7: بعد ما شفت شيء.
8: تبي
7: صخرة؟
8: بخير شو حل الموجة؟
7: تبي ما تطلع هوا تصير فيها خزية.
6: شكرا لاختياركم مؤسسة مياه لبنان الشمالي، لقد وصلتم إلى محطة التكرير، استمتعوا بالمراحل المقبلة.
7: هلأ شو؟ هلأ خلاص
8: ايه؟
7: استجمام؟
8: لا،
7: صفاء، ضياء، رواء، تبلبل.
8: تبلبل؟
7: تململ.
8: تململ.
7: تقلقل. تبلبل. شو هيدا؟
8: شو ها؟
7: شي مرة شايفني هالقد نظيف؟ ليك ريحتك شو حلوة؟ بحياتك قرب وشم. ليك عم يتلمع تلميع؟ شايف لك شي جرثومة مثلا من خلالي؟ بحياتي ما شامم مع حدا ما له ريحة هالقد كتير حلوة.
8: شو هيدا؟ شو عم يعملوا؟
7: شو بقى خايفين من ربطينا؟
6: نعلم الركاب أنه لدينا وقفة روتينية قبل متابعة الرحلة. لقد وصلنا من مختبرات المؤسسة أن النتائج جيدة ويمكن متابعة الرحلة. لقد وصلتم إلى محطة الضخ، المحطة ما قبل الأخيرة من رحلتنا.
5: أنا بالحنفية.
9: تعال هون، هون حلو كتير.
5: ليه أنت وين؟
9: أنا بمحل أبيض، أبيض وحلو كتير.
10: كل نقطة سفرة حافظ عليها.

وهلا بدنا نبقى مع أنشودة ونرجو الله تعالى بإيماننا نحن ندعي وببركة وبعظمة أسماء ربنا ندعي أن يرفع عنا هذا الوباء والبلاء كلياتنا بسر أسماء الله الحسنى يلي كمان حنسمعهم من كورال المشرق العربي.

السلام عليكم كل التحايا. اختلط الحابل بالنابل، اختلط الحابل بالنابل. لعلنا كلنا قلنا في حياتنا مرة أو أكثر من مرة كلمة اختلط الحابل بالنابل، وقلما نذهب بالبحث عن معناها. فما هو الحابل وما هو النابل؟ الحابل هو الصيد الذي كان يصاد بالحبال، بشبك الحبال. يعني كانوا يضعون فخاخ من الحبال فتصيد الغزال أو نحوه، فهذا الصيد يعني المصيود يسمى حابل لأنه صيد بواسطة الحبل. أما النابل فهو الصيد الذي كان يصاد بواسطة النبل أي السهم. وعندما كان الصياد يجد أن الفريسة صيدت بالحبل والنبل يظنها أنها له، إن كان يصطاد بالحبل أو بالنبل، فيقوم الشجار بينهما، بين الحابل والنابل، بين الصيد الحابل والصيد النابل، بين هذا الصياد وهذا الصياد. هذا يقول صيدك بالحبل أولا ثم أطلق عليها النبل، وذاك يقول أطلق عليها النبل ثم وقعت في الحبل فهي لي، فيدب الخلاف بينهما، فيقول الناس اختلط الحابل بالنابل. وأنا قلت أسمعتم بالمثل القائل اختلط الحابل بالنابل؟ أسمعتم بالمثل القائل اختلط الحابل بالنابل؟ فالحابل ما صيد بحبل والنابل بالسهم القاتل، أما بالحبل مع النبل في آن يحتار العاقل، فيدب خلاف وشجار ويعاد الأمر إلى الفاصل، فيقال ولست أنا القائل اختلط الحابل بالنابل. اختلط الحابل بالنابل. والسلام عليكم، وموعدنا بكم بخبرية أخرى. أستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: هذا كان 100,000 بالبام ما فيني اسحب بكريات كيف يعني؟ شو بدي وقت صوتي وانا مش
1: قادر
0: اسحب بكريات معقول يعني؟
1: ولا عم انفجرت على المسرح
0: يلا نشوف انا بدي مصرياتي اذا سمحت
1: ميرا شو في؟ مين زعلنا يا لا استاذ احمد سمونا
0: عم نقول لهم معقول يعني
1: ولا لا مش مقبول هذا الحكي ابدا في استاذ احمد قال لي
0: ما انا واولادي بدي اسجلهم اثنين برا جينا نسحب المصاري عم بتقول لي ما في مصاري يعني كيف
1: لا كل شيء بينحل شو بدك هلا
2: بدي مصريات
1: البرنامج طيب ولا
2: لا الاولاد
1: محلول ميرا اعمل له تشيك بنك نوت بسرعه يلا
3: هيدا
1: تشيك بنك نوت تاخذه وتصرفه وين ما بدك
2: وين بدي اصرفه
1: يعني بالبنك
2: استاذ وليد احنا وين هلا؟
1: احنا هون بالبنك فنحن عملنا لك تشيك وانت فيك تروح تصرف وين ما بدك
2: استاذ يا انا ما عم بفهم عليك يا ما بعرف
1: انت شو بدك؟
2: طب ما نقول مبلغ هلا
1: يا اخي وانا بنعرف يا اخي ليك ميرا مرقي له 1000
2: $1000
1: يا استاذ وليد لا لا احنا نسجل الاولاد بالبنك خلص ما تعبك انت تعبك ايه؟ خلص الاسبوع الجاي بنظبط الاخبار ما تعبك يلا
2: شكرا
1: ماشي
2: سيد وليد انا حامر الاسبوع
1: الجاي اذا
2: قدر ماشي يلا انتوا لا تاخذونا يلا يعطيكم العافيه

0: شكرا. شو هيدا؟ معقولة ها؟
1: انتبه
0: لو سمحت. لا شو بدك لك شيء؟
1: ما عندك شيء؟
0: لا ما
2: اهلا وسهلا استاذ احمد.
1: تفضل. مش حد مثل ما اتفقنا بدنا نحافظ على سياسه البنك، بدنا نتعامل مع زبائن مثل ما كنا عم نتعامل معهم دائما، اوكي؟ دبلوماسيه، كل حدا بياخذ قصه مثل ما لازم. استاذ
2: احمد
1: كيفك شو اخبارك؟ زبونا استاذ احمد زبونا. يلا ليك اعطيه حسب ما جيت عشان 100 دولار.
2: 100 دولار؟
1: اعطيه قصتها بيكو. يلا استاذ احمد
2: وهيدي لمين؟
1: استاذ احمد هيدي فيها سكر رز وفي معكرونه هلا حليب ما في
2: زيت
1: بس في زيت وفي كمان معكرونه تمام؟ يلا حمد يلا استاذ حمد يلا استاذ احمد ايه ايوه استاذ احمد المره الجايه جيب معك الاولاد وتعال حنوزع وجبات سخنه
3: استاذ وليد الله يرضى عليك كتر الخطر
1: ما هي وليد
3: امي امي حمودي كثير بحبها
1: لا تعتل
2: ما هي انا وسعدي

تتشرف الرابطة الثقافية في طرابلس بدعوتكم للمشاركة في معرض الكتاب 52 من 25 نيسان ولغاية 3 أيار، دور نشر ومكتبات، مؤسسات تربوية وجامعية، هيئات ثقافية واجتماعية وإعلامية. كما يتضمن المعرض سيمبوزيوم الرسم والنحت العاشر. معرض الكتاب 52 في قاعات الرابطة الثقافية من 3 عصراً حتى 7 مساءً.

0: شوفي ليه وقفت؟
1: ما عم بقدر ركز، ما عم تروح من بالي فكرة الشاب اللي قتل سته بالسكين.
0: هاشتاك دراما، في اشياء بالبلد اضرب.
2: ليش ما سمعتي بالشاب اللي قتل اخته الصغيرة وبيو قتله كمان؟
3: باي ذا واي، بتعرفوا انه كل هالشي بسبب الدراجز؟
0: اوف، عن جد شي بخوف. ليش هالزهرة كترانة بين الشباب وبالبلد؟
2: لأيمتى بدنا نضل حاسين حالنا ضايعين بهالبلد؟
3: لأيمتى بدنا نضل نتخرج من الجامعات وما نلاقي فرص عمل؟
0: لأيمتى مستقبلنا حيضل مجهول والمخدرات عم تهدد شبابنا؟
1: شو لازم يعملوا هالشباب؟ لوين لازم يتوجهوا؟
4: جمعية أمنور مؤسسة بتهتم بكل شيء له علاقة بمشكلية الإدمان.
2: فرصة هي إحدى الحلول اللي بتواجهوا لها الشباب المدمن.
5: أنا أتعاطى إذا أنا موجود. الأسباب النفسية هي الأبرز، منها الانحراف الشبابي، منها ضغط المجموعة واللجوء إلى المخدر للهروب من الواقع.
4: المدمن شخص مريض، هو منه مجرم وإله حق بالعلاج. كل الناس عم تلاحظ إنه الأعداد عم تكبر، الأعمار عم تتدنى. منشان هيك نحنا لنقدر نوصل لكل نواحي شخصيتك، نحنا منشتغل كفريق متعدد الاختصاصات يلي بيلقي الضوء على كل المشكلية وتحديداً على وضعك النفسي.
5: كتير مهم نقدر نساعده نفسياً لأنه هو نوع من الانتحار.
4: إذا أنت عندك هالمشكلة وعم تسمعنا، ما تتردد إنه تطلب المساعدة.
5: إيد وحدة ما بتزقف. نحنا كأخصائية نفسية أكيد فينا سوا نساعدكم لتخلصوا من مشكلة الإدمان،
2: وأكيد فينا سوا نكون عم نخلق أمل جديد ببكرة أحلى.
1: طالما في فرصة لازم نكون كلنا إيد وحدة.
0: إرادتنا قوية.
2: أكيد فينا سوا.
1: أكيد فينا سوا.
0: أكيد فينا سوا.
1: أكيد فينا سوا.

0: لما بنأذي من شخص أذاني بالحب وتعرفت على بعده بفترة على شخص تاني، إذا أنا كتير كنت مجروحة من الأول حتى لو التاني كتير منيح وأحسن مني حخاف إني أعطيه هذا الفرصة. تشكلني على صورة أنا ما كنت فيها، تحبيتني هيك أخطائي بحسناتي، no one is perfect، ما حدا كامل، فمثل ما أنت حبيتني بمثل ما أنا لازم تتقبلني مثل ما أنا وتقبلك مثل ما أنت، ما حدا في غير حد.
1: فالحقيقة إمتى نحسب إن ده حب وإمتى ما نحسبوش؟ يعني يعني في ناس ممكن تعيش قصص حب حقيقية يعني طبقا للتفسير أو المعنى اللي إحنا ممكن نكون كلنا متفقين عليه شوية وما يحسبهاش، يعتقد ان هي مرحله او نزوه او اعجاب او حاجه بالشكل ده. وفي ناس ممكن تعيش قصص اعجاب بسيطه او حاجات بالشكل ده وتحسبها حب. يعني فامتى دي القاعده اللي احنا المفروض الحقيقه كلنا نعرفها شويه.
2: الكلمه بتاعت الكمال لله يمكن هو ده الحب الحقيقي، لكن اتصور انه بني ادم بيعيش حياته كلها متصور انه لا القطعه دي او المراه ومحظوظ قوي، وانا ما اعرفش حد محظوظ.

0: يسندني، حد يفرح بنجاحي، حد يشيلني من عثراتي. فكل دي مراحل مختلفة. فأظن أن اللقطة بتاعة الرقم هي مبنية على مراحل صحيح. الوعي بزيادة
1: يعني. عن من يريدها بشهوة وهي تريده بحب، يعني الشهوة مؤقتة أما الحب هو دائم.
2: مش غلط تحب 100 رجل و200 و300، يعني ما قد ما تحب، قد ما تحب أكتر كل ما بيكون قلبه نضيف أكتر ومتربي على الحب، وهذا أهم شيء بحياتنا. لو نحن كلنا بنحب بعض هون، أنا بحب كل الناس الموجودين، لأنه كل واحد مختلف عن التاني، وكل واحد حب التاني بشيء بشكل مختلف.
3: إن الحب عموما في حياتنا هو وسيلة لتحقيق المتعة، إنك تستمتع بما تتناوله. يعني لو في قدامك طعام ممكن أنا جعان هاكل أي أكل، لكن لو في أكل أنا بحبه فهبقى مستمتع وأنا باكل. اتركوا القلوب تتحرك، بمعنى إن الرحلة اللي أنا شفت فيها راسية بتتحرك فيها في خلال كتابها هي عبارة عن رحلة بحث عن الحب.
4: يعني خلتيني أستشعر إن ممكن يكون راجل واحد معيشني في 100 شخصية تجرحني أو تعيشني في أمال حلوة قوي، يبقى هو رجال العالم كله.
1: آخر رقم ما رح أحكيه عشان توصلوا أنتوا للخاتمة اللي أنا كنت أكيد قصدي إنه توصلوا له. وشكرا كتير لكل الحضور الكريم، أسعدتوني كتير كتير كتير.

0: آخذا بيده نحو البحر الأبيض المتوسط ليشكلان الحد الفاصل بين دولتين شقيقتين سوريا ولبنان. يسكن تلك البقعة قبائل من العشائر العربية جاءت برفقة الصحابي الجليل خالد بن الوليد واستوطنوا فيها منذ الأزل.
1: ولبنانيين من سمدة وسمود وعشائر وادي خالد 200 كيلو متر على حدود الشقيقة السورية من هنا، ومشكور الشيخ طلال الشريف مشهور الشريف الأسعد جمع المجتمع مشكور عشائر شيخ عشيرته هذا.
0: ولأن طريقهم كانت شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام فهم عرب أقحاح سكنوا الصحاري والبوادي واستوطنوا في الوادي الأشم، فلهم عاداتهم العربية الأصيلة وموروثاتهم الثقافية واعتناقهم الإسلام الحنيف كديانة وإغاثة الملهوف والشهامة والمروءة والحمية وستر العرض والحفاظ عليه والكرامة والوقوف عندها والحفاظ عليها.
1: كرام الضيف موجود لم يزال بين عشائر وادي خالد والمنطقة.
0: وكرم الضيافة كلها مواضيع وعناوين مهمة سنلقي الضوء عليها في وثائقي من مجموعة حلقات نبدأ بأولها وأهمها على الإطلاق، وهو كما تعرف عند أبناء العشائر في واديهم كرم الضيافة الذي يغطي كل عيبة.
2: احنا كعشائر عرب وادي خالد تلنا ولازلنا الطيب والزينات حنا أصحابها، والشوم والغدرات ما نرضاها، الرحب بكل من يزور وادي خالد. إكرام الضيف ونصرة الملهوف ونصرة المظلوم، وما تعودنا إلا على الطيب ومعاشرة الناس كل محبة كل إخلاص.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.
2: ميت مرحبا بكم أنتوا في منزل الشيخ طلال الأسعد اللي ما خذاها حساسية بجدود المشيخة، خذاها ورثة من الجدود. هذا أهلا وسهلا كم مشيوخنا وساداتنا، حللت وأهلا ورطات وأرض سهلا، مرحبا بكم ميت مرحبا.

0: وصلت هلي اصل العرب ما هم عراب يا با.
1: ولعل ابرز كلمات الترحيب التي يرددها المعذب اي المضيف هي: يا مرحبا ترحيبة البدو لسهيل، وعداد ما هبت سحايب مطرها، يا مرحبا يا ريحة الورد والهيل.
2: وكيفما اتجه يرحب بالضيوف على طريقته: هلا بك عدد ما الشمس المطلة، هلا بك عدد أيام الزماني، هلا بك عدد ما هلت أهل وعدد ما فاح عطر الزعفراني. يا مرحبا ترحيبة البدو للعيد، ترحيبة منسوبة من جدها لجدها، يا مرحبا ترحيبة ترفع الراس، نفخر ونذكر في وجود النشامة، ترحيبة من قلب وشعور وإحساس، ريح النفل منها وريح الخزامة. يا حي الله، هلا هلا بالضيف، يلا حيهم يلا حيهم.
3: أنا الشيخ طلال الأسعد نعيمي وأفتخر وأقعد أحدث من جدودي لحتى أصل عز الدين أبو حمرة وزين العابدين بن علي.
1: الضيافة عند البدو أمر عظيم لا يفوقها أي أمر

وإكرام الضيف هي الصفة الملازمة لأهل البادية، وهي أحد أركان عاداتهم وتقاليدهم التي توارثوها. فللضيف مكانة عظيمة في نفس البدو، لا يتوانون في تقديمهم حقه من الضيافة، وذلك متى ما دخل في مضربهم وحل في حماهم. ولا شك أن كرم الضيافة طبع أصيل تميز به العرب عن غيرهم من باقي الأمم. فالضيف عند البدو وهو الشخص إذا وفد إلى موضع غير موضعه، أو الجماعة إذا حلت عند جماعة أخرى، ويسمون فريق أو قصراء، ويقدم للضيف حق الضيافة حتى لو كان عدوا ما دام أنه نزل أو دخل بيت مضيفه، لأن من دخل البيت فقد أمن على نفسه، وخاصة إذا تناول طعاما أو شرابا، فيصبح في مأمن ولو كان في وكر عدوه.

0: ومن مسميات الضيف عند البادية المسايير، ومفردها مسير بتشديد الياء. والمعذب هو المضيف صاحب البيت، وجمع معذب معاذيب، وهم أصحاب البيت وأهله. فالضيف عند نزوله في بيت مضيفه المعذب يكون ضيفا على أفراد العائلة كافة، فالجميع يهتمون بأمره كل حسب اختصاصه وواجبه. فالرجل صاحب البيت هو المسؤول الأول عن التنسيق في طريقة الكرم، وحقوق الضيف عند نزوله في بيت مضيفه كثيرة يجب الوفاء بها متى ما حل على أصحاب البيت. فالضيف متى قدم على صاحب البيت يستقبل بالحفاوة والترحيب، وفي ذلك قالت البدو في الضيف: إذا أقبل أمير، وإذا جلس أسير، وإذا قام شاعر. ومعنى ذلك أنه يجب على المضيف أن يستقبل ضيفه بالحفاوة اللازمة والترحيب الحار على قدومه، وإظهار الوجه البشوش والفرح لمقدمه وهو يتساوى في ذلك بمنزلة الأمراء. وإذا قام شاعر عند ذهابه سيذكر أصحاب البيت بما قدموا له من إكرام وتقدير أو العكس.
1: ما يجمعنا هي العادات والتقاليد والقيم اللي إن شاء الله نظل محافظين عليها كتراث ما بين العشائر. وأنا أعتبر إذا توجع واحد بوادي خالد أنا أتألم بالبقاء، وهذا هو أهم حزب بيناتنا، هو ترابطنا العشائري.
2: وأنا أشكركم على هذا الجمع وحفاوة الاستقبال، وأشكركم على وأشكر الشيخ طلال طبعا على هذه المناسبة اللي أنا أعتبرها مناسبة مباركة اللي جمعنا. ولو إحنا مشينا بطريق عناء، ولكن عن جد أنا سررت عندما رأيت هذا الجمع.
0: اقترن الكرم بالقهوة التي تكون أول ما يقدم للضيف والتي يقوم بإعدادها صاحب البيت. والبدوي مهما بالغ في إكرام ضيفه في الطعام والشراب فإنه يعتذر عن التقصير حتى لو لم يكن هناك تقصير. فكثيرا ما يتردد على ألسنتهم عند تقديم الطعام في الوليمة وغيرها مقولة: أعذرنا عن القصور. ومن القواعد السلوكية المتبعة في تقديم الطعام من وليمة أو غيرها أن يقدم الضيف إلى المائدة ومعه كبار السن، ولا يبدأون الأكل إلا بعد السماح لهم بذلك من المضيف أي المعذب بقوله سموا أي قولوا بسم الله. ومن الأعراف البدوية أنه لا يجوز للضيف تناول وجبتين من الطعام في الفترة المعروفة للطعام. فمثلاً لو تناول الضيف وجبة غداء عند مضيفه عليه ألا يتناول غيرها عند مضيف آخر قبل غروب الشمس، فإذا علم المضيف الأول بمخالفة ضيفه يستطيع أن يقاضيه بذلك لأن فيها إساءة كبيرة بحقه.
3: نحن عرب من جلدة واحدة ومن أصل واحد، أقول شكرا لابن عمنا، وشكرا لأخوتي الذين جئت بمعيتهم، وشكرا لكم لاستقبالكم لنا.
0: ومن آداب الضيافة البدوية أن يحدث المضيف ضيوفه بما تميل إليه نفوسهم من خلال ما يستشف من خواطرهم. ومن اللطف ألا يشكو الزمن والفقر ولا حتى المرض أمامهم، لأن في ذلك موقعا غير محمود في نفوس الضيوف. ومن الأدب أن لا ينعس ولا يتثاءب أمامهم، وعليه أن لا يرفع صوته بغضب في أثناء وجود الضيوف على أحد أفراد البيت. وهنا أردت أن أنوه عن بعض العادات التي تتصل بكرم الضيافة لدى العرب، وخاصة بتقديمهم القهوة العربية. ومن هذه العادات أولا ضرب الفنجان بفم الدلة.
4: وأنا يشرفني جدا أني بين أهلنا من العشائر في لبنان، وأهلنا من سوريا، ومعانا من عشيرة من العراق، والدليل أنه إحنا واحد وما ننتمي لعشيرة واحدة، ننتمي للعشائر العربية الأصيلة، وهي كل العشائر العربية أصيلة، ونعول على دور مهم إلهم.
0: وهذه العادة منتشرة جدا وهي ضرب الفنجان بفم الدلة بعد الانتهاء من صب القهوة وقبل تقديمه للضيف مباشرة، وهي حركة جميلة وتصدر صوتا موسيقيا، ومنهم من يقوم بها بإتقان، ومنهم من يثلم فنجانه أو يكسر جزءا منه. ولعل أبرز ما يفاخر به البدوي القهوة التي تساوي الذات قيمة.

0: الكثير منا يقدم المشروب لضيوفه ويبدأ من اليمين أو من أكبر القوم سنا أو من أكبر القوم سعة أو منزلة. ومن أوضح الأدلة على قدم هذه العادة حث الرسول صلى الله عليه وسلم على تقديم كبار السن على الصغار وعلى إنزال الناس منازلهم.
1: من خلالكم تكون الأمة الإسلامية إن شاء الله أيضا بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم دائما وأن تزورونا ونزوركم من أجل تمثيل هذه العلاقة وتقويتها وهي قوية. وشكرا للمعزب صاحب الدعوة.
0: هلي هلي أهل المحمص والبريجاي، وقهوة غيرهم حنظل بريجاي. هلي غيمة البيها بريجاي، بيها الخير واجد والجمع. يا بوب الدار وين اللي يهلون؟ كرامه من ظهر بيدر يهيلون. بعزم الله يجي يوم ويهلون، دمع ودم هلد الشمل باب.

0: صباح الخير، اطيب كبيه سحلب من جد لبي.
1: زرعنا الحب بالمينا وصار الكل فينا سامع، هيدي شوارعنا بالمينا، شارع وفي مقابيل وشارع، صارت كل الدنيا تهنينا، الحب من عيوننا قاشع، عالجدران حفرنا أسامينا، كنيسة وقبالها جامع، بين مقابر أهالينا موجود بس شارع، عصوت القداس وعينا وصوت الأذان الكل سامع، يا رب احمي أهل المينا يلي بديار هالكل جامع.

0: ما انا برا يعني متعود كل يوم دنبر مينا ابدا ابدا.
1: قالك طيبين طيبين بخير وديت فيش مش في احلى من المينا اولاد المينا وشباب مينا معلم معروف هي بطيبة قلبه وطيبة شعبه من اخوة الشباب يلي عايشين فيه يعني على بعض الظهور على بعض الا وشكر المينا اولاد المينا وهيدي هي الشغله الوحيده يعني الحلو بلاد المينا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الكرام أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج رؤية اليوم. أعزائي المشاهدين كما تحدثنا بأن اليوم بدأنا بموضوع رؤية اليوم وعلى ما يبدو بأن الانتخابات النيابية وهذا الموسم قد بدأ، لذلك سنكون في هذه الفترة من خلال برنامج رؤية اليوم بمقابلات لها علاقة بالموضوع الانتخابي. وهنا طبعا نفتح كل حلقة سنقوم بفتح نافذة خاصة بالقضايا العامة التي تمس حياة الناس بشكل عام بين العلم بين السياسة وبين التشريع والتنمية. حلقة اليوم بالتأكيد ستأخذنا إلى منطقة عكار المحرومة، وليس من اليوم وهذا منذ زمن، هذه المنطقة الغنية بالموارد كما يعلم الجميع والمظلومة في السياسة بشكل خاص. وهنا بعض الأسئلة التي يمكن أن تسأل: هل يمكن للعلم أن يكون مدخلا حقيقيا للتنمية؟ وهل يمكن للسياسات العامة أن تصار انطلاقا من حاجات الأطراف لا من مكاتب المركز ومركز القرار بشكل عام؟ يسعدنا طبعا في هذه الحلقة أن نستضيف الدكتورة جنان عبد القادر. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا فيك أستاذي معلم.
2: دكتورة جنان عبد القادر أستاذي، طبعا السي في كبير لا نستطيع أن نتحدث بشكل عام بالسيرة الذاتية إلا بشيء مختصر. أستاذة جامعية وباحثة في مجالات الكيمياء والصحة العامة والمستشارة في إدارة النفايات والناشطة في العمل التشريعي وصياغة السياسات العامة. نحن سنناقش نحن وياك قضايا عديدة لها علاقة بالأساس بالموضوع التنموي، الموضوع التشريعي، الموضوع الذي يمكن أن يكون هو الصحيح بالنسبة لما يجري في لبنان على مستوى الانتخابات، وليس فقط لا غير هي شعارات ترفع كما ترفع لدى البعض، وهذا لا يطبق عليك، نحن نتحدث بشكل عام. وهنا السؤال الأول: حضرتك أتيت من خلفية أكاديمية وهذه القضية ليست بقضية عابرة، في الوقت نفسه حضرتك منخرطة بالسياسات العامة بالعمل التشريعي بشكل عام. لماذا فشل لبنان بشكل عام؟ هذا الموضوع ليس من اليوم، ومناطق الأطراف خصوصا أتحدث عن عكر، في تحويل العلم إلى أداة تنمية فعلية وهذه القضية غائبة بشكل عام.
3: الحقيقة أستاذ عماد السؤال كتير عميق ومؤلم صراحة بالوقت نفسه.
2: نعم نعم نعم.
3: الحقيقة أنه لبنان ما فشل ولا مرة بإنتاج العلم، وأكبر دليل أنه اليوم لبنان عنده جامعات من أهم جامعات بالشرق الأوسط.
2: صحيح.
3: ولكن للأسف لم ننتج الدولة التي تستعمل العلم كأداة للتنمية.
2: العلم التي تنتج؟
3: لم ننتج الدولة. نعم. اللي بتستعمل العلم كأداة للتنمية.
2: نعم.
3: اليوم أستاذ عماد نحن بدولة نفتقد فيها أنه نوضع بعد إذا بدك الإمكانات بمراكز الأبحاث اللي بتصيغ السياسات العامة لتقدر هالمراكز تساعد صانعي القرار مثل ما بيصير بكل الدول الكبرى. ونحن اليوم كمان بعكار، خصوصا بعكار، ما في عنا أي رؤية أو خطة اقتصادية مخصصة لعكار. طيب بالنسبة للوضع العام بلبنان ككل، إذا بدنا نحكي نحن مواطنين بدولة ما عندها رؤية اقتصادية لبعد 5 سنين أو 10 سنين. هل نحن اليوم عايشين بلبنان بنعرف شو رؤية الدولة بالقطاع الصحي بعد 10 سنين؟ شو رؤيتها بالقطاع الصناعي؟ شو رؤيتها بالقطاع السياسي؟
2: من يتحمل مسؤولية الرؤية الاقتصادية الغائبة بشكل عام أو المغيبة؟
3: صانعي القرار بلبنان.
2: صانعي القرار.
3: بس ولكن للأسف بلبنان الناس عندما نقول صانعي القرار يعني غاب عن يعني إدراكه أنه اليوم لبنان هو نظام برلماني.
2: طبيعي.
3: إذن لبنان يحكم من مجلس النواب.
2: صحيح.
3: النائب هو يلي بيشرع، النائب هو اللي بينتخب أو بيعمل استشارات نيابية ليقدر يجيب وزارات
2: تشريع بالتأكيد.
3: إذا النائب ينتخب رئيس الجمهورية، النائب ينتخب رئيس الحكومة، بيسمي رئيس الحكومة ينتخبه
2: كل شيء، يعني الركن الأساسي.
3: آه لكن معناتها الركن الأساسي بالدولة هو مجلس النواب.
2: نعم.
3: إذا أنت عندما تنتخب نائب ما بيكون بعمله بالشكل الجيد، طبيعي أنك ما حتوصل لدولة منتجة.
2: خلينا نتوقف هنا معلش، يعني بعض الأحيان في قضايا لا نستطيع أن نتحدث بها بشكل عام عندما يكون هناك إعداد موجود، لأن هناك قضايا تفرض على الإنسان السؤال. تحدثت بهذا الموضوع، الذي يأتي بهذا هذا النائب هو الناخب.
3: صحيح.
2: وهذه المشكلة.
3: صحيح.
2: ويمكن أن نقول بأن هذه المشكلة تطبق في أكثر من مكان، بمعنى بدون أن يكون هناك عنصرية أو يفهم كلامي بأنه عنصري، هو القضية الأكاديمية، القضية الشعبوية والقضية الثقافية.
3: صحيح.
2: نحن نعاني دكتورة من قضية غياب الأكاديمي وغياب المثقف، وبالتالي الشعبوي مع احترامي بالتأكيد لأن الشعبوي هو الأساس، وأنا أتحدث عن فئة معينة وهي طبعا على الرأس والعين، لا نتحدث بشكل سلبي. هنا الغياب الموجود الأكاديمي والثقافي اللي الذي يجب أن يكون يتحدث بنفس الرؤية اللي بتحدث فيها حضرتك، بأن النائب يجب أن يكون هو التشريع. كيف يمكن أن نجعل هؤلاء ينزلون، يعني يقومون بي بي بال بال بالواجب الانتخابي الذي لا يقومون به؟
3: هلا نحن، أنا بدي أحكي عن نفسي.
2: تفضلي.
3: اليوم بدنا نقول إن نحن مش بس أكاديميا، مش بس تشريع، النائب بده يكون قريب من الناس. بده يحكي مع الناس، بده يفهم وجعهم. اليوم بأحد، أنا حأعطيك مثال يمكن بيوضح كل الأمور. بأحد الجولات بعكار بكون قاعدة مع عدة شباب بيقولوا لي يا دكتور نحن مقتنعين فيك وحابين منتخبك وعارفين إنه هذا النموذج اللي لازم يكون بالبرلمان، بس نحن كمان بدنا النائب يوقف حدنا.
2: نعم.
3: فيما معناه يمكن أنا أتعرض لشيء، ما بعرف سيارتي تتوقف لأنه مش مسجلة،
2: خدمات عامة.
3: هل أنا بقدر أتصل بالدكتور جنان وإلا والله سيارتي موقفة ما سجلتها؟
2: نعم.
3: قلت له حقول لك شيء، إذا كان أنا نائبة أكيد أنا من واجبي أول شيء رد عليك، طبيعي من واجبي رد عليك. أنا ما بشوف النائب بس بالمنظور الأكاديمي والتشريع البحت، لأنه
2: مفترض.
3: اليوم
2: مفترض.
3: أنا بعرف.
2: نعم.
3: أنا بعرف أنه اليوم شاب عكار يلي توقف لأنه ما سجل سيارته لأنه ما عنده القدرة يسجل سيارته.
2: نعم.
3: أنا ننظر بهيدي الناحية، لأنه اليوم ولا شاب ما بده يسجل سيارته، ولكن يمكن
2: لا يستطيع.
3: هو جمع شوية مصاري ليشتري السيارة. يمكن بعد بده وقت ليجمع شوية مصاري ليسجل السيارة. إذن المشكلة هون أنه نحن نروح نعمل إنماء بمناطقنا، نخفف من نسبة البطالة، نمكن شبابنا، نخليهم يقدروا اقتصاديا يكونوا مكنين، ساعتها بتلاقي المجتمع لوحده انتظم.
2: نعم.
3: ما حدا بيحب يروح على المخفر لأنه مش مسجل سيارته. ما حدا بيحب أنه ما يطبق القانون، ولكن في بعض الأحيان الظروف بتفرض عليك هذا الموضوع.
2: نعطي المبرر اللي هو كما تتحدثين حضرتك بأنه هذا المبرر هو واقع للأسف الشديد، بما معناه أنه تم نسف الوضع الاقتصادي، وبالتالي أجبرت الناس على الكثير من الأمور التي من المفترض أن لا يقومون بها.
3: أنا بس بدي أوضح هون.
2: تفضلي.
3: أنا طبيعي لازم نطبق القانون، بس أنا بقول أنه دايما نحن لازم ننظر للوضع الاقتصادي، فما تنفهم أنه ما بدي الناس تطبق القانون، هذه تكون
2: نتحدث واضحة. عن موضوع عكار منطقة اقتصاديا من المفترض أن تكون هذه المنطقة من المناطق في لبنان التي فعلا وضع اقتصادي بشكل جيد جدا وممتاز.
3: صحيح.
2: منها على سبيل المثال الزراعة المفقودة، نسميها الزراعة المفقودة، يعني عندما نذهب إلى عكار هناك مشكلة بأنه لا زراعة موجودة في عكار بالشكل المطلوب والشكل الحقيقي. هنا السؤال، من يتحمل المسؤولية، ابن عكار المزارع أم الدولة التي لا تساعد بهذا الموضوع، أم عدم وجود مشاريع تنموية اللي حضرتك مش يعني مهتم فيها وبترفعيها بشكل عام ولديك مشاريع عديدة بهذا الموضوع؟
3: الحقيقة اليوم عكار منا فقيرة بالموارد.
2: صحيح.
3: خلينا واضحين، لما بنقول مش فقيرة بالموارد، اليوم عكار منطقة عندها ثروة مائية، عندها شط بحري، عندها سهل زراعي، سلة غذائية لكل الشمال، وبالتالي هذه منطقة عندها مساحة جغرافية وعندها تنوع بيئي، وبالتالي هذه كلها موارد غنى.
2: نعم.
3: ولكن للأسف عكار بتفتقد للمنظومة اللي بتدير هيدي الموارد، وبالتالي ما تحتاجه عكار هو خطة اقتصادية. هالخطة الاقتصادية أولاً تكون تحدد شو هو القطاع الرائد بعكار،
2: نعم.
3: شو هو القطاع المنتج بعكار، شو هي القدرة التنافسية لعكار نسبة إلى باقي المناطق. اليوم موضوع الزراعة، حضرتك قلت كلمة كتير كتير مهمة، الزراعة مفقودة.
2: صحيح.
3: الزراعة اليوم يلي لا ترتبط بصناعات غذائية هي قيمة مفقودة، ايه قيمة مضافة بس غير موجودة.
2: نعم.
3: ليه؟ لأنه نحن اليوم بعكار هالسلة الغذائية الكبيرة ما عم بيصير فيه، يعني إذا بدك المنتج يباع فقط خام بالوقت اللي نحن فينا نعمل صناعات غذائية متطورة، وهيدي بتجيب فرص عمل وبتجيب إنماء للمناطق. اليوم أبسط الأمور بسهل عكار، من كم يوم طاف صار في عنا طوافين للنهر الجنوبي الكبير. طب معقول دولة متفاجئة بالشتوية؟
2: للأسف. طب
3: إذا هو اللي بدي أقول لك، بس خليني أكمل هالفكرة. نحن بحاجة اليوم بعكار إذا بدنا نحدد شو القطاع الرائد، إذا بدنا نحكي بس على الزراعة،
2: مع إنه في بشكل عام بشكل عام كثيرة،
3: بس إذا بدنا نركز على الموضوع الزراعي اليوم عكار بحاجة لتطوير الزراعة فيها لحتى تصير صناعة، يعني هالقطاع منتج أكثر، بحاجة لتطوير الصناعات الغذائية.
2: نعم.
3: عكار بحاجة كمان أنه نحن نعمل إذا بدك زراعة ذكية بالتنقيط من دون ما نعمل الري اللي هو أوقات مكلف للمزارعين، وبالتالي في كتير أمور فينا نحسنها بعكار. عكار فيها تكون كمان مزرعة للطاقة الشمسية، يكون في عنا مزرعة طاقة شمسية.
2: صحيح.
3: وبالتالي بدنا كمان مركز بحوث زراعية متطور جدا ليقدر يساعد هالمزارعين، ونقدر هالزراعة تكون حقيقة قيمة مضافة.
2: يعني بهذا الموضوع مختصر كلامك، وهو الكلام الحقيقي بهذا الموضوع، أنه يجب أن يكون هناك مشاريع، هذه المشاريع ترفع، وأيضا بنفس الوقت اللجان الموجودة النيابية في مجلس النواب تأخذ هذا القرار كلجنة أو كاستشارة أو كبرنامج استشاري، أو الملف يذهب من هناك إلى مجلس الوزراء، ومن ثم يكون هناك هذه المشاريع تبدأ بالعمل. غير ذلك لا يمكن أن يكون هناك عمل كامل متكامل، سيكون عمل فردي فقط لا غير.
3: وهلأ بعكار نحن مبادرات فردية، ما في خطة، بدنا خطة متكاملة.
2: هل لديك خطة بهذا الموضوع؟ أنا أعلم بأنه عندك قضية، مثلا قضية النفايات بعكار، أنا بعرف حضرتك في عندك مستشارة في إدارة النفايات.
3: الحقيقة
2: في عندك مثلا، معلش يعني نحكي بصراحة، موضوع النفايات لديك ملف كامل متكامل وحضرتك مستشارة بهذا الموضوع، والنفايات ليست قضية عابرة، هي لها علاقة بالزراعة، لها علاقة بكل شيء موجود في وحتى بالاقتصاد حكما. هذا الملف يمكن أن يكون هناك دمج أو رابط ما بينه وما بين الوضع الاقتصادي على سبيل المثال. حضرتك كيف تنظرين إلى هذا الموضوع؟
3: أول شيء بدي صحح مفهوم كتير خاطئ بقول الناس، وهو اللي بيقول إنه النفايات بتنتج مصاري أو في، لا مش صحيح هالكلام. نحن بالعكس، النفايات بحاجة لمصاري لحتى نقدر نعالجها.
2: نعم.
3: وبالتالي هلأ بموضوع الفرز، الأرباح ممكن يكون في عنا أرباح، ولكن مش الأرباح يلي الناس بتتخيلها، يعني خلينا نكون واقعيين وحقيقيين. هلأ بموضوع الحقيقة، النفايات بلبنان هيدا موضوع شائك جدا، ولكن إذا بدنا نجي ندرس الملف لإله، خلينا نبلش أول شيء حتى الناس تعرف أنه ما في قانون بعد لا معالجة النفايات الصلبة. الحقيقة اللي صار إنه في مشروع قانون لمعالجة النفايات الصلبة تقدم بال2018.
2: نعم.
3: ولكن كان في عنده مشاكل عدة هيدا هالمشروع القانون. اللي صار إنه صار في ربط بين إقرار القانون ووضع الاستراتيجية الوطنية لمعالجة النفايات الصلبة، وبالتالي هالقانون كان غير قابل للتطبيق. ليش؟ لأنه مثلا
2: نعم.
3: في عنا
2: بحاجة لشرح حتى الناس تعرف هذا الموضوع.
3: طبيعي. نعم. حأشرح شوي. نعم. يعني اليوم ببعض المواد يلي كانت موجودة بالقانون، خلق على سبيل المثال مثلا عنا مصادر التمويل وأساليب استرداد التكاليف.
2: نعم.
3: هيدي مرتبطة بوضع الاستراتيجية الوطنية.
2: نعم.
3: يعني مثلا عنا إشراك القطاع الخاص، إشراك المجتمع المدني، حتى كمان إذا بدك مواقع معالجة النفايات والتخلص منها. والأهم من هيدا كله الهيئة الوطنية لمعالجة النفايات، يلي هي لازم تكون موجودة، هذه كلها كانت مرتبطة بوضع الاستراتيجية الوطنية لمعالجة النفايات اللي هي كان المفروض الوزارة البيئة تضع. الحقيقة ضمن القانون كان محطوط انه في 6 شهور لوضع الاستراتيجية الوطنية لمعالجة النفايات، اخذت 6 سنين.
2: 6 شهور راح 6 سنين.
3: يعني نحن لقدرنا اليوم نحصل على الاستراتيجية الوطنية لمعالجة النفايات اللي هي المسودة النهائية.
2: نعم.
3: طلعت ب 25 فبراير 2024.
2: نعم سنتين.
3: وبالتالي نحن كان عندنا مشكلة حقيقية انه القانون ما كان قابل للتطبيق بسبب غياب الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة بلبنان. وبالتالي هيدا خطأ، يعني أنا بعتبره شوي خطأ بالتشريع. ليه؟ لأنه ما المفروض يرتبط، يعني عادة القانون ما بيرتبط تطبيقه بالظروف.
2: نعم.
3: يعني المفروض إن كان
2: خلق الظروف،
3: المفروض كان الموضوع يتعالج بطريقة تانية. فهيدا اللي بدي أقول لك إياه اليوم كمان، يعني ما دايما الموضوع تقني. أوقات صانعي القرار والمشرعين والناس يلي هن المفروض يعني يمشوا بكل هالأمور، أوقات هن يعني بيكون التأخير بسبب الطريقة يلي عم يتم إقرار هالقوانين فيها ومتابعتها.
2: هذا الموضوع طبعا أكيد موضوع كبير من المواضيع، كل المواضيع ليست مواضيع قليلة ومواضيع بسيطة أو صغيرة، لا، المواضيع كلها يعني بشكل عام مترابطة حكما في قضايا أساسية. نتحدث طبعا عن عكار، لا نريد أن نتحدث عن مناطق أخرى لأنه تقريبا نفس المعاناة بهذه القضايا تحديدا. لذلك يمكن الواحد أنه يعطي أمل في مكان ما بأنه هذه الانتخابات يمكن أن تفرز كما تتحدثين فعلا على الأقل مجموعة من النواب اللي يمكن أن يمشوا يعني يتحدثوا بشكل أساسي بهذه المشاريع ويتم تنفيذ هذه المشاريع وملاحقة هذه المشاريع، ليس فقط أني أقوم بتقديم المشروع على الورق وبعد ذلك هذا الموضوع كما تحدثت بدل 6 شهور 6 سنوات. هذه القضايا ليست قضية سهلة. نتحدث هنا وأنا أحاول أن نأخذ قدر المستطاع بشكل عام ما الذي يجري في عكار وما هو الفوائد المستقبلية المرجوة في عكار. على سبيل المثال ونتحدث الآن عن قضية أساسية، مطار القلاعات، مطار على المستوى الاقتصادي ممكن أن يقوم بتغيير جذري في منطقة عكار والشمال، ليس فقط في عكار ولكن عكار بشكل خاص. هنا الموضوع موضوع الذي طبعا أخذ يقال بأنه الآن بدأ العمل بهذا الموضوع وأنه يعني بالعامي ركب على السكة. رأيك بهذا الموضوع هل يمكن أن يكتمل وكيف يمكن اقتصاديا رؤية أن يكون في المستقبل موضوع عكار على مستوى فتح المطار مطار القلاعات؟
3: موضوع المطار كتير مهم.
2: نعم.
3: ونحن كتير يعني متأمل إن شاء الله يتم البدء بالعمل فيه، ولكن بدنا ننتبه لشغله كتير مهمة
2: وهي
3: ضروري نحن يكون عنا بعكار الكفاءات اللازمة يلي تقدر تشتغل بالمطار.
2: نعم يعني
3: نكون نحن مجهزين شبابنا بالاختصاصات اللازمة لإدارة المطار لحتى يقدر يستفيد ولاد عكار منه بأكبر قدر ممكن. كمان وجود المطار بده يرافقه خطة تنموية شاملة بالأراضي يلي إذا بدك ملاصقة للمطار.
2: نعم.
3: يعني نحن بدنا إنماء للمنطقة بشكل عام ككل، بدنا جلب المستثمرين، بدنا وهيدا الشيء بيتطلب وجود بنية تحتية. يعني اليوم المستثمر يلي بده يجي على هالمنطقة يستثمر إن كان بأوتيل وإن كان
2: حكماً أوتيل، مصانع، مستودعات،
3: ما بعرف ريستورانت. نعم. كل هالقصص هيدي نحن بحاجة لبنية تحتية.
2: بالتأكيد.
3: عشان هيك دايماً نحن بنحكي عن خطة اقتصادية متكاملة، ما فينا نحكي عن قطاع
2: يعني بحاجة لبرنامج كامل متكامل
3: عن قطاع آخر.
2: نعم.
3: يعني المنطقة الاقتصادية بعكار يلي هي محطوطة الدراسات لها ومقدمة، ولكن ما في حدا عم بيتابع هالمنطقة الاقتصادية.
2: صح.
3: وين صارت؟ طيب في حدا قرأ هالدراسات؟ في حدا قال تواصل مع الشباب يلي عملوا هالدراسات وقالوا لهم وين صرتوا وشو المشاكل؟ يعني أنا بعد الـ يعني المتابعة أحد الأشخاص يلي كان هن عم يشتغلوا على هالموضوع هيدا قال لي من تقريبا أخذ معي أكثر من 4 سنين لحتى قدرت جيب قانون أقدر لقي مكتب للمنظمة العربية يلي هي عملت هالدراسات هيدي.
2: نعم.
3: وبالتالي نحن عنا مشكلة بالمتابعة. لازم نتابع هالأمور هيدي. مش بس المطار، في كتير مشاريع تانية بدها متابعة.
2: نعم.
3: يعني هلأ المطار أخذ الضجة الكبيرة، بس في عنا منطقة اقتصادية بعكار بدها متابعة. صحيح. في عنا جامعة لبنانية بعكار بدها متابعة. نعم. في عنا القطاع الصحي، مستشفى جامعي بعكار بده متابعة.
2: صحيح.
3: عكار ما فيها أي شيء يعني،
2: للأسف الشديد. ولكن هذا الموضوع كما تحدثنا بأنه فعليا يجب أن يكون هناك يعني تكاتف بهذا الموضوع حكما
3: 100%.
2: وهذا التكاتف يذهب بنا إلى مكان آخر، ألا وهو يجب أن يكون هناك، فلنقل بأنه هذا التكاتف يعني يطبق بشكل أو بآخر على الكتلة النيابية التي ستأتي مستقبلا في هذه الانتخابات القادمة. لأنه إذا كانت الدكتورة جنان أو كان الفلان الفلاني أو الفلانية، وكانت على المستوى السياسي في هناك مثلا باك جراوند خاص بالدكتورة جنان وباك جراوند خاص بالنائب الفلاني، لن يكون هناك اجتماع من منطقة عكار. ولكن بشكل عام هنا نتحدث كيف يمكن فعلا أن نترك هذه القضايا السياسية في مكان آخر، ونأخذ مثال بأنه مش مثال، هي حقيقة، بأنه عكار أولا ولبنان أولا.
3: صحيح.
2: وبالتالي إذا تحرك الجميع بهذا الموضوع يمكن أن يكون هناك كتلة تؤثر بشكل أو بآخر، كما تحدثت حضرتك بأنه المشاريع، هذه المشاريع تذهب بكل معنى الكلمة للتطبيق وليست فقط لوضع هذا المشاريع في أدراج المجلس النيابي.
3: 100%. لأنه نعم. نحن اللي بدنا إياه مش بس مجرد دراسات، نحن بدنا نواب مش
2: يقدموا
3: قانون.
2: نعم.
3: ولا نحن قدمنا اقتراح قانون خلص خلصنا مهمنا. لا، بدنا متابعة لهالقانون، بدنا أقرار لهذا القانون، وبدنا نرجع هل بدنا مراسيم تطبيقية لهذا القانون.
2: نعم.
3: وبدنا كمان يكون حقيقة إذا كان هالقانون لموضوع معين يكون في حصة بالموازنة لهالمشاريع يلي هالقانون عم يحكي عنها.
2: نعم. طيب.
3: وبالتالي بده يكون في عمل جدي وفعلي، مش مجرد انه والله اعلامي انا طلعت قدمت اقتراح قانون، هل وصلته للجان، هل وصلته للجان المشتركه، هل طلع على الهيئه العامه، هل انت عملت الـ الـ الـ اذا بدك التضافر الجهود مع باقي الكتل النيابيه لحتى تقدر توصل هالقانون يلي هي بيخدم منطقه عكار. هون المدماك الاساسي وهون الشغل الاساسي.
2: طيب. دكتورة، نتحدث بصراحة، تحدثنا بهذا المنطق حتى أنا أصل إلى السؤال اللي هو مفترض أن يكون الآن تبادر إلى الأذهان لكل من يشاهد ويستمع. بدأت الاتصالات السياسية، بدأت اللوائح بشكل يعني حاليا مكتملة ولكن دون إعلان، والبعض غير مكتمل، والبعض يتحدث أنه سأقوم مع فلان ومع فلان. هل هناك لديك اتصالات سياسية حصلت؟ لا أريد أن تتحدث بشكل يعني وضوح كامل، يمكن أن تتحدثي بأنه هل هناك اتصالات سياسية بين حضرتك كمرشحة حاليا تفكر بهذا العمل وبهذا البرنامج التنموي وبهذه الأفكار الاقتصادية والسياسية اللي لها علاقة بموضوع عكار؟ هل لديك فعلا اتصالات سياسية مع بقية الأطراف في عكار أو في الدائرة الأولى تحديدا؟
3: الحقيقة في تواصل مع الجميع.
2: نعم.
3: ما مني يعني مني مسكر الباب على حدا أبدا، ولكن في بعض المرشحين او بعض التيارات او الاحزاب يلي نحن بنلتقى نحن وياهم بالعناوين السياسيه، وبالتالي من الطبيعي تواجدي معهم والتنسيق والتعاون معهم. هلا اكيد في بعض الاشخاص في تحالف معهم، بعض الاشخاص لا، ولكن هل في لوائح جاهزه هلا؟
2: حتى الان غير موجود
3: صراحه.
2: نعم.
3: ابدا ما حدا.
2: ولكن في هناك احاديث وهناك يعني
3: أكيد.
2: والله يمكن.
3: نعم. احنا اشتغلنا. نعم. على هذا الموضوع، قعدنا مع المرشحين وحكينا نحن وياهم، البعض في تحالف مثل ما قلت لك، البعض في لا، ولكن الاكيد والثابت انه انا مني عم خوض تجربه انتخابيه لمجرد الهوايه اني اكون. نعم. مرشحه ابدا. انا يا اما بخوض تجربه انتخابيه حقيقيه بلائحه وازنه اقدر انا من خلالها اكون مع اشخاص كمان بيشبهوني، لانه اليوم في حال وصلنا هالاشخاص بدهم يشتغلوا بنفس العقليه يلي انت عم تشتغل فيها، والا ما حنوصل لنتيجه. اليوم اذا انا بدي اشتغل انماء وغيري بده يشتغل شعبويه، ما بنقدر يعني ما حنقدر نخدم
2: جمعتنا مع بعض.
3: بدنا لكن خلينا نشتغل انماء وشعبويه والبدك اياه، بس المهم نرجع للاساس يلي هو الانماء، لانه النائب وجد ليعمل انماء.
2: نعم.
3: صح ولا لا؟ ولا
2: والا
3: شو سبب وجوده؟ اذا انا ما بدي شرع وما بدي حاول لاقي وين المشاكل يلي وين انا بقدر اتدخل تشريعيا لحتى حلحل هالعقد.
2: نعم.
3: لحتى اقدر مشي هالمشاريع، لحتى كمان اذا انا كنايب ما براقب عمل الوزارات وبشوف وين في عندي وين في عندي مشكلة، وين أنا في وزارة لازم أتواصل معها، وين في عندي قطاع معين بحاجة إني أنا أدعمه بعكار وساعده بعكار لحتى يقدر يتقدم ويتطور. في نحن في عنا مشكلة بالقطاع الصحي بعكار،
2: بكل شيء،
3: بكل شيء،
2: بس مش بس القطاع الصحي، القطاع الصحي وكل شيء
3: تعاني بالموضوع كل شيء. الصحي
2: صحيح. بكل الأحوال أنا طبعا للأسف الشديد أن الوقت انتهى، نحن بحاجة نتحدث ساعات وساعات وساعات ولم يعني يكتمل هذا اللقاء، ولكن نحن نحاول أن نسلط الضوء بشكل أو بآخر على قضايا تهم عكار أو تهم الشمال بشكل عام، كان الدائرة الأولى أو الدائرة الثانية أو الدائرة الثالثة، خاصة بالانتخابات القادمة، وحكما على ما يبدو أنه إن شاء الله ستكون بعد يعني بشهر أيار، وبالتالي يمكن أن يكون هناك تغيير، وهذا التغيير يكون له علاقة بما يجري في عكار، يعني مصلحة عكار في الدائرة الأولى كما تحدثت حضرتك وكما قلت بأنه هناك طبعا قضايا اقتصادية التنموية كان كهرباء ولا كل شيء له علاقة بأنه يجب أن يكون هناك عمل من الصفر وأنت إلى الأعالي، وبالتالي هذا الموضوع ليس موضوع بسيط أولا، ثانيا لا يمكن أن يكتمل هذا العمل إلا إذا كان على المستوى الجماعي. دكتورة جنان، وجهك للكاميرا لو سمحت توجهي، ماذا تقولين للناخب العكاري نتحدث بشكل عام وللمشاهدين والمستمعين بشكل عام؟
3: أنا بدي أقول لكل شخص بعكار، اليوم نحن اللي بننتخب الناس اللي بتحكمنا، نحن اللي بننتخب يا أما إنسان يقدر ينمي هالمناطق اللي نحن فيها ويساعدنا لحتى عن جد عكار تنهض ونخفف نسبة هالبطالة بعكار، ويصير في عنا بنى تحتية، ويصير في عنا قطاع صحي محترم نقدر نحن نتطبق فيه، يصير في عنا قطاعات منتجة، إن كان القطاع الزراعي، كان القطاع السياحي، إن كان الموضوع البيئي،
2: كل شيء.
3: كل شيء نحن بحاجة لناس يقدروا يشتغلوا بالبرلمان ويشتغلوا عمل جدي، عمل فعلي، مش بس مجرد عمل إعلامي، بدنا ناس تقعد على الطاولة وتناقش وتحط حلول
2: بشكل جدي،
3: بشكل جدي
2: وليس إعلامي.
3: نحن ما قادرين نكمل بهذه الطريقة، اليوم للحقيقة غايبة عكار عن كل الطاولات،
2: مغيبة.
3: نحن خارج المعادلة، يلي بيقدر يخلينا داخل المعادلة هو نحن اختياراتنا، يا أما نحن بنختار التمثيل الصحيح لألنا، يا أما نحن بدنا نبقى بمكاننا، وبالتالي ما حيتغير شيء بواقعنا للأسف.
2: دكتورة جنان، أنا بدي أشكرك شكر جزيل، على أمل أنه تحققي ما يعني ترغبين به وأن تصلي، لنلتقي بعد أن تكوني في المجلس النيابي، هل ستكون فقط لا غير، لا تفهميني خطأ، يعني ستقومين بالمتابعة بشكل كامل حتى النهاية؟
3: لا، خليني أقول خليني أوضح شيء كمان هون،
2: أم هي فقط شعارات وهذا واقع؟
3: خليني أوضح شيء لكل أهلي بعكار. أول شيء أنا واحدة من الناس يلي كتبت لا للشعارات، نعم للعمل والإنجاز.
2: رائع،
3: لأنه الشعارات سمعنا منها كثير. أنا بدي أقول لك أستاذ عماد، أنا منطرت النيابة لحتى بلش أشتغل، أنا من خلال 4 سنين اشتغلت على ملفات، اشتغلت على ملفات النفايات، اشتغلت على ملف التعليم المهني والتعليم الرسمي، واشتغلت على موضوع محطات التكرير وقدمنا فيه مساءلات للحكومة.
2: صحيح.
3: وبالتالي أنا حاولت حضر كل ملفاتي قبل ما أقدم على خطوة وأطرح نفسي على أي ترشح. هيدا الإنسان يلي هو بده يحترم نفسه ويحترم الآخرين، بده يكون جاهز بملفاته، عنده شو بده يحكي مع الناس، مقدم حلول، وبعدين يجي يطرح حاله على الناس، مش يقدم وعود وشعارات وخبريات. لا، نحن قدمنا نموذج نايب، وبالتالي نحن جاهزين بس بكرة نصير نواب، عارفين حالنا بدنا نكمل بالشيء اللي نحن كنا عم نعمل.
2: ممتاز. مرة تانية أنا بشكر الدكتورة جنان عبد القادر، طبعا المرشح للانتخابات النيابية، من المفترض ذلك في عكار الدائرة الأولى، بدي أشكرك شكر جزيل، والشكر أيضا للزملاء في الإنتاج والتصوير، أخونا الأستاذ إبراهيم وأخونا الأستاذ بلال، والشكر موصول لكم أعزائي المستمعين والمشاهدين، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة، لكم من التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أتانا العيد يا عكا ويا يافا، أتانا العيد يا أرضا تناديني. يمر العيد بالأقصى وغزتنا، وبالزيتون في وطني، وبالتين، وبالشهداء والأسرى، ومن خرجوا ومن كانوا أسودا في الزنازين. صباح النور يا أحرار أمتنا، بهذا العيد ليس العيد يكفيني. فمن لبنان أرسلها إلى أهلي، إلى جدي، إلى بيتي بجينيني. سلوا أهلي أليس العيد يذكرني، بساحات بباب القدس تعنيني. أنا المشتاق والأشواق تكويني، كأن الأرض قد جبلت بتكويني. بقلب القلب أغنية أرددها، كعزف الناي قد ألفت شراييني. أنا طفل مع الأطفال إن لعبوا بأسلحة من الألعاب تغويني. أعيد باللجوء وفرحة تبنى بعنوان وقد ضاعت عناويني. نعم للعيد فرحته ولن أنسى، نعم للعيد فرحته ولا أنسى، بأن الفخر لي أني فلسطيني. شاعر هذا الخطيب.

Papa Massaro con Papa Corsi.

0: وحرص عضو المجلس البلدي في بلدية طرابلس المهندس الصديق ماهر بكير على أمسية بلال يحيى وأن تنجح كما تفعل ذلك أمسية بلال يحيى، أترك له كلمة قليلة أو صغيرة قبل أن أبدأ معكم. معذرة، اليوم أردت مخالفة الأعراف إذ أستبق الكلمات لأتحدث عن ما جاء في خاطري في مناسبة أثوار الجمال وتغزو الخيال وحال كل منا يسبح في خياله ويسبح الله في سمائه والأرض. فأهلا بأصحاب مني، فأدركت بأن البلاد قد اشتق من الندى والماء، ولعل عفوا ما أنعم على يومنا هذا من خير وفير من الشتاء أراه تصرف في ترجمة الحدث بأبجدية الفن حروفها ألوان، كلماتها رسم، جملها لوحة تقرأ بعيون دون على لوحة رسم وتحفة فنية. الحب رسم والغضب رسم والنهفة والمرح رسم. أستاذ بلال حلوة فنان لطرابلسي وكمان من المينا والطرابلسي.
1: سيدي على الوزن ما بتعملش. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الساده الافاضل، الحضور النبيل، السلام عليكم سلاما يليق بكم وبمقاماتكم وكلكم كبير. في رجل حمل في محفظته

فتفضل إلينا بقلبك الواسع وبصوتك الذي يمشي على ماء الأمل، وأرنا كيف تحتضن الكلمة الحروف، وكيف تنبت الأزهار في أرض القلق. هذه لحظات تعانق تعانق بين الصوت والمعنى، بين الماضي والحاضر، بين الشاعر والمناظم، لحظات نخرج منها برسالة استقبال نداء الشاعر القادم من أعماق رجل لم يخن قط لوعد الحروف. تفضل يا صاحب الحروف المقاومة، يا من جعلت من الكلمات وطنا، نحن بين يديك لنسقي الشعر ونعيش معك في هذه اللحظة الخالدة. بلال يحيى أكبر من القصيدة، وبلال يحيى أكبر من الكلمة. خمسة لؤلؤات، خمسة فيديوهات سنتشارك في مشاهدتها قبل أن نستمع إلى بلال وهو يشكو من عظيم شعره وجميل قصيده واتزان قريضه. خمس فيديوهات نتحدث عنها تباعا ويتحدث عنها الشاعر أيضا. نبدأ مع الفيديو الأول.

الأوتوبيس. عاوز اللي عمل الثالث هو على مدينة طرابلس مثل ما أنا أشوفها. مدينة طرابلس مثل ما أنا شايفها.

0: العم العمل الرابع
1: العمل الرابع يفترض يكون مدينة المصدوم برصدته من طوة الثالث. هلا طبع البشر؟
0: طبع البشر.
1: طبع البشر
0: تجرب شيء؟
1: بس جاك سؤال للجمهور غناء مين؟
0: أولي بدو نبيع ما بنقول مين بدو بدنا نبيعه
1: بروتوتايب يعني
0: ما بيطلع مصاري
1: بيطلع مصاري
0: الحقيقة الجواب
1: على

قصيدة الخير. فلكم مني

0: زارتني زارني القدر أو زارني واحدا من البروتوكول. أنا أرحب أيضا برئيس بلدية رادس الدكتور عبد الحميد كريمي وبنقيب المهندسين السابق النقيب بسن
1: نظر غمراوي زيادة، واتصلت ببعض المؤسسات الخيرة بالبلد، الوجه الأخضر لطرابلس، الوجه الحقيقي، وكمان الطيبين حطوا إيدهم معه. نمنا فقنا، طرابلس تحولت إلى ورشة ياسمين وقدرت عملت جمعية لإغاثة الملهوف، وأنا بعرف شو بتعمل، ولا الأيتام ولكبار العمر ولح أولى بقى ست ياسمين إذا فيكم تحقوا تماما. فأنا أعجز أني ما بعرف كل النشاطات، بس هلأ كنا اللي هو كمان كلماتي بكل تواضع، والحمد مصطفى يحيى.

0: وهيدي هي حكايتنا مع القصائد المغنيات.
1: لما نحن كجمعية قررنا إنه يكون العنوان للخير أنا وأنت، بقصد أنا يعني معنى هيدا العنوان. فعلاً نحن ولا ممكن نكبر بطرابلس بمدينتنا وبيعة، يعني كأنه عايش معي عن جد بخطوة بخطوة. بشجع الكل يتعامل مع بلال يحيى، إنسان راقي جداً، ومصطفى متمنية أني أتعرف عليه لأنه شخص مبدع مبدع بكل معنى الكلمة. مرسي لك بلال عن جد، يعني أعطيتنا أحلى ما عندك وبتمنى لك التوفيق إن شاء الله هيك بكل
0: مسيرتك
1: إن شاء الله مع مصطفى، ومرسي كثير من القلب.
0: شكراً جزيلاً.
1: عن جد شوفوا بقى للرئيس عبد الحميد وكمان للرئيس وائل، متعاونين جدا جدا، بس نعطيهم شوية وقت. أنا هيدا اللي بينرفزني إنه كلياتهم بدهم هيدا، ما أعطوهم شوية وقت لأنه عن جد من خيرة الشباب وخيرة الناس اللي عملنا معهم، وإن شاء الله هيك
0: ترابط. لو تسأل لك بالقصر
2: الجمهور على العصر. تسلم تسلم تسلم
0: سيد مصطفى عجب، أهلا وسهلا فيك. العزم السعادة مدام جنان، أهلا وسهلا. أهلا بحضور
1: رئيس عبد الحميد زوجته
0: زيادة مجده. نرجع لجولة دائما الأقصى فلسطين ضل قضينا أولى شئنا أم أبينا، قبل ترامب أو ما قبل ترامب نحن بيشين. أن تفاح القلب لا ينضج إلا في فراديس الروح، وأن الأشجار تكره يد الحطام، وأننا من عري جهلنا لا نقرأ ذلك في كتاب. حين تنز جراح الأرض وتفيض في الإدراك جداول العتاب، تمسك أحشاء الصبار جراحها وتلفظ من صلبها لعل نطف الوجود، لعل تخرج الطلقة، تخرج الطلقة من فوهة الريح، والصبية يشاكسون وحوش الظلام، وحجارة الأزقة تنادي للانتقام وحدها ووحدها. حقول القدس تبقى ساهرة، فلا هي شبعت من خطوهم ولا هي تترك أبناءها وتنام. من يجرؤ أن يوصي أما بأن لا تشتاق للشهداء؟ من يجرؤ أن يوصيها غبار المجازر وأن الاحتلال مشلش في توراة الشعور؟ روح كريم الله بعثرها الزناد تليفون، فكيف نصدق أن الأنبياء يكذبون والفتية يتعمدون شهداء منذ الفطام؟ املئي لي أكواب الفجيعة وتحضري للرحيل يا مجدلية القلب. هذا الليل لن يتلاشى، هذا الليل لن يتلاشى احتضاره الطويل، ولا ورد الشرفات يهرق دمه ويموت. إني قرأت كل آيات الاستغفار وصليت تراب الأحداق، زرعت الحسين في تراب الأحداق، كان دمه الحر يسقي عطش الوجود ويفيض وهجا في الفلوات ويصيح: أنا دجلة يا جد النبي. ويصبح دمه الفرات ويخرج من تحت عباءته تجار حقيبة الملاعين رغم ألوف الأعراب الأسلام وكل من تشين بالمجوسية وأقصر إلى القلب. من المفارقات بعد 10 أيام صار الطواف الأقصى من إصدار الكتاب بالصدفة من حنين الرماد 22/2004 بكل فخر إلى روح الشهيد موسى شعيب. يحكى وما أكثر ما يحكى أن العشب الطالع من أضرحة الشهداء شنق تلك الخفقات النابضة كوجه نبي في ضوء الشمس. وأنا أصعد من خوفي أتأرجح بحبال يقيني وأتدلى كنبات أرعن خلف زوايا الوهم حصوة مقلاع عن أنظار كلاب الدورية الراجلة. السيف أصدق إنباء. اخسأ يا زمن المجد الغابر تنكر جدتي حكاياها معلنة حربها على وجه أبي. ملعون حليب أذنائي إن لم ترسم به شفقا يمنع تلك الشمس من الغروب. آه يا وجه أبي محنطتي على حائط بكائي حنظلة يشد رحاله ويمضي لا تترك رسائلي غارقة في ديجور المنفى. ريح أرستني على شاطئ بكائي يخذلني الحلم أين أنشر ذاك الشراع رح أختصر وفوت أهم امرأة في تاريخي. كنت أهم امرأة في تاريخي قبل رحيل العام. أنت الآن أهم امرأة بعد ولادتي هذا العام. أنت امرأة لا أحسبها بالساعات وبالأيام. أنت امرأة صنعت من فاكهة الشعر ومن ذهب الأحلام. أنت امرأة كانت تسكن جسدي قبل ملايين الأعوام. يا سيدتي كسر حمام لم يتغير شيء في عاطفتي في إحساسي في وجداني في إيماني. فأنا سوف أظل على دين الإسلام. يا سيدتي لا تهتمي في إيقاع الوقت وأسماء السنوات. أنت امرأة الغابات. يا سيدتي أنت خلاصة كل الشعب. إيه طبعا هذه من ملك الشعب. الكلام الجميل لست النساء ماذا نقول؟ أحبك جدا الله عليك. أحبك جدا وأعرف أني أعيش بمنفى وأنت بمنفى وبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار. وأعرف أن الوصول لعينيك من ورقات الشجر. أيا من حميتك بالصبر من قطرات المطر. أحبك جدا وأعرف أني أسافر في بحر عينيك دون يقين، وأترك عقلي ورائي وأركض أركض أركض خلف جنوني. من نار حبك أن أستقيل، وهل يستطيع المتيم بالعشق أن يستقيل؟ وما همني إذا خرجت من الحب حيا، وما همني إذا خرجت قتيلا، إذا خرجت قتيلا. وأنا سهل صحيح. بالله عليكم العمل كان حلو أو مش حلو؟ أساسا أنا والله العظيم لك أشعر بمني، والله العظيم أنا اليوم أدين باعتذار لكم لكم.
3: في ذكراك أتذكر وعدا لي قد كتبته، أتذكر وعدا لي قد كتبته بقلم يشبه العاصفة الهوجاء، تباطأ الحرف متخاذلة له كلمات قد تمحوها الريح، أو أبسط الاحتمالات وعد تماشى فقط في الحكايات وحيدا ضائعا في حديقة لم تنجو منك ولا بورودها الحسناء وسحرها الخلاب. أتذكر وعدا في سره؟ أتذكر حينما كنت ترتل وبدموع العشق تغتسل؟ وعدك لي يسافر في كل مرة في كل ساعة، نرتشف حقيقة لم تعد من مكانها البعيد. قل لي، قل لي هل وقع على الطريق أم سكن في وجوه من خيالات؟ وعد يتأرجح ما بين القمر وحب الذات. أتذكر وعدك لي في الشعر غنيته بلحن من ريشة الطيور عزفته؟ أين ذلك الوعد؟ أين ذلك الوعد يا صاحب الوعد وأنت في يدك الصولجان وعلى الصدق المحال؟ كتابات في التاريخ قرأتها قد تزخرفت وانتفضت وثارت وتهجرت، وللتاريخ مزاج له بأن يعاد، وأنا أنا ما زلت في كتاب الحياة، وأنا ما زلت في كتاب الحياة أبحث عن وعد لي منه أنا لا أخي.

0: حبايب أف أم تقدم.
1: أنا فلسطين، حابة أحكي معك.
2: حبيبتي اشتقت لك.
3: سامعك يا أم.
4: أنا ناديتك كتير.
3: فلسطين ما شاء الله.
5: مشوار فلسطيني، مشوار فلسطيني، برنامج ثقافي تمكيني ننطلق فيه من فلسطين، فلسطين، ونتوقف في قطر، في قطر، ومنها إلى كل العالم.

0: انت جماعة جول.
1: يا
0: اهلا وسهلا فيك، حيا الله. تعال تفضل تفضل فوت. لا والله لا والله ما بصير.
2: بدهاش فصيلي. كديش عمرك من الاخر؟
3: فيري فيري نايس. هذا صار صعب هالكيف.
4: الله يعطيكم العافية، وين ما بكيتوا وين ما

0: قبل ما ودعك يما حاببت كل إشي.
1: قبل ما تودعيني
2: فلسطين انتي في القلب والروح.
3: الله يجمع شملنا بس
4: وان شاء الله بنجتمع قريب يا رب.
5: بحبك كتير وإلى اللقاء إن شاء الله بنلاقيك بسرعة.
6: أنا بحب فلسطين.
4: حابة إنك ما تودعيني. ما رح أودعك، أنت بقلبي.
3: يحرمهم ضيعينهم اللي حرمونا شوفتك.
7: راجعين راجعين يا فلسطين.
8: شايف الله معك من الحوش واطلع يلا.
9: مشوار فلسطيني
10: مشوار فلسطيني مشوار فلسطيني
9: مشوار فلسطيني
10: برنامج ثقافي اجتماعي تمكيني.
9: مشوار فلسطيني
10: ننطلق فيه من فلسطين.
9: من فلسطين.
10: ونتوقف في قطر.
9: في قطر.
10: ومنها إلى كل العالم.
9: كل العالم.
10: كل العالم.
9: كل العالم. مشوار فلسطيني
10: مشوار فلسطيني يأتيكم على الهواء مباشرة كل يوم أربعاء عند الساعة 8 مساء بتوقيت القدس الشريف.
9: بتوقيت القدس الشريف. مشوار فلسطيني.
11: الكوليرا هي عدوى بكتيرية حادة بتصيب المعدة، تنتقل عبر الإيدين أو المي أو الأكل الملوثين بالبكتيريا، وبتسبب إسهال قوي وببعض الأحيان تقيؤ ممكن يؤدوا لتجفاف الجسم. عوارض التجفاف هي العطش، خشونة الجلد، تغور العيون والتعب أو الضعف الشديد. عند ظهور أي من عوارض التجفاف المذكورة لازم تتوجهوا إلى أقرب مركز رعاية صحية أولية أو مستشفى. شو هي الوسائل للوقاية من الكوليرا؟ أولاً المي، شرب مي آمنة ومعروفة المصدر، تعقيم مي الشرب والمي المستعملة لغسل الخضار والفواكه من خلال غلية أو تعقيمها بالكلور بمعدل نقطتين لكل لتر مي. ثانياً الأكل، طبخ الأكل كتير منيح، عدم تناول اللحوم النية، عدم تناول الأكل المكشوف المعرض للحشرات، غسل الفواكه والخضار بمي نظيفة ومعقمة. ثالثاً النظافة، غسل الإيدين بالمي والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل بعد استخدام الحمام وقبل تحضير الأكل. الاهتمام بنظافة البيت خاصة الحمامات وسلات النفايات، جمع النفايات بأكياس مسكرة بالأماكن المخصصة إلها، عدم الشرب أو الأكل من نفس الكباية أو الصحن مع الآخرين، والحفاظ على النظافة الشخصية. شو هو علاج الكوليرا؟ على المصابين بالكوليرا التعويض عن السوائل والأملاح المفقودة من خلال شرب كميات كبيرة من السوائل المضاف إلى محلول الإمهاء الفموي ORS. في حالات الإسهال أو القيء الشديد التعويض عن السوائل بالأمصال عن طريق الوريد. للاستفسار والحصول على مزيد من المعلومات الرجاء الاتصال على الخط الساخن 1787 التابع لوزارة الصحة العامة.
12: البكتيريا للمضادات الحيوية ظاهرة عالمية خطيرة، يعني وقت البكتيريا بتتطور بشكل بخفف من مفعول المضاد الحيوي عليها وبتتكاثر. هالشي بيؤدي لاستحالة معالجة عدد كبير من الالتهابات. كيف منوقف مقاومة البكتيريا ومنحمي حالنا؟ من خلال عدم أخذ المضاد الحيوي إلا بوصفة الطبيب، أخذ اللقاحات الأساسية بالوقت المناسب، واتباع إجراءات النظافة الشخصية. لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 01-830-371-72.
13: مين قال الكبار هنا بس يحسوا بالضغط النفسي؟ ومين قال انه هن بس بيعانوا من التعب العاطفي؟
14: الأطفال والمراهقين كمان عندهم ضغوطات وأفكار مزعجة، وإذا ما كانوا جاهزين ومحضرين بيصير تخطي هالمشاكل والضغوطات مشكل حقيقي،
15: وبيصير الوجع لجواتنا أقوى من إنه نقدر نطلعه.
14: وأكيد المكان الأساسي لنبدأ بهالمهمة هو المدرسة. المدرسة هي مصغر المجتمع وبتضم الأهل والأطفال والمعلمين، وهي أكثر مكان بيقضي وقت الطفل والمراهق فيه، وأطفال لبنان بأمس الحاجة لنكون عم نمدلن إيدينا. علم وصحة كتير مهمين، بس ما فينا نحققن بدون صحة نفسية سليمة. خلينا اليوم نبدأ بهالمهمة لما نقول بعدين تأخرنا. لهيك عم نطلق المشروع اليوم بمحافظة الشمال مع مدرسة ماي الرسمية ومدرسة العزم، وبمحافظة الجنوب بمدرسة علم الشعب وبلدية علم الشعب، لنرجع الفرح عقلوب الأطفال، نتعاون لنعمل نشاطات وتدريبات لدعم الرفاهية عند أطفالنا يلي هي اليوم صارت حاجة ملحة.
1: مدرسة هلا يعني أحسن بكتير من قبل، بلا كورونا وهيك غيرنا روتين البيت، صار فينا نعمل أكتيفيتيز وهيك بالمدرسة.
16: نحن كتير مبسوطين بالمدرسة وعم نتسلى وارتاحت نفسيتنا، لأنه بالبيت كان نفس الروتين كل يوم، بينما بالمدرسة عم نشوف رفقاتنا ومعلمات.
14: بركي قريباً هالتجربة بتتعمم بكل لبنان، وبيبدأ اليوم مشوار بناء الطفل يلي بكرة بده يبني وطن كلنا عم نحلم فيه.

0: رسالة منصة هي تقديم المحتوى الإعلامي المهني والمحترف بقالب من المعالجة الموضوعية لحتى نوصل القصة كما هي لكل الناس. وبالتالي شعارنا بمنصة كان كل القصة.
1: أولا أنا على يقين أن مدينة طرابلس فيها قدرات وكفاءات عالية جدا، ولذلك بمجرد ما وجدت ولمست هذه الدافعية في مشروع منصة أيقنت أن فعلا هذه المدينة فيها كفاءات عالية.
0: الوسائل الإعلامية المرئية التقليدية بلبنان غير أنه الكل بيعرف تصنيفها عم تلبي طموح جزء من المشاهد اللبناني، لكن في شريحة كبيرة من المشاهدين يمكن ما عم تلاقي ضلتها وما عم تلاقي اللي بدها إياه بوسائل الإعلام التقليدية. منصة الحقيقة رح تتنوع القوالب الإعلامية اللي حتقدمها للمشاهد وتعالج فيها مختلف المواضيع الحياتية واليومية اللي عم بعيشها المواطن اللبناني. جزء من القوالب الإعلامية حتكون برامج مباشرة حوارية بكل أبعادها، سياسية، اجتماعية، تربوية. جزء من البرامج أيضاً حيكون ترفيهي، وهيدي البرامج رح تتقدم بقالب تلفزيوني محترف. البعد الأساسي فيه هو التفاعل والتواصل.
1: للأسف الشديد مدينة طرابلس شوهت على مدى سنوات يعني عديدة، وبالنشرات الأخبار وبالتقارير وبالخطابات وبالكلام للأسف الشديد، يعني حتى تكرس عند أبناء طرابلس أنه هن هيك.
0: منصة سوشيال تي في هي باختصار نواة قناة تلفزيونية عبر السوشيال ميديا بتقدم المضمون الإعلامي بقالب تلفزيوني. منصة فينا نقول إنها مشروع لبناني بامتياز، طرابلسي بامتياز. نحن أصمنا اهتمامات منصة مناصفة، 50% بيتعاطى الشأن اللبناني والعربي والدولي، و50% من اهتمامات منصة مركزة على الشأن الطرابلسي والشمالي بشكل خاص. منصة للحقيقة مش عم تنطلق من فراغ، لأنه منصة كان إلها 4 أشهر تجريبية كانت فيها على الهواء. منصة عم ترجع تبصر النور بجهود فردية من مجموعة من الإعلاميين المتطوعين مبدئيا لتقديم وإنتاج برامج منصة. لذلك فيني أقول وأنا مرتاح أنه منصة لا ممولة من جهة ولا من سفارة ولا هي مشروع مشبوه، بقدر ما هي تضافر جهود متطوعين من العاملين في مجال الإعلام. هالتطوع هيدا عم يعمل هالثمرة.
1: أنا حأتشرف بتقديم برنامج دنيا ودين، يعني مثل هالمنصة الإبداعية الاحترافية. إن شاء الله بيكون هذا البرنامج كمان إبداعي واحترافي، سواء من خلال طبيعة الموضوعات أو من خلال الضيوف أو من خلال طلة هالمنصة المميزة إن شاء الله.
0: بدي أوجه رسالة شكر وامتنان الحقيقة لكل زملائي الإعلاميين المتطوعين في مشروع منصة، سواء متطوعين في تقديم البرامج، متطوعين في إعداد هيدي البرامج، أو حتى إنتاج هيدي البرامج. مع انطلاقة منصة الكل قادر يدعم مثل هيدا المشروع. إذا شفتوا في الحقيقة شيء بيجسد طموحكم أو اللي بتحبوا تشوفوه عن طرابلس والشمال وكل لبنان، المشاهد العادي بيقدر يدعمنا أما بلايك أو بنشر لبرامجنا أو بسبسكرايب على يوتيوب وبنشر كل قنوات السوشيال التابعة لمنصة لنوصل لأكبر عدد من المشاهدين. أيضا تقدروا أنه تدعموا استمرارية منصة وبرامجها من خلال رعاية البرامج أو شراء الإعلانات داخل برامج منصة، لحتى أيضا نأمن استمرارية لها البرامج وأيضا تعود بمنافع إعلانية لكل اللي حابين أنه يستثمروا بهذا المجال.
2: زلزال فجأة بيصير، بتبلش كل الأرض تهز، لما يخلص ممكن يكون عم يصير زلزال تاني بعده. لتحموا حالكم من مخاطر الزلازل لازم تتبعوا الخطوات التالية. إذا كنت جوا وبلشت الأرض تهز، دغري انزل على إيديك وإجريك، روح لتحت الطاولة أو شي صليب وحط إيد على راسك ورقبتك وإيد التانية هدي فيها الطاولة تما تزيح. في حال كنت بالتخت، حمي راسك بالمخدة وانطر تخلص الهزة. إذا ما في شي صليب تقدر تنزل تحته، وقف تحت حاجب الباب أو زاوية الأوضة. خليك جوا وبعاد عن الشبابيك والإزاز، وحمي حالك من الأشياء اللي ممكن توقع. إذا كنت برا، قريب على محل ما في شي فوقك ونزل على ركبك وحمي راسك ورقبتك. بعاد عن البحر وعن الشوارع الضيقة اللي فيها كتير بنايات وعن المطارح اللي ممكن يقع منها صخور. بعد ما تخلص الهزة خليك رايق وروح على نقطة الإخلاء وطلب المساعدة من حدا كبير أو اتصل على 140. بعد عن النار إذا في شي عم يحترق وما تدقر شرايط الكهرباء. إذا كنت بالمدرسة، بعد ما تخلص الهزة عمول مثل ما بيقلك استاذك أو أي حدا مسؤول بالمدرسة. لازم تخلي بسرعة وبهدوء مثل ما تدربت مع الصليب الأحمر، مشي بخط واحد حد الحيط وبعيد عن شبابيك. أهم شيء إنك ما تركض، ما تدفش رفقاتك ولا تحكي معهم ولا ترجع لورا. بس توصل لبرا عمول دائرة مع رفقاتك وخليك محلك ليجي ولي أمرك. ضلكن ذاكرين أرقام الطوارئ: الصليب الأحمر اللبناني 140، الدفاع المدني 125، فوج الإطفاء 175، القوى الأمن الداخلي 112.

0: كانت اليوم هذه البطولة عبارة عن بطولة ودية جمعت تقريبا ما يقارب 50 شاب وصبية من مختلف مدينة طرابلس ومختلف من بعض الأندية الموجودة بالمدينة، لحيك نشجع اللعبة وإن شاء الله هلأ الأسبوع القادم رح نطلب دورة تدريبية متخصصة احترافية بموضوع الشطرنج.
1: تعاوننا مع الرابطة الثقافية وبشخص الأستاذ رامز فري أكيد لنبني كوميونيتي أوسع وأكبر بالشطرنج. هلأ قررنا نفعل نادي الوفاق إن شاء الله، عملنا بطولة ودية اليوم وصراحة كان الأعداد كتير واعدة، 29 لاعب وكانت منافسة جدا جيدة، وقريبا حينفتح الصفوف إن شاء الله تعليمية ضمن الرابطة الثقافية، وحيضل التعاون مستمر لتنهض الشمال كلها يتعب لعبة الشطرنج وتنشهر أكثر.
2: عصام إبراهيم لاعب ومدرب شطرنج، ربحت اليوم المرتبة الأولى ببطولة هون بالرابطة الثقافية، صراحة كانت تجربة كتير حلوة وكان في أعداد منيح، لعبت مع عدة أشخاص مستواهم منيح ولاحظت خاصة من الجيل الصاعد يعني من الأولاد الصغار في مستوى منيح، بس بدهم هيك ندعمهم أكثر نعمل بطولات مثل هيدي أكثر، فأنا صراحة كتير انبسطت وقتها شفت إنه الرابطة الثقافية رجعت أحياء الشطرنج من خلال هالدورة.
3: أنا اسمي عبد الوهاب فيتروني، عمري 11 سنة، إنه أنا لعبت مع سبع أشخاص وطلعت المركز 19 وجمعت 3 نقط.
4: أنا اسمي أحمد فيتروني، عمري 10 سنين، اليوم لعبت شطرنج وخذت المرتبة 15.
0: بحب نرجع نشط خاصة رياضة الشطرنج اللي ما تملك من قدرة على تنمية ذهن الشباب والصبايا، خاصة بثورة المعلوماتية والإنترنت، ونحن عم نشوف دائما إنه الأطفال والأولاد والشباب والصبايا على التليفونات وعلى الأيباد وعلى الكمبيوتر وعلى التلفزيون، حابين هيك نطلعوا من هذا الشيء. وأكيد لعبة الشطرنج معروفة إنه هي لعبة الملوك، وبالتالي هي بتنمي الذهن والتفكير بشكل كتير كبير. إحنا أكيد نتأمل إن شاء الله، وخاصة اليوم نحن في هيئة إدارية جديدة للاتحاد اللبناني للشطرنج وعم يحاولوا يدعموا قدنا فيهم الأندية واللاعبين، بالتعاون إحنا وياهم إن شاء الله نوصل لهيدي المرحلة.
5: أكثر شيء بحبه بجمعية الإسعاف اللبنانية أنه هن طلعوا من رحم المدينة، من رحم مدينة طرابلس بالجهود الذاتية لأبنائها، ورغم هيدا الشيء وصلوا لمكان متقدم جدا، إن من حيث أداء الخدمة بمهنية وحرفية عالية جدا أو من حيث التعامل الطيب والمحترم مع الناس، وصاروا بمكان متقدم جدا مماثل للمؤسسات العريقة بهيدا المجال وعندها امتدادات دولية. إضافة لهالشيء بيجمعنا مع جمعية الإسعاف اللبنانية أنه كلانا طلع من رحم المدينة وكلانا يصون المجتمع. جمعية الإسعاف تصون من حيث مداوات جراح الناس وأوجاعهم، ونحن كمؤسسة تربوية منصون المجتمع من حيث الحفاظ على قيمه وأخلاقه الفكرية.

أعزائي متابعين منارة الفن، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج جديد انتظرونا قريبا، برنامج اسمه فنجان قهوة وضيف. فنجان قهوة وضيف برنامج مقابلات، رح نقابل فيه شخصيات متعددة، فنانين، أدباء، شعراء، اجتماعيين، وهذا حيكون بالرابطة الثقافية وضمن ضمن إنتاج الرابطة. يعني طبعا نحن توقعوا منا إن شاء الله برنامج يعجبكم، انتظرونا.

0: طرابلس، المدينة البلد. صباح نهار كل أحد تقرع أجراس الكنائس، فتجد نسيجاً من الأدعية بألسنة متعددة، ولكن في وحدة حال.
1: من أجل نحن البشر ومن أجل خلاص

0: المدينة التي تكاد تكون الوحيدة باستثناء العواصم العربية التي تجد فيها مصلين مسلمين ومسيحيين من المذاهب الدينية كافة لغنى حضاري متميز.
1: نحن منعيش بسلام، عم نعيش بوئام تام بهيدي المنطقة، مرحب فينا، مقبولين من كل اللي حوالينا حتى لو ما كانوا من نفس الطائفة أو من نفس الدين.
2: نحن نعيش مع ناس تانيين موجودين بهالمدينة، طوائف أخرى، كان عيشنا دائم هو عيش مشترك وتعايش ومحب.
0: تتجلى صورتها التاريخية وهويتها الحضارية بتنوعها في وادي النصارى أو شارع الكنائس.
3: بولور هماينك نيرون مينك بولورس غهاباك بينك دونيرون جامانات يف إرار بشنورابورين نايف إنجوش رمضانين دونيرون نايف غايتسلين إرار بشنورابورين إرار
4: يعني العيش المشترك الموفق في مدينة طرابلس والميناء هو عيش حقيقي وليس كلام.
0: هنا كنائس تترجم انفتاح المدينة وقبولها الآخر بتنوعه. فهذا الجدار يسند أعمدة الكنيسة والجامع في الوقت نفسه، فهو شاهد على التلاحم والتنوع المذهبي في هذه المدينة.
5: فإذا نحن بجوار جامع الحميدي، الحيط على الحيط، إذا انتبهتوا هالحيط اللي بداية مقابلنا هو حيط جامع الحميدي ونحن أخوة. حاولوا أنهم يشوهوا صورة طرابلس، ولكن اللي بيجي على طرابلس بيصير بيصعب عنه أنه يترك طرابلس كتر ما بيحب أهله وأهلها بيحبوه.
1: طرابلس غنية أول شيء بشعبها الطيب الكريم يلي بيساعد. طرابلس غنية بثقافات مختلفة، بالأديان المختلفة، بالتاريخ.
5: هذه المدينة هي مدينة المحبة، مدينة التعايش، مدينة العيش معا مش التعايش.
2: مدينة فيها حياة وفيها تعايش، فيها فرح، وهذا الشيء يعود إلى أصالة أبنائها.
0: طرابلس هي نموذج حي للعيش الواحد يتجسد يومياً بين أهلها في أزقتها وشوارعها.

السلام عليكم. عندنا تراث وفن عريق، ومنه الزجل الذي كم تمنيت أن أتقنه، هذا الفن الذي حارت به الناس وخاصة في لبنان بسرعة بديهة الزجلين. فمن القصص الجميلة أنه حضر طه حسين الذي نعرفه كلنا، الأديب المصري الذي وصل إلى مرتبة وزير الثقافة، حضر إلى لبنان ذات يوم وكان يتشوق لرؤية الزجل اللبناني وشعراء الزجل، فطلب من الناس فقالوا له هناك احتفال زجلي، ولم يبلغوا الزجالين بأن طه حسين سيحضر، يعني كان ارتجالي، فطلب منهم الذهاب من غير سابق إخبار. فلما وصلوا إلى القاعة شعراء الزجل عرفوا أن هذا الضيف هو طه حسين، فبسرعة البديهة المعروفة عندهم قال شحرور الوادي، وكلنا نعلم أن طه حسين كان رجل أعمى، كان أديب ولغوي ووزير، وبنفس الوقت كان أعمى لا يبصر، فقال له الأول وهو شحرور الوادي: أهلا وسهلا بطه حسين، أهلا وسهلا بطه حسين، ربي أعطاني عينين، عين الوحدة بتكفيني، خد لك عين وخلي عين. اندهشوا بسرعة هذا الكلام، فماذا سيقول الآخر الثاني وهو علي الحاج؟ فورا أكمل قائلا: أهلا وسهلا بطه حسين، بيلزم لك عينين اثنين، تكرم شحرور الوادي، منك عين ومني عين. فزاد إعجاب طه حسين، وروي أنه بكى عندما سمع سرعة البديهة وهذا الكرم، من ولو كان كرم بالقول ولكن يدل على تربية الكرم. فماذا سيقول الثالث؟

0: بما أنه تقدم هذا بعين ثم ذاك بعين ثم هذا بالعين، ماذا بقي للرابع أن يقول؟ وهنا تكمن النباهة وسرعة البديهة والذكاء في القول. الرابع وهو طانيوس عبده ماذا سيقول؟ قال: ما بيلزم لا طه حسين، لا عين ولا أكثر من عين، ربي اختص بعين العقل بيقشع فيها عالميلين. نلتقي بخبرية أخرى، أستودعكم الله والسلام عليكم.
1: هلا هلا سعيد، هلا سعيد
2: يا معلم. خلص عندنا هون
1: هون هون ليك من عند المعارض لعندي هون. تمام، حط له هون الكراسي والطاولات نفرطون هون، بناخذ ليك لحق لك شغله. طلع ها مشان نكون نحن تمام، ما في شيء بنعمل. واحد اثنين ثلاثة ونص.
2: ايوه،
1: من لحيط لهون ومن المعارض لعند هيدي هون.
2: اوه تمام،
1: حط له هون اربع خمس طاولات وشي 30 40 كرسي.
2: بس اقول لك ما في حدا علينا.
1: طب بدي انا ابو طه من دجي.
2: خلص
1: مع ابو طه انت انا القصه كلها هون.
2: لكن انا بروح بشوف ابو محمد. انا
1: لك بروح ابو محمد نزل بقى البضاعه.
2: يلا يلا
1: بس هي شمنطه بعد شوي. ها ابو طه من دجي يجي قال ليه انت قلنا هي شمسيه من هون هيك.
2: اوه
1: تمام تمام، شمسيه هيك وشمسيه هيك. اه فخامه ما شاء الله ابو طه. هلا هلا ابو نبيل،
2: هلا صبر مثل المجنون. شوفي
1: هون بدي اعمل كافيتيريا لالي هون.
2: شو كافيتيريا
1: من هون؟ لا لا هون هيك وهيك بدي اخذ لك ثلاث امتار ونص.
2: وقف حكيني كلمه.
1: نعم
2: شو كافيتيريا ولا هسه ما صار لهم يومين متشيلين انتم دولة شيلتهم؟
1: تشيلهم؟ لا انا شو دخلني انا؟
2: مش مجنون انت؟
1: لا انا ابو طه.
2: واذا ابو طه يعني واذا ابو طه يعني على راسك ريشه؟
1: لك انا ابو طه. طب شو معناته ابو طه يعني؟
2: أيه.
1: المنطقه دي كلها خلص هون انا مسيطر عليها.
2: لك يا ابو طه
1: ما نفضليها لالي.
2: ابو طه لا انا نعم. صاحبك وعم انصحك، شو بدك هالشغله؟
1: استرزق استرزق ابو نبيل استرزق.
2: شو استرزق بس استرزق؟ ليش بك شيء انت؟
1: يا ابو نبيل هذا هيك بنطيع لي هلا افكاري اذا عندنا هون طاوله وهون.
2: فهم علي فهم علي.
1: نعم
2: انت
1: نعم.
2: عم تعملوا غلط. هل تعلم عم تعملوا شو غلط؟
1: لا حبيبي
2: غلط
1: كمل الصح. انا عم بعمل
2: هلا
1: بدي اكل بدي اشتغل بدي اعيش.
2: طب عمرك انت كل ما كنت لعيب شباك اليوم عم تتلامن علي.
1: يا اخي ما عم بتلامن عليك يا اخي، بدي اعيش لاكلكم بالطير.
2: يا اخي عيش بس ما بقى تعرف تعيش الا بعملك العالم
1: بعملك. لا منا عملك عادي عملك عملك عمي ولا ما عملك عمي؟
2: ان شاء الله بكره بدك تحصل لك غريب كمان. انا
1: لو اذا جيت انت قعدت هون على كرسي خلص بركت عليك اليوم.
2: لا قولوا
1: ما في اجار كرسي
2: لعيد
1: معي وعيه وعيان اجار كرسي 30000
2: لعيد منطقه للشعب للشعب للعالم.
1: انا مني شعب
2: لك ايه بس انا شعب. هلا انا جاي اتقرج على البحر.
1: اتقرج مين مسكك؟ انزل على الشط لف من هونيك انزل على الشط وشوف البحر. مالي عليها مالي عليها بس اذا توقف هونك تطلع من صوري.
2: ليك انا
1: مالي عليها
2: انا براد زبتي انتبه. انا براد زبتي
1: ماشي. استرزق ابو نبيل استرزق استرزق ابو نبيل
2: روح يا بنيح
1: ما تنقلي بس احط الكراسي رجع تعال دفعني اذا بدك تمرق من هونك تطلع من صوري ابو نبيل.
2: خلاص انت نسيت الصحبه نسيت الخبز والملح البي وينك نسيته؟
1: اخي موجودين الصحبه والخبز والملح وانت على عيني وراسي بس برات رزقي بس برات رزقي.
2: يا ريت ضايع عليك وقفه على المصلحه هذه بلا
1: رزقي. اخي ابو نبيل بدي اشتغل لو بدي اشتغل معي خلينا نشتغل.
2: ما تقول ما قلت لك انا بريء منك من عملك. يلا
1: ماشي ماشي يلا معك ابو نبيل يلا معك.
3: لك فن شوفي شوفي شوفي
2: لك رح
3: احنا نحقق كلمه اخرى.
2: لك شو
3: بقى؟ ولك صاحبك ابو طه.
2: شوفوا
3: اجى الدوريه بدهم يشيلوا البسطه.
2: ايه
3: تعرفوا انت
2: شو بعرفوا بركت بقى عم تخلع على
3: وياه ما حدا بيشيلها وعم او هو وهو الدنيا كلها ما حدا بدهمنا حدا يشيلها. فجاه طبوا عليه وعلى قدر وهو الا ما انه قبلان يشيلها وعلى ما عرفت انا كيف انفذت يا زلمه.
2: فوت عم فوت عود عود عود عود عود عود عود بعدين بعدين شو صار؟
3: ما بعرف ما بعرف
2: وينه هلا وينه
3: رحتوا رحتوا حقناهم من

0: قتلهم، ماني عارف كيف بتعمل لو
1: بتعمل كده.
0: حاولت حاولت بعدهم ما قدرت ما قدرت تتراكموا علي.
1: كل احرجت منه هريه.
0: لا لا لا انا احرب انا احرب واترك واترك واترك معانا وضعها وراهم.
1: شو بنعمل هلا؟ بنروح لعنده ولا ما بعرف؟
0: ما بعرف ما بعرف شو بدنا نعمل.
1: قوم يا عمي قوم يا شوف شو
0: بدنا نعمل. قوم
1: مشي. خلاص تايست معك بابا بدك الا بدك تعمل بدك
2: بده فكك انه انا بطلت انا
1: لا بابا بطلت كل شيء ايدك مكسوره الاربع قطب راسك وما بطلت
2: ما بدي ارجع افتحها
1: مفتوح راسك
2: ماشي برجع بفتحها مع راسي
1: لا هيدا هيدا
2: قهرني هيدا هيدا هيدا
0: لك والله
2: اول كف نزل اتبخ فص ملح وداد
1: لك يا زلمه ما بتحمل كف انا ما بتحمل كف بدك هيك الاكل يعني
2: معلش معلش
0: انت بتعرف
2: انا اشوف علمي ابو طه واللي بده يا ابو طه وكنست القهر
0: انت بتعرف انه هذا اللي بدك اياه بعمله بس بالنهايه
1: عمالك عيدك حاجه تشد انت عمالك
2: ضمني على فوق ما عملت معه منيح
0: بالنهايه هي اكل يا زلمه
2: هي نهايه منيح لفوق ما عملت لك شغل قلت لك هذا السنه اعطيتك منطقه 6-7 وفرطنا كروسه
1: هلا شو بدنا هالشغله هيدي هاي الشغله وقف لي اياها بقى وقال له بش يطلب ضرب ولا ضربين بكره ما بتعرف شو بصير
2: ضرب ضربين هي ضرب ضربين يا ابو نبيل
1: كانت قتل اسمعك معك مبين ما
2: بلا الا راجل 45
1: مبين لك بوشك مسوار
2: 46 ايوه يي ابو نبيل عم نظف الزفت بعد ما ترك المكنسه وهرب هيدا صرت نظف الزفت بوشي
1: خجل
2: بوشي صرت نظف
1: لك كل شيء انا قلت لك ما تفهم هيك عالتس
2: ما في شيء فكرت انه عم بطل
1: لا ما بتبطل
2: بس لفك ايدي بس شيل القطر
1: بركي هالمرة رقتك
2: رجع بسيجة هالمرة
1: بركي رقتك بدك نفك هالمرة
2: خي رقتي ابو ربيل لك نزل اثنين قال لي شيل هالكروسي من هون
1: قلت
2: بعد عنا يا
1: حلوة منك
2: هيني قلتها بس
1: قوية ايه
2: هي بس انت بعد عنا يا
1: بعدين انت بعد شايف قال احمر من اصفر
2: ايوه بس قال انزلوا يا زلمة تقول جيني
1: حلوة ليه حلوة موجود الله رحمك يا انت عندك اولاد خراب يتيتموا
0: ما عرفت كيف طلعت
1: ولك بيتيتموا اولادك الحمد لله رب العالمين انا بفرق معه عزبه
2: اخ يا ابو نبي اخ يا اخ
1: يلا خير خير
2: تقول جايين حرروا الاقصى نزلوا عليه بالبويريد وواحد ولك واحد بقى تكتفي صار عم جنباز علي
1: فكرك الفرشه اللي نطوا عليها
2: بلش ينط قال لا لا انا رجلك نزل على وشي انا وسودت الدنيا اسود وانا ادور على سعيد بقى لي سعيد انا اقول سعيد مفكرين مبسوط ويضربوني
1: لا انا كرتي ما
2: حاجة
1: انا كرتي ما انا مسموع امي وابي ميتين لانه ما بسمع كلمتي
2: ابو ليه ما حبطل
1: ما حبطل بعد
2: رجع افتحها
1: بس هالمره ما دخلني ما تجي لعندي تقلي تعال خلص صاحبك ادفع لي له للمستشفى طلعنا عم تهتني
2: يا ابو نبيل
1: انه ما
2: له شغل بكره بس افتح كفتري روح اشرب فيهم قهوه
1: تفضل
2: روح اشرب فيهم قهوه
1: لا ارجيلي
2: ما فقط
1: أرجع
2: انت
1: خلصني بقى بحاجة
3: بما أنه مشروع الميلادور هو أضخم مشروع سكن سياحي بشمال لبنان فحاب يعمل لفتة ويقدم لوزارة الإعلام وصحفيين لبنان حدث هو أضخم حدث حالياً أنه نقدم غابة أرز للصحافة اللبنانية وشارع باسمه اسمه شارع الصحافة اللبنانية
4: بلشنا تحضيرات تقريبا من 10 أيام كان معنا وقت كتير قصير لنحضر فيه بس ما قبلنا نعمل إلا كل شيء يكون توب وممتاز بيليق بالميرادور وبيليق بوزارة الإعلام وبيليق بصحفيين لبنان ونحن أكيد يعني نتشكر الأستاذ أحمد عبد الدين الدوري إنه هو كان راعي الوحيد وما بخل بأي شيء ممكن يتقدم بالعكس كان حريص وكان يقول لي شو بدهم بتعملهم وبأحلى طريقة وبأفضل وجه ممكن بعدنا عم نجهز الحفر تبعون شجر الأرز اللي بدون ينزرعوا. بنفس الوقت اليوم عم نركب السارية اللي ارتفاعها 25 متر بمواصفات جداً عالية.

مثل ما عودناكم على كل شيء مميز بالميرادور، بس هالمرة غير كل مرة. بلشت أعمال الحفر لتبني تربو الهيلز، أضخم مجمع سكني فندقي بشمال لبنان.

مع كل الخدمات اللي ممكن تحصل عليها بالفنادق، سيكوريتي، روم سيرفيس، مسابح خارجية وداخلية، جيم، سبا، مطاعم، حديقة أطفال، وكتير المشاريع الترفيهية المختلفة.

ببيت الناس بنحكى بكل شيء، بنحكى بالحب، الطموح، الأحلام، المشاكل والحلول، الدين، السياسة، التمرد، الحرية. ولأنه بيت الناس المفروض يكون لكل الناس دون أي تصنيفات لا حزبية ولا سياسية ولا عرقية، المهم الضيف يكون إنسان حقيقي قادرين كلنا نستفيد منه. بيت الناس لكل الناس.

طرابلس، خزنة كنوز النور المخفية. من لما كان الزمان وبسالف العصر والأوان، رف النور ع منطقة بشمال لبنان اسمها بشرة، وتخبى بتربتها وصار ينبت النور بشجر الأرز اللي صار رمز وطن اسمه لبنان.

شوي شوي مر بأهدم وبوادي النوبين والضنية وعكار ونزل صوب الكورة وتهدى بشجرة مسحورة بالخير زيتونة سلام وشفاء للإنسان. ومن هونيك كمل عمدينة سماها البترون وبنى شوارعها وقلاعها بعنفوان من 5000 سنة وكون فيها مدخل شمال. وطلع النور بقلب شمال لبنان وقرر يكون هالمكان اسمه طرابلس وصمم انه يكون خزنة كنوز النور.

أول كنوز النور كانت بطيبة أهلها وروحهم الحلوة يلي رسمت لوحة من العيش الواحد بين كل الطوايف والملل الدينية. وعاش أحمد وجورج والياس سوا بشارع الرهبات جنب جامع المنصور الكبير. من كنوز النور تاريخ ترك آثاره بقلعة طرابلس وصمود حجارة اللي انبنت بسواعد ولادها القوية، وحواليها البيوت والقصور والمدارس والكنائس والجوامع والأبنية التراثية. وهيدا بيشهد على حقيقة إنه طرابلس متحف حي للحضارة الإنسانية.

ونشوف كمان وكمان المقومات الاقتصادية اللي بتتكامل بطرابلس الكبرى من معرض رشيد كرامي الدولي الجاهز للتجارة الدولية لمرفأ الضخم المؤهل على واجهته البحرية والمصفات النفطية وعخدة مطار بشوية عناية تأهيلية بيقدر يكون وجهة لشركات الملاحة الجوية. وبكل هالمقاومات تستحق طرابلس لقب عاصمة لبنان الاقتصادية. من الكنوز كمان بمدينة طرابلس الفيحاء هي الثقافة اللي انجبلت بحرف أهل التراثية من سوق للنحاسين وصناعة صابون وغيرها والأكل والحلويات المشهورة. والأهم من هيدا كله بالعلم فكان بطرابلس أكبر مكتبة بالمنطقة ومباني مدرسية وجامعية تخرج منها عبر الزمن آلاف العلماء لاستحقت طرابلس تكون مدينة العلم والعلماء. واليوم عم تتوج تتكون عاصمة الثقافة العربية وبتبقى طرابلس خزنة كنوز النور والمفروض ما تكون مخفية.

0: بالبال قصة اسمها لبنان، وطرابلس كانت لها عنوان قبل الحرب، ومشارف السبعين واللي صار فينا كان يا ما كان. ابقى صبي صغير بهاد الدكان، ويبقوا الناس السبت معجوقين، وواقفين رجال مع نسوان كتار عمرهم صار شي 80، وكتار صاروا بدفتر النسيان تقول ضيعة بقلب دكان. إلا يا أمي ليش مجتمعين هالناس صار لهم ساعتين زمان؟ تقلي يا ابني الكل منتظرين، بولياس يرجع حامل ومليان، نزلوا سوا عطرابلس عالسوق هو وبدوي مع سعد شيبان. هلا بيطلوا حاج تسأل روق نص ساعة بيدي للدكان. شو طرابلس يا امي بعيد كتير، بسمع فيها واسمع عكل لسان، تقلي بيقولوا لها البلد وكبير عبلادنا فضلة وعكل انسان. شو طرابلس ام الفقير وكل يلي ابتلوا بالفقر والحرمان، المهما الزمان يجور رح بيضل لهم بعد الله البزر كان. شو طرابلس هي دواء الموجوع المحرور والمحروق والتعبان، تما يقضيها وجع ودموع بينزل لعند الفرمشي سلطان. تذكروا عبدال. شو طرابلس شو طرابلس طعم الحلو المشهور ومعروف اسمه بكل هالبلدان، الحلاب والعرجة وقهوة فور بقهوة فهيم ويعرق الدخان. شو طرابلس شط الحلا المجنون ورمل ناعم بالشمس شعلان، زرقة المينا ريحة الليمون حمص وفول وفتة الدنون، الألعاب والأعياد والألوان. شو طرابلس مهن العلم والنور، طرابلس الفرار والطليان وروضة الفيحة، تربية تعليم والروم العزارية الأمريكان، وصروح ما بتحتاج للتقييم، ربت صبايا وعلمت شبان، وأعرق مدارس خرجت طلاب، وأقدم كنايس عالية وبقباب وجوامع من الباب للمحراب، تحفة جمال وهندسة وعمران. شو طرابلس قلعت صلاة وإيمان، بعيد الفصح يبقوا بالميلاد دولة رئيس يعيد المطران، وبالفطر والأضحى وهنا الأعياد بدارة المفتي يعيدوا الرهبان. شو طرابلس صوت الصلاة المسموع، أرض التعايش ملتقى الأديان، فيها بيحبوا محمد ويسوع عاشوا سوا طول العمر إخوان. وبطرك لعند الشيخ وقت الجوع يرهم صليبه ويطعم الجوعان. شو طرابلس غير نصرة المقهور، شو طرابلس غير قلعة الإحسان، وقت الظلم أول شعب بيزور وقلب العروبة صحبة الوجدان.
1: هل ممكن الشفاء من الإدمان؟ أشياء كتير منبلش فيها تحت مسمى التجربة وبتنتهي بمشكلة إدمان. سوا حنسمع قصص ضحايا بهيدا المجال، ومع ضيوفنا حنتعرف على أبرز الحلول لهيدا المشكلة. انطرونا أسبوعياً بحلقة جديدة من برنامج أدمنت؟

0: بسم الله الرحمن الرحيم. في ظل المتابعة المستمرة لملفات المساعدات الاجتماعية فيما تصرف المستحقات بشكل مجتزئ وغير واضح، بما يثير القلق والتساؤلات حول مستوى الالتزام بالشفافية والعدالة في هذا الملف الحساس. وإن هذه الدعوة لا تقتصر على مدينة طرابلس وشمال فقط، بل تعتبر. والآن سيقوم الأخ أحمد الدندشي بإلقاء كلمة المؤتمر، وهذه الكلمة ضمن المؤتمر موجهة للرأي العام والإقليمي والدولي. تفضل الحاج.
1: من على منبر الرابطة الثقافية في طرابلس في المؤتمر المنعقد اليوم الجمعة الموافق ل10 نيسان 2026، ليست مجرد خطاب عابر، بل هي صرخة حق ملحة لا تحتمل التأجيل، وموقف وطني وأخلاقي لا يجوز السكوت أقول به. فالأوطان لا تبنى بالوعود بل بالعدالة، ولا تستقيم الدولة إلا حين يشعر أضعف مواطنيها بأن كرامتهم مصونة وحقوقهم محفوظة. إن البرامج الاجتماعية وفي مقدمتها بطاقة أمان والبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً لم تنشأ منة على المواطنين، بل هي حق على أبواب الانتظار، ويقصى آخرون بغير وجه الحق في ظل غياب ملحوظ للشفافية وتضارب في المعايير. وعليه نؤكد بكل وضوح وحزم أن السكوت لم يعد خياراً، وأن التغاضي عن هذه الإشكاليات يعد تفريطاً بالحقوق في إيصال الدعم إلى مستحقيه. ثانياً، إنصاف جميع المستبعدين ظلماً ومعالجة ملفات المسجلين الذين لم تصلهم المساعدات ضمن مهلة زمنية محددة وملزمة. ثالثاً، إرساء مبدأ الشفافية الكاملة من خلال إعلان معايير واللوائح، الكشف الواضح عن أسباب الخلل المتكرر في دفع المستحقات، حيث يحرم المستفيدون لأشهر متتالية، وعند المعالجة لا يتم صرف سوى شهر واحد مع تجاهل كامل للفترات السابقة، وهو ما يشكل ظلماً بيناً بحق الأسر التي تعتمد على هذه المساعدات في ظل أوضاع معيشية صعبة. توضيح مصير البطاقة، تفعيل البطاقة الصحية فوراً مع إصدار توضيح رسمي يحدد المسؤوليات ويضع حداً لهذا التقصير، إذ أن حقوق الناس لا تقبل التأجيل ولا المساومة. إن العدالة الاجتماعية ليس شعاراً يرفع، بل مسؤولية تمار، اتخاذ خطوات جادة وعاجلة تعيد الثقة وتصون الكرامة وتؤكد أن الدولة جانب شعبها لا بعيدة عنه، وتفضلوا بقبول
2: بخصوص هذا الموضوع.
3: فتفضل
2: دعم لنا
4: المصير.
5: خلاص لحكي الأخ
2: الله يكرمك.
6: تحكي باسم كده بدنا صوتك معنا.
7: كل واحد اخذ بطاقة من الأغنياء نغيله إياه. للأسف الشديد ما زالت البطاقات كلها مع الأغنياء، ما زالت البطاقات كلها مع ناس مش بيعازة تكون هذه البطاقة معه. اللي هو بيعازة تكون هذه البطاقة معه ما معه إياها، من معاقين ما معه إياها، من ذو احتياجات خاصة ما معه إياها.
8: أخوان السلام عليكم. بما أنه حضرت نائب تفضل وحكى، ياريت الإعلام بس ياخدنا شوية صغيري، وياريت كمان تطلع معالي وزير الشؤون الاجتماعية حنين السيد بعين الرحمة والاعتبار بهودي الناس وهودي برسم رئيس الجمهورية، فخامة رئيس الجمهورية. لا قصف ولا مشاكلة كثيرة، بنحب نقلها لأنه اليوم حجة النازحين وعم بيصير تقييم يا اخوان، وهذا التقييم هو بحجه نحن عم نحكي من 22 سنه واقل بشوي بهذا الموضوع. ناس عم تقف لا مناطقيه ولا سياسيه ولا عرقيه ولا تبعيه ولا كذا، فيعني امور ملموسه بنتمنى من كلا تقول. يعني قد ما نحكي لنا زمان عم نحكي بس، ولكن من خلال الرابطه الثقافيه ان شاء الله بيوصل الصوت وبيوصل الصدى، والله يفرج عن الجميع ويعطيكم العافيه جميعا
4: ان شاء الله. ان شاء الله يا احسن.
7: لو سمحتوا كلمه صغيره بس، دائما كل المجتمعات بتلومنا نحن انتخبنا النواب. اليوم سرق شهر ونحن بنعرف المبالغ المرصوده لهالناس اكثر بكثير. اليوم نحن رسميا بمؤتمرات كنا، بس بعدين بنقول لك احذري ثوره الجياع، وصدقني رئيس الحكومه الشعبي اللي قال لك اليوم رئيس الجمهوريه بنتمنى انك انت تتابع كمان، لانه نحن معك قائد عظيم من يوم ما حمايتنا بتضل تحمينا لربنا.
5: ست حنين انا صوتك مش بلاعب هيك عم بيقول رئيس الحكومه. هيدي الوزاره اذا انت بدك على ارتحي عنها ووكلي غيرك، خلي الدوله هي تفكر غيرك، لانه انت ما فينا نقعد بيها. كانت على 150 ضاعت على استقطاب مره اي مره مره انا عندي راسي. هلا بدك تقول لي اخر مره من وراء
9: كل ثلاث سنين بنطالب باجهزه جديده. في كمان نقطة تانية كتير مهمة، المفروض وزارة الشؤون الاجتماعية لو سمحت في نقطة كتير مهمة المفروض تعملها وزارة الشؤون الاجتماعية بالنسبة لي. هاي الشغلة كتير صعبة. بعدين بهالمراكز المفروض يكون في عندها موظفين من ذوي الحاجات الخاصة مثل.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين والمستمعين، أهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من برنامج رؤية اليوم. رؤية اليوم هذه الحلقة اليوم وهي حلقة الأولى أو الثانية في رمضان فقط، ليس أكثر من ذلك، ولعدة أسباب. عدة أسباب، أسباب رئيسية منها ما يجري في الوطن العربي وتحديدا الأحداث الجارية والحرب التي تشن الآن على لبنان، ونحن في لبنان بالتأكيد سنتحدث بهذا الموضوع. في البداية نرحب بالمهندس الأستاذ ماجد مقصود، أهلا وسهلا فيك كبداية.
11: أهلا بكم، شكرا لكم على الاستضافة.
10: يا ميت أهلا وسهلا.
11: رمضان كريم عليكم بالخير والصحة يا رب.
10: أي طبعا أكيد رمضان كريم، ونتمنى أن يكون طبعا الأيام القادمة تكون أيام الخير، أيام البركة، أيام السلام والأمن والأمان. يعني هاي التمنيات رغم أنه هناك طبعا على ما يبدو القضايا بعيدة عن الواقع. الأستاذ ماجد مقصود من الباحثين المهتمين بقراءة التحولات السياسية في المنطقة، حيث قدم مقاربات تحليلية تجمع بين المنهج العلمي والمتابعة الدقيقة للتطورات الإقليمية وانعكاسات هذا على الواقع اللبناني. تستند التحليلات إلى فهم معمق للطبيعة، لطبيعة التوازنات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مع سعي دائم لاستشراف المسارات المحتملة للأحداث في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها طبعا المنطقة. في البداية كما قلت سنتحدث بهذا الموضوع، ولكن الموضوع الأساسي لأنه لا نستطيع أن نتحدث إلا بالموضوع الذي يجري الآن. طبعا في البداية نترحم مرة أخرى على الشهداء في لبنان وفي المنطقة، وإذا كان هناك من دعاء في هذه الأيام لا نعرف، نستطيع أن ندعي وندعو، ومطلوب الدعاء فقط لا غير، بأن الأمن والأمان والسلم والسلام أن يكون هو الأساس في لبنان وفي فلسطين وفي المنطقة. سنحاول أن نستشرف بعض الآراء ونحاول أن نقف عند آخر التطورات في هذا الموضوع، ومع الأستاذ ماجد كما قلت. وبطبيعة الحال لا يوجد أي كلام إلا موضوع الاعتداءات الإسرائيلية أو الحرب الإسرائيلية على لبنان والتي تتصاعد حدتها يوما بعد يوم. أستاذ ماجد أهلا وسهلا فيك.
11: شكرا لكم أخي العزيز على التقديم الكريم، وإن شاء الله الله يرحم الشهداء. نحن طبيعة الحال نعيش ظروف صعبة جدا اليوم.
10: نعم.
11: في لاجئين، في شهداء تسقط يوميا، وإن شاء الله الله يبعث الخير للمنطقة كلها. نحن ما نميز دول عربية بالنسبة لنا واحد، من كازابلانكا إلى بغداد بإذن الله.
10: نعم.
11: ولبنان هو جزء من الأمة العربية، وإن شاء الله يا رب يعني خير. أنا بكتب دائما على الفيسبوك الخير بإذن الله، خصوصا بالنسبة للبنان السوري بعد ما عانوا أن الخير قادم طوفي ورا طوفي باللغة الشعبية.
10: نعم نعم نعم.
11: فإن شاء الله خير. فين الله إن شاء الله خير.
10: ندعو الله ذلك، ولكن بما أنه دائما السرطان الغدة السرطانية موجودة يا أستاذ الكريم في هذا المنطقة أو هذا الكيان الصهيوني، لن يكون لنا راحة بال إطلاقا، واضح جدا، لأنه يعني من الواضح من منذ سنوات طويلة حتى الآن كل ما قيل عن موضوع سلام واستسلام وكل هذه القضايا على ما يبدو بأنها لا تجدي نفعا مع هذا الكيان، لأنه بالنهاية يعمل على مشروع إسرائيل الكبرى، هذا أولا، وثاني على الموضوع الديني، وأنت تعلم هذه القضية. كيف تقرأ التصعيد الإسرائيلي الأمريكي في المنطقة أستاذ الكريم هذه الأيام؟ وطبعا نحن أمام جولة من الحرب التي بدأت، وحرب بالضروس يعني، وقتل وتدمير ومقتلة موجودة، وهذا ليس بغريب على هذا الكيان أولا، ولكن نحن نتحدث على الأقل في لبنان، وخاصة مع تصاعد العمليات مع الدمار الحاصل حاليا بشكل كبير، رغم أن هناك طبعا مقاومة شديدة، والمقاومة طبعا وجه لها تحية حكما بأنه حتى الآن ما زالوا يقفون على الحدود ويستطيعون صد هذا العدوان. قراءة من حضرتك لما يجري من طبيعة التصعيد، وهل فعليا كما قيل أو كما قال هو بلسانه هذا العدو بأنه كان هناك خطط موجودة وسيقومون بتنفيذ الخطة ألا وهي ضرب لبنان؟ فلو سمحت الميكروفون لك ولك الوقت الكافي.
11: شكرا شكرا لك. يعني بداية كما ذكرت حضرتك هذا الكلام موجود منذ 70-80 عام يعني، والحقيقة العرب يعني إجمالا بشكل عام كانوا تقريبا بشكل أو بآخر يعني رافضين لهذا الوجود. صارت عدة حروب، وللأسف الشديد يعني إسرائيل ربحت أغلب الحروب، فقط حرب 73 مصر ونتيجة استطاعت عبر اتفاق سلام إعادة غزة إلى حضن الوطن. ولكن كما ذكرت أيضا اليوم في عنا نحن نتنياهو رئيس حكومة العدو، رجل معروف، هو رجل متطرف، يعني لا يخفون حقيقة أنه هم يريدون إنشاء دولة إسرائيل الكبرى. عندهم مثل بسيط أنه من الفرات إلى النيل. ولكن يعني في ما استوقفني موقفين ثلاثة حصلوا مؤخرا. أول موقف هو حصل بعد انتخاب ترامب، وعند ترامب يتكلم تفاول الكثير من الكلام، ولكن ترامب قال عندما أرى الخريطة في الشرق الأوسط أرى خريطة إسرائيل دولة صغيرة جدا. هذا رئيس يعني أمريكا اللي عم يتكلم، أمريكا اللي هي حليفة إسرائيل، أو إسرائيل هي الولاية 51 لأمريكا، أو بالعكس يمكن اللوم الصهيوني هو اللي هي رصاصة أمريكا. موضوع تاني، السفير الأمريكي في إسرائيل منذ عدة أيام يعني سابقا تحدث علنا عن أنه إسرائيل وعرض خريطة كبيرة، حتى يردين أجزاء كبيرة من السعودية وبلاد الشام طبيعة الحال، ولم يخفي يعني لم يخفي تأييده لهذا المشروع. أنا سميته هو سفير إسرائيل في أمريكا وليس العكس.
10: يعني هو أجيال معروف. نعم نعم.
11: جماعة معاني خبوا مشاريع. وإذا بتطلع بالتاريخ والتراكم يعني، يعني مباحثات السلام الجدية بدأت بال91، أنا عم نحكي بعد 35 سنة بعد ما حلنا، الآباء زادوا قتلا وتدميرا أكثر، ومن ثم
10: هل ما زلت تسميها هي معاهدات أو مباحثات سلام مثلا؟ حتى
11: التسميات لا يمكن أن تغير الواقع من الواقع بشيء. التسميات هي تسميات، ولكن الواقع هو تم قتل 100,000 عربي في غزة، أغلبهم من الأطفال والنساء العزل. غزة هو أكبر سجن في العالم، محاصر بحريا جويا بريا، مأساة عالمية، لدرجة أنه حتى موضوع غزة أثر كثيرا على الشباب في أوروبا وأمريكا. واليوم إسرائيل لديها معضلة ولديها مشكلة حقيقية في انتماء الشباب الأمريكي. اليوم عم بلش يستفز يعني، مثلا المذيع تاكر كارلسون يتحدث بأنه ليش نحن ندعم إسرائيل، من هي إسرائيل بالنسبة لها؟ ومجموعة ماجا اللي انتخبوا دونالد ترامب اليوم بلش في كتير تململ أنه نحن سندافع عن أمريكا ولا نحن لازم ندافع عن إسرائيل. يعني حتى الحرب اليوم التي تشن على إيران، كنا نعرف أنه كان في اتفاق نووي مع إيران، إجا دونالد ترامب ألغى ألغى الاتفاق النووي. الاتفاق النووي هو أنا عندك نووي بدي أعرف شو بدك تعمل فيه، بدك تعمل قنبلي ممنوع، بدك تعمل شيء اسمه تعاون تفاوض. حصلت الحرب 12 يوم، ورئيس يفاجئوا الجماعة، يفاجئوا بأنه صواريخ إيران تفتك بتل أبيب وتقتل وتدمر، وصلوا بعد 12 يوم هم طلبوا
10: وقف
11: إطلاق النار. إذن الصواريخ صارت أولوية بالنسبة لهم. طلعت ملفات أبشتاين، طلع دونالد ترامب اليوم بدك توقف الأزرع، بدك تشيل النووي، ولكن سوف توقف مشروع الصواريخ الفلسطيني التي تؤذي كثيرا إسرائيل.
10: نعم.
11: ولذلك الجماعة رجعوا من نتنياهو وظبط ورقته من جديد ورجع عطاها لترامب. ترامب بتزيد عليها الصواريخ لو سمحت.
10: يعني بمفهومة كان أصدر الأوامر لترامب.
11: أصدر الأوامر طبيعة الحال لأنه كل شيء عم يطلبه عم يصير.
10: لا هل يا ترى يمكن على ما يبدو أنه ملفات إبستاين هي الأساس
11: بكل
10: ما
11: يمكن يقال وحتى
10: يعني الكاميرا على ما يبدو مأثرة كتير يعني في كاميرا أو كاميرات موجودة في هناك أفلام موجودة لذلك على ما يبدو كان في ضغوطات. هذا لا يعني بأنه ترامب بحد ذاته هو إنسان شريف يعني لا هو إنسان بالنهاية إنسان أولا كذاب الشعب الأمريكي يعني بذلك ثانيا هو من النصابين وهو المشارك الأساسي باغتصاب الأطفال والصغار في أبستاين وهو الآكل اللحوم على أساس مش قضية قضية كبيرة جدا جدا على مستوى الإنسانية لا يوجد إنسانية
11: أخلاقيا إنسانيا دينيا
10: لا يوجد
11: هو الذي يتحدث باسم الدين ويقول الأمة الأمريكية أمة مسيحية وذو قيم و هذا رجل زي ما تحدثت عنه أنا عندي معلومات خاصة حتى عبر ناس يعني مشتركين كان بيعمل أوتيلات وما بيدفع حقوق الناس عامل 5 فلسات مزوج ومطلق 5 مرات زلمة عبر ملفات أبشتاين في أطفال بالدق وفي صور صخور زلمة حتى علميا رفض قاطع أن ينشر معلوماته العلمية عبر الجامعات وهدد بالمقاضاة زلمة عمل ثروة عائلته دوبة لإدخال عام من السلطة يعني رجل معروف تاريخه معروف
10: يعني فعليا هو
11: الكارثي بالداخل الامريكي اليوم ما عنده غير 35%
10: من هو الكارثي استاذ الكريم انه الوطن العربي او العالم لأن القضية ليست قضية لبنان وإيران القضية حاليا ممكن أن تتشعب
11: منظور عالمي
10: نعم هذا يعني هل يعني هناك حديث بأنه البنتاغون وهنا السؤال طبعا معلش خليها تكون طريقة أخرى لن أتحدث بطريقة الإعداد الآن طبعا الأبحاث مراكز الأبحاث تقول بأنه هناك والمحللين البنتاغون وضباط البنتاغون حاليا مفترض غدا الأحد أن يكون هناك قرار استراتيجي يؤخذ من قبل ترامب لأنه وضع أمام خياران أحلى خيار فيهم هو أمر من الخيار الآخر بمعنى آخر الخيار الأول هو وقف العمليات العسكرية والانسحاب هذا يعني أعلان
11: الحرب.
10: الخيار الثاني من رجال البنتاغون اللي مطروح غدا يوم الأحد على ترامب أنه يجب أن تكون هناك استخدام أسلحة غير تقليدية يعني بيولوجية أو على سبيل المثال أسلحة نووية مصغرة ولكن السؤال المطروح وهذا حضرتك هل هذا ممكن عدم يعني استخدام هذه الأسلحة أو التغيير الاستراتيجي وأن لا يكون هناك تدخلات دولية بهذا الموضوع بمعنى آخر الانفلاش يعني الحرب توسع الحرب حرب عالمية أما
11: على أول شيء أنا بدي أرجع للحرب 12 يوم لما ضربت إسرائيل بإيران أول 12 يوم قتل قادة الحرس الثوري وطبعا الشعب عنا فورا قلب النظام ونظام
10: سابق
11: انا وقتها كتبت فورا انه لم يسقط النظام صاروا كثير اصدقاء يعني يضحكوا على الفيسبوك تعليقات بتعرف السوشيال ميديا مفتوح
10: يعني للاسف
11: فحصل انه بالعكس اني طلبت يوقف اليوم وقت اللي بلش امريكا الطارق كتبت من اول طلقه اقول لكم النظام في ايران لم يسقط وبعد 1000 طلقه اقول لكم لم يسقط ونظام دولة مؤسسات وهذا يعني انا مع ايران على فكره انتبه انا
10: جربي
11: يعني مفروض منه أنا زلمة يدافع عن دول عربية وكنت يعني حتى أنا من أشد المدافعين عن الوضع السوري ضد النظام الراحل لأنه كان في جرائم موصوفة حتى ضد أغلب سياسات حزب الله في لبنان تتعلق بالفساد وحماية المتورطين بالفساد في لبنان هذا موضوع منتهينا منه هلا نحن عم ننظر نظرة أوسع عالميا التوازن العالمي اليوم زلمة إجا خالف كل القوانين الدولية لا يحترم أي مؤسسات دولية أو حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية لم يأخذ الضوء الأخضر من الكونغرس دخل على غرفة نوم مادورو خطفه رجع فورا بلش ضرب قيادة دولة عظمى إقليمية عظمى إيران من أغنى الدول في العالم إيران من أقدم الدول في العالم وحضارتهم من أقدم الحضارات في العالم قتل القيادة هرب القيادة كله إذن هو ما عنده أي حدود أي ليميت وبعد هلا عم يحكي هو لا بعد بيخلص من ايران بس يذهب الى كوبا والله يستلم الدول العربيه الباقيه يعني في تسلسل واضح زلمة عنده استراتيجيه وعنده افكار
10: لن يستطيع باذن الله
11: فانا بدي اقول لك انه هلا هني عندهم ذخيره بلشت تستنفذ اليوم وزير الخارجيه الامريكي مضى فورا بارسال ذخيره الى اسرائيل ومن ثم هم بداوا بتفتيش عن ذخيره في كل وفي اوروبا ووبخوا الشركات الأمريكية لأنه الإنتاج جدا بطيء. إذا إني في عندهم ورطة، ورطة تانية كمان البترول. أنا أعتقد بأنه إيران تعمل على استراتيجية ضرب دول الخليج، للأسف نحن مع دول الخليج طبعا يعني، ولكن ضربة هو لفرض انسحاب القواعد الأمريكية من المنطقة، ومن ثم رفع أسعار البترول عالميا، لأنه هو بيعرف الرأي العام الأمريكي سيتحرك مع
10: التطفل. يعني حضرتك تتحدث بأنه والله لماذا يتم مثلا ضرب القواعد العسكرية؟
11: الهدف لما بصير بترول 120 دولار بده يوقف غصب عنه، لأنه هو يتماهى بأنه التضخم عنده قليل والنمو وهو إجا قال له بدي أعمل صار بترول 50 دولار، اليوم عم نحكي لها 100 اليوم.
10: نعم،
11: ولكن 93 للمية
10: صحيح، والارتفاعات لأنه الماضي خرمز واضح، والقضية قضية أساسية لها علاقة بالنظام الاقتصادي الجديد، هذا القضية قضية أساسية بكل ما يجري، وبالتالي قضية الدولار وحكم الدولار وقضية البريكس اللي حاصل في المستقبل وقضية اليورو وكل هذه القضايا لها علاقة بمنظومة اقتصادية دولية.
11: نعم نعم،
10: لكن تحدثت حضرتك عن موضوع ضرب القواعد، يعني مثلا والبعض يقول ضرب دول الخليج العربي. طيب احنا بالمنظور، ليس من المنظور القانوني الدولي، قانون الدولي اذا كان هناك سفارة موجودة لدولة ما، يعني سفارة لبنان في الولايات المتحدة الامريكية، سفارة الجمهورية اللبنانية الموجودة في الولايات المتحدة الامريكية، بالقانون الدولي اراضي هذه السفارة هي بمثابة أراضي الجمهورية اللبنانية وليست أراضي أمريكية، أليس ذلك بصحيح؟
11: نعم نعم.
10: هذا ينطبق أيضا على القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في الخليج. هذه القواعد الموجودة هي قواعد من ضمن الاتفاقيات المعقودة مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذه ليست أراضي عربية. كل القواعد الموجودة في الخليج بالقانون غير أراضي عربية مستأجرة لهذه الدولة الأمريكية وهي قواعد أمريكية. فإذا الحرب، عندما يقال لا، هو توضيح هذه القضية، لا يوجد حرب على الدول العربية، القصف على قطر هو على قواعد وأراضي أمريكية، في البحرين نفس الوضعية، في الكويت نفس الوضعية، أليس كذلك؟
11: يعني يعني يعني بالحقيقة نحن تعرف نحن قلبا وقالبا مع دول الخليج العربي.
10: نحن عرب أولا وأخيرا، معلش يعني اسمح لنا، ولكن إذا العرب ذهبوا باتجاه آخر لا لن نسكت عن ذلك، ولكن القضية قضية أساسية
11: الآن. طبعا قلبا وقالبا نحن نفتخر بإنجازات دول الخليج من دبي للدوحة للي عملوه، صراحة لو ما عملوا هالمدن العملاقة عالميا ما كان عملنا شيء نحن. هذا موضوع أكيد، ولكن بالمقابل في نوع من الاحتلال الأمريكي لدول الخليج، يعني حتى بيأثروا على القرارات على أي شيء، حتى المناهج الدراسية بالسعودية تجي عبر الفاكس، غير المناهج، حط المجال بالسجون وإلى ما زالت، يعني في أمور أخرى كمان أكثر ما رح أفوت فيها، ولكن ضرب القواعد، يعني إيران اليوم قتلت قيادتها بضرب مخالب، يعني إعلان حرب على إيران. إيران طبعا سوف لها الحق في الرد بأي وسيلة تراها مناسبة لحماية النظام وحماية الدولة في إيران. إذا القواعد الأمريكية موجودة قريبة منها، مثل ما قلت لك عندها هدفين، أول شيء سحب القواعد الأمريكية، وهلأ اليوم القواعد الأمريكية انتفت، يعني انتفى أي سبب لوجودها في دول الخليج، جماعة دفعوا أموال ما عم تقدر تحميني، بالعكس أنت ورطتني أنا الخسائر اليوم بالتراكمية بالخليج بشكل مباشر وغير مباشر هي 10 مليار دولار اليوم. مطار وحده تبع دبي 100 ل 125 مليون دولار يوميا، في حوالي 15 ألف رحلة بين قطر والإمارات عملها تأجيل أو تسكير، يعني إذا خسائر كبيرة كتير، الناس عم تطلع بالآلاف من مدينة دبي للأسف. توقع أنت إذا طالت الحرب أربع أسابيع أسعار العقارات تنزل 20% ممكن في دبي، إذا خسائر بالهبل. وطلع امبارح رجل الأعمال الخلف الحبتور تكلم بنبرة كثير عالية ضد
10: المرة الأولى،
11: هو رجل قريب جدا من السلطة ولا يتفاوض بأي كلام.
10: صحيح،
11: في كلام كمان يقال بأنه ثلاث دول خليجية تدرس اليوم تهديد ترامب بسحب الاستثمارات من أمريكا التي تبلغ 2 تريليون دولار، لأنه هذا الزلمة بكلام الدبلوماسي ما بيفهم، بدك تفهمه أنت أنا بأذيك اقتصاديا زي ما عملت أوروبا، يعني بالضبط لاحظ الدين أوروبا خفض النبرة.
10: صحيح،
11: دول الخليج اليوم دول عالمية في استثمارات عالمية وليس دول إقليمية فقط،
10: ما
11: وهو لم يحسب أي حساب لمصالح هذه الدول.
10: ماذا ينقص هذه الدول؟
11: يعني هلا هي تراكم وقصة، يعني حتى سيستم طويل عليه، يعني علم من أمريكا، نظام بريطاني، سلاح نظام بريطاني، السواقة، كل شيء بريطاني، ليس للسهل التغيير.
10: أستاذ الكريم، المدرسين والمعلمين الذين قاموا بالتدريس وفي النظام الدراسي والذين كانوا كبداية في الخليج حتى اليوم موجودين بالأساس أن فلسطينيين ولبنانيين.
11: نعم نعم،
10: فلسطينيين ولبنانيين، يعني مش أمريكان، يعني معلش، يعني نحن عرب بالنهاية.
11: طبعا هذا تفصيل، ولكن بعتقد بدين دول الخليج ما كان في بديل. اليوم بظهور الصين، اليوم بظهور الصين البديل، هذا البديل الذي يستطيع أن يصنع والذي يستطيع أن يدافع والذي لديه يعني قوة ديمقراطية وجغرافية تسمح له بأن يكون بديل جد منافس للولايات.
12: لماذا يعتمد على الصين وعلى روسيا وعلى أمريكا؟ لماذا الدول العربية لا يكون هناك قوة عربية تدافع عن العرب؟
11: أعطيك على تفاصيل أكثر.
12: يعني غريب.
11: يعني التبادل التجاري بين دول الخليج والصين يبلغ حوالي 320 مليار دولار.
12: صحيح.
11: تبادل بين أمريكا ودول الخليج هو فقط 120 مليار دولار. إذا حتى المصلحة الاقتصادية أصبحت مع الصين، الصين تأخذ نصف واردات النفط من دول الخليج. ودول الخليج اليوم يعني معرضين بشكل كبير جدا للخطر للأسف الشديد، لأنه في حال تم تغيير النظام في إيران سوف يأتي نظام حليف استراتيجي لإسرائيل، يعني سوف يقعون بمطرقة على اليمين وعلى الشمال، بتنفذ هيك بتنفذ هيك، مين بده يدافع عنهم؟ طيب اليوم حطوا كل البيض تبعهم بأمريكا، طب يا أخي جيب التركي، جيب الفرنسي، جيب البريطاني، جيب المصري، جيب الألماني، جيب الروسي، جيب الصيني. في خوف، في قلق من الحكام، مش عارف إذا كان يعني هني خوف من أمريكا، في كلام يمكن نحن ما نسمع فيه، أو هني شوي شوي يردين وقت، والله مش عارف. أنا ما فيني لك شيء، بس أنا بقول لك اليوم دول الخليج تلقى تحت الخطر المباشر، اليوم في قصف مباشر، ولكن إذا تغير النظام في إيران سوف يأتي حليف استراتيجي لإسرائيل وسيحكمون دول عربية.
12: يعني كما كان الشيء، كما كان الشيء
11: أكثر من الشيء، أكثر من الشيء، أكثر من الشيء. يعني حتى أنا بقول لك، أنا بعرف كتير إيرانيين بيطلعوا من إيران بيشيل، ما في شيء اسمه صلاة، ما في شيء اسمه إسلام، ما في شيء اسمه حجاب، ما في شيء مسيح. أنا شخصياً عندي جارة طبيبة إيرانية مش بعيدة عن الحدود مع العراق من السنة الماضية، فبتكلم أنا بتقلي والله أبني اعتنق الإسلام، عمره 15-16 سنة وأصحابه عرب، قلت لها شكلي مش مسلمي، قلت لا أنا بس طلع من إيران خلاص ما فيش. إذا توقع أنت عن تغيير النظام في إيران 80% من الشعب بإيران يترك الإسلام فوراً، أنت خسرت إذا دولة إسلامية عظمى. إيران هي من أغنى 10 دول بالعالم، إيران لديها الغاز والبترول والصناعة والتاريخ والثقافة والمعادن، إيران موقع جيوسياسي كبير كتير بالعالم، يعني لها موقع. فدول الخليج اليوم فعلا بأزمة، وأزمة كتير كبيرة لم يتعرضوا لها، حتى حرب صدام ما كانت بالشد معها
12: بالتأكيد لا. ولكن نعود إلى السؤال اللي مطروح فعليا طرحناه قبل قليل، واللي هو الأساس، هل تتوقع فعلا أن تتوسع هذه الحرب أكثر وأكثر أم ماذا؟
11: أنا أتوقع
12: قراءة سياسية.
11: لا لا لا، الواقع الأمريكي بيقول أن الجماعة دينهم قريب على 40 تريليون دولار، لا النفط بيغطي لهم دينهم، ولا نفط فنزويلا بيغطي لهم دينهم، ولا أي شيء. الجماعة داخلين حتى في صراع مع أوروبا، وبتعرف اني حكم العالم لسببين. اول سبب هو البترودولار، باع النفط عبر الدولار يلي خلى الدولار هي عملة الاحتياط، واثنين دعم اوروبا يعني الى ابعد حدود مع السياسة الامريكية، لدرجة لما شافوا اوروبيين وقفوا بوجهه لترامب بعت لهم وزير الخارجية قال له نحن ابناء وليد، يعني نحن اولاد اوروبا، نحن وياك لازم يكون واحد. ولكن اوروبا ماضي قدما، اليوم زي كندا، يعني تخيل كندا نحن في 400 مليار دولار تبادل تجاري بين امريكا وكندا يوميا، واخذت القرار الجريء كندا بعدم شراء F-35، عم يتفاوضوا اليوم مع السويد لحتى يبنوا مقاتله مشترك مع السويد. الاوروبيين، فرنسا اخذت قرار تيم زوزون ابتداء من العام القادم انتهى. فيزا كارد ماستر كارد يدرسون حاليا انشاء شركات مماثله. تخيل انت فيزا كارد وماستر كارد،
12: يعني يعني يعني يعني يعني هو فعليا تغيير نظام اقتصاد عالمي
11: جدا. عالم هو حصل تغيير حاصل، والتغيير حصل،
12: وهذه الحرب، وهذه الحرب هي الاساس في هذا الموضوع حاليا.
11: هو استكمال، هو استراتيجيته عالميه.
12: نعم.
11: وبسبب التغيير اجى نتنياهو قال له الصواريخ بلش تضيق.
12: نعم.
11: فاذا انا بتوقع اليوم انه هن في حال صمدت ايران اسبوع وهي ستصمد، يعني والنفط يصير 120 دولار، سوف تعلو الاصوات في امريكا بانه الاخر جاء لامريكا اولا، انت كان همك الموضوع النووي وايران جاهزه تتحدث بالموضوع النووي، لكن ايران لن تتحدث عن الصواريخ وبرامج الصواريخ وهي تريد التخصيب لاغراض سلميه مدنيه.
12: استاذ ماجد مقصود، نحكي بصراحه، اليس او الا تعتقد بان هذا الموضوع وهذه الحروب التي تشن على الوطن العربي منذ القدم الى الان، دعك من انا اسف الكذب السياسي الذي والنفاق السياسي، اليست هذه الحرب حرب دينيه؟
11: في طبيعة الحال أنا كنت نبهت قبل من حوالي كم سنة، قلت لهم سوف الدول الأوروبية سوف تقيم جدار عازل جنوب الصحراء عن أفريقيا لأوروبا. طبعا بس أقول جدار عازل، يعني هي كلمة تعني الكثير، ليس جدار مادي، يعني
12: بالتأكيد،
11: يعني هني سوف يعني راح يطلعوا عن طورهم لما بيشوفوا اللاجئين شو عم يعملوا. أنا كنت بروما، ما فيك تفوتوا على بارك بروما، روائح بتقتلك، يعني حضارات تقتل. ليش؟ لأنه قال لك جيب لي لاجئ، جيب لي لاجئ. طيب اللي حصل في سوريا مثلا، اجت الدول الأوروبية فرنسا وبريطانيا مع ألمانيا وتركيا عاولوا يعملوا منطقة عازلة شمال سوريا، أوباما رفض، ونتيجة دفعتها أوروبا ملايين اللاجئين ذهبوا إلى أوروبا. أنا أعطيت مثلا سوريا بس في غير دول. اليوم واصل معهم. إذا تلاحظ السويد، أنت السويد كل يوم في تفجير عندهم. أكثر دولة بأوروبا تتعرض يعني ما فيها أمان اليوم أصبحت السويد.
12: الحركة الأمنية.
11: إذا عندهم هن اليوم حتى بيقول لك دونالد ترامب بيحكي ما بدنا لاجئين، كندا وأوروبا تتبع فورا لا شعوريا الأحزاب اليمينية تستلم السلطة في أوروبا كفى. وأنا يعني أنا مع الإجراءات اللي بتتعلق إنه أنت الأخي لاجئ اللي هو غير شرعي عم يأخذ فرصة السكن ومتعلم وعم يأخذ فكرة سيئة عنا كلنا. وإذا بتلاحظ طبعا أمريكا حتى أغلب الباحثين وكندا بأساس جامعات عربة، نحن شعب ذكي جدا ولكن ما ينقصنا هو التنظيم، ما عندنا قيادات للأسف وما عندنا ديمقراطية صحيحة لأنه في جهل. ف يعني نحن بدي أقول لك إنه هي استراتيجية عالمية بدأ دونالد ترامب خوفا من الصين.
12: يعني اللوبي يعني اللوبي هو الذي يتحرك والذي يتحكم بهذا الموضوع.
11: نعم،
12: اللوبي الصهيوني الأساس في هذا الموضوع
11: بالنسبة للشرق الأوسط. أما هو ترامب عنده مشروع كامل متكامل مواجهة مع الصين خوفا من الصين، ولهذا هو يريد إعادة المصانع لأمريكا. يريد يعني حتى هو يريد تخفيض الدين العام. الدين العام أصبح غول في أمريكا. أنا أتحدث عن 2 إلى 3 تريليون دولار زيادة في الدين العام في أمريكا، وهذا يعني أنت أي نفط فنزويلا أو أي نفط إيران بدربته مستحيل.
12: أكل حال هو واضح بالتأكيد إنه القضايا لا تنتهي بنصف ساعة وبساعة، بحاجة لساعات
11: وساعات. طبعاً ساعة.
12: ولكن نحاول أن نستغل الدقائق الأخيرة. توقعاتك لما يمكن أن يجري؟ نتحدث عن لبنان عن المنطقة كبداية، هل هناك سيكون فعلياً برأيك تغيير على المستوى العسكري؟ هل سيكون هناك

0: تكنولوجيا رهيب جدا بالنسبه للذكاء الاصطناعي، عم يقدروا يصطادوا اي شخص باي سياره وين ما كان. شهيد هنيه في الطهران من اول ليله بفوت على الغرفه بيقتلوه، البيجر، اغتيال السيد، اغتيال الخامنئي، يعني هذه مواضيع حتى بالافلام ما فيك تشوفها، فلازم نعترف
1: هذه على هذه القضيه. القضايا هذه قضايا بالحرب موجوده لعده اسباب. حضرتك بتعرف بانه الامريكي والبريطاني والفرنسي والكندي والالماني وكل الكره الارضيه بالاقمار الصناعيه موجوده تتعامل فقط لمصلحه الاسرائيلي من خلال الاشعه الحمراء والبيولوجي وبصمه البيولوجي. هذه القضيه قضيه حرب الكترونيه، هذا واضح، ولكن على الارض فعليا اذا حتى الان نحن في لبنان، حتى الان طبعا توجيه تحيه كبيره برمضان للمجاهدين الموجودين في لبنان الذين سنه وثلاث اربع شهور من لما تم اطلاق وقف اطلاق النار من 27 او من 17 تشرين، يعني من سنة وثلاث شهور
0: تم خرق قتل 600 شهيد تقريبا.
1: طيب خرق. وعلى فكرة كنا نتفلسف ونقول لماذا لا يرد حزب الله، لماذا لا يرد حزب الله، ولماذا وعندما رد حزب الله لماذا رد حزب الله، لماذا رد حزب الله؟ في هناك مشكلة، ولكن نحن ندعو بكل معنى الكلمة أستاذ الكريم، رغم كل ما جرى ورغم كل اللي حصل، طبعا لا نريد أن نعود، لأن هذه طبعا بالنهاية قضية حرب وفي بحاجه
0: لإعادة،
1: يعني وان كان بيجر وغير بيجر هذه حروب.
0: لا انا ما كفيت فكرتي، كان بدي كفي،
1: انا بدي اكفي الفكره انه حاليا نحن بعد كل ما جرى المقاومه واضح بانها استعادت قوتها واكثر من السابق، وهذا واضح مش من عندي وعندك، هذا واضح من خلال اللي ما يجري على ارض الواقع.
0: ايوه هم
1: توقعاتك سيد الكريم.
0: سيدي احنا بالاجواء احنا مسيطرين معروفه واضحه، بدنا نشوف على الارض في قرى جنوب، هن عندهم مشروع بيقولوا جنوب اللي طالع فيه 50 60 قريه شيعيه اغلبيه بدهم يحتلوهم، هذا المشروع
1: فيهم سنه
0: طلع فيه ممكن طلع هذا ممكن ما عندي تفصيل.
1: الاسرائيلي ما بتطلع على السنه الشيعيه،
0: الفرنسيين يعني بيعتبروهم ممكن يكونوا موالين لحزب الله.
1: هلا موالين لحزب الله، في سنه موالين لحزب الله اكثر كمان بنفس المنطقه، في قرى طويله عريضه، في الاف اللبنانيين، اللبناني في جنوب لبنان سواء كان مسلم او كان مسيحي او غير ذلك هو ابن الجنوب المقاوم.
0: نعم احنا في وحده وطنيه الحمد لله رب العالمين،
1: طبعا
0: الناس عم تفتح بيوتها بطرابلس وغير طرابلس، في
1: يعني
0: فعلا يعني خايفين من خطر انه يكون في قياده والجماعه هذولك مجرمين، يعني بتعرف بيتركوا مشان يقتلوا واحد بيقتلوا 50 ما عنده مشكله، بس انا عم بحكي كوقائع كمنطق على الارض. اليوم بشوف الدوله اللبنانيه شو عم تحكي، بالطبع بري هو معه. الدوله اللبنانيه بتتجه على انه يا جماعه الخير سلم سلاح وما بدنا حرب. اثنين في وساطه فرنسيه انه معكم اسبوعين سلم سلاح، واسرائيل ما بتفوت على الجنوب، طبعا ما حدا سمع الوساطه. الامريكان عم يشتغلوا على مبدا انه سوريا ولبنان يعملوا سلام مع اسرائيل حتى يتلافوا الحرب اللي هي ممكن تكون وجوديه، لانه اليوم ممكن انت اذا دخلوا في تهجير للشيعة من العراق يحكى. عرفت كيف؟ فطبعا احنا امام امر يعني واقع صعب جدا،
1: حرب وجوديه
0: تهجير يعني موب يعني ظرف اجتماعي صعب جدا. الدوله اللبنانيه حتى اقتصاديه مش قادره،
1: هذه حرب،
0: هذه حرب هلا هو بالمطلق هي حرب،
1: والحروب تدفع الاثمان
0: 100%
1: بتدفع
0: الاثمان 100% غزه دفعوا 100,000 شهيد والحمد لله ما بين صامدين.
1: ولكن السؤال فعليا بانه يعني ننهي بهذا السؤال، هل التجارب اثبتت بانه هذا الكيان، الكيان الصهيوني القاتل المجرم الذي يبحث فقط لا غير عن موضوع اسرائيل الكبرى، هم يتحدثون
0: اسرائيل الكبرى
1: اسرائيل الكبرى؟ طيب اذا هم عم بيقولوا بدهم اسرائيل الكبرى، بيطلع مقابي كمان حتى بالسفير الامريكي بيقول له نعم اسرائيل الكبرى على سبيل المثال.
0: طبعا
1: طيب في ظل هذه الاوضاع هل ما زالت العرب حتى الان يؤمنون بانه هذا العدو بحاجه او يريد اقامه معاهدات سلام؟ يعني تتحدث عن وقف اطلاق النار بانه الفرنسي يقول للبنان انه انا اضمن عدم دخول الاسرائيليين، شو تضمن عدم دخول
0: الاسرائيليين؟
1: لم تستطيع وقف الغارات 10,000 غارات، مش انه يوم ويومين.
0: فرنسا لا وزن لها مع اسرائيل
1: ولا وزن لها انه ولا امريكا ولا حدا. نعم
0: بالنسبه للوضع الايراني انا اتوقع بانه يعملون على رفع اسعار النفط، وترامب طبعا بس تشوف كلامه تجن جنونه، ولن اقبل بها ولن اقبل الا باستسلام كامل من ايران. اليوم بدك تشوف شو بيقول اليوم،
1: مش
0: بيقول غير 24 ساعه. ولكن انا اتوقع بانه النفط بس يوصل لهون رح تدخل دول بالوساطات. الايرانيين ما عندهم مشكله بحث الموضوع النووي، ويمكن الصفقه تتم على موضوع النووي، ولكن موضوع الصواريخ ما راح يدخلوا فيه، وراح تخسر اسرائيل رهانه على انه هم يعني يشيلوا برنامج الصواريخ الباليستيه الايرانيه، وراح يصير اتفاق. بعتقد انا بعتقد حل وسط انه انت ما خسرت وانا ما خسرت، ولن يتم تغيير النظام. يعني حتى ممكن النظام يبقى هو ذاته بس يغير عقليته. اليوم بدي لك شغله

0: الايرانيين ما فيهم يكفوا بطاريه بالعلاقه مع الروس مع الصين مثل ما كانوا قبل. اليوم اثبتوا انه الايرانيين تقريبا وحدهم بالساحه تقريبا.
1: استاذ الكريم الروسي يعتمد على الصناعات الايرانيه، معلش نحكيها
0: يعني انه ايران ساعدت روسيا اكثر من عكس صح ولا لا؟
1: يعني الروسي يعتمد على الايراني. نعم
0: في تقرير صدر السنه الماضيه باستراليا ممول من الامم المتحده ومن الجهه الداخليه بيصنف الدول حسب 25 مجال علمي، بيصورهم يعني بيعطي تصنيف عالمي. نعم. إيران سابقة روسيا تقريبا بكل المجالات، بعتقد روسيا سابقة مجال أو مجالين، و23 مجال إيران سابقة روسيا. إيران سابقة فرنسا بست أو سبع مجالات. إيران هي من أهم، إذا بتحطها مع أوروبا هي بتصبح من أهم الدول علميا في أوروبا. إيران دولة عالمية بالعلوم. إيران دولة عملاقة، إيران دولة غنية جدا. تخيل أنت دولة محاصرة من 30 40 سنة وقادرة تطور وتعيش يعني احنا مش معهم. برجع لك انا ما كنت مع النظام،
1: لا انا ما
0: حل الواقع
1: مش قضيه نظام يعني كل ما نحكي كلمه بقول انا اسمع النظام شو المشكله؟ لا انا مع الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه ضد العدو الاسرائيلي،
0: انا معك 100%.
1: بس انا السؤال مش هون استاذ الكريم، انا ما اتحدث به انه كفانا حتى اليوم ما يجري وما سيجري. نحن نقول لماذا جامعة الدول العربيه والمنظمة الإسلامية لماذا لا يكون هناك؟ يعني حضرتك تتحدث عن العلم، نحن أهل العلم، تتحدث عن الحضارة العرب والإسلام أهل الحضارة، تتحدث عن المال نحن من يملك المال وليس الغرب
0: 100%. عندنا كل شيء حتى
1: لماذا لا يكون؟ ألا يكفينا فعلا أن يكون هناك دولة عربية أو دول عربية منظومة عربية اجتماع عربي اجتماع إسلامي؟ لكن أنا أحكم بنفسي أنا عربي كعربي عربي كإسلامي.
0: لا لا أنا بالنسبة لي ما في شيء اسمه منظمة إسلامية وما في شيء اسمه أمة إسلامية. شوف أفغانستان داخل على
1: كيف لغيت ال
0: لا لا لا في أنا بالنسبة لي التسمية غير
1: مقبولة.
0: أنا أتحدث بعلم بمنطق ما يعني برفض التسمية أساسا، لأنه هي تسمية عبارة عن عم تعطي زريعة على الآخر لحتى هو يضربك بس وانت ما عم تستفيد شيء.
1: ليش يضربني؟
0: يعني اعطيك مثلا، طيب هلا تصور
1: يعني اذا كنت مسلم يضربني يعني حكما؟
0: لا لا هم انت عم تعطي زريعه.
1: ليه؟ كيف فهمني اياها كيف الذريعه؟ معلش
0: يعني مثلا انا تصور انت الغربي يقول لك اليوم نحن مجموعه الدول المسيحيه، يعني حتى التسميه مش مقبوله.
1: ليش حضرتك ما شفت استاذ الكريم مثلا دونالد ترامب من يومين بالبيت الابيض كانت الكهنه كلهم موجودين قاعدين عم بيقدسوا فيه؟
0: ما يقدسوا فيه بس، ولكن
1: لماذا يعني
0: لا يجتمعون لتقرير كذا وكذا باسم الام المسيحيه؟
1: عندما لحظه
0: مهم كثير.
1: لا لا لا المسيحيين بعيده كل البعد المسيحيه عن هؤلاء القتله الذين تحدثوا بالمسيحيه. لا لا المسيحيه شيء يعني يدعو الى السلام ويدعو الى المحبه
0: اطلاقا.
1: هؤلاء يتحركون بمفهوم جديد اللي هو الدين الإبراهيمي اللي ما قالوا على لا بالإسلام ولا بالمسيحية.
0: أنا عم جرب بالواقع ما في شيء اليوم هم يأخذوا قرار ما في يعني هني ما قدروا وقفوا الحرب على غزة.
1: هيك إذا أوكي
0: يعني أنت شو شو بدك تطلع منه؟ طالما اليوم فاتت على باكستان، بالسودان عم يذبحوا بعضهم، بليبيا عم يذبحوا بعضهم، باليمن ذبحوا بعضهم، السعودية والإمارات في
1: ذبح بعضهم،
0: الكويت عم تهدد العراق وعم تهدد
1: هذا المطلوب،
0: السوريين موجودين على الحدود بدهم يفوتوا، الإسرائيلي بده يفوت. يعني أنا لن أقبل الجزائر والمغرب قاطعين العلاقات. ما في شيء اسمه أم إسلامية بالواقع، في كل واحد يشتغل لمصلحته فقط. بدنا نطلع من هالواقع
1: عشان ما تضحك على حول. هلا هون صار في تفسير جيد لوجهه نظرك. الامه مفتته بهذا المعنى
0: طبعا.
1: الامه الاسلاميه وغير موجوده فعليا لانها مفتته، ولكن الامه الاسلاميه اذا كان هناك توحيد لهذه الامه لجهود الامه هل سنكون في لبنان نحن بحاجه ليمنة ويسرى؟
0: الامه طيب الامه اذا نحن اليوم في عندك عماله بلبنان بالالاف وبايران بالالاف، يعني في قناعه حتى عند الشعب في خرط واضح واضح اخلاقي ومادي. طيب ما ايش بس في شيء بيشيل المال
1: استاذ لا نتحدث عن موضوع الخرقات
0: لا الأحوال. طيب انا بعطيك
1: على كل حال نحن نتحدث هاي حرب الحرب فيها كل شيء جاهز يعني في امريكا هل يا ترى وباسرائيل بين هلالين الكيان الصهيوني والدول الاوروبيه هل يوجد خروقات مثلا خروقات كثيره يعني هالموضوع لا على كل حال احنا بس بدي تعطيني رايك لانه الوقت انتهى بالتاكيد والا وكان مفروض نقعد ساعات وساعات رايك هل ستطول هذه الحرب ام هل سيكون وقت هذه الحرب قليل وماذا تتوقع بهذا الموضوع
0: ثلاث شغلات بيأثر اول شيء شغل صار النفط بس يطلع فوق 120 دولار صرخة ترامب رح تطلع. في شغلة تانية وهو شخصية ترامب النرجسية اليوم بيقرر يوقف وعبكرة بيقرر يرجع يكفي. وفي موضوع آخر كمان هو صمود إيران. هودي ثلاث عناصر بيأثروا على مدة الحرب. لبنان لبنان حيطلع 120 دولار لهذا الاسبوع.
1: لبنان
0: لبنان على الأرض بالجنوب هو اللي بيقرر الشباب بالجنوب إذا بده يفوتوا بريا وما قدروا فاتوا متر وصمد الشباب أسبوعين وثلاثة وأربعة ما قدروا فاتوا. يعني لبنان عمليا هي الحرب. أنت مثلا أمريكا قررت تخوض حرب ضد إيران عندها أهداف إذا ما حققت أهدافها إذا هي خسرت الحرب خسرت رهانة. ولو إنه النظام الإيراني يعني راح قتلوا شهداء ودمرت القيادات بس كمان هني قدروا وقفوا بوجه الأمريكي اللي روسيا مش قادرة توقف بجو يعد انتصار نسبي لهم.
1: نعم
0: هذا موقف يعني اليوم إن شاء الله يا رب توقف بكرة الحرب لأنه أخواننا بالخليج كثير عم يديروا. طبعا بلبنان
1: احنا نحن اسمح لي نحن متضايقين قبل الخليج
0: طبعا طبعا, طبعاً
1: يعني
0: طبعاً.
1: احنا عايشين بلبنان وعايشين بفلسطين تحت الضربات
0: من السنوات
1: من 47 48 الى اليوم يعني مزرد الحولي ب 47 48 صارت استاذ الكريم ما كان في حزب الله وما كان في مقاومه
0: 100%
1: لذلك لا الموضوع موضوع ندعو لكل الوطن العربي بما فيهم طبعا نحن في قلب الوطن العربي لان يكون هناك امن وامان سلم وسلام وندعو الله في ذلك هذا اولا. وعندما تسألون نحن عرب مسلمين عندما نقول عرب أي يعني مسيحيين ومسلمين ولكن
0: طبعا طبعا ما في فرق
1: ما في فرق لأنه هذه القضية قضية أساسية. نحن ندعو كبداية منطقتنا العربية كلها تكون أمن وأمان بعدين دول العالم بصراحة بنحكي يعني إحنا كبداية نبحث عن ذلك. أنا بالنهاية بدي أشكرك أستاذ المهندس ماجد مقصود شكر جزيل لك طبعا ونحن بحاجة لوقت طويل
0: الله يخليك يعطيك ألف عافية والهم طلب الهم النشاط الراعين
1: لا يعني هذا هذا الوضع
0: أنا حلي
1: ما في حل أحسن. وطبعا بالنهاية أنا بدي أشكر أكيد الزملاء كان أخونا إبراهيم طويجي أو الزميل بلال عثمان والشكر طبعا موصول لكم أعزائي المشاهدين والمستمعين على أمل أن نلتقي في الأسبوع القادم. لكم من التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: خزنة كنوز النور المخفي من لما كان الزمان وبسالف العصر والأوان.
3: أن هذه الأفلام هي رسالة طرابلسية إلى كل لبنان بأن هذه المدينة مصرة بعزم وبقوة على أن تكون على الخارطة السياحية والخارطة الاقتصادية والخارطة الثقافية. ومن هنا أرجو منك أن تنقلي إلى معالي الوزير الذي نفخر بوجوده معنا وندعوه بكل محبة إلى المساعدة في أن يكون لهذه الأفلام مساحة على شاشات التلفزة اللبنانية ضمن إطار فعالية طرابلس عاصمة للثقافة العربية. أو أن يحظى واحد منها أو أكثر بأن يكون على شاشات الميدل إيست في مطار رفيق الحريري الدولي.
4: جدو لقيت شيء أهم من الغاز بطرابلس.
5: شو جنى؟ صرت عم تحكي عربي كتير منيح برافو. شو لقيتي جنى؟
4: طيبة أهل طرابلس.
5: هيدا هو الكنز. هيدا الكنز يلي ما حدا بيقدر يكتشفه إلا ما يزور مدينة طرابلس.
6: يكون بمحل بيطلع فيلم لمحمد تطوجي ويقول هيدا الفيلم غير شكل، هيدا الفيلم غير شكل. بالفعل أستاذ محمد مبيض لنا بجنى كبر قلبي كتير هديك اليوم باحتفالية طرابلس عاصمة ثقافية عندما كنت تغطي للإعلام العربي ربما الإعلام العربي واللبناني يعني كنت عم تغطي جزء كبير من الاحتفالية وبصورة جيدة جدا. عن جد تستاهل مش تميز بس تستاهل جايزة على اللي عم تعمل أستاذ محمد. وأنا عم فكر عن جد بهالموضوع هيدا لازم نعطيك جايزة يعني اللي بيشتغل على السياحة بيعرف قديش أهم من تحمس.

0: افلام ورا بعضهم. هالسحبه هيدي هالديديكيشن لطرابلس لنجذب العالم وتشوف طرابلس بالوجه الثاني، الوجه الحلو، الوجه التاريخي. حتى في افلام حلوه هيدي اللي بتأرجي انه منحب الحياه، خارجي نحطوا ماركتينج لطرابلس حتى نحمس العالم لو ممكن على الطيارة على الميدل إيست ينحطوا. بأرجو أنه لا، في أشواق حلوة وعطول هيك أعماله حلوة بقى. انبسطنا كتير،
1: الله يبارك بجهود كل اللي قاموا بهالأفلام هيدي، عمل مميز ورائع.
2: حياة عز بين دين ودنيا، فيحاء تحضنه ومآثر تأويله.
3: قلت تنجي جميعا اللي هني فردا فردا بحبه، ولا شك انه المجهود هيدا عطى فكره واضحه حتى لمواطن طرابلسي مثلي عن بعض المواقع الاثريه والتراثيه والثقافيه. طرابلس غنيه باثارها وغنيه بمقتنياتها وغنيه بثقافتها. نتيجه الافلام هيدي اظهرت صوره قدام العالم الخارجي لطرابلس، وان شاء الله بتنتشر على اوسع مدى لحتى يلي يشوفوها يجوا ما بس يكتفوا بالصورة، يجوا يشوفوا على الواقع.

0: كانشي أقدم على خطوة قليل اللي بيقدر أقدم عليها الحقيقة. رسم طرابلس بطريقة حقيقية وواقعية ما ليثمن. عمل كتير جميل وجيد ورائع.
1: ماشي جديد عليكم بعتقد. أنتوا بتظهروا على طول صورة طرابلس الحضارية من بعد 12 فيلم اللي حضرتهم اللي أظهروا أهمية مدينة طرابلس الكين حضاريا والكين تاريخيا. بحب نوه وبقول أنه طرابلس ما أنا عاصمة للثقافة العربية بس, هي عاصمة اقتصادية وسياحية بكل المقومات اللي عندها. فأنا بحب لكم أنه من خلال هالأفلام رجعتونا طرابلس كمتحف حي حقيقي للحضارة الإنسانية. Thank you.
0: أنا قلعة طرابلس.
2: يعني بالنهاية أنا شهدت مجروحة ب نيو ميديا وبإنتاجهم حقيقة في توثيق مفصل ودقيق لمعالم طرابلسية مميزة, جوامع وكنائس والميناء والمعرض. يعني حقيقة معالم جيدة جدا, وبعتقد يعني وجب أنه يكونوا هذه الأفلام تنتشر على الاقتراب اللبناني وخاصة من خلال شركة طيران الشرق الأوسط, لأنه بعتقد هذا وثائق محترفة وبتعبر فعليا عن عمق طرابلس, عن شكله وعن مضمونه بشكل واضح.
3: فهذا الجدار يسند أعمدة الكنيسة والجامع في الوقت نفسه, فهو شاهد على التلاحم والتنوع المذهبي في هذه المدينة.
4: فإذا نحن بجوار جامع الحميدي الحيط على الحيط, إذا انتبهتوا هالحيط اللي بدأت مقابلنا هو حيط جامع الحميدي, ونحن أخوة. حاولوا أنهم يشوهوا صورة طرابلس, ولكن اللي بيجي على طرابلس بيصير بيصعب عنه أنه يترك طرابلس كتر ما بيحب أهله وأهله بيحبوه.
5: هيدي فرصة لنقول اليوم للمخرج محمد توتنجي شكراً, لأنه شكراً أنه حداً طلع من طرابلس وقال لطرابلس أنت حلوة بعينه بأدائه بإخراجه لهالأفلام هيدول اللي شفناهن اليوم يلي هن بيعبروا عن جد حداً بيحب طرابلس وعملهن. بس أنا كمان لأننا منحب طرابلس لازم هيدول الأفلام ينعرضوا مش بس بالمناطق اللبنانية ولا بس بكل المدن اللبنانية, لازم يطلعوا ليكونوا فعلا يعبروا عن طرابلس عاصمة الثقافة العربية, يطلعوا على البلاد العربية ينعرضوا بالبلاد العربية وينعرضوا بكل محل ببين قديش هالمحبة لطرابلس حقيقية وقديش هالمحبة لطرابلس بتبين بعين هالمخرج محمد توتنجي. شكرا لألو.

0: الجامع المنصوري الكبير.
1: الأفلام الوثائقية اللي انعرضت عن طرابلس من إخراج نيو ميديا الأستاذ سنتوجي وفريق عمله ترفع الرأس من ناحية التقنية والحرفية بالتصوير، من ناحية المضمون الحلو، وخاصة كمان الأفلام يلي هي من إنتاج الطلاب. إنه خان عسكري.
2: نيو ميديا أنا بعتبر حالي من فريقكم، يعطيكم ألف عافية، يعني تحية تقدير واحترام من صغيركم لكبيركم على هالجهود اللي عم تعملوها بالمدينة. أفلام مميزة اليوم اللي انعرضت بدنا تاخد حقها أكتر وأكتر وتنشر بطريقة على نطاق أوسع إن شاء الله. بقلكن إلى الأمام، يعني عن جد ناطرين منكن إسا المزيد والمزيد، وكلنا بهالمدينة عم نتكل عليكن لتنقلوا الصورة الحلوة.

0: الجديد. أتمنى لأن الميديا يتحولوا لتلفزيون. التلفزيون بيبس كتير ثقافة وفن، وإن شاء الله هيك بتتحول يوما.
1: وبتبقى طرابلس خزنة كنوز النور، والمفروض ما تكون مخفية.
2: نعم، في مشروع بيكون مرفأ طرابلس هو مرفأ هب، بيخدم الحركة الملاحية بشرق المتوسط يلي قلنا حوالي 60 مليون حاوية، وبالوقت نفسه عندك كمان المطار بيروت متواضع، مطار دمشق متواضع، مطار بغداد متواضع. المنطقة بحاجة لمطار هب، يعني مطار بيشبه مطار سنغافور. المشروع هو حاجة وهو مفيد للبنان ككل ومفيد للاقتصادات العالمية. نحن في لبنان من طرابلس الكبرى قادرين نلعب هالدور. هذا بيوثق الشراكة مع المجتمع الدولي، بيغير نظرة المجتمع الدولي لإلنا. مطار القلعات ما بشوفه مطار شحن أو مطار، أنا بشوفه مطار بيشبه مطار سنغافور. وقت الحاضر مساحته 3 مليون متر مطار القلعات أو مطار الرئيس الشهيد رينا معوض. نحن بردم البحر محاولينه لحوالي 10 مليون متر مربع. بصراحة نحن كغرفة منشوف أنه مفروض كل اللبنانية يربحوا من المشاريع يلي بدها تنطلق في لبنان من طرابلس الكبرى. عم ننادي لمشاريع في لبنان من طرابلس. بالوقت نفسه طبيعي أنه نحن ننطلق من هون كأولاد هالمنطقة وكهالغرفة غرفة هالمنطقة. يعني نحن بلبنان عندنا محطات بيئية كهرومائية مبنيت من حوالي 100 سنة. وزير الزراعة بيقول انه ممكن تتدخلوا بزراعة 500 ألف متر أرض قمح. نيلو ممكن للأمن الغذائي الوطني، نيلو ممكن. جبنا مزارعين من عكار واتفقنا معهم وزرعنا 500 ألف متر قمح لحتى هلأ بس يطلع الموسم يتسلموا وزارة الزراعة. اتفقنا نحن ومعالي وزير الصناعة وصار بقلب الغرفة دائرة الصناعة موجودة 9 موصفين بقلب غرفة طرابلس. برأينا وواجباتنا وبواقعية نحن القطاع الخاص بده يدل يدعم القطاع العام لحتى القطاع العام يجدد ذاته ويصبح القطاع العام هو دولة منتجة، دولة بتقدم لشعبها أحسن ما عندها. اتفقنا نحن وزارة الزراعة والتعاونيات بقلب غرفة طرابلس، توقيع الخارجية بقلب غرفة طرابلس، مختبرات معتمدة دوليا بقلب غرفة طرابلس، مركز أبحاث زراعة وصناعات غذائية بقلب غرفة طرابلس، قريبا عم نشتغل على مركز للذكاء الاصطناعي بقلب غرفة طرابلس. أنا كتوفيق دبوسي كرئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس والشمال، حلمي دائما هو حلم لبناني عربي، ولكن من الموقع اللي أنا عايش فيه من هالمدينة. ولكن نحن منقول للدولة اللبنانية فعلي مؤسساتك ونحن جاهزين لندعم مسيرتك. ما بقدر أنا حل محل الدولة اللبنانية، نحن منمثل المصالح العليا للقطاع الخاص الوطني. أنا مفروض من أي موقع موجود فيه اعتبر أنه كل أطفال على الأقل طرابلس هن أحفادي، وكل صبايا وشباب طرابلس هن أولادي.

تعال نحكي شوي. هالدنيا فيها حلو ومر، وانت حامل كل همو مع كتافك. فكر سوا ونتساعد، نحن حدك تنسمعك. ما تتردد، اتصل فينا.

0: تختار بيروحوا من لبنان تيتسوقوا بتركيا. تركيا صارت عندك وصار فيك تتسوق من بيتك عبر الماركاكار.com والدفع على باب بيتك. ماركاكار.com فكرتنا.
1: متعثرا بالأشواق تسير بين طرقات الوقت، تلملم أجزاءك التائهة من هنا وهناك. من قال إن الفناء محكوم بالموت قد تصبح رفاتا بسبب شعور أعياك. حبيب غائب، أم، خالة أو أخت، كل من رحل أخذ منك ضوءا حتى انطفأت وعجزت عن الرؤية عيناك. محتار أنت، أتقول عن دموع الحنين كفى لقد كبرت، وتمسح بأصابع في البعد، وأنت من ثقل الشوق لا قدرة لك على متابعة المسير، لا قدرة لك على إخفاء انحناء الظهر. لقد تقوست قدماك.

فأنساك إذا ركبت شراع البعد عن عيني عيناك. أنساك إذا افترقت على درب الهوى المذبوح عن دنياي دنياك. وصرت أساجل الأقمار سهدا فوق إدراكي، وصرت مجندل الأحلام شريد الفكر والأقلام قتيلا بين قتلاك. أنساك أنسى كيف كان الفجر يسرق منك ضوء الشمس يشرق من محياك. أنسى كيف كان الورد يسرق عطر يمناك، وكيف النورس البحار للأمواج غناك، وكيف كتبت أشعارا أبت في الحب إلاك. أنساك أنسى كيف كان الشوق يقطر منك يلمع في سواد العين لما كنت ألقاك. وأذكر عندما تمضين طرفا في الهوى باكي كأنك بلبل غرد يفتش في خريف الحور والصفصاف عن لحن فلا يجد. كأنك قيس حينئذ ويوسف كان ليلاك. أنساك.

202 خدمات تقدم خدمات التنظيف المتكاملة، مكافحة القوارض والحشرات والآفات بطريقة حرفية وصديقة للبيئة. خدمات فريق عمل متخصص ومدرب لاستخدام أحدث المعدات والتقنيات المتطورة. خدمات ريح راسك واترك علينا، نحن منهتم بالتفاصيل، بزيارات دورية بتناسب احتياجاتك لتكون بيئتك نظيفة معقمة وخالية من الحشرات.

تتشرف الرابطة الثقافية في طرابلس بدعوتكم للمشاركة في معرض الكتاب 52 من 25 نيسان ولغاية 3 أيار، دور نشر ومكتبات، مؤسسات تربوية وجامعية، هيئات ثقافية واجتماعية وإعلامية. كما يتضمن المعرض سيمبوزيوم الرسم والنحت 10، معرض الكتاب 52 في قاعات الرابطة الثقافية من 3 عصرا حتى 7 مساءً.

0: صباح الخير، مرحبا فيكم ببروغرامي مع مايا. الثقافة ليست ترفاً، هي هوية، موقف ورسالة. واليوم نستضيف رجلاً آمن بأن طرابلس ليست مدينة مهمشة بل مدينة تنجب فكراً وإبداعاً. ضيفي هو رئيس الرابطة الثقافية في طرابلس الأستاذ رامز الفري.
1: أهلا وسهلا فيك مايا يا هنا.
0: من لطفك أستاذ رامز، بعيد عن الألقاب، من هو رامز فري الإنسان؟
1: يعني أنا مواطن طرابلسي لبناني مثل كل هالناس، يعني تدرجت بالعمل الإنمائي والاجتماعي والثقافي والمدني من خلال انتسابي للجامعة اللبنانية ماجستير الطلبة لكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، لوصول لعدة جمعيات، شيء من أعتبر من المؤسسين فيها، شيء رئيسة، وصولا لرئيسة الرابطة الثقافية من فترة يعني طويلة. وهدفي وشغفي بالعمل العام مستمر، بالهدف بخدمة المدينة وأهلها والإضاءة على طرابلس الجميلة، الإضاءة على الشيء الإيجابي والبعد عن السلبيات. يعني هيدا جوني.
0: أيمتى شعر الأستاذ رامز أنه الثقافة هي مش هواية بل هي رسالة حياة؟
1: يعني مثل ما قلت لك، أنا درست بالرابطة الثقافية، دخلت عليها سنة 1995، ومن هون بلش الشغف بالثقافة وإدراك مدى أهمية العمل الثقافي بالمجتمع المحلي وطرابلسي بالذات، ومستمرين بهذا النهج تقريبا من 30 سنة.
0: ما شاء الله، يعني هيدا تاريخ حافل جدا كمان بالإنجازات الحلوة. مريت بلحظة شك دفعتك إنك تعيد تعريف دورك الثقافي؟
1: لا صراحة، لأنه نحن كنا أنا كنت حاطط هدف براسي وعم اشتغل عليه، وهو أنا بعتبر أنه الثقافة هي داخلة بكل الأمور، بالسياسة، بالاقتصاد، بالإنماء، بالاجتماع، بالتربية، وبالتالي لابد أن الإضاءة على هذه الأمور بشكل دائم ومستمر، وخاصة الإضاءة على يعني المشكلات التي يعاني منها المجتمع الطرابلسي والشمالي واللبناني عن طريق النشاط الثقافي. اليوم كل حدا منا بيقدر يشتغل بدومين معين، شيء بالسياسة، شيء بالاجتماع، شيء بالعسكر، شيء بالأمن. نحن كنا عم نحاول نحاكي مشاكلنا والعقبات اللي عم نواجهها بالثقافة وعن طريق الأنشطة الثقافية اللي كانت عم تصير وما زالت عم تقام بالرابطة.
0: طيب، عم تذكر لي انه حضرتك استلمت هيدي المهام من عام 1995
1: لا، أنا دخلت على الرابطة الثقافية بالآخر 95،
0: بال95
1: ولكن لا، تدرجت كعضو، كعضو باللجان، بهيئة إدارية، وصولا للرئاسة يعني على مدار سنوات.
0: طيب، إذا بدنا نحكي عن الرابطة الثقافية بين التقليد إلى التحديث، لما توليت أنت رئاسة الرابطة، شو هو أول قرار صعب أنت اتخذته؟
1: يعني أنا توليت رئاسة الرابطة كنا بعزلين جولات الاقتتال بين تبين وجبل محسن بهذيك الفترة، يعني بال 2013 2014، وكان الوضع بالبلد جدا متوتر. وللأسف يعني من تاريخ من هذيك الفترة لليوم المدينة ما ارتاحت ولبنان كله ما ارتاح. ورجعنا بعد فترة، فتنا بموضوع الكورونا، رجعنا فتنا قبل الكورونا الثورة، بعدين الكورونا، بعدين الانهيار المالي والاقتصادي، بعدين الحرب الإسرائيلية اللبنانية الفلسطينية، حرب غزة. يعني كل هذه السنوات، كل سنة عم يكون في عنا عقبات، ولكن رغم كل هذه العقبات وكل هذه الصعوبات ضلينا مستمرين بنشاطنا اللي معتدين عليه. ومثل ما برجع بعيد، مش فقط نحن انه نشاط ثقافي بحت، لا، نشاط يحاكي الواقع اللي نحن
0: هل كان
1: عايشينه
0: هناك
1: بكل
0: قرار
1: تصوراته.
0: معين تم اتخاذه بهيدي الفترة
1: والله
0: انه يعتبر قرار صعب؟
1: القرار الصعب اللي كنا عم ناخده كل سنة هو إقامة معرض الكتاب السنوي بوقته، لأنه هذا بيتطلب جهد كبير، بيتطلب عمل كبير وإمكانيات كبيرة، وبالتالي الأوضاع بالمدينة ما كانت عم تسمح بسبب الوضع الأمني والسياسي وكل هذه الظروف. ولكن رغم كل هذه الصعاب ظلينا مستمرين على صعيد النشاط الثقافي إقامة هذا المعرض دون أي انقطاع.
0: طيب، وكيف اليوم بيوازن الأستاذ رامز بين إرث الرابطة التاريخي ومتطلبات العصر الرقمي؟
1: أنا بعتقد إنه بيكملوا بعضهم. اليوم بدك تمشي أنت بتطور، ما فيك تبقى بمكان معين. يعني مثلا لو ناخد مثلا موضوع الاعلام، بدا الاعلام بالاعلام المكتوب، طور الاعلام المسموع
0: المرئي.
1: ومن ثم المرئي، واليوم في ثوره الاعلام الالكتروني اللي طغى على كل ما يعرف بالاعلام المكتوب والمرئي والمسموع. فاللي بقي يعني مكانه اكيد
0: إذا بدك
1: مر عليه،
0: همش بمحل معين
1: اكيد
0: بس، ولكن
1: اكيد
0: هناك
1: اكيد
0: رواد بعد، يعني في
1: طبعا
0: ناس بعدها
1: طبعا، ولكن قلص من مدى
0: لحد
1: الاهتمام
0: كبير.
1: بالإعلام المكتوب والمرئي والمسموع. بالتالي حتى موضوع الثقافي بدك، برجع بقول بدك أنت تحاكي الواقع اللي أنت فيه والمجتمع اللي أنت فيه. اليوم ثورة الإعلام الرقمي أو الإنترنت أو المعلوماتية ثورة عالمية على صعيد كل العالم، حتى في مهن انقرضت، حتى في فرص عمل ما عادت موجودة حتى.
0: صحيح.
1: فأنت بدك تحاكي هذا الواقع، ونحن أكيد ماشيين يعني بهذا الموضوع بهذا التطور وما بعد عنه أبدا.
0: زياراتكم للجامعات هيدا يعتبر بروتوكول أو شراكة حقيقية؟
1: نحن علاقتنا بالجامعات على صعيد الشمال بالذات علاقة تاريخية، وفي عندنا بروتوكولات تعاون واتفاقيات تعاون مع عدد كبير من هذه الجامعات. وأكيد هذه الاتفاقيات والبروتوكولات مش شكلية، لا هي شراكة حقيقية. وبعطي مثال مثلا علاقتنا ب جامعة الجنان، جامعة طرابلس، جامعة اليو ال اف، جامعة الشرق الأوسط الدولية، جامعة الاي يو تي، جامعة بيروت العربية، الجامعة اللبنانية بكل فروعها، جامعة الأيو. ما بدي أنسى حدا من الجامعات، بس للأمانة إنه عم بيكون في تعاون كتير كبير نحن وياهم،
0: ودائم
1: وخاصة
0: نعم
1: خاصة نحن بوجه لهم شكر إنه في عدد كبير من الجامعات عم بيساعدونا بموضوع منح لطلاب ولصبايا بتخفيضات بنسب معينة، وهذا كان هذا عم بيكون كتير إيجابي بالنسبة للطلاب الخريجين الجدد اللي بدهم يفوتوا على الجامعات. ونحن بنعرف انه اليوم الاقساط صارت عاليه كثير، اضافه للنشاطات المشتركه بيننا وبينهم كمان. بالتالي لا، عم يكون الامانه انه في شراكه حقيقيه بين الرابطه الثقافيه بين عدد كبير من الجامعات الشماليه.
0: ممتاز، هيدا عمل كتير
1: جامعه المدينه ما بدي
0: أساسي.
1: انساها كمان
0: أكيد
1: اكيد.
0: أكيد. كيف بتشوف الشباب طرابلسي اليوم؟ يعني نظرتك لهالشباب، غاضبين، عندهم إحباط أو جاهزين؟
1: للأمانة أكيد الأكثرية الساحقة من الشباب والشابات الطرابلسيات هن غاضبين لأنهم ما عم يشوفوا أنه بهذه السلطة أو هذه الدولة عم تأمن لهم ما يساعدهم على البقاء في لبنان وفي طرابلس خاصة. وكنا متأملين، والأكثرية يعني نحن وغيرنا من الشباب كنا متأملين بهذه الحكومة الخير، ولكن للأسف لاحظنا أنه ما في عنده شيء جديد خاصة على الصعيد الاجتماعي والتربوي والإنمائي. بالعكس عم نشوف في نقمة من الشباب بشكل عام، لأنه ما في أي برامج عم تساعدهم لتأمين فرص عمل بالدرجة الأولى، والدرجة الثانية لحتى تساعدهم على الصمود في بيئتهم. هلا اي شاب او صبيه بتخيلي بتقولي في عندك فرصه سفر، بتقول لك انا اكيد بسافر بدون اي تردد بدون اي
0: هذا اللي
1: تفكير.
0: يواجهه بفكرة انه عم يتخرجوا من اهم الجامعات وعم
1: نعم
0: يطلعوا
1: نعم
0: بالاخر
1: وعم يكلفوا اهاليهم
0: بشهادة،
1: مبالغ طائله
0: صح،
1: والى
0: وما في
1: اخره،
0: فرصة عمل
1: وبالتالي ما في فرصه عمل.
0: 100%.
1: فنحن بنناشد من منبري صراحه الحكومه والمعنيين يركزوا شوي على هيدي الامور ويتركونا من الامور شوي اللي
0: محسوبيات، هذا
1: بتحكي
0: عمل بزعل
1: بالامور
0: صراحة.
1: العالميه
0: طبعا
1: والدوليه وكذا،
0: طبعا
1: يركزوا لنا شوي على الامور الحياتيه
0: اكيد
1: للمجتمع المحلي. لي
0: صحيح. اعطيني سبب واحد اليوم اذا في شاب عم يسمعنا يخلي الشاب يرجع يؤمن، اذا بدك انه قديش الثقافة مهمة، ليه بده يؤمن الشاب انه الثقافة امر مهم اليوم؟
1: اي حدا يعني هيك مطلع وواعي ومتابع بيعرف انه الثقافة هي اساس بكل شيء. لما بتكوني انت عندك هيك فكر ثقافي منفتح بتقدر تحاكي كل الامور بطريقة مختلفة، بعيدة عن التطرف، بعيدة عن التشدد، بعيدة عن الانغلاق، بتقدري تصوبي الامور بطريقة صحيحة. فأكيد يعني هذا الموضوع هو موضوع أساسي بالحياة العامة، ومن هون نحن دورنا أنه نشجع عليه ونأكد على ضرورة أهميته وعلى الاستمرارية بكل شخص أنه يثقف نفسه بنفسه.
0: يعني بقدر أقول إذا كنت أنت لو بعدك بمقتبل العمر كنت بتبقى بطرابلس؟
1: أنا من الأشخاص المتعصبين المدينة صراحة، وأعطيك مثال بسيط. أنا زوجتي وأولادي حاملين باسبورات إسرائيلية وجنسيات إسرائيلية، وأصريت إنه يرجعوا على طرابلس ويدرسوا هون وعم يكملوا دراستهم هون، بالرغم من إنه أكيد يعني عندهم إمكانيات بالخارج متاحة أكثر بكثير من هذه من المدينة.
0: هذا أمر معروف
1: ولليوم في جدال أنا وياهم مدى صوابية هذا القرار، ولكن أنا بعتبر إذا كل حدا منا بده يفل لمين بدنا نترك البلد؟ رغم كل الصعوبات والمعوقات اللي عم تصير أو صايرة بلبنان بشكل عام وبترابط بشكل خاص، ما فينا ننكرها، ما فينا يعني نعتبرها إنه غير موجودة. ولكن أنا بناشد أي شخص قادر إنه يصمد بهذه الظروف فليصمد. هلا أنا ما في نظر على الناس، يعني اليوم لما بيجي حدا بيقول لي أنا شاب أو صبية، وأنا بشوفهم كتير من أصدقائنا ورواد الرابطة إلى آخره، إنه طيب أنا ما عندي، خلصت مثل ما ذكرت حضرتك من شوي، خلصت من أهم الجامعات وتخرجت ومعي شهادات وإلى آخره، وبالتالي أنا قاعد بالبيت بعدي عم باخذ خرجيتي من بيي مثلا أو من أهلي، طب شو كيف بدك يعني أنا أصمد وعلى شو بدي أنتظر؟ صراحة ما فيني أقول له شيء، ما
0: صحيح.
1: فيني ناقشه كتير بهذا الموضوع.
0: أو حتى بالعودة لموضوع فكرة إنه حيازة الباسبور الأسترالي أو مثلا حيلا دولة تانية فور إكزامبل، مجرد فكرة المقارنة مثلا شو ممكن الإنسان يكون عما يحصل بأي دولة تانية، بيقول لك لا أنا اليوم بفضل إني يكون
1: طبعا
0: خارج
1: مشان هيك
0: نطاق
1: انا ما فيني
0: بأي
1: نظر عليهم،
0: مكان.
1: ولكن انا بقول يلي قادر يبقى ويصمد فليبقى، يلي
0: نعم
1: بيلاقي حاله انه هو امام حائط مسدود ما فينا نقول له شيء، يعني
0: لا
1: بدنا نقول له
0: حول
1: الله
0: ولا قوة.
1: يوفقك ويفتح لك الخير.
0: برأيك المثقف الذي لا يزعج السلطة هو خائن أم ضعيف؟
1: لا ليك، انا ضد هذه الفكره انه اذا انا مثقف او انا اعلامي او بشتغل بمجال الشان العام او انه لازم على طول انا اوس على السلطه، مع انه رغم انا من شوي ذكرت لك انه عندنا تحفظات وعندنا انتقادات كثير للسلطه الموجوده الحاليه والحكومه الموجوده الحاليه، بس هذا مش معنى انه لازم انا على طول اكون سلبي تجاههم. لا، لما بيكون في عمل إيجابي بنقول في عمل إيجابي، لما بيكون في عمل سلبي بنقول في عمل سلبي. بالعكس المثقف هذا دوره الإضاءة على الإيجابيات وعلى السلبيات، مش لحتى أكون أنا مثقف أو أنا إعلامي حر لازم على طول أنا أكون منتقد وعلى طول أكون معترض، لا أنا ماني مع هذه النظرية أبدا.
0: يعني المثقف هو من يستطيع أن يقيم الأمور
1: طبعا طبعا بيعطي
0: بتجاربهم.
1: كل ذي حق حقه.
0: صحيح. لو خيروك بين منصبك وكلمة حق تغضب الجميع، شو بتختار؟
1: لا اكيد كلمة حق، لانه هذا اللي بيبقى اليوم نحن رسمالنا هو اسمنا وسمعتنا الطيبة ويعني ورصيدنا بالمجتمع هي محبة الناس وثقتهم فينا. من انا ابدا مني مع يعني المجاملات وال مثل ما بسموه تمسيح الجوخ وهذا الموضوع، بعتقد انا معروف عني
0: طبعا
1: هذا
0: طبعا.
1: الموضوع بالبساط. لا اكيد كلمة حق هي الاساس.
0: رسالة أخيرة منك لشباب طرابلس ولأشخاص قرروا الصمت بعد فقدانهم للأمل في المدينة والعيش في لبنان.
1: ذكرت من شوي انا بناشد كل شباب وشابات المدينه اللي قادر انه يصمد بهذه المدينه فليصمد، ان شاء الله الايام اللي جايه بتكون احسن، بالرغم من انه نحن كل سنه بنقول ان شاء الله السنه الجايه بتكون احسن للاسف عم تكون اسوء، ولكن بنتمنى خير،
0: تفاءلوا بالخير تجدوه على
1: بنتمنى
0: مطلع العام
1: اكيد
0: الجديد
1: اكيد
0: بإذن الله.
1: اكيد، وان شاء الله يعني تكون الايام الجايه احسن للجميع.
0: يا رب. الثقافة لا تموت لكنها تنتظر من يؤمن بها. كان معنا الأستاذ رامز الفري، شكرا لوجودك معي.
1: شكرا لك، أهلا وسهلا فيكم، شرفتوا.
0: كلك ذوق، وبنلتقى إن شاء الله بحلقات مقبلة ببروجرام مع مايا.

0: 17 70000 والتسديده
1: 60
2: عواف من القصص لكل متابعين الصفحة سواء كانوا على الفيسبوك أو على التيك توك. أنا اليوم متواجد بشارع جميل عدرا بالتحديد داخل محل حط فلافل. هذا المحل أنا سبق وصورت قبل مرة صورة، هالمرة عم أصور فيديو. السلام عليكم أحمد، كيفك؟ الله بخير، كله تمام؟ ماشي الحال؟ أحمد اللي ما بيعرف المحل، أنت محلك بشارع جميل عدرا صح؟ عندك فلافل بس؟
3: بس فلافل.
2: اوكي، سبق قبل مره صورنا فيديو، عفوا صورنا صوره عاديه، هالمره عم صور فيديو. للي يعرف اللي بده يستفسر المحل وين موجود، هو موجود بشارع جميل عدرا؟
3: مفرق سيبزغ.
2: عمل معروف، فرجي الفلافل اللي عندك. هاي الفلافل. السندويشه قديش؟
3: 70000.
2: سندويشه 70000 والتزيينه
3: 60
2: 12 قرص
3: 60000.
2: الله يرزقك يا رب. تعالوا نرفعوا هذا الادمي، هذا احمد من الطيبين الاوادم واسعاره كثير مناسبه. جاي اذكر بالعنوان لو سمحت، المره
3: من شارع جميل عدرا مفرق سيبزغ.
2: اوكي، الله يعطيك العافيه. هيدي الصبيشه من عند احمد مثل ما هي، بندوره كبيس، خيار كبيس، خس، نعنع. قد ايه هيدي الصبيشه احمد؟
3: 70000.
2: الله يبارك فيك ويكتر من امثالك، انت عم تبيع بحق الله ولين بقى طيبه كمان.
3: الله يعزك.
2: يلا سلام، توصينا بشيء
3: على روسي. الله يبارك.

عمري أكتر من 4000 سنة، عندي أكتر من 400,000 ولد، ما بحياتي فرقت ولد عن ولد، فتحت لهم كل بوابي، هديتهم أجمل صيغة، ألمع نحاس، أحسن صابون، أشهى حلو، غسلت قلوبهم بالحمام وعطرت روحهم بزهر الليمون، خيطت لهم أجمل تياب بالخان، زرعت العلم فيهم وعملت لهم أغنى مكتبي، ولخفف عنهم خلقت لهم أكتر من 20 صالة سينما ومسرح، عملت لهم ساحة وماشية تصارت نبضات قلبهم الدقع ساعتها، هندست لهم أحلى بيوت، جمعتهم بالقهوة علقمة كعكي وعصير خرنوب، تركت الحكواتي يخبرهم عني وعن تاريخي بأخبار اللي ما بتخلص، خليت نهر أبو علي بورد لهم قلبهم على الميلتين، ولأنهم موهوبين ومميزين قلت ليش ما بعمل لهم معرض، وإيه عملتها أكبر معرض بلبنان وبالشرق، ربيتهم عن محبة بالجامع والكنيسة، خفت عليهم ولأحميهم عملت لهم قلعة وسميتها اسمي، عطيتهم كل شي، غنيتهم بكل شي، وعكتر ما غنيتهم سموني أم الفقير. ما بذكر عزبوني ولادي هني وصغار، بس عكبار خليني ساكتي، يمكن من كتر همومهم نسيوني، هملوني وتركوني، تصرت خايفة عحالي منهم، بس ما علي، أنا مني زعلانة لأني أنا هون، باقي هون، أنا التاريخ، أنا المعرض، أنا العلم، أنا الفن، أنا الفيحاء، أنا القلعة، أنا أم الفقير، أنا طرابلس.

أمر الإمبراطور فيسباسيان ببناء مسرح الكوليزيوم، فخصص مبالغ طائلة لبناء مدارج ضخمة تسمح لأكبر عدد من الرومان بمشاهدة القتال حتى الموت بين المصارعين في حلبة كبيرة. وكان الهدف الأساسي إلهاء الناس عن قضية النقص في المنتجات الأساسية. نجح الإمبراطور في هذه المهمة لأن القتال في هذا المسرح أثار اهتماما غير عاديا من قبل الرومان الذين كانوا يشاركون بأعداد هائلة بهذا العرض المجاني، منشغلين بذلك عن مشاكلهم الداخلية. واليوم يقوم الغرب بدور مماثل حينما يبني الملاعب الكبيرة في المدن ويخصص مليارات الدولارات لدعم أنديته وبيع لاعبيها وتحويل هذه الألعاب إلى استحقاقات قومية قد تتسبب أحيانا بشغب قاتل. يقول المفكر نعوم تشومسكي أن استراتيجية الإلهاء تعتمد على تحويل انتباه الرأي العام بعيدا عن المشاكل الاجتماعية الحقيقية وإلهائه بمسائل تافهة لا أهمية لها. تتضمن تلك الاستراتيجية أيضا منع العامة من الاطلاع على علوم الأحياء والاقتصاد وعلم النفس. نلاحظ اليوم هذه الظاهرة في لبنان، لكن بدلا من استخدام الرياضة تقوم الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية بتنظيم أعمال شغب وتنفيذ خطط لإخلال الأمن بشكل مدروس وممنهج. واستكمالا لهذه المهزلة وعند التسوية تقوم بحملة اعتقالات عشوائية، ويقبع أولئك الشباب المغرر بهم ويبقون ربما لعشرات السنين قابعين في السجون منسيين. لذا وقبل أن تفكر بالمشاركة في أي عمل أو تحرك ما،

0: بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، أجمل ما قيل في الإنجاز ولع،
1: وأجمل ما قيل في الوفاء لعيونك يا أبو حسين فرحان،
0: وأجمل ما قيل في الهجاء لا سمح الله،
1: وأجمل ما قيل في التحدي أتتوعدنا بما ننتظر يا ابن اليهودية،
0: وأجمل ما قيل في الثقة تقلقش،
1: وأجمل ما قيل في التثبيت تعيطش يا زلمة إحنا مشاريع شهادة،
0: وأجمل ما قيل في الوداع هاي روح الروح،
1: وأجمل ما قيل في الصبر مهم ترضى يا رب،
0: وأجمل ما قيل في تحميل الأمانات بلغوا سلامنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: وأجمل ما قيل في بداية المراحل انتهى الزمن.

0: حكاية حكواتي إيزا حكت عن حمام عز الدين بيلزم مجلدات كتير يرويه عنه حتى ينروى.
1: أو هل قصدته زائرا؟ أو هل أوغلت في ماضيه مرآة حياة لحاضر يغنيه؟ أو زرته؟ أو هل عشت شيئا مما فيه؟ حياة عز بين دين ودنيا، فيحاء تحضنه ومآثر تأويه، هو معلم بل موئل للحاضر والتاريخ، تعيشه ويعيشك بكل ما كان منه وفيه. هنا أوغلت التواريخ في جنباته، واستجمت الأجيال في فيافيه. مشاهد الوافدين إليه لا تفارق عبقا، نثرت ورودا في أنحائه، وحياة تنقل بين عصور ولا تحط الرحال في ماضيه. حاضره حاضن للعبق وأهله، وإذا ما حطت رحالا فيه لا تجافيه. حمام عز الدين، طرابلس.

لقرابة سيدي العتاق العتاق العتاق بتذكروا شيخ القراء شيخ صلاح الدين القراء. أنا وكبته وكنت هذه الفترة وتعلمت منه أشياء كثير من أصالي والتراث. من قبل ما أتعرف عليه بـ30 سنة عامل ندم الشيخ صلاح الدين القراء رحمة الله عليه أخذته

شقيقي ما رحبنا بكامل العدد بس بدنا نرحب بمعالي الوزير اشرف فيفي اللواء اشرف فيفي هذا مرحبا النائب إيهاب مطر ممثل الوزير معالي الوزير فيصل كرامي بالسناتين طلال صوراني وترسي وكان يرسل المتبرجين الأستاذ الدكتور الرياض لماق وزوجته الأستاذ ممثل النائب كريم كبارة أهلا وسهلا الدكتور الغالي على قلبنا الدكتور أحمد بابا وطبعا في معنى العميدة سهى الصمد أهلا وسهلا عميد كلية الآداب الدكتور أسارة وكرم أهلا وسهلا ما تقدرونا نفسنا حتى بس أكيد في عندي أستاذ حسام غسان حسامي وزوجته عند الأستاذ معين طارق وزوجته والأمين صلاح النابلسي وتاج ناصر وحبيبنا وصديق الكرة الأستاذ رامز فردي وعميد سعيد رامز وزوجته والمالية بعقول الشامي وفتحة الحجي وزاسي حدا ما بيعزوني يعني إلا ما بيزاني الأصل هلا بدنا نروح هنا بالجو الشامي هروح الجو المصري أنا من جماعة بصراحة المصرية، إذا حدا سألني التربية الفنية كل التربية تبعها مصر والشام وحلب. وطبعاً انطلاقاً طرابلس، لأنه طرابلسية سميعة من زمان. كثير بلشت كثير كان عندي 5 سنين مع الوزير، كنت عندي هذا المال. وحكومي مع الوقت سبحان الله كان بسيطنا مع جولان المشرقي كان حلم بالنسبة لي. مرحب يا هلال ورمضان جامع.

وهذا المشهد العربي هي أعمار متزاوجة. اليوم هنقدم أحمد عليوان جده أو من سليده بطل لبنان أبيح عليوان الزمان. أحمد خلوني ومن الحبيب بنغم عربي مقتبس هيقول ولد الحبيب فأطفئ المصباح

شبل الجبال المشرق العربي القاري. هلا اذا بدي صارحكم حينبسط استاذ الترابلسيين اثنين اللي بالقران هن شخصين بس والباقيين كلهم بيرتي من عائله بيروت. انا وليالة خير بالمينا بنقدم ليالة خير طبعا مع شغل يا روح

0: يعني شاب تاني كمان من الاشخاص الجداد طالعين من بيت ابو الخلود من بيروت اسمه الحسن ابو الخلود اسم جديد الحسن ابو الخلود كمان شاب جديد بكره المشرق حابين كمان اليوم يعمل تفريدي واهلا وسهلا بالحسن
1: Thank you.

الحسن سيد جمال اسمه حلو الحسن ما شاء الله بقاحة سنة ما بين عليك ربنا بقاحة سنة وأحمد بقاحة سنة أنا أكبر واحد فيها وزارتها هلا غنى على اللون المصري النشيد كثير كثير مشهور ياخذ ضوء عالي بالسوشيال ميديا بمحمد هاديمه

0: وسهلا بكم جميعا في هذا الشهر الفضيل. رمضان الكريم علينا وعليكم. حاب اقول كلام مختصر عن شهر رمضان المبارك. الحمد لله خالق الاكوان الذي اكرمنا بخير الشهور رمضان، والصلاه والسلام على محمد اعظم انسان.
1: نزل باشا للباشا
2: على راسي يا باشا.

في قلب طرابلس القديمة معلم سياحي أثري ذو نكهة خاصة تحملك بوابته الضخمة على كف الزمن. تعبرها فتجد نفسك وسط تحفة عمرانية حية. إنه خان العسكر. تتجول في الخان فتتخيل نفسك بطلا في مسلسل تاريخي أو قائدا من زمن الفرسان. تتفقد مرابط الخيول تحت قناطر الطبقة الأرضية وتعلو ببصرك نحو الطبقة العليا لتستعرض الجنود الموزعين على غرفها 60. ثم تتساءل: إذا كنت أنا أرى كل ذلك بعين سائح، فماذا لو رصدته عين مخرج بارع؟ كانت بلا شك ستهدي شركات الإنتاج تحفا فنية عظيمة وأعمالا تاريخية رائدة. خان العسكر مسرح عابر للعصور، جدير بأن يؤدي فيه ألمع النجوم أدوارا لن تفارق الذاكرة.

ماذا كنت لتفعل لولا المجاز؟ ماذا كنت لتفعل لولا المجاز؟ كيف كنت لترضي عاشقة في مصر وأخرى في الحجاز؟ ماذا لو لم تكن شاعرا؟ أكنت عراف نفسك، قارئ كفك وكف البلاد؟ لمن تكتب الآن استعاراتك؟ وكل ما نحن فيه استعارة، لولا قليل من الحب والخبز بين حربين ذابلتين وأخرى آتية، لولا قبلة فعلية في جملة اسمية تستبدل بالماضي المضارع، لولا زرقة الأبيض المتوسط في أنوثة الماء، لولا عصفور يغرد على الشجرة لا في القصيدة، وامرأة تتعرى في مرآتها لا في الخيال.

0: أيها البرق أوضح لنا الليل، أوضح قليلا، فإنا نحب الحياة، نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها السبيل.
1: قناة الوفاق نيوز، الوفاق نيوز نتورك تي في أونلاين ويب تي في، أول قناة تلفزيونية من طرابلس تبث عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. تابعوا برامجنا والبث المباشر عبر الاتصال مع مزودي خدمات الكيبل في طرابلس وعبر موقعنا الإلكتروني وصفحاتنا على فيسبوك، تويتر، تيليجرام ويوتيوب، وعبر تطبيق القناة على الهواتف الذكية الوفاق نيوز تي في. للاتصال أو واتساب 71 862 144، أو عبر البريد الإلكتروني info@alwifaqnews.com.

0: شهدت مدينة طرابلس كبرى مدن شمال لبنان عصر الجمعة عمليات قنص أسفرت عن إصابة 17 شخصا فيما توقفت فيها المعارك التي كانت تجددت فجرا بين مسلحين سنة وآخرين علويين على خلفية الأزمة.
1: طرابلس مدينة السلام، وإن لم تغنيها فيروز فنحن نغنيها وشعبها يغنيها.

طرابلس. إن كنتم تسألوا عنها رفعت راية العلم بأدمغة أبنائها، لمعت بصمودها في حضن وطنها، مدينة حملت شغف الحياة في أهلها، حضنت هلالها وصليبها، وراهنت على مستقبل إنماء اقتصاد لبنان عبر معابرها ومعالمها.

من قلب بيروت ومن شارع الحمرة ولكل أهلنا بالعاصمة بيروت، ونظرا للحاجة الملحة لوجود مركز طبي بأسعار مدعومة وبمواصفات عالمية، تم افتتاح مركز بنين الطبي حائز على شهادات أيزو العالمية، وبيحتوي على أهم التجهيزات الطبية من الصور الشعاعية والفحوصات المخبرية، وبضم حوالي 50 طبيب من 20 اختصاص، وأكيد من ضمنهم عيادة الأسنان وعلاج النطق والانشغال. ولما تزور مركز بنين الطبي وتاخد وصفة الدواء من طبيبك ما لح تحتاج تبرم عليه، لأنه بمركز بنين الطبي بتلاقي دواك بالصيدلية الموجودة داخل المركز وبأسعار مناسبة كمان. بزيارتك للمركز تستفيد وبتفيد العوائل المحتاجة.

يقال أن فاقد الشيء لا يعطيه، ونقول أن المتحدث عن الشيء فاقده، كالتماسك الاجتماعي الذي يفقد جل معانيه في كل مرة نحاول فيها أن نشد العضد عليه. فهل للعصفور امتنان لنا أن نتحدث عن أجنحته؟ أبداً أبداً، لا نذكرها بأنها معجزة إلا حين تصاب أجنحته بنزيف طعنة ارتفعت من الأرض إلى السماء. وكذلك هي حال كلماتنا مطعونة بألف خنجر مسموم ببدع الأديان السماوية. ألسنا على كوكب لا تعرف أرضه أن تفرق في الإنبات لمسلم عن مسيحي، ولا تعرف سماؤه أن تمطر للوثني غيثا دنيسا وتكرم العابد بعذب المياه؟ نحن على كوكب ابتلع بحر النفاق فيه كل الحجج، ومن ثم لفظها على شواطئ المعرفة، فاغترفنا زبد الجهل بين أصابعنا وتساقط منها على أثواب دعائنا المعرفة. وصدقنا؟ نعم نعم، صدقنا صدقنا أن أمهاتنا حين أنجبننا أحرارا ظللنا كما نحن معتكفين في رحم البراءة وطهر القلوب، في حين أننا خضنا مع الظنون مخاضا آخر أخرجنا إلى المجتمع مليئين بتجاعيد تدعي شباب التماسك، في حين أنها علامة لأفكارنا الشمطاء. اسألني من أنا أجيبك من أنت، اسألني عن حالي أجيبك كيف حالك. هكذا نحن في دوامة الأسئلة الهاربة من الأجوبة بأسمى معاني الذوق. تعالوا معي، تعالوا معي ولنلقي نظرة إلى قلب الأحد القابع في الكنائس. هل أدمى سمعها صوت آذان المؤذن؟ ولنخفض أجنحة قامتنا لنوشوش أحد الساجدين في جمعة الصفوف. هل صممت أذنيك عن أجراس الكنائس؟ ومن ثم لنجتمع أنا وأنتم لننصت إلى أجوبة أقل ما يقال عنها أنها تستحق أن تنحني لها أبجديات اللغات احتراما وتبجيلا. سيقولون وباختصار لترهاتهم: نحن في وطن إنسانية من رحم الفضيلة، نحن شرايين من دم من نفس الفصيلة، أنا أخو عمامة فلان وفلان يتقن دق أجراسي. سيخبرونك كيف ينظرون إلى المحجبة وكأنها ملكة على عرش الوقار، وإلى الراهبة وكأنها جناح ملاك هارب من السماء. سيسردون لك حكايا عن شوارع طفولتهم المشتركة وكيف التقطتها طابة المحبة، وعن مقاعد دراسة غشت ببراءة أطفال وتبادلت أوراق الإجابات. سيحدثونك عن حادثة طوارئ استدعت أن تصبح زمرة دين في وريد دين. سيحدثونك عن حادثة طوارئ استدعت أن تصبح زمرة دين في وريد دين. ومن ثم سيتحدثون ويتحدثون، ولا تسعوا سطور لقائنا لأن نخبركم عن كم القصص التي ستقشعر لها أبدان الأغبياء
وتتمزق من فن كذبها أفئدة الأنقياء. فكن على يقين، كن على يقين بأن من يسهب في وصف جناح العصفور فإن جيوبه ملأى بريشه، ولو أنهم كانوا أبرياء حين سألنا إماءة دهشة، إماءة استغراب عن عدم فهم السؤال، إماءة كفر لسؤال لا إنسان هل أنت إنسان، ولابن آدم هل أنت من جنس الآدمية. حدثني يا صديقي عن التماسك الاجتماعي بإسهاب، سأخبرك بأنك أنت من قصصت جناح العصفور وأنك في كل وصفك كذاب، فعلا كذاب.

جولة على بعض الأماكن الأثرية في طرابلس والميناء. ننتقل إلى خان الصابون، ومنه يعبق عطر المدينة. حكايات كثيرة تدور حول أصل هذا الخان وتاريخ بنائه، ولكن الأكيد أنه الآن قبلة سياحية ووجهة أساسية لكل زائر لطرابلس، وللوقوف على حرفة لا تزال حتى يومنا هذا تعتبر من أصالة المدينة وعراقة أبنائها. الجامع المنصوري الكبير، ومن أقدم جوامع طرابلس وأكبرها مساحة على الإطلاق،

تبلغ مساحته ما يقارب 3,100 مربع، يقع في محلة النوري، ويضم الرواق الغربي من المسجد غرفة خصصت لحفظ الأثر الشريف الذي أهداه السلطان عبد الحميد الثاني لأبناء طرابلس عام 1890. أما الأثر الشريف فهو كما تدل سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس عبارة عن شعرة من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اهتم أبناء طرابلس بتكريمها وعينوا الشيخ محمد رشيد أفندي الميقات لخدمتها، ونلاحظ من خلال النقوش الكتابية لهذا المسجد أن بناؤه تم على دفعات ومراحل متباعدة، كان أولها عام 1294 وآخرها عام 1959 ميلادي.

المدرسة القرطاوية. بنيت هذه المدرسة في الربع الأول من القرن الرابع عشر، وهي أكبر وأفخم المدارس الدينية في طرابلس ولبنان على الإطلاق. بناها الأمير شهاب الدين قرطاي عام 1326. تعتبر من أجمل مدارس طرابلس زخرفة، وتتميز بوابتها بمقرنصتها وبمقطورتها الرخامية المتعددة الألوان، فيما تتميز قاعة صلاتها بقبتها البيضاوية الفريدة. الحمام الجديد. أنشئ هذا الحمام الذي يعتبر من أكبر حمامات طرابلس وأفخمها عام 1740، وقد قامت المديرية العامة للآثار بترميمه في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، وقد كان يعرف بحمام الباشا أو حمام العظم، وهو من الطراز العثماني، يقع في محلة الحدادين ملاصقا للجامع المعلق، وقد أقيم على أنقاض حمام قديم من عصر المماليك، ويتميز بسلسلة متداخلة الحلقات تتألف من 14 حلقة أفرغت جميعها في حجر واحد موجودة على بوابة الحمام. ولابد من الإشارة إلى أنه خضع لعملية تأهيل واسعة على يد جمعية العزم والسعادة الاجتماعية، أهلته ليكون أحد المعالم المميزة في المدينة.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعدما أدبر ثلثاء شهر رمضان المبارك، ما الذي يبقى للإنسان؟ لئن كان قد ذهب معظمه فقد بقي أعظمه، لئن كان قد ذهب معظمه فقد بقي أعظمه. ولذلك أعظم ما بقي من شهر رمضان هذه الليالي العشر الأخيرة التي نتحرى فيها ليلة القدر الشريفة. وليلة القدر أخذت قدرها من كلام الله تعالى، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليالي لابد من تحضير القلوب للوصول إليها، ومن التحضير الحسن الافتقار في محراب الله تعالى لملك الملوك. ومن أجمل ما مر معي من الأبيات قول القائل: أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولا تعترضنا في الأمور، فكل من أردناه أحببناه حتى أحبنا، ينادى له في الكون أنا نحبه، فيسمع من في الكون أمر محبنا. أما آن أن تقبل إلينا بتوبة فتمحو بها أدران ما قد عصيتنا. هذا السؤال: فقم نحونا في الليل لا تخشى وحشة، وكن ذاكرا فالأنس في طيب ذكرنا، وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل. هذا الأمر الجلل وهو ذكر الله تعالى لا يفوته إلا الغافلون. في الوقت الذي يتحضر الإنسان فيه لعرض القلب على الله في ليلة القدر الشريفة، نجد كثيرا من الناس بدأوا يتبرمون من طول شهر رمضان ويعكفون في الأسواق تحضرا لعيد ترك هذا الشهر الفضيل، ويبدأون يتسابقون برسائل الواتس ووسائل التواصل: أين أنت يا رمضان؟ تركتنا يا رمضان؟ والرمضان لا يزال بينهم وفي ثلثه الأعظم، وهم يسابقون الزمن ويحرقون المراحل للوصول إلى ضفة طال انتظارها منهم. وهذا دليل حرمان. فالحذر الحذر أحبابنا وإخواننا الأكارم، أخواتنا الكريمات، الحذر الحذر من أن نفوت هذه النسائم وهذه المواسم، وأن لا نغتنم أجرها وأن ننصرف عما سواها. فإن الاستقراء يثبت أننا فارقنا كثيرا من أحبابنا ممن صاموا معنا العام المنصرم، وقاموا معنا ليالي القدر الشريفة العام المنصرم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار، وأن يكرمنا بتحري ليلة القدر الشريفة، وأن لا يأذن لشمس آخر يوم بالغروب إلا وقد احترقت سيئاتنا، وأبدل الله سيئاتنا حسنات، وكل عام وأنتم بخير، والحمد لله رب العالمين.

0: مرحبا عزيز ترام رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، معك الطفلة ماريا حنون من غزة. بدي أسألك سؤال وبتمنى يوصلك وتجاوبني. أنا كطفلة ناجية من حرب غزة، لو طلبت منك تخرج من بيتك ومن أرضك وتعيش في مصر أو الصين، هل توافق؟ أنا آسفة على ضحكتي بس بالحقيقة أنت مش لها توافق. طيب إذا أنت بترفض، ليش بدك تخليني أنا أقبل من خروجي من بيتي ومن أرضي؟ مش على أساس أنت بلد الحرية حول العالم؟ عن أي حرية بتتكلموا وأنتوا بتكونوا تقيدونا بوطننا وشتاتنا؟ نصيحة رئيس العالم، اتحكم بكل العالم إلا بغزة، لأنه غزة هي العالم.
1: من أي قانون بلدي نريد؟ في البداية تحدث رئيس الرابطة الثقافية الأستاذ رامس الفري.
2: اليوم في لقاء عنوانه أي قانون بلدي نريد في لبنان، وهو عنوان يحمل في طياته أكثر من سؤال ويعكس أكثر من هاجس، ومن هنا تأتي أهمية أن نعيد النظر في القانون البلدي لننتقل من النصوص الجامدة إلى القوانين التي تواكب الواقع.
1: صاحب الدعوة الأستاذ سبيروس ميرا دعا إلى اعتماد اللوائح المقفلة بما يضمن تمثيل الأقليات ويشجع مشاركة المرأة عبر الكوتة النسائية.
3: سنطرح اليوم خلال هذه الندوة اقتراح قانون اللوائح المقفلة، ثم نفتح باب النقاش ومن الممكن تعديل دائماً في هذه الوثيقة بحسب اقتراحاتنا، كما يتاح لأي من الحضور تقديم مقترحات لقوانين بديلة أو حلول أفضل من اللوائح المقفلة لاعتماد الأنسب منها.
1: ثم كانت مداخلات لكل من رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمي والنائب إلي خوري.
4: أنا بعتقد من تجربتنا بالمدينة

0: نحن كان عندنا تمثيل بالانتخابات كتير كبير، النساء كلياتهم أخذوا أصوات مميزة بالمدينة، وعكسنا الصورة الحقيقية أنه طرابلس كانت عم تنتخب النساء وكانت عم تنتخب من جميع الطوائف.
1: بغض النظر بقانون انتخابات البلدي هو حاجة على المستوى الوطني ككل. أولاً انطلاق من التجربة، ثانياً تحسباً للآدم.
2: ومداخلة للنائب طه ناجي ورئيس أساقفة طرابلس والشمال للروم الكاثوليك المطران إدوار ظاهر.
3: بالنسبة لولاية المجلس البلدي 4 سنوات بدون ما يكون في سحب ثقة بمنتصف الولاية، ولا مانع من تجديد، هذا شيء تقريبا عالمي أنه بيقدر الرئيس يستمر لدورتين على الأقل.
4: يمكن اللائحة المقبلة اللي عم نطالب فيها هي بتخالف شوي الديمقراطية وبتحد شوي من الحرية، ولكن كمان لها إيجابيات ولها فوائد.
2: ثم كانت مداخلات مقتطبة لكل من السادة ممثلي سعادة النواب طوني فرنجية، فيصل كرامي، واللواء أشرف ريفي وكريم كبارة، وأيضاً ممثلي السادة مفتي طرابلس الشيخ محمد إمام ومطران الروم الأرثوذكس إفرام كيرياكوس ورئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور، نائب رئيس بلدية طرابلس الأستاذ خالد كبارة، الأستاذ ناصر عدرا، الأستاذ داني سابا، وباقي من الشخصيات النقابية والاجتماعية والسياسية. وفي ختام اللقاء اتفق المشاركون على تشكيل لجنة مصغرة تتولى إعداد مسودة قانون بلديات جديد يرفع إلى الجهات المختصة.

شتت الدنيا، طافت المجرير الدنيا، طافت المجرير وصار الواحد ضمن بيته اسير. ممنوع ممنوع بقى تقطع الشوارع، خفوا عندك كتير المشاوير. صار مشوارك بيوم الصاحي، هيك بتمشي انت وصاحي. صار مشوارك بيوم الصاحي، هيك بتمشي انت وصاحي. تنطر تنطر حتى تخف رياحي، تكون الشمس شارقة والقمر منير. تنطر السما بلا غيوم وتقضي المشوار المحتوم. تنطر السما بلا غيوم وتقضي المشوار المحتوم، هيك عليك مقسوم تعيش العمر بالتعتير. بيوم الشتاء الشارع نهر، بيوم الشتاء الشارع نهر، الرصيف بيصير ضفة نهر. بيوم الشتاء الشارع نهر، الرصيف بيصير ضفة نهر، ما ناقصه إلا الزهر تيفوح منه العبير. فجأة فجأة بتمرق سيارة، ما تعود يوقف على الإشارة. فجأة بتمرق سيارة، ما تعودت توقف على الإشارة، مفكر حاله قبطان على البحارة، بيطرشك مي هالشوفير. بيوم الشتاء ما بتسلم، عطلعتك بتصير تندم. بيوم الشتاء ما بتسلم، عطلعتك بتصير تندم. من مية الشارع بتتحمم بدون منشفي ولا بشكير. مع انك بتطلع للضروري لتأمن لبيتك الضروري، مع انك بتطلع للضروري

لتأمن لبيتك الضروري، بتقول يا ريت مشاويري كانت قبل ما تبلش تمطير. طافت الأنايات وصارت، طافت الأنايات وصارت مع مية الشتا، تلاقت تتحمل أو تبقى ما في تالت. هيك تعودنا بهالبلد يصير. طل الغيم، غابت الشمس، طل الغيم غابت الشمس، بتبلش انت تعطس عطس. طل الغيم غابت الشمس، بتصير انت تعطس عطس، كأنه صايبك من الجنون مس، بتصير لحالك تشبر تشبير. قالوا قالوا بالفضا الشتا بتقتل الجرثومي، قالوا بالفضا الشتا بتقتل الجرثومي، عنا من تحت الأرض الشتا بيقلها قومي. قالوا بالفضا الشتا بتقتل الجرثومي، عنا من تحت الأرض الشتا بيقلها قومي. من الأناي بتطلع الجراثيم وبتصير بعدد كتير كبير. هيدا هيدا حال الشتي بشوارعنا، وبيوتنا بتصير تشبه شوارعنا. هيدا حال الشتي بشوارعنا، وبيوتنا بتصير تشبه شوارعنا. بيوم الشتي انت لا تشارعنا، المي بتصير ببيوتنا والخير كتير. حالتنا بالشتي حالي تعيسي، حالتنا بالشتي حالي تعيسي، كيف اذا كانت سني كبيسي. حالتنا بالشتي حالي تعيسي، كيف إذا كانت سنة كبيسة، وإذا مية الشارع بيتقيسي، بيصير بحر من فوق المجاري. وإذا مية الشارع بتقيسي، بيصير بحر من فوق المجارير.

0: هذا البرنامج برعاية مؤسسة الخربطلي للتنمية المستدامة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات، نرحب بكم في هذا البرنامج الطيب المبارك الذي سيرافقكم طيلة شهر رمضان المبارك إن شاء الله. وسيكون لنا في ختام كل حلقة سؤال سنطرحه عليكم من وحي هذا الدرس أو هذه الموعظة بإذن المولى عز وجل. إخواني الأحبة، نبدأ معكم في قول المولى سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس

0: الله وتعالى. عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال في الأولى آمين، وقال في الثانية آمين، وقال في الثالثة آمين. فلما نزل سئل عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: أرغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له؟ قل آمين، فقلت آمين. وقال في الثانية: ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين. فقال صلى الله عليه وسلم: آمين. وقال في الثالثة: رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. أيها الإخوة الأحبة، معنى رغم أنف أي خاب وخسر، أي هذا العمل الذي قدر له المولى سبحانه وتعالى له، هذا الشهر الفضيل قدره لنا، يجب أن يغتنمه الإنسان، لا أن يكون في خسران، لا أن يكون في شتات، لا أن يكون في ضياع. هذا شهر واحد في السنة، فهل نحن أقدمنا عليه بقلوب خاشعة؟ هل أقدمنا عليه بجوارح وأقدمنا عليه لنقيم الليل ولنصلي التراويح ولنقرأ القرآن؟ هذا الشهر أيها الإخوة الأحبة هو فرصة، إما أن تغتنمها وهنيئا لك إن اغتنمتها، فهناك الفوز العظيم وهناك المغفرة والأجر، وإما أن تضيعها من بين يديك، وللأسف الشديد ستدخل في قول النبي: خسر وخاب هذا الذي ضيع شهر رمضان الذي قال له جبريل: رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له. أيها الإخوة الأحبة، أظلكم هذا الشهر، هذا شهر مبارك، أظلكم هذا الشهر وهو أيام، مجرد أيام معدودات. تجهزوا وشمروا عن سواعدكم، هو شهر القرآن والصيام والصلاة والتراويح. لا تضيعوا أوقاتكم بالمقاهي والملاهي وعلى المسلسلات، فما الفائدة من هذا الأمر؟ أيها الإخوة الأحبة، يا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، اغتنموا هذا الشهر بكل ما لديكم من طاقة، شمروا سواعدكم وهيئوا أنفسكم، وكونوا على أهبة الاستعداد لهذا الشهر الطيب المبارك كي تنالوا الأجر والثواب. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان وأن يتقبل منا، إنه هو السميع البصير القريب مجيب الدعاء. هذا ما قلته لكم، اذكروه جيدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نطرح عليكم الآن سؤال المسابقة. السؤال هو: من هم الثلاثة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم آمين آمين آمين؟ ننتظر الجواب، وأهلا وسهلا بكم.
1: حان الآن موعد أذان المغرب.

اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إليك.

0: تتشرف الرابطة الثقافية في طرابلس بدعوتكم للمشاركة في معرض الكتاب 52 من 25 نيسان ولغاية 3 أيار، دور نشر ومكتبات، مؤسسات تربوية وجامعية، هيئات ثقافية واجتماعية وإعلامية. كما يتضمن المعرض سيمبوزيوم الرسم والنحت 10. معرض الكتاب 52 في قاعات الرابطة الثقافية من 3 عصرا حتى 7 مساء.
1: يسعد مساكم لكل عم بيشوفنا عبر موقع لاوي نيوز. نحن اليوم موجودين بمسجد المنصور الكبير. احنا موجودين اليوم بمسجد المنصوري الكبير، حيث يتواجد الناس لوقفة احتجاجية على الاعتداء الإسرائيلي في غزة. مثل ما عم نشوف في عدسة زميلي، اليوم عم نتوجه لباحة جامع المنصوري الكبير اللي عم نوقف الاحتجاج بالتعدي الصهيوني على أبناء غزة وأطفال غزة. ويعني المشهد هو بيحكي عن حاله. مثل ما عم نشوف تواجد الناس، تواجد الكشاف بوجود بالساحة. يا للأسف منرجع منكرر، وين العروبة؟ وين الإنسانية اللي انحرمت منها البشرية بسبب الوغود اللي عم نشوفها؟ مشاهد بتبك الحجر. بس الدول العربية كلها ما بقى في عندهم دموع، لأنه الدموع انباعت. مثل ما عم نشوف بعدسة زميلي المشهد كبير، عذرا، ويتواجد الكشاف هنا الكلمة. عيوني يعطيكم العافية. اليوم نحن عم نشوف تضامن بقضية غزة. معقولة الدول العربية تنظر لهالوقفة؟
2: هلأ شوف، نحن عم نعمل واجبنا وعم نرفع الصوت وعم نناشد مثل ما أهل غزة عم يناشدوا كل الأحرار في العالم، بدءا من بلاد العرب والمسلمين، أن ينزلوا إلى الساحات ويضغطوا على الحكام من أجل اتخاذ المواقف الجريئة التي توقف العدوان. بدون القوة لا يمكن أن تتوقف هذا العدوان، والقوة نوعان: قوة عسكرية وقوة شعبية. يحتاج إلى أكبر حضور شعبي في ساحات العالم العربي والإسلامي وبشكل مستمر ومتواصل، لأن الهجمة كبيرة. العدو الصهيوني ومعه الأمريكي من ورائه يريدون القضاء على أهل غزة، يريدون إنهاء القضية الفلسطينية، يريدون توسيع الكيان الصهيوني. يجب أن يدرك كل العرب والمسلمين أن التحدي كبير وأن علينا المواجهة، لأن المشروع يطالنا جميعا.
1: اليوم عم نشوف عدد كبير موجود هون الانضمام بهالمشروع، لوين واصلين فيه؟
2: نحن اليوم طرابلس كانت متحركة من الصبح، هيدا يمكن الفعالية رقم 5 أو 6 اليوم بطرابلس، ومبارح طرابلس عم تتحرك ونحن مستمرين بهذا التحرك. طرابلس ولبنان وكل العالم يجب أن يستمر في الحراك الداعم لأهل غزة، لأنه اللي عم يقاتل بغزة عم يقاتل عني وعن كل عربي وعن كل مسلم وعن كل حر في العالم، لأنه هذا الكيان العنصري الغاصب المستعمر الذي لم يبقى غيره في هذا العالم محتل لأرض منا أرضه، يجب أن يخرج من هذه الأرض وتعود فلسطين حرة عربية. بداية يجب أن يوقف العدوان المستمر على أهل غزة من خلال هذا الحراك وغيره.
1: شكرا لك أستاذ رامز. اليوم عم نشوف تواجدك بالجامع المنصور الكبير، وقفة تضامنية لأهل غزة، شو بتوجه رسالة لهم؟
3: يعني هذا أقل واجب بنعمله بظل هذا الإجرام الصهيوني الأمريكي الغاشم اللي عم ألاف القتلى والشهداء والجرحى والتدمير بفلسطين ولبنان وسوريا واليمن. يعني أكيد طرابلس السباكة بهذا الموضوع، وإن شاء الله هذه اللقاءات ستستمر وهذه الاعتصامات ستستمر حتى النصر القريب. خليهم بس ياخذوا الصوره، خذوا معكم.
1: شكرا.
4: حدك هون هون.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني الكرام، طبعا نحن اليوم عم نتنادى جميعا لا نرفع الصوت اللي مستمر بطرابلس من 8 أكتوبر 2023 دون كلل ودون ملل. طرابلس التي تعتبر أن القضية الفلسطينية هي قضية طرابلس وقضية كل العرب والمسلمين. هذه المدينة التي تقوم بواجبها في نصرة أهل غزة تدعو كل العالم العربي والإسلامي وكل القوى الحية في هذا العالم أن تنزل إلى الساحات وترفع الصوت للضغط على حكام العرب والمسلمين المتخاذلين الذين يرون بأم أعينهم الدماء تسيل على أرض غزة كالأنهار، وقد دمرت واستبيحت كل غزة وهم صامتون ساكتون، بل وبعضهم متآمرون على القضية الفلسطينية. 26 دولة عربية وإسلامية ما زالت تقيم علاقات تطبيعية واتفاقيات سلام وتتبادل الاقتصاد والتجارة مع العدو الإسرائيلي. ماذا تريدون بعد أكثر من 50,000 شهيد و100,000 جريح؟ متى ستصحى ضمائركم يا حكام العرب والمسلمين؟ متى ماذا ستقولون لله سبحانه وتعالى يوم سنقف جميعا أمامه سبحانه وتعالى وسيسألنا ماذا فعلنا لنصرة أهل غزة؟ ماذا فعلنا لنصرة أهل فلسطين؟ المشروع الإسرائيلي مشروع توسعي لن يقف عند حدود غزة لا سمح الله إن انتصر، ولن ينتصر طالما أن أبناء غزة قرروا أن يستشهدوا جميعا أو ينتصروا جميعا ولا تنهزم غزة. إذا انتصر هذا الكيان سوف يتوسع على حساب لبنان، وسوف يتوسع على حساب سوريا، وسوف يتوسع على حساب الدول العربية المحيطة، مصر والأردن وكل الأمة. هذا هو المشروع الصهيوني. لذلك نحن معنيين جميعا أن ندرك أن الخطر قادم إلينا وأن أهل غزة يدافعون عنا جميعا، يدافعون عن كل حبة تراب في الوطن العربي كما يدافعون عن غزة وعن القدس وعن الضفة وعن كل فلسطين. لذلك باسم أهل طرابلس، باسم أصحاب الفضيلة العلماء وفاعليات طرابلس السياسية والنقابية والاجتماعية والأهلية والكشفية، نجدد رفع الصوت ونناشد كل العالم أن الأمريكي الذي يتصرف أنه الحاكم الأوحد لهذا العالم يجب أن نقول له كفى. رجل الكاوبوي الأمريكي ترامب المجنون الذي يزود العدو الإسرائيلي بكل الأسلحة يجب أن نقول له كفى، ولكن هذه الكفى يجب أن تكون صادرة من كل الأمة، من كل أبناء الأمة الأمة من كل قواها من كل فعالياتها. اليوم طرابلس تقول كلمتها بمناسبة الأضراب، الأضراب العالمي التضامن مع فلسطين، وسوف تستمر طرابلس حتى تتوقف حرب الإبادة وحتى ندحر العدو الإسرائيلي عن أرض فلسطين. نعم نعرف أن الظروف صعبة، نعرف أن التحديات كبيرة، ولكن الله أكبر، والله سبحانه وتعالى قادر، قادر سبحانه وتعالى، وعنده كثير من الحكم، بعضها قد نراها وبعضها ننتظرها إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى ناصر عباده المجاهدين المقاومين الذين يدافعون عن القدس، عن المقدسات، عن راية لا إله إلا الله تبقى خفاقة في سماء هذه الأمة. بوركت جهودكم، والتحية للشهداء، والتحية للأسرى، والتحية للمقاومين المجاهدين في ساحات الأمة، في لبنان، في اليمن، في العراق، في فلسطين، في سوريا، في أي مكان، أي في غزة طبعا، أي سلاح يوجه إلى العدو الصهيوني وصدوره هو سلاح مبارك نؤيده، لأن المعركة الوحيدة في هذه الأمة هي معركة الأمة في مواجهة الكيان الصهيوني وداعميه.
6: يا صهيوني برا برا،
7: يا صهيوني برا برا،
6: يا صهيوني برا برا،
7: يا صهيوني برا برا،
6: شعبي حر وارضي حرة،
7: شعبي حر وارضي حرة،
6: شعبي حر وارضي حرة.
8: بدك دلمة
9: شيخ بلال، شيخ بلال، شيخ بلال، خليك هون.
10: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. باختصار نقول لأهلنا في غزة: ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ونقول للأنظمة العربية المتخاذلة والمتآمرة: أنتم على زوال في القريب العاجل، والنصر قادم إن شاء الله إلى غزة، إلى أهل غزة، إلى المجاهدين في غزة، إلى الذين توكلوا على الله، إلى الذين كانوا مع الله. السلام عليكم.
9: شيخ بلال فيك تقرب لهم،
11: انت بعده،
9: يلا
11: بعد الشيخ
9: بلال قرب شوي لهم،
11: يلا
9: شيخ بصير افضل الميكروفونات وكذا كله.
11: ايه ما نطلع بلا بدنا نطلع، يلا دقيقه احنا ان شاء الله بدنا نترافع سوا لبرا،
8: نحكي عنا كلنا شيخ بلال.
12: بسم الله والحمد لله، بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. يقول ربنا تبارك في علاه: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ويقول في آية أخرى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. هذا هو أمر قرآني بمواجهة كل مشاريع الاحتلال والكفر والصهينة. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالإعداد واجب، من تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا. ما يطرح اليوم في لبنان على ألسن الكثير ممن يحتسبون على لبنان من ضرورة سحب السلاح وحصرية السلاح بيد الدولة لا يمت إلى الحق وإلى الحقيقة بصلة، لا من قريب ولا من بعيد. في عام 82 عندما طلب تسليم سلاح المقاومة الفلسطينية لتخرج إلى تونس، يومها ارتكبت مجزرة كبرى في صبرا وشاتيلا. أيها الإخوة الكرام، بالأمس عندما سحب السلاح من أيدي كل أولئك الأبطال في داخل فلسطين، عندما قاتلوا وقاوموا ودخل جيش الإنقاذ ثم بعد ذلك تكفل بين قوسين بحفظ فلسطين، ضاعت فلسطين ونشبت مجازر منها دير ياسين وكفر قاسم وكل تلك المجازر. اليوم في لبنان وفي كل مكان وفي غزة، عندما يطلب منكم تسليم السلاح وعندما يتحدث عن حصرية السلاح، ليس كلاما يطالب يعني ويراد فيه ومن خلاله أن تحمى بلادكم وتحفظ سيادتكم. إسرائيل باتفاق 1701 تستبيح أرضنا، تقتلنا كل يوم، ونحن مكبلون وننتظر رد فعل الدولة. جيشنا باسل، ولكن لا يصلح لجيشنا ولا لكل جيوش العرب أن تقاتل أو أن تتفوق على الكيان الصهيوني الغاصب. لذلك لن نسلم السلاح، وسنتسلح من رأسنا حتى أخبص قدمينا. وعندما تتنكب الجيوش والأنظمة والحكومات عن الدفاع عن أرضنا، سندافع كشعوب، سنجتاز كل السدود والحدود المصطنعة لندخل من سوريا المقاومة، سوريا درعا، سوريا المقاومة الفتية، ومن مقاومة لبنان، ومن الخط الأزرق، ومن وادي عربة والأردن، ومن بوابة مصر. مصر 110 مليون وحدها كفيلة بأن تكسر الطوق عن غزة وتحقق الانتصار. اللهم من خزل غزة فاخذل، اللهم من خزل غزة فاخذل، ومن نصرها فانصر. اللهم ارحم شهداءهم واشفي جرحاهم وانصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: يلا حاج مبلغ، يلا يلا يلا
13: يكفي،
4: يلا رضوان بس رضوان، يلا
14: اليوم طرابلس في كل المواقع وفي كل الهيئات وفي كل النقابات والفعاليات تقول كلمتها، ولو كان الأمر بصورة متفرقة، لكن
4: بس بيلو
14: تمام. نعم طرابلس تقول كلمتها في كل المحافل. اليوم الجميع مدعو. اليوم طرابلس تقول كلمتها بقوة وبفعالية. مدعوون جميعا للمشاركة في كل الفعاليات وعلى كافة المستويات. نعم إن الوضع خطير جدا، إن المنطقة أصبحت معزولة والواقع العربي مأزوم، وثمة واقع مستجد حول المنطقة إلى مرآب لكل الأطماع بأشكال مختلفة، ووصلنا إلى هذا المستوى من التردي. إننا مدعوون جميعا أن نلبي حاجة المقاومة وقدراتها، أن ندعم قضية غزة العزة والمجازر القائمة والمؤمنة من قبل الاحتلال الصهيوني. الجميع مدعو إلى كافة أشكال المقاومة والمساهمة. ودمتم.
13: يعطيك العافية.
4: أخوان أخواني الكرام، حنطلع من الباب الرئيسي من هناك ونتوجه شوي باتجاه ساحة التل، وهناك حنحرق علم الكيان وعلم داعميه. فإذا بتريدوا بنتفضل من هناك، الكشافة يبلشوا قبلنا ونمشي شوي شوي. إذا بتريدوا المسافة مانا طويلة، مختارين طريق قصيرة وبنوصل إن شاء الله. بس لازم نطلع كلنا
1: سوا. مثل ما عم نشوف في عدسة، بالعدسة عم بيكون كلمات مثل ما سمعناها بتكبر القلب، على أمل الدول العربية تسمع وتحس ب. وهلا رح يكون في بدي امشي قدامهم، امشي قدامهم.
4: هيك
1: بس منين؟ هيك شارع الله بيت مسيرة تضامنية لأهل غزة.
13: يلا تفضلوا شباب، تفضلوا تفضلوا شباب.
15: المسيرة
16: يلا قرب، اعطينا الهتاف للشباب. يا صهيوني برا برا،
17: يا صهيوني برا برا،
16: يا صهيوني برا برا،
17: يا صهيوني برا برا،
16: شعبي حر وارضي حرة،
17: شعبي حر وارضي حرة،
16: شعبي حر وارضي حرة،
17: شعبي حر وارضي حرة.
13: يلا نمشي يا شباب،
16: يلا يا غزة نحن معاك الموت،
17: يا غزة نحن معاك الموت،
15: كبير. الله اكبر. يلا يا مصطفى اعطي غيرك، ما تعال جنبك اعطي غيرك، عيط لهم.
13: استاذ عبد
16: الثاني يا صهيوني برا برا،
17: يا صهيوني برا برا،
15: الله اكبر.

شايروا لللايف كرمال يوصل لأكبر عدد.

0: سهل، قال لك يمشي بالايد.
1: انت في عروض امان بالروح بالدم نبتيك يا نسان، بالروح بالدم نبتيك يا نسان، بالروح بالدم نبتيك يا نسان.
2: ها هنا من طرابلس الفيحاء بدعوة من مؤسساتها وأحزابها من جمعياتها بالوقفة التضامنية مع غزة، غزة هاشم، غزة العزة والكرامة، غزة المقاومة، لنعلن لهذا العدو هذه الأمة ستصحى، هذه الأمة العربية والإسلامية عليها أن تدافع عن فلسطين وعن غزة وأطفال غزة.
1: أمريكا الشيطان الأكبر، خيبر خيبر يا يهود،
3: خيبر خيبر يا يهود،
1: جيش محمد بدا يعود،
3: جيش محمد بدا يعود،
1: خيبر خيبر يا يهود،
3: خيبر خيبر.

0: Parfaitement Thomas Schiff. اليوم شايفك هيك انفعال كثير قوي، ليه؟
1: اول شيء اللي عم يصير بغزه اقل شيء فينا انه نقول كلمه حق. الساكت عن الحق شيطان اخرس. يا حكام العرب ويا شعوب العرب المتخذلين، يكفيكم بقى، يكفيكم صمت، بكفيكم صمت بقى، بيكفي. دماء اهلنا في غزه تراق، اكثر من 50,000 شهيد، أكثر من 100,000 جريح، نساؤنا تستباح، أعراضنا تستباح في غزة، وأنتم في صن، عار عليكم، سيلعنكم التاريخ، سيلعنكم التاريخ. يا سفهاء، يا سفهاء العرب، يا سفهاء العرب، يا من تقولون أنكم حكماء، أنتم خزلاء، أنتم خزلاء يا حكام، أنتم لستم حكاما للعرب، أنتم حكاما مع اليهود على العرب، على أهلنا في غزة وعلى من يواصلهم لأهلنا في غزة.
2: الله أكبر ولله الحمد.
0: سمعنا كلمة من القلب طالعة من أحد الشخصيات التي موجودة.
3: Gracias.

0: الموت
1: يا غزة نحن معك إلى الموت
0: يا فلسطين نحن معك إلى الموت
2: يا فلسطين نحن معك إلى الموت
0: يا فلسطين نحن معك إلى الموت
2: يا فلسطين نحن معك إلى الموت
3: بالروح بالدم نفديك يا غزة
4: بالروح بالدم نفديك يا غزة بالروح بالدم نفديك يا غزة بالروح بالدم نفديك يا غزة
5: ويا فلسطين نحن معك إلى الموت
4: يا فلسطين نحن معك إلى الموت
5: ويا فلسطين نحن معك إلى الموت
4: يا فلسطين نحن معك إلى الموت
5: ويا غزة نحن معك إلى الموت
4: يا غزة نحن معك إلى الموت
3: ما في خوف ما في خوف
6: الله أكبر
4: بسم الله الله أكبر
6: بسم الله الله أكبر
4: بسم الله الله أكبر
3: أمريكا الشيطان الأكبر
4: أمريكا الشيطان الأكبر
3: خيبر خيبر يا يهود
4: خيبر خيبر يا يهود
3: جيش محمد بدا يعود
4: جيش محمد بدا يعود
3: خيبر خيبر يا يهود
4: خيبر خيبر يا يهود
7: ايوه ايوه ايوه

0: تحية طيبة لكل المستمعين والمتابعين، عدنا إليكم من جديد بعد غياب طويل، اشتقنا لكم كتير. Get Ready With Maya، البرنامج اللي عم تشوفوه على صفحات مجموعة رقيب الإعلامية وعم تسمعوه على الـRMG راديو على تردد 94.7 FM. تنشيط الحركة الاقتصادية من خلال المعارض، هيدا موضوع حلقتنا لليوم. اليوم بجيت ريدي وذ ماي رح تكون حلقة مش عادية. بعد الظروف الصعبة والحرب يلي قطع فيها البلد، بيبقى في نبض ما بيوقف، بيبقى في شعب ربار بيحب الحياة وبيحب يعيش وبيرجع بيوقف على أجري قد ما تعبت الظروف. طرابلس مدينة العلم والثقافة رجعت هيدي السنة لتفتح صفحاتها من جديد مع انطلاق معرض الكتاب بدورته 52، المكان اللي بيجتمع فيه عشاق القراءة والكلمة الحرة في مساحة تحتفي بالفكر والإبداع والهوية الثقافية. واليوم رح نضوي على هيدا الحدث المميز مع ضيفنا الصحفي الدكتور رامز فري لنحكي أكثر عن أهمية المعرض، رسالته الثقافية ودوره بإعادة نبض الحياة الثقافية بمدينة طرابلس. أهلا وسهلا فيك أستاذ رامز. أستاذ رامز، يعني مثل ما ذكرنا أنه هيدا المعرض الـ 52، قديش حلو أنه يكون فيها الاستمرارية.
1: يعني أولا بشكرك على استضافتك وبشكر مجموعة الرقيب الإعلامية على اهتمامها بالنشاط الثقافي بشكل عام بمدينة طرابلس ومعرض الكتاب السنوي بشكل خاص. مثل ما ذكرتي حضرتك، اليوم معرض الكتاب بدورته 52، انطلق سنة 1974 بالرابطة الثقافية ومستمر لليوم رغم كل الصعاب وكل المشاكل وكل الأحداث اللي مرت على طرابلس خلال 52 سنة. نعتبره أصبح من تراث المدينة ومن عواميد الثقافية الأساسية. لهذا السبب احنا مستمرين بالحفاظ على هذا التراث مع تطويره وتحسينه، إضافة عوامل جديدة عليه، عارضين جدد، مشاركين إلى آخره، حسب مواكبة التطورات والتحديات والتكنولوجيا والإنترنت إلى آخره.
0: شو المختلف هالسنة عن الدورات السابقة؟
1: يعني بالنسبة للمشاركين، احنا المشاركين بتتنوع بين دور النشر والمكتبات والهيئات الثقافية والاجتماعية والإعلامية والمؤسسات التربوية والجامعية بشكل أساسي. هيدا نحن المشاركين نتوجه لهم بمعرض الكتاب، والسنة تقريبا نفس المشاركين. أكيد في عنا عدد من الجامعات مشاركة، في عنا عدد من المكتبات، في عنا عدد من الهيئات الثقافية الإعلامية إلى آخره. إضافة إلى نشاط أنشطة على هامش المعرض، يعني تقريبا عندنا ما يقارب 100 نشاط موزعين بين ندوات ومحاضرات وأمسيات وقواقيع كتب. وحرصنا هذه السنة أكيد أنه تكون يعني الأنشطة المواكبة هي بتحاكي الواقع اللي نحن عم نعيشه. مثل ما ذكرت حضرتك بالبداية، نحن اليوم بحالة حرب، للأسف هذه الحالة ما انتهت، وفي عنا دمار بشكل يومي، وفي عنا اعتداءات إسرائيلية، وفي عنا يعني الوضع الاقتصادي الاجتماعي السياسي الأمني كله عم يعاني من مشاكل كبرى، يعني
0: صحيح
1: وأزمات
0: صحيح للأسف
1: كبرى. ونحن حاولنا أنه بهذا المعرض تكون هذه الأنشطة تحاكي الواقع وتحاكي مشاكل الناس، وأكيد يعني تضوي على إدانة العدوان وتضوي على التضامن الوطني والانصهار الوطني والتوافق، ويكون إلى طابع أكيد جامع مش يفرق. وحاولنا قدر الإمكان أنه يعني هذه الأنشطة تواكب الأمر.
0: حلو. كنت عم تقلي انه في ظروف صعبه بالبلد وكلياتنا بنعرف هيدا الشيء، كان اقتصاديا ولا كان ميدانيا ولا على كل الاصعدة ظروف صعبه. ما سمعت كلمه انه هلا وقت المعرض ينعمل، ولا كنت عم بتلاقي تشجيع لحتى هيدا المعرض يستمر او يكون بوقته المحدد؟
1: للامانه نحن بالرابطه الثقافيه من بدايه العدوان نحن وقفنا تقريبا كافه الانشطه الفنيه والادبيه خاصه، يعني لا بسبب الظروف، وكل يعني امكانياتنا وكل توجهاتنا كانت بادانه هذا العدوان ومساعده اخواننا النازحين اللي اجوا على المدينه، ولكن ارتأينا انه هذا المعرض هو نوع من الصمود والتحدي، وهيك اطلقنا عليه نحن، نوع من المقاومه الثقافيه، نوع من الصمود، نوع من التحدي، لحتى نستغل هذا المعرض بهذا الجمهور الموجود، بهذه الناس الموجوده، لحتى ناكد على ادانه العدوان، ناكد على تضامننا الوطني، ناكد على مثل ما ذكرت من شوي انه يكون كل الانشطه مواكبه لمشاكل الناس. اليوم الناس عم تعاني من مشاكل متعدده، فبيسوى انه يكون في مجموعه من الناس عم تلتقى، عم تتحاور، عم تتناقش، لا حتى تقدر توصل لمواضيع معينة، حلول معينة، اقتراحات معينة، خاصة نقدر نجمع كل أطياف المجتمع اللبناني بمختلف انتماءاته وتنوعه الطائفي والمذهبي والمناطقي والسياسي والحزبي بمكان واحد، وهون ما بينجمعوا لتحت راية الثقافة لحتى نقدر نحن نقرب الناس قد ما فينا من بعضنا. مشان هيك
0: بعد في الشيء بيجمع اللبنانيين
1: صراحة، هذا الوحيد اللي عم يجمع اللبنانيين.
0: خليني هيك ركز على لبناني شوي، برأيك اللبناني بعده عم يقرأ؟
1: رغم كل ثورة المعلوماتية والإنترنت والتطبيقات اللي إلها علاقة بالكتب صارت اليوم على التواصل الاجتماعي، على الآيبادات، على إلى آخره، الكتاب له نكهة خاصة وله لذة خاصة وله مصداقية ما أنا موجودة بأي مكان آخر. أنت اليوم تنطقي معلومة حقيقية موثقة 100% وترجع الكتاب. اليوم لما بتروحي بتقدمي رسالة ماجستير أو تروح الدكتوراه بيكون أول نوع من المراجع، أهم نوع من المراجع هو الكتاب، بعدين بيجي بقى مواقع التواصل الاجتماعي، بعدين بيجي المواقع الإلكترونية، بعدين بيجي الجرائد، المجلات إلى آخره، ولكن الأساس هو الكتاب. فبالتالي أكيد رغم كل هذه الأزمات اللي عم نشوفها، وهذا الشيء يبين عنا، يعني نحن اليوم لو ما هالمكتبات وهالدور النشر عم تبيع كتاب ما بدنا اللي عم تشارك بمعرض عمره 52 سنة.
0: صحيح.
1: يعني صحيح. اخر النهار هالتجار اكيد بيدعموا الثقافة، بيدعموا الادب، بيدعموا النشر الى اخره، بس الى حد ما. اما اذا بدهم يخسروا كل سنة بدهم يروحوا عم يخسروا ما بيقعدوا بيشاركوا.
0: صحيح.
1: فبالتالي لا، عم يصير في حركة بهذا الموضوع، وصارت الناس عم توقت توقيت شراء للكتاب خلال هذا المعرض. يعني هلا بتقولي لي انه في ناس بتروح على المكتبات مثلا بتسأل بالمكتبة انه شو في اصدارات جديدة، شو في كذا، لا قليل كتير، ولكن بالمعرض اللي بيحب يشتري بخصص ميزانية معينة بهالسنة انه انا بدي اشتري كتبي، شو في اصدارات جديدة، شو في روايات الى اخره من المعرض، وهذا عم يكون شيء ايجابي صراحة.
0: طيب شو اكتر نوع من انواع الكتب المطلوبة اليوم بهيدا الوقت اللي نحن فيه؟
1: هلا قلنا نحن كم سنة عم نلاحظ انه اكتر مبيعات بموضوع الكتب هي الروايات، وخاصة عنصر الشباب والصبايا بالذات، عم يكون في طلب وفي اقبال كتير على الروايات، بعدين بتجي الكتب السياسيه، بعدين بتجي الكتب الدينيه الى اخره.
0: يعني برايك بعد الكتاب هو ملاذ نفسي للناس؟
1: صحيح صحيح 100%. هذا الشيء
0: بياخذوا الزاويه، بيحطوا فنجان القهوه، بيحطوا الكتاب.
1: هذا واقع، هذا واقع عم نشوفه صراحه. هلا بتراجع شوي، بيخف شوي، ولكن بعده موجود.
0: برايك شو اهميه اقامه معرض الكتاب بمدينه طرابلس تحديدا؟
1: يعني نحن اليوم، وحضرتك مثل ما ذكرت كمان ببداية مقدمتك، انه له علاقة بالوضع الاقتصادي. نحن اليوم لما نعمل هذا المعرض او اي نشاط اخر، هذا النشاط صح له طابع ثقافي ادبي تنموي مدني الى اخره، ولكن عم يحرك الحركة الاقتصادية بالمدينة بوقت معين ولو كان مرحلة ظرفية. يعني انت اليوم لما عم تعملي معرض، انت المطابع عم تشتغل، المكتبات عم تشتغل، اللي عم يركب كهرباء عم يشتغل، اللي عم يركب ألمنيوم عم يشتغل، اللي عم يأجر كراسي عم يشتغل، الصبايا اللي عم يقعد بالأجنحة عم تشتغل. لو في مرحلة معينة أو توقيت معين، شهر زمان لنفترض، ولكن عمل حركة بالبلد. صح. فبالتالي أي نشاط اليوم بصير بيحرك هذه العجلة الاقتصادية، لأنه هذه العجلة مترابطة مع بعضها البعض. كل ما كان في نشاط، كل ما في حركة أوسع، وهذا شفناه اليوم بهذا المعرض. المعرض اليوم المتواضع اللي عم يكون بظل ظروف جدا صعبة، ولكن عمل حركة اليوم بالمدينة
0: ومفول يعني،
1: وصح 100%، والناس عم تشتغل، وكل حدا بده يجهز الجناح تبعه، بده يعمل له طاولات، بده يعمل له كراسي، بده يعمل له فلاكس، بده يعمل له مطبوعات ورقية، بده
0: كله عم يشتغل،
1: كله
0: شوف قديش في ناس عم تشتغل.
1: فنحن بنقول من هون لو في هيك نشاطات على مدار السنة بتحسي المدينة بشكل دائم، ولكن للأسف عم تكون نشاطات خاصة بهذا المستوى يعني عم تكون ضئيلة، ولكن نحن مستمرين بهذا المشروع إن شاء الله.
0: لاحظت بالسنوات الماضية، كنت عم تحكي لي عن العنصر الشبابي، بالسنوات الماضية اللي كان فيها المعرض عم يقام بالرابطة الثقافية، كنتوا عم تشوفوا حضور شبابي ولا أكتر ناس كبيرة بتهتم بالثقافة بالكتاب اللي هي أصلا ربيانة على الكتاب؟
1: صراحة كل الشرائح وكل الأعمار عم نشوفها بالمعرض، من الأطفال لكبار السن. هلا بتقولي يمكن عمر اكثر من عمر، ممكن، ولكن للامانه لا، عم نشوف في عنصر كتير من الشباب، حتى اكثر من انه عم يزوروا المعرض، في عنصر اليوم من الشباب هن من المؤلفين. يعني في عنا هلا بالمعرض تواقيع كتب جديده لعدد كبير من الشباب والصبايا.
0: حلو.
1: يعني هن اعمار صغيره وعم الفوا كتب، عم الفوا دبابين شعر، عم يعملوا روايات.
0: هيدا المعرض يمكن فرصة لألهم ليثبتوا نفسهم.
1: وهون كمان بنوه بشغلة، انه اللي عم يصدر كتاب جديد عم يوقت توقيت اصداره خلال معرض الكتاب أو إطلاقه خلال معرض الكتاب. يعني هلأ حضرتك تطلع على البرنامج عنا تقريبا ما يفور 50-60 إصدار جديد خلال هذا المعرض هيتم إطلاقهم هلأ، لا كتاب ومؤلفين سواء شباب ولا صبايا ولا كتاب كبار ولا من مختلف المناطق اللبنانية من مختلف الأعمار، كتب بمختلف المواضيع، شعر، رواية، سياسة، دين إلى آخره. فكمان عم يكون هذا المعرض هو وقت لإصدار لإطلاق الإصدارات الجديدة بالمدينة.
0: في شيء خاصه بالموسيقى بمعرض الكتاب أو لا؟
1: صراحة كل شيء له علاقة بالنشاط اللي له طابع فني أو موسيقي نحن بعدنا عنه هذه الفترة، احتراما لمشاعر الناس ولا يعني كل النشاطات الموجودة هي نشاطات
0: ثقافية.
1: صحيح، ثقافية بامتياز، ومثل ما قلت بتحاكي الواقع اللي نحن عم نعيشه سواء على الصعيد الأمني أو السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
0: طيب خلينا نذكر يمكن احنا ما سأبت وقلنا المعرض بأي تاريخ رح يكون؟
1: المعرض ان شاء الله حيتم افتتاحه نهار السبت القادم الساعة 5 مساء بالرابطة الثقافية، وبيستمر المعرض حتى 3 أيار، حتى يوم الأحد ب3 أيار يوميا من الساعة 3 للساعة 7 مساء،
0: يعني تقريبا شي 10 أيام
1: 9 أيام بالضبط.
0: حلو.
1: بالضبط. نعم.
0: يعني عادة المعارض اللي بتصير عم بتكون 3 أيام 4 أيام
1: ماكسيموم. لا هذا معرض أيام طويلة، وحتى حيكون في أيام خلال

0: اعطيهم فرصه بدل ما يطلع كل طالب على ابرم على الجامعات هو لا كل
1: جامعته له انتم الجامعات ثلاثه بمطرح واحد
0: صحيح.
1: يعني قديش عنده رسائل حلوه هذا المعرض اللي عم تنظموه حاليا وقديش الشيء اللي عم بتوصلوه مهم لانه عن جد هلا بيقول لك الطالب يمكن شايف انه الكتاب أسوأ حلم بحياته أسوأ شيء عم بيعيشه بيكره يدرس بيكره بس لما بيروح بيشوف قديش في ناس مشاركه قديش في كتب مهمه قديش في عالم عم تجي تشوفه الكتب بتغيروا له فكرته عن الكتاب وبتحببوه بهيدا الشيء اللي عن جد قد ما نحاول او قد ما حاولت التكنولوجيا انا تلغيه مش عم يمشي الحال. برايك دور الشمال اليوم بالحركه الثقافية اللبنانية كيف عم بيكون؟
0: اليوم صراحة أكثر المحافظات اللي فيها حركة ثقافية على صعيد لبنان هي محافظة الشمال وهيدي متميزة في صراحة وهذا دليل عافية وبنفس الوقت كمان دليل أنه هيدي المنطقة هي عن جد يعني بتشتغل بشكل دائم على إبراز وجه المدينة والمحافظة بشكل جيد بشكل حضاري بشكل جميل باختلاف ما بيحاول البعض يصورها من وقت إلى آخر على غير صورة الحقيقية. أما إذا بدك تشوف في كم النشاطات عم نحكي أكيد قبل حالة الحرب اللي والعدوان اللي صايرة اليوم بتلاقي فيه نشاط شبه يومي بالمدينة. هلأ الظروف اللي صارت مؤخرا أكيد أثرت سلبا على كل الحركة بالمدينة سواء ثقافية ولا اقتصادية ولا اجتماعية للأسف. ولا تربوية كله يعني للأسف. هلأ نتأمل إن شاء الله أنه هذا العدوان يزول بأسرع وقت ممكن ترجع الحياة رب. لطبيعتها عسى ولا على أنه تكون الأيام القادمة أفضل
1: إن شاء الله يا رب. وكمان طرابلس معروفة بثقافتها معروفة بالشيء اللي من سنين وسنين بتقدمه من ثقافة وعلم ومحبة ل
0: هي يطلق عليها مدينة العلم والعلماء
1: صحيح مدينة العلم والعلماء. خبرني قديش صعب تنظيم معرض الكتاب اليوم ولا ما لقيته صعوبة؟
0: والله لا أكيد في صعوبة أكيد في صعوبة والصعوبة يعني أكبر عقبة بتواجهنا هي الإمكانيات المادية. اليوم كل المؤسسات ثقافية وغير ثقافية واقتصادية وإلى آخره عم تعاني من مشاكل مادية بسبب الظروف الموجودة وبالتالي أنت اللي عم تعملي هيك حدث أكيد بدك إمكانيات مادية كبيرة فهيدي أكبر عقبة يعني بواجهنا ولكن الحمد لله عم نقدر نتغلب عليها بتوسيع شبكة الشراكات مع المؤسسات بالعمل التطوعي اللي عم نشوفه من عدد كبير من الشباب والصبايا اللي عم يعني يساعدونا ويشتغلوا معنا وخاصة أبنائنا بالرابطة بشكل تطوعي 100% إضافة لمشاركة ومساهمة هالمؤسسات التربوية ودور النشر والمكتبات بهذا المعرض حتى لو كان بمقابل بدل رمزي ولكن هذا بيساعد نوعا ما بتأمين التكاليف ونحن هدفنا بهذا المعرض صراحة هو تأمين تكاليف هذا المعرض مش نحن عم نشتغل تجارة وربح ولا آخر المهم أنه نقدر نطلع تكاليفه لحتى نضل محافظين على الاستمرارية ويضل هذا المشروع ماشي بالمدينة.
1: حسيت في حماس من قبل دور النشر بالمشاركة؟
0: والله أنا كل المساحات اللي عندي اليوم صارت محجوزة وحتى في ناس بعد بدها مساحات للأسف ما قدرنا منالة يعني لأنه لديك المساحة الموجودة بالرابطة الثقافية. أكيد لا بالعكس الناس محمسة ومشجعة.
1: طيب ليش عم بتقلي أنه في ضيق بالمساحة وهيدا الشيء يمكن روح فرس على بعض الأشخاص صحيح. أنه نشاركوا بهيدا المعرض ليش ما نعمل بمعرض رشيد كرامي الدولي؟
0: هو كان مقرر السنة صراحة نعمل بمعرض رشيد كرامي الدولي ولكن لما صار العدوان والحرب تغيرت كل الأمور تغير الوضع الأمني وتغير الوضع المالي يعني بسبب الغلاء اللي صار
1: الماديات ما عاد تسمح يمكن
0: أكيد الغلاء يعني كنت إذا أنت عاملة اليوم حسابك بتدفع 10,000 دولار صار بتدفع 20,000 دولار يعني بس كلفة المازوت اليوم والإضاءة وكذا فرقت دبل وأكثر كمان فكله أثر على الموضوع.
1: معرض بهالضخامة يعني أكيد ما حتكون مقطوع الكهرباء عنه
0: بدك مالدات وبدك مازوت كتير وبدك سيكوريتي وبدك تنظيفات وبدك تركيب أجنحة وبدك موكيت يعني عندك تكاليف باهظة جدا فارتأينا أنه لا نستمر في السنة بالرابطة عسى إن شاء الله تكون السنة القادمة أحسن ويكون بمعرض رشيد كرامي
1: إن شاء الله يا رب. قلت لي أنه اللي مشارك بهيدي الدورة هن الجامعات دور النشر المكتبات خبرني إذا في شي اختصاصات مختلفة مشاركة بهيدا المعرض هيك

0: تعملوا تكسروا يمكن نمط المعرض شوي.
1: يعني عنا نحن عنا مؤسسة تتعاطى بموضوع الانترنت وصفحات التواصل الاجتماعي والتسويق الالكتروني، عم تكون مشاركة معنا إلى أكثر من السنة الماضية يعني، وهذه السنة مشاركة معنا، إضافة لجمعية الخدمات الاجتماعية بنقدم لها نحن جناح تقديمي لدعم لهذه المؤسسة الخيرية والاجتماعية اللي بتعرض بعض المنتوجات لبعض أصحاب الاحتياجات الخاصة مثلا أو العجاز. يعني بيكون عندنا مثلا بعض هيك جناح صغير لطلاب مثلا بيرسموا لوحات فنية مبتدئين، يعني في عنا هيك شوية تنوعات، بس برجع بقول بسبب صغر المساحة الخيارات محدودة.
0: والجمهور الأساسي للمعرض؟
1: نحن جمهورنا من كافة المناطق اللبنانية، لو نحكي على السنوات السابقة يعني من صور من النبطية من صيدا من الشوف من علي من بيروت من الشمال من كل المناطق عم بيكون في زوار للمعرض. مش بس زوار، حتى مشاركين ببعض الأنشطة، حتى مؤلفين بيوقعوا كتبهم بطرابلس. هلأ السنة كمان شغالين على نفس الموضوع، انه يكون أيضا زوارنا من كافة المناطق اللبنانية على اختلاف تنوع.
0: رامز فري القارئ، شو آخر كتاب قرأته؟
1: والله صراحة في رواية رواية لصديقة عم نقرأها، هي بعنوان أحببت 100 رجل.
0: حلو.
1: لفتنا هذا العنوان، وهلأ لأنه بده يتم توقيعه خلال معرض الكتاب، تم إطلاقه خلال معرض الكتاب، فعم نطلع عليه أكيد. هذا آخر كتاب هلأ بين إيدينا.
0: حلو.
1: نعم.
0: وكيف هيك الحماس لحتى تكفي؟
1: لا حلو، مهضوم مهضوم مهضوم مهضوم. ندعي كل الناس انها تيجي تشارك ان شاء الله بتوقيعه، هذا هو للاعلاميه زميلتنا كمان راسيا سعاده.
0: تحياتنا الكبيره لراسيا سعاده، كاتبه بتعقد. برايك كتاب واحد لازم كل لبناني او كل لبناني يقراه؟
1: والله بهالايام انا بقول لكل الناس تقرا تاريخ العدو الصهيوني. هلا بهالايام هيدي لازم نرجع كلنا
0: يعرفوا مع مين بدهم نتعامل
1: 100%، نرجع كلنا نتذكر هذا التاريخ الصهيوني الاجرامي، لانه للاسف خاصه لجيل الشباب يرجعوا يقروا هذا الموضوع.
0: صحيح، لانه للاسف بيعرفوا انه في كيان صهيوني وبيعرفوا انه في عدو هيك، بس يمكن ما بيعرفوا التاريخ.
1: صحيح.
0: وكيف اخذوا فلسطين.
1: صحيح.
0: وكيف
1: صحيح.
0: ظلموا
1: لا
0: الناس،
1: لا عندهم عهود، لا عندهم وفاء، لا عندهم ثقه، لا عندهم التزامات، مشروع توسعي، مشروع اجرامي، جرائم اباده، توحش، للاسف كل الصفات السيئه موجوده بهذا الكيان، فضروري ضروري نرجع نتذكر هذه الامور.
0: تمام. إذا بدك توصف معرض الكتاب بكلمة واحدة شو بتقول؟
1: احنا وصفناه السنة بمعرض الصمود والتحدي.
0: حلو.
1: وحدا تاني كمان صديقة لأن قالت لي سميه معرض الجنون والتحدي.
0: حلو. حلو. يعني لما بدك انت تعبر عن نفسك شو حابب تقدم بهذا المعرض بيطلع معك تعابير كتير قوية.
1: صحيح.
0: بس كتير حبيت الجنون والتحدي
1: التحدي.
0: وحتى الصمود كتير حلو، لأنه نحن عن جد بوقت
1: صامدين.
0: لو ما نحن صامدين ما قدرنا كفينا.
1: صحيح. صحيح.
0: شو الرسالة اللي حابب توصلها لكل شخص بيقول انه التكنولوجيا بتلغي دور الكتاب اليوم؟
1: ما في شيء بيلغي شيء، كل شيء له وقته، كل شيء له يعني لزومه، وكل شيء له ميزته الخاصة. أنا برأيي كل هذه الأمور هي بتكمل بعض البعض، ما بتلغي، ما في شيء بهذا الشيء، كله بيكمل بعض البعض.
0: وأكثر دليل على هذا الكلام هو إنه
1: هو الإقبال على الكتاب.
0: مزبوط.
1: صحيح.
0: مزبوط.
1: صحيح.
0: وحتى إنه في ناس مشاركة بالمعرض بكتب رقمية وتكنولوجيا وهالقصص هيدي. إذن معرض الكتاب مش بس موعد سنوي، هو رسالة إنه الثقافة بعدها حاضرة وما بتتعب. شكرا لضيفي العزيز الأستاذ رامز فري، وإن شاء الله بتمنى لك إنه النجاح هيدا يستمر للسنوات المقبلة، وتبقوا عم تنشروا الثقافة والوعي بطرابلس وكل لبنان. شكرا لك.
1: شكرا لك، شكرا على استقبالك، وشكرا لمجموعتكم الإعلامية.
0: وهيك بتبقى طرابلس مش بس مدينة بنقرأ عنها بالكتب، بل مدينة عم تكتب حضورها الثقافي سنة بعد سنة، وعم تثبت إنه الكلمة بعدها قادرة تجمع الناس وتخلق أمل ومساحات فكر وحياة. شكرا كتير لضيفنا الصحفي رامز فري على هالمشاركة الحلوة، والشكر لكل شخص عم يساهم انه الثقافة تبقى نابضة بمدينتنا. انا مايا وهيدا كان Get Ready with مايا. شكرا لكم اصدقائي، بلاقيكم بحلقة جديدة وموضوع

عم تنده بصوت واحد إليسار إليسار إليسار. هدت بنيه طرابلس وقعت، هدت بنيه طرابلس وقعت مكانك، الناس هيك توقعت، مدينة أهلها اليوم تغربت بعد ما صارت حبة الانهيار. عم ننده بصوت واحد إليسار إليسار إليسار. طرابلس طرابلس عم تبكي دموعها دم على صبية استشهدت تحت الردم. طرابلس عم تبكي دموعها دم على صبية استشهدت تحت الردم. أيام كانت كأنها حلم، وقعت البناية السقف انهار. كلنا عم ننده إليسار إليسار إليسار. طرابلس يا مدينة العروبة، انت اليوم صرتي منكوبة. طرابلس يا مدينة العروبة، انت اليوم صرتي منكوبة، الناس عم تنده وتقول مطلوبة، احموني دخلكم من الانتحار. كلنا عم ننده إليسار إليسار إليسار. طرابلس اليوم غيرنا اسمه وصار شعبها اليوم أسمى. طرابلس اليوم غيرنا اسمه وصار شعبها اليوم أسمى. لازم يوقف الموت عند رقمة ونبدل اسمه من طرابلس الإليسار. كلنا عم ننده إليسار إليسار إليسار. مش وحدها طرابلس حزينة، عم تبكي كل المدينة. مش وحدها طرابلس حزينة، عم تبكي كل المدينة. مارتومة قالت اسمعوا أنيني، عم تبكي كل محافظة عكار. عم تنده إليسار إليسار إليسار. تدى الوجع بالإب العبي عطرابلس المدينة المنسية. تدى الوجع بالإب الأبي عطرابلس المدينة المنسية. تشكك تصدع بأكثر الأبنية، ما حدا ابتدى وكمل المشوار. وينك وينك إليسار؟ مشكوك كشف عليها وشافها المسؤول، ما بعرف ليش الحل عم بيطول. مشكوك كشف عليها وشافها المسؤول، ما بعرف ليش الحل عم بيطول. الموجوع بده ينطر عطول، ما في ميل للحل يجيب اخبار. وينك وينك يا إليسار؟ عم تصرخ الناس موجوعه، عم تقول البعض ها اوعه. عم تصرخ الناس موجوعه، عم تقول البعض ها اوعه. بدون زلزال ولا درجات بتنام الناس مقطوعه، وتصير كل البنايات ردم من بعد ما تنهار. وينك وينك اللي صار؟ لما انهارت اول بنايه عرفنا انه في التاني. لما انهارت اول بنايه عرفنا انه في التاني. علينا الصوت بالحكايه تمسخروا وقالوا في انذار. وينك وينك يا إليسار؟ قلنا لهم يا سامعين الاصوات عم توقع عنا البنايات، صرنا نحن بين الاموات، وبنايه عم تاخذ بنايه وجاي علينا الادوار. كلنا بدنا نلحق إليسار إليسار.
عن حالي، هيدي يمكن مش آخر حالي. يا سامعني إذا بتبقى متبالي، كل يوم رح نودع أكتر من إلي صار، كل يوم رح نودع أكتر.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله عز وجل حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الصائمون والصائمات والقائمون والقائمات، هذا وقد انصرم ثلثا الشهر وأشرفنا على العشر الأواخر مما فيه من ليلة هي خير من ألف شهر. وصلنا في السباق إلى الشوط الأخير، وفي الرحلة إلى المسافة المتبقية التي بعدها نسلم هذا الضيف ونتلقى الجوائز بإذن الله عز وجل. أما العشر الأخير فقد كان صلى الله عليه وسلم يتفرغ فيه للعبادة، وقد اتفق العلماء أنه العشر الأخير أنه موسم الاعتكاف في المساجد والتفرغ للطاعة والتلاوة والذكر والدعاء والإقبال على الصلاة وعلى الله عز وجل. لماذا؟ لأنه الأهم في شهر الصيام والقيام. العشر الأخير كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم يشد المئزر ويطوي فراشه ويعتزل أهله ويقبل على ربه، وهكذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم الصائمين أن يفعلوا في هذا العشر الأخير، لأن هذا العشر الأخير فيه ليلة هي خير ليالي السنة، بل هي خير ليالي العمر، وقد نزلت فيها سورة خاصة هي سورة القدر، وذكر فيها ربنا عز وجل أنها خير من ألف شهر، وأن فيها من السكينة والرحمات وتنزل الملائكة والروح ما ليس في غيرها من الليالي. لماذا؟ تعظيما للقرآن الكريم واستعادة لذكرى نزوله الأول على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، حيث نزل في هذه الليلة المباركة. إنها ليلة اتصال الأرض بالسماء، تلقي كلام الله عز وجل وما فيه من العظمة والجلال والسلام والطمأنينة والسكينة، تحفه الملائكة وينزل معهم الروح الأمين عليهم السلام أجمعين. هذه الليلة من أدركها فقد أدرك الخير كله، وحاز فائدة الدنيا والآخرة. فيها لا يرد الدعاء، فيها من الخيرات ما لا يكون في غيرها من الأيام والليالي. الله عز وجل لا يرد فيها طلبا ولا يرد سائلا إلا وقد أعطاه سؤله ودعاءه بإذن الله عز وجل. لذلك أيام يسيرة نغتنمها ونتفرغ لها، تكون لنا سعادة دائمة في الدنيا والآخرة، فلنقبل عليها ولنقدر لها قدرها ولنعطيها حقها. ونحن الآن على مشارف الدخول فيها واستقبالها، لذلك نسأل الله تعالى أن يمن علينا بأن نكون من أهلها، كما قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ماذا أقول إن أدركت ليلة القدر؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين، واختم لنا شهرنا بالعفو والمغفرة والستر والقبول والتوبة، إنك سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.

مدينة طرابلس كانت الشعلة الأولى. من هون نبتت الفكرة، ومن هون كبرت وتوسعت. طرابلس كانت الوسيلة الأولى للأمل والخدمة، المكان يلي انطلقت منه رسالتنا لكل المناطق. بهالمدينة يلي نبضها سريع صار مركز طرابلس مدرسة لتدريب مسعفي باقي المناطق. روح المركز من روح طرابلس، روح النخوة، الشهامة وحب المساعدة. من هون بلشت الحكاية، ومن هون بعدها عم تكبر لنوصل لكل بيت، لكل ضيعة، لكل شخص ناطر إسعاف أو أمل. مركز طرابلس واحد من مراكزنا اللي هالسنة هدف حملتهم 20,000 مهمة. كونوا شركاء بهالهدف انتو كمان، وساهموا بإنقاذ الناس، لأنه بتعاوننا سوا وصلنا لعشرين سنة من تلبية نداء الواجب.

0: مساحة بتجمع الفن والفكر وقصص الناس، مساحة صارت جزء من نبض المدينة وحركتها. من هالمنطلق منستضيف اليوم رئيس الرابطة الثقافية لنحكي عن دور الرابطة، نشاطاتها وكيف عم تساهم بتعزيز الحضور الثقافي بطرابلس وإبرازها من جديد كمدينة معرفة وإبداع. أهلا وسهلا فيك دكتور، وشكرا على الاستضافة.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: كيف بتوصف اليوم دور الرابطة الثقافية بطرابلس؟
1: أولا شكرا على حضورك وعلى استضافتنا ببرنامجك. هذا البرنامج المميز اليوم اللي عم يغطي عدد كبير من المؤسسات الفاعلة بمدينة طرابلس. اليوم دور الرابطة الثقافية رئيسي بمدينة طرابلس على الصعيد الثقافي، الإنمائي، الاجتماعي، التربوي، السياسي، الأكاديمي، وأكيد نحن متابعين كل هذه الشؤون بشكل دائم بشكل مستمر، ومنحاول قدر الإمكان أن نحاكي الواقع اللي نحن عم نعيشه. يعني اليوم احنا ما فينا نكون مفصولين عن الواقع، كل النشاط اللي له طابع ثقافي وادبي ضروري ولازم اكيد، ولكن ايضا الانشطه والبرامج والمؤتمرات واللقاءات اللي لها طابع انمائي ولها طابع بتحاكي مشاكل المجتمع اكيد لازم يكون في لها دور، خاصه بهذه الظروف الصعبه اللي عم فيها طرابلس والشمال بشكل خاص ولبنان بشكل عام.
0: شو النقطه اللي بتتميز فيها الرابطه عن باقي المؤسسات بالمدينه؟
1: يعني نحن بنقول شو نحن بنتميز، بغض النظر اذا كنا نتميز عن مؤسسات او لا، او في بعض المؤسسات تتبع نفس الطريقه تبعتنا، ما بدي ادخل بهذه المقارنه، ولكن نحن اول شيء واهم شيء انه محافظين على مسافه واحده من كل مكونات المجتمع اللبناني على اختلاف تنوعهم الطائفي والمذهبي والسياسي والحزبي والمناطقي، وهيدي بنحرص عليها من تاريخ رابطنا اليوم، انه تكون هذه المؤسسه هي مساحه حوار وتلاقي لمختلف فئات المجتمع دون استثناء، وهذا الشيء اللي نحن بعتاد انه نتميز فيه عن عدد كبير من المؤسسات.
0: هل في مبادرات خاصه داخل الرابطه موسم الاعياد؟
1: اكيد احنا يعني انشطه بمناسبه الاعياد، وكان في طلاب المدارس بقيادة فرقة الأستاذ موريس مصلي الفنان الكبير، عنا ب 27 شهر كمان عنا عرض أيضا للأطفال كمان بمناسبة الأعياد، عنا عدة أنشطة ولقاءات، ومنشارك أكيد بالتعاون مع مؤسسات تانية بمناسبات لها علاقة بالأعياد أكيد.
0: برأيك شو الدور يلي فيه المجتمع يلعبه ليخلي الرابطة أكثر حيوية ونابضة بالحياة؟
1: يعني نحن التكاتف في المجتمع حولنا والمبادرات سواء الفردية أو الجماعية اللي بتقوم فيها عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني، والتعاون اللي بنقوم فيه نحن والجمعيات الأهلية والمدنية بالمدينة، هذا كل هذا التشبيك بين هذه المؤسسات وبين الرابطة الثقافية بيعطي قوة، بيعطي قوة دفع وقيمة مضافة للرابطة لحتى تضل مستمرة بمسيرتها وببرنامجها وبأهدافها. ومثل ما ذكرت بالسابق أنه نحن مساحة لكل هذه المكونات، لكل هذه الجمعيات والهيئات، إنها كمان تقدر هي تعبر عن رأيها وتقوم بنشاطها وأهدافها بكل حرية بقاعة الرابطة.
0: الشباب هني طاقة المدينة، اليوم شو المساحة الموجودة لألن داخل الرابطة؟
1: كمان بالنسبة للشباب والصبايا أكيد كل المساحة متاحة لألون، وفي عنا نشاطات كتيرة لها علاقة بالشباب، وخاصة من موضوع المؤتمرات أو موضوع ورش العمل أو موضوع اللقاءات الشبابية، وهذا شيء بشكل دائم بالرابطة. نحن يعني من الأسبوع المقبل بنفتتح شيء له علاقة بهيئة نصرة الأقصى اللي هي كلها شباب وصبايا، واللي عاملين شيء له علاقة بكل المواضيع التي تتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على غزة. هذا كله نشاط شبابي بيستمر لأربعة أيام تقريبا، إضافة لورش العمل اللي عم تتعلق بحقوق الطفل، حقوق العامل، حقوق المرأة، حق العمل، حق التعلم، فرص العمل، إضافة لبعض النشاطات اللي لها علاقة بالتدريب المهني والجامعي اللي فتحنا كتير نقاشات وكتير مواضيع حول هذه الأمور، خاصة بكيفية يعني إطلاع الجيل الجديد أو الخريجين الجدد على الاختصاصات الجديدة، الاختصاصات اللي بحاجة إلى المجتمع، ما ندلنا نروح على الاختصاصات التقليدية المتعارف عليها. فالشباب والصبايا لهم مساحة كتير كبيرة بالبرادة الصافية أكيد.
0: وشو أبرز التحديات اللي عم تواجهكم اليوم؟
1: يعني أنا بعتقد التحديات اللي عم تواجهنا بتواجه كل المؤسسات خاصة المدنية والاجتماعية اللي هي العوائق المادية بشكل أساسي، خاصة بعد الأزمة الأخيرة ووقوف كل المساعدات والتبرعات، وخاصة أنه نحن كرابطة صحفية لن نتلقى أي دعم لا من جهة داخلية ولا من جهة خارجية ولا من أي جهة حزبية أو منظمة دولية أو أي شيء بعكس الباقي الصراحة، ولكن منحافظ على استمرار ريتنا بعملنا التطوعي وبإمكانياتنا الذاتية وبإرادات أنشطتنا وقاعاتنا.
0: وإذا بدك توجه رسالة لأهل طرابلس اليوم شو بتقلهم؟
1: يعني أولا أنا يعني بقول لأهلنا بطرابلس الله يعينهم على الأوضاع الصعبة اللي عمر فيها المدينة على الصعيد الاقتصادي والسياسي والأمني والاجتماعي والتربوي، ولكن هذا الشعب شعب صامت صراحة. يعني احنا مر علينا مشاكل كتير كتير كبيرة، حتى لما كانت أكترية المناطق اللبنانية هي بحالة استقرار أمني وسياسي كنا نحن عم نعاني من عدة مشاكل أمنية وسياسية ما بدنا ندخل على ذكرها. وأنا بعتبر أنه نحن لنا سنوات لليوم لسه مرتي هذه المدينة، ولكن نتأمل أنه يكون الأيام القادمة أحسن على المدينة وعلى أهلها.
0: شكرا كثير لك دكتور، وإن شاء الله الرابطة بتضل منورة طرابلس.
1: شكرا بوجودك أنا.
0: الرابطة الثقافية كانت وعم تضل نقطة ضوء بطرابلس، المدينة اللي حملت لقب عاصمة لبنان الثاني، مدينة العلم والعلماء، قدرت رغم كل الظروف تحافظ على روحها ثقافتها وهويتها.
2: حتى بهيك ظروف صعبة في ناس عم تستغل حاجة النازحين للسكن وعم تسرق مصرياتهم. عم تنتشر إعلانات وهمية لشقق ومنازل للأجار على مواقع التواصل الاجتماعي. المحتلين بيطلبوا مبلغ لعدة أشهر سلف أو عربون، وبعد ما يتحول المبلغ بيختفوا. انتبهوا ما تحولوا أي مبلغ قبل ما تعينوا الشقة، تتأكدوا من هوية المالك. بلغوا موقع قوى الأمن الداخلي عبر خدمة بلغ.

0: خلف الستار. المسرح مش بس عرض وإضاءة وستارة وحكاية بلشت قبل الخشبة، من طقس لفكرة لإضاءة لصراع لحلم. بهالبرنامج منفتح الكواليس ومنغوص بخفايا المسرح العالمة، من نشأته الأولى للمرحلة لمراحله التاريخية لتطوره عبر العصور وصولا لليوم.
1: خلف الستار ما منحكي شو نعرض، منحكي ليش نعرض، كيف ولد، وكيف تغير المسرح وتغيرنا معه خلف الستار.

0: سنة.
1: سلام لنصرهم، لتمكينهم، لثباتهم، فهم فخر الأمة، فهم فخر الصناعة القسامية.
2: الحمد لله على انتصار غزة.
3: نعتبر هذا يوم من أيام الله عز وجل، اليوم اللي الله سبحانه وتعالى أكرم إخواننا بغزة بفلسطين بهذا النصر المؤزر اللي احنا نعتبره نصر، لأن اليهود الحمد لله ما قدروا حققوا أهدافهم.
4: النصر من الله وفتح قريب
5: أكيد، لأنه فرحانين بالنصر.
6: القدس رايحين إن شاء الله.
7: الحمد لله احنا عم نشارك بهالمسيرة ترجمة لفرحتنا اللي ناطرينها على زمان، وعم ندعي رب العالمين بالحاح.
8: لما نجاحك ما بيوصلك،

لما طموحك ما بيكفي. لما كفاءتك ما بتعطيك حقك. لما القانون ما بيحميك. ولما خضوعك بيكون شرط لتقدمك. لما مش عارف شو بدك وما في حدا حدك، طلع بتلاقي ايد ممدودة إلك. تجرئي، تحرري، خليك إيجابي وامشي بثقة. قوي قدراتك، نعم في طريق، وبتصير أهين لما سوا منمشيها. طريقنا بيوصل.

0: أساساً يعني بحب أوضح يمكن المشكلة اللي بينقال بيكون صحيح بصراحة. أنا برأيي البلدية لازم تشتغل على هذا المشروع، صح ولا لا؟ يعني إن كان رجل ولا أمرأة، يعني إذا عندك أنت نقل مشترك بين الأحياء بترابلس بتخفف كتير من المطويات ومن التوك توك.
1: وهلأ خبرينا مين أنت؟
2: تحياتي وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج من أنت. ضيفتنا اليوم أو ضيفتنا اليوم المحافظة الأستاذة إيمان الرافعي. أول شيء أهلا وسهلا فيكي ببرنامجنا.
0: أهلا فيك.
2: ثانيا إذا بدنا نعرف عنك أو إذا بتعرفي أنت عن نفسك، كيف تعرفي عن نفسك بطريقة مختصرة؟
0: إيمان مصطفى الرافعي، بنت طرابلس أكيد، مزوجة دكتور عصام عواد، عندي ولدين شاب وبنت. بالنسبة للتعليم معي ماستر علوم سياسية وإدارية وإجازة بالحقوق، وحاليا بعدني يعني عم عد دكتوراه بالعلوم السياسية والإدارية بموضوع الإصلاح الإداري والتحول الرقمي، لأنه هذا موضوع الساعة. من ناحية تانية كوظيفة مستلمي حاليا محافظة شمال بالإنابة، وأكيد بعدني مستلمي قائم مقام صغرتها. سلمت عدة بلديات من حلي، وأكيد بشارك بمنتديات، شاركت بمنتديات دولية وإقليمية خاصة بموضوع إدارة الكوارث والأزمات والتنمية الاقتصادية المحلية.
2: بس برغم كل هالعباء الموجود عليك بعدك عم تتابع بالدكتوراه، يعني ما بالك
0: يعني هلأ مخفف شوي بينما نشوف كيف الوضع بده يستقر. بس أنه مبدئيا أنه بحس أنه الواحد مهما انه ما مش مشكله العمر، بس انه انا بقول انه يمكن هيدا مواضيع بهمنا انه بهمنا انه نتابع فيها. ليه ما بكون مثلا ذات الوقت عم اتعلم شيء جديد وعم حضر لدكتوراه، يعني كمان منيحه للسي في اللي عندي.
2: هلا عندنا نحن اشكاليه بشكل عام بصعيد الثقافه العامه، شو هو مركز القائم مقام وليه اخترتي هذا المركز وكيف دخلتي لهذا المركز؟ أوكي.
0: لا أنا مش اخترته، أنا بالنهاية قدمت على مجلس خدمة المدنية رؤساء دوائر بإدارات الدولة ونجحت. بعدين تعينت رئيس دائرة بمحافظة شمال وتكلفت بقائمة كمية صغرتها بال2006، يعني صار لي فترة بصغرتها قبل حرب تموز تقريبا مباشرة، وكان الوضع كتير صعب بصراحة بوقتها. واستمريت هيك، رجعت بعدين تكلفت بمهام أمين سرعان محافظة شمال، اللي هو كمان فئة تانية مثل القائم مقام، هو مركز بالنوب عن المحافظ بغيابه، وتكلفت بمهام بلدية المينا والألمون المنحلين أيام القاضي نهرة. وبعدين بتعرفوا الظروف بعد الانتخابات كمان طلع قرار بتكليفي بمهام محافظ لبنان الشمالي بالإنابة.
2: هلا من مبدأ المحافظ هو بيكون عنده مثل صورة مصغرة عن رئيس الجمهورية، والبلدية هي الحكومة التنفيذية. طب القائم مقام وين هون؟ هو بيلعب دور
0: لا بديل المحافظ القائم مقام هو لا اسمه قائم مقام، بيكون عن المحافظ بمهام القضاء بس مش بكل الأمور. يعني في نحن بشكل عام القائم مقام حسب المراسيم التنظيمية أو المراسيم الاشتراعية اللي بتحدد شو صلاحياته، هو أهم شيء رقابة على البلديات اللي بيكونوا ضمن القضاء. أكيد الشكاوي تقريبا مثل مهام المحافظ، هو المحافظ هو قائم مقام قضاء طرابلس. نحن عندنا بمحافظة شمال 6 أقضية، أكيد في 6 قائم مقام، في 5 قائم مقامين، لأنه يعتبر المحافظ قائم مقام قضاء طرابلس إضافة لكونه محافظ. بنراقب قرارات البلديات، الشكاوي، في معاملات إدارية. وظيفة القائم مقام أو المحافظ أنا بحبها لأنه متشعب كتير، يعني مش مثل بقية الوزارات أنت محصور بمهام معينة، هي لا متشعبة يعني من كل الوزارات، وبتحس أنه كسلطة تنفيذية إلا قوة على الأرض، لأنه أي قرار بيتاخد من أي وزارة معينة بده يرجع للمحافظ للقائم مقام لتطبيقه. بس هو مثل المحافظ بس ضمن نطاق القضاء.
2: قرارات البلدية
0: بس أكيد المحافظ رئيسه المباشر للقائم مقام.
2: القرارات البلدية بتاخد تأشير من القائم مقام.
0: مش الكل مش الكل حسب قانون البلديات في بعض القرارات بحاجة لتصديق القائم مقام أو تصديق المحافظ أو تصديق الوزير. أوكي في بلد في قرارات على سبيل العلم يعني ما في داعي يعني هذا بتتحدد بقانون البلديات المرسوم الاشتراعي 118 على 59 محدد شو المواضيع وهي حصرية هي منها كتير واسعة في مواضيع معينة
2: بالمواضيع المالية لا
0: بلا أكيد الموازنة قطع الحساب قطع الحساب مفروض يتصدق من القائم مقام أو من المحافظ
2: مراقب مالي لأنه بيكون بالبلدية كمان مكلف
0: غير رقابة نحن هيدي الإشكالية بالبلديات في رقابة كتير مشددة أنا برأيي لازم تتخفف عندك رقابة الديوان رقابة الرقابة السلطة الإدارية وفي رقابات مسبقة وفي رقابات لاحقة أنا برأيي مثلا لازم يكون في رقابات لاحقة بس يمكن بعد ما وصلنا بدي أحكيها بصراحة يمكن بعض ممكن البلديات ممكن يتغير التنظيم الإداري يعني عندنا كتير بلديات صغيرة برأيي ما لها معنى مفروض يكون بلدية واحدة هلا ما عم أحكي كطرابلس عم أحكي كأقضية يعني عدد البلديات كبير
2: في قرى كتير لبلديات ما إلا دور يعني
0: ما إلا دور
2: أقرب للوجهة
0: مفروض كلها تنجمع ببلدية واحدة يعني كان خطأ كبير يكون عندنا كتير بلديات هذا غلط بس برجع بقول لنريح البلديات ما يكون مفروض يكون في رقابة لاحقة مش مسبقة أنا برأيي خاصة رقابة الديوان بس هون كمان مفروض يكون في محاسبة شنو كمان إذا في هدر مال عام ينضم بالملف لا مش مصبوطة سو نحن رقابة المراقب العام بالبلديات مش بكل البلديات بس بالبلديات الكبرى في رقابة مجلس قمية مدنية حسب شو البلدية شو بتتبع المراقب العام للبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية مش المرسوم 5595 البلديات الأخرى تقريبا بتكون مثلا 9 أعضاء 12 عضو حسب حجم البلدية فالمراقب العام عنده رقابة على الأمور المالية أكثر صلاحية المحافظ أو القائم مقام هو مدى شرعية القرار المتاخد يعني انطباقه مع القوانين أكثر بشكل عام إذا بحاجة لتصديق أوكي؟ وهون بحب ألفت النظر المحافظ أو القائم مقام أو الوزير هو ما بيتدخل بشو طبيعة القرار يعني بالمشروع لا يعني أي مشروع بيتاخد حتى لو كان في معارض أو مؤيد مش صلاحيتنا كسلطة إدارية نحن نغير طبيعة المشروع نحن بس منتأكد أنه منطبق مع القوانين ومع الشرعية هذه هو الأساس
2: وشو أبرز مشاكل واجهتي يعني حكينا نحن عقدين تقريبا نحن بعضنا مستمرين
0: صرت كبير يعني
2: وقضاء لا فكرة فاتت القضاء وعدة دورات انتخابية هم نعرف الانتخابات بصير في صدامات كتير على صعيد الكلاش بيناتهم بين الفريقين وأحيانا بيوصلوا فرق متناقضة يعني أكثرية بتكون متأرجحة أو بيعكسوا بعض البلدية الصغيرة غير اتحاد البلديات وهذا كله بصب عنك آخر شيء
0: أكيد نحن كانتخابات نحن اللي بنعد وبننظم الانتخابات إن كان نيابية ولا بلدية يعني القائم مقامية
2: تراسهم فيما بعد حد لما بيعترضوا على بعض بالقرارات بيعترضوا عندك بأي قرارات المعارضة الداخلية اللي بالبلدية
0: إذا في شكاوي كمان عندي
2: كمان كلات عندي
0: كمان عندي
2: أكيد صح. عندك يعني صحيح. مشاكل كتير أعطيتي فيه خلال الفترة هذه كيف تعطيتي معها بشكل عام
0: هلا برجع بقول نحن صحيح أنه عندي الخبرة لأنه من النهاية أنه عندي الأكاديميا وعملنا دورة مجلس خبرية مدنية دورة تدريب وأعداد بس بالنهاية بقول الخبرة العملية أهم من أي شيء يعني أوقات مثلا بيقطع عنا المواضيع بعدها جديدة يعني حلو ترجع بدك ترجع تشوف القوانين بدك تشوف كيف بتلاقي لها مخارج كيف بدنا ننفذ هيدا القرار كيف بتنفذ صار في بالانتخابات النيابية أو البلدية أكيد بيكون الأمور كتير محتدة هلا أنا لأنه بالنسبة لقضاء صغرتها أو كمحافظة كأمين سر عام بس أكتر كقضاء صغرتها أكيد بتكون محتدة الأمور بدك تكون عم مسافة واحدة من الجميع هيدا أهم شيء بدك تراعي الكل ما يحسوا أنه في أنت عم تشتغل طرف لجهة معينة بالنهاية نحن كوزارة الداخلية بنضلنا حياديين وكل الأمور التنظيمية أكيد هي متعبة الانتخابات كتير متعبة وخاصة البلدية لأنه طلبات الترشيح الاستكتاب اللي هو إن شاء الله بيتغير يعني هيدا يعني وقتها بده يترشح بالبلدات مفروض يكون ملم بالقراءة والكتابة. لأن نحن أكيد ما بعمل لهم استكتاب بقول لهم جيبوا شهادة بقول لهم جيبوا شهادة لأنه عيب يعني. بالنهاية كل شيء بيكون عندنا تصريح المندوبين هيدي كلها بتكون بيكون في ضغط كبير غير تجهيز الصناديق يعني هذه كمان صعب كتير إذا كان في صندوق في نقص مشكلة.
2: أهم نقطة أنه دايما في اتهام مسبق للدولة بشكل عام بلبنان أنه الدولة طرف فإثبات الحيادية بهالموضوع سأصعب كتير من لما يكون ما في هيدا الاتهام يعني دايما في عقلية موجودة أن الدولة هي طرف بكل أحوال تتدخل هون لتعديل النتائج أو لفرض آراء معينة فإثبات الحيادية صعب وأنا ما بتذكر خلال الفترة كلها صار في أي شكاوى بعتقد بهذا الإطار بالتحديد بالقائمة المقامية ما بتذكر
0: ما شكاوى كتير
2: بس هون بس عندك ولا مرة بتذكر
0: لا لا أبدا أساسا يعني بحب أوضح يمكن المشكلة اللي بينقال بيكون صحيح بصراحة هلأ الانتخابات هي بترجع بقول لك دور السلطة الوزارة الداخلية إن كان محافظين أو قائم مقامين هو تحضير للانتخابات تحضير لوجستي أوكي تجهيز الصناديق توزيع رؤساء الأقلام على المراكز التصاريح المندوبين كرمال هيك بحب يقول لك أنه مفروض تراعي الكل وتكون أنت على مسافة واحدة من الكل بهذه الأمور إذا هذه الأمور فيها أخطاء أوكي ممكن فيك تقول أنه ما في حيادية هلأ وقتها بيستلموا رأس الأقلام وقتها بنتهي عمليات الفرز داخل الأقلام ونحن بنرجع ما بنستلم نحن صندوق الاقتراع إلا ما يكون رئيس القلم والكاتب سلم النتائج للجان القايد أوكي من وقتها ورايح هذا مسؤولية على لجان القايد وزارة الداخلية ما بقى تتدخل بهذه الأمور يعني بدي فرق إذا في محاباة لحدا خلال العملية التحضير تصريح مندوبين كذا هذا شيء تاني بعد ما نتائج تروح على لجان القايد وزارة الداخلية محافظين كأمة كمين ما بقى لهم علاقة بتاتا كرمال هيك حبيت صوب بس هذه الأمور أكيد نحن بيكون في ضغط كتير بيصير في أخطاء لأنه في بيكون في ضغط معالي وزير الداخلية أحمد الحجار خاصة هلا انتخابات النيابية عم يشتغل على بروجرام مكنني يعني له علاقة أكيد هني النيابية بيقدموا الترشيحات بوزارة الداخلية مش عنا بالبلديات نحن كان عنا بروجرام كمان مكنني لتقديم الطلبات وبتعرف أوقات في شيء تسكي بيطلع يعني مع أمور معقدة شوي وموصول دغري مباشرة مع وزارة الداخلية السنة دخلنا عم يدخلوا الطريقة جديدة بتصريح المندوبين يعني يكون كمان كلهم مكنن مثلا كل يحاكي المرشح قد بيطلع له خلص هون ستوب ما بقى في ينعطى أكتر من هيك وكلهم مكنن ما بيصير فيه لعب فيه أو غلط عطول وقتها بيكون في أمور أكيد باليد إلا ما يكون في أخطاء أو إلا ما يكون في أوقات يمكن لهدف معين يمكن يلعب فيها أوكي عم أحكي مش يمكن من قبل المندوبين كمان
2: صحيح
0: وقتها بيكون ممكنن ممكنن بيكون أمور منظمة أكتر
2: طيب وما بتذكي ولا شيء حادثة من هالفترة هيدي حادثة طريفة دلت على أنا بيسكرتك بهالمواضيع أنه بعرف تعاطي البلديات في بلديات أساسا يعني نائية جدا ومنا كتير من دمجة مع السيستم
0: بتذكر حادثة صلى بيزعل أهل صغار تأسف دي أولى لا وش الحال لا بتذكر مرة أول ما استلمت الأول ما استلمت

0: هون هيدا أهم شيء أنا برأيي. لا، في مرة هيك حادثة صارت معي في ناطور، أنا بنعين نواطير على الأراضي الزراعية فوق مثلا بالمناطق، بقى في واحد شوي هيك عقله كان خفيف، بقى إجا قال لي في هني بيقبضوا من الملاكة بس بتعينوا من قبل كأمك، عم يقول لي إجا لعندي قال لي في ناطور تاني عم ياخد المصاري من الأراضي، أنا من الأصحاب الأملاك الزراعية وما بيحق له وكذا. قلت له طيب ماشي، كتير كتير جاي محتد. قلت له طب تشكى، أنه تشكى عليه؟ قال لي إيه بدي أتشكى عليه وما بيحق له وكذا. قدم الشكوى، قال لي خلص تشكيت عليه وعمل اللازم. قلت له شو بدك يعني؟ بدي ابعت، شو بدي اعمل اللازم؟ بدي ابعت للدرك ورا. قال لي لا ما تبعت الدرك. قلت له شو بدك؟ قال لي ما بدي تبعت الدرك بس بدي اوصه. قلت له بس بدك تعوصه؟ بقى عيطت له، قلت له خد
1: بدي ياخذ درك
0: بس بدي اوصه، ما بده انه الدرك شغله كثير اصعب ما انه يوصه.
1: طيب وعلى صعيد البلديات، باعتبار انه في كثير بلديات سواء بصغرت او هون، هي هون بينت اكثر بطرابلس مدينة عليها العين أكثر، اللي استلمتها بعد ما يطير المجلس، كيف تقدر تتعاملي معها باعتبار أنه تعقيدات في معاملات يومية في إشياء كتير بدون يدقوا لك كرمالها؟ يعني نحن هيك بلدية العلمون، بلدية المينا، في بلديات أخرى بالمناطق،
0: صح؟
1: هيدا على كيف تعاملتي معه؟
0: سأبت أنه أنا استلمت حوالي 7 أو 8 بلديات من حلي بصغرتها
1: بنفس الوقت؟
0: لا ما بنفس الوقت، على مراحل. وقتها بتنحل بلدية بيرجع بصير في انتخابات، بيرجع بسلمها. في بلديات استلمتها مرتين ترجع
1: تنحل
0: مثلا بصغرتها. هلا وقت تكلفني وقت ايام الوزير مولوي، تكلفت بمهام امين سير عام المحافظه لا اقدر استلم بلديات المينا والألمون، لانه القانون بنص المرسوم الاشتراعي يا المحافظ او امين السير العام او بيستلم بلديات بقضاء طرابلس. كان عندي بلديات من حلي بصغرتها سلمتها لرئيس القسم كمان القانون بيسمح، لانه كان صعب علي خاصه المينا. يمكن الألمون أهلاً كانت شوي، المينا لأنه بلدية كبيرة بالفعل، والبلديات كان كمان مستلمي لجنة إدارة الكوارث بذات الوقت وكأما كمية صغرتها، بالفعل كان ضغط كتير كبير. الحمد لله طلعت منها بنتيجة منيحة، يعني فيني أقول يعني 4 محلات إلا ما تلاقي صعوبة بمحل أو تعثر، خاصة البلديات لأنه يومياً في مشاكل، يومياً بتقولي على مدار ال 24 ساعة عن جد، لأنه تماس مباشر أنت مع المواطنين. صحيح. مع الموظفين. وكان عندي مشكلة بالمينا وقت المشاكل المادية، وكان وفاتوا البلديات بأزمة كانت صعبة، يعني لو كانت يمكن بلدية البلديات مرتاحة أكتر كان فينا نشتغل أكتر من هيك. هلأ الحمد لله مش الحال، وبس اللي عرقلني شوي رجعت قصة النزوح وقت صار العدوان الإسرائيلي، وكانت مستلمة بلدية المينا والألمون مع صغرتها، واستلمت هون إدارة ملف النزوح وقتها كان سلمني المحافظ، لأنه لجنة إدارة الكوارث أنا من 2015 مستلمتها بالمحافظة. هون كان الوضع كتير صعب بصراحة، وكان تعب، يعني بقدر أقول يمكن إدارة النزوح كانت أصعب مهمة بستلمها بال 24.
1: أصعب من موترات الكهرباء؟
0: إيه صعبة كانت، لأنه صحيح كان في خطة معينة عم نمشي عليها بس كانت متعبة، بدك تدير الأزمة، بدك تعرف وين النازحين، بدنا نفتح المدارس، بدنا نتواصل مع التربية، بدك تشبك مع المنظمات الدولية لتشوف شو بدك تأمل مساعدات. يوميا كان عنا بلجنة إدارة الكوارث ومشكورين كان الصليب الأحمر مسانديننا وكل أعضاء اللجنة بصراحة، مصلحة الصحة التربية كلهم كانوا موجودين، بس يوميا بدنا نعطي أعداد مين دخل، مين قد توزع مساعدات، شو الحاجات، هذه كلها منها هيني. منها هيني إضافة للمشاكل الثانية اللي بتيجي الشكاوي، يعني بقى كانت كتير صعبة، وبذات الوقت عندي إدارة البلديات بالفعل كان وضع صعب.
1: النقطة الأهم يمكن هي أنه ما عندنا نحن بديل للتوك توك جدي ولا بديل حتى للمطير، يعني تاكسيات بعد أزمة انهيار العملة ومع الغلاء ما عادوا قادرين يمشوا كتير، قصة النمرة قد غالي. يمكن نفتقد نحن لنظامنا المشترك جدي،
0: صح؟
1: ما عندنا هيك شيء. في محاولات، في حدا تم تواصل من مع حضرتك من قبلهم شركات عرضوا هالافكار وقالوا انه والله في اجواء بتراوس ما بتساعد عم نحاول نعمل، ولا ما في هيك شيء ابدا؟
0: هلا نحن بالنسبه للمره بتذكر السفير الصيني ولا عرضوا، مش هلا، ايام المحافظ القديم كنت انا موجوده بالاجتماع، عرضوا انه يعملوا نقل مشترك ضمن احياء مدينه طرابلس، هي كثير مهمه، رجع توقف المشروع للاسف ما بعرف ليه. اكيد في كمان مدير عام النقل والسكك الحديد اللي عم يشتغلوا على سكة الحديد كمان. أي.

0: عم نشيل كمان شوية تعديات، لأنه إذا مشوا هيدا الخط كمان كتير مهمة. طرحت علي فكرة يكون في بواسط أو نقل مشترك كمان ضمن مدينة طرابلس. إن شاء الله بيمشي الحال. أنا برأيي البلدية لازم تشتغل على هذا المشروع، وبتلاقي يمكن جهات منحة بتدعم. يعني إذا عندك أنت نقل مشترك بين الأحياء بطرابلس بتخفف كتير من الموتويات ومن التوك توك، وبتلاقي لهم حل أكيد الناس اللي ما قادر يكون عندها سيارات.
1: على بالنسبة لموضوع المحافظة، لما صحيح بالوكالة بس صرتي حاليا بيقولوا بالصدارة بالوجه
0: بالإنابة،
1: بالإنابة أو بالوكالة بس صرتي بالوجه بكل شيء، عندك كتير مواضيع شائكة كان دائما مسار جدل واتهامات، وهالأكلات صارت عندك، يعني عندنا من الموترات الكهرباء أنه ما بيلتزموا بالتسعيرة، موضوع الدوام وغيره، عندنا مواضيع اللي عليها بالمشاكل اللي بصير بالبلد، عندنا النقطة الأهم العلاقة ما بين البلدية من جانب والأجهزة الأمنية من جانب والمحافظة من جانب والمجتمع كله فايت ببعضه. يعني أنا بذكر أحد رؤساء البلديات السابقين سألته مرة عن شرطة البلدية، قال لي طلبت من رئيس الشرطة ينزل شرطيين وقت العياد عيد ميلاد رأس السنة، ما رد علي رئيس بلدية عم يحكي هذا. فدائما وفي بعض المشاكل انه والله اذا نزلوا على الارض الاجهزه الامنيه تسمح لهم يشتغلوا، يعني علاقه معقده ومضطربه من زمان. اي وهلا من فتره طلع بلبله بخصوص قصه عمليه تشليح عمليه طار جديد انه مروا قدام البلديه وقطشوا عنهم، فهي العلاقه بشكل عام بين كل هالاطراف ما لها تعاونيه سليمه، يعني في مشاكل كلياتها بتصب عند حضرتك يا اخي.
0: عم تحكي اكثر شيء كبلديه طرابلس ولا البلديات
1: بشكل عام؟ بلديه طرابلس كمان الاكبر، بس هي بشكل عام هالبلديات موجوده عندها فكره انه الشرطه غير نقص العديد انه ما بيقدروا ينزلوا على الارض، الصلاحيات للجيش، نحن هون منطقه اجت فتره كانت يعني عندها شوي
0: هلا امنيا الجيش لانه موجود بمدينه طرابلس ومش مفروض يكون موجود، بس بالنهايه لا ابدا، نحن على طول في اجتماعات تنسيقيه خاصه مع بلديه طرابلس، وهذا بتوجيهات وزير الداخلية لأنه كتير بيسمع شكاوى بتوجيهاته أنه لا يكون في تنسيق عطول بين قيادة المنطقة قائد السرية طرابلس مع رئيس البلدية، وفي عطول اجتماعات دايمة. برجع بقول لك حتى مع قائد شرطة بلدية طرابلس الجديد مع قائد السرية لا في علاقة، في هلا كل صلاحية أكيد الشرطة عندها صلاحيات معينة، قوى الأمنية عندها صلاحيات معينة، بس هون بطرابلس إجمالا أكترية الأمور هن عم ينزلوا سوا، يعني إن شاء الله بينزلوا سوا، والقوى الأمنية إذا كان إزالة تعديات ولا باصات ولا خلافه هي بتآزر الشرطة البلدية بناء لقرار رئيس البلدية. وهم بحب أقول كل التعديات أو المخالفات مش القوى الأمنية بتشيلها، هي بدها تآزر السلطات المحلية إن كان أو إقفال مثلا مؤسسات بشعمل الأحمر أو شيء، يا بدها تكون جاية من السلطة الإدارية مني أو بيعطيني مثلا في ضرر صحي أو مثلا الاقتصاد بتبعت لي مثلا أنه في كحماية مستهلك كمان إقفال، هيدا كله بيكون بناء لتكاليف سلطات إدارية. إذا التعديات بتكون كمان بناء ل قرارات من السلطة البلدية، بس بيبعتوا للمحافظة أكيد هي صلة الوصل لطلب المؤازرة الأمنية، أكيد البلدية ما بتقدر تطلب مؤازرة من الأمنيين إلا عبر المحافظ. بس بالنهاية نحن بالنسبة للتنسيق أنا بعتبر بالعكس الأمور مع البلدية الجديدة مع القادة الأمنيين كتير جيدة. وبآخر اجتماع مجلس أمن فرعي أنا دعيت رئيس البلدية كان موجود كمان يضل فيها التعاون والتنسيق بيناتهم. بالنسبة لقصة المولدات من أول ما استلمت لأنه كان في شكاوي كتير على المولدات وكان في شكاوي خطية ومن الوزارات وخلافه، بالعكس صار في ضغط كتير على أصحاب المولدات، وأنا برأيي تحسنت الأمور أكيد مش 100% بس تحسنت. اجتمعنا مع رئيسة مصلحة الاقتصاد مع أمن الدولة فترة وتصادروا مولدين يعني آخر مرة، يعني بالنهاية بدك تلاقي إذا ما في حسم بهذا الموضوع الأصحاب المولدات حيضلهم مكملين. كان في ثلاث أمور ندخل فيها بالنسبة لتجاوزات أصحاب المولدات، أول شيء محاضر الضبط يلي حكينا وقتها المدعي عام المالي ورفعت قيمة الضبط كتير، كان أول قيمة الضبط بيدفعوا وآخر همه معلش نرفع كتير، وأنا هون مني عم كون ضدهم بس بالنهاية كمان هني مفروض يراعوا المواطنين، هني عندهم مبرراتهم ما فيني أقول لا، يمكن بيزيدوا شوي في عندهم أمور معينة هني عم يحكوا عنها وحاولنا أنه نحن نعالجها مثل بعض الخوات مثل كذا، وحاول كمان نعالجه مجلس أمن الفرعي، بس بالنهاية المواطن مثلهم طرابلس مثل بقية المناطق، بقية المناطق يمكن ملتزمين أكتر منهم. بعدين ما ننسى أنه طرابلس منطقة مكتظة يعني الربح فيها أكتر من الضياع. الضياع عندهم هندون هامش يزيدوا 10-15%، هذا حسب قرار وزير الطاقة القديم. بس بعتبر أنه واجتمعوا كمان مع رئيس البلدية وبعتبر أنه تخففت شوية القصة. المهم أول سانكشن أو أول إجراء ممكن ناخده كان قصة رفع قيمة الضبط، تاني إجراء كان مصادرته للمولد ويكون بتصرف البلدية. هلأ هون أكيد البلدية ما بتقدر على طول هي تدير مولد، وما بيعود بيكون لصاحب المولد. ثالث اجراء بتصير البلديه بتاخده وهي بتديره. اوكي هلا وقت كان في حمله قويه من قبل وزير الاقتصاد من فتره، صادروا مولدين تحطوا بتصرف البلديه، بس ضلوا ديت الاكيب عم يشتغل، بس البلديه هي اللي بتشرف وتراقب وتحدد بتحدد التسعيره. اوكي اكيد بمراقبه من مصلحه الاقتصاد وامن الدوله. ثالث إجراء يلي أنا معه بس البعض بيقول يمكن ما بيمشي الحال هو التنافسية. أنا بعتبر أنه اللي بده يقول أنا عندي مولد والله بهيدا الحي أنا مستعد أني يكون موجود. أنا ما بدي يزيد المولدات، بس بالنهاية الاحتكار هو اللي بيخلي التسعيرة ترتفع. بس لما بنعرف أنه في مولد تاني ممكن هو يتعهد أنه يقلل يلتزم بالتعرفة الرسمية، ما عم نقول يقلل يلتزم بالتعرفة الرسمية، ليه لا ممكن انه كمان هو
1: من باب الشيء. انا محل ماني ساكن كنت ادفع دولار على الكيلو، هذا خرج السعر الرسمي
0: اكيد
1: من كم شهر حتى صارت نص دولار.
0: لا تحسن هي كمان اذا كنت اقل من هيك شوي، بس انه
1: هذا انجاز كثير كبير لانه احنا
0: من وتركيب العدادات. هلا البعض ما كان بده يركب عدادات انه بيعتبر انه مش لمصلحته، بعض المواطنين ما بده. بس انا برايي تركيب العداد كيف بدك تحدد التسعيره؟ تركيب العدادات عندنا شوي مشكله باللي بياخذوا اقل من 5 امبير، انه هدول ما فيهم يركبوا عدادات. في ناس بتاخذ 2 امبير 3 امبير، هدول هلا في دراسه لوضعهم.
1: هيدا من باب لفت النظر انه من قبل 2019 وصولا للامس القريب كانت السعره ثابته وراحت الدوريات وشت الدوريات وضلت السعره ثابته. هي اول مره بيصير في تغيير بهذا الموضوع. هلا هيدا بيخضع موضوع الاجهزه الامنيه. هنعرف الاجهزه الامنيه كلها تتبع بالمنطقه للمحافظه بشكل عام. اذا موضوع تحدي القائم المقام كان تحدي وجود امراه كان صعب عليه، صح هون اصعب واصعب. يعني صحيح منك تنقول شف عليهم، ولكن بالامره الاداريه هن بيتبعوا مباشره، غير الاداره المركزيه عندهم بيتبعوا المحافظه في اجتماع مجلس امن مركزي في كذا.
0: اكيد لان المحافظ رئيس مجلس امن المركزي.
1: انا ما فيك انا بعض منهم اشيد فيك من قبل بالتعاون معك من لما كنت امين سر بشكل مباشر، بس كيف طريقه التعاطي معهم اجهزه امنيه؟ ونحن هون اجهزه امنيه عم بتشتغل سياسي كتير، ما حنخص فيها بس انه بيشتغلوا سياسي كتير والعالم كله بتروح تقصدهم وبيحاولوا يعملوا علاقه معهم. فطريقه
0: كيف كان بالسابق كان في منه، بس هلا لا انا باكد انه ما في تعاطي ابدا بالاجهزه الامنيه وكلهم حياديين معظمهم، يعني ما فيني اقول الكل، بس انه بظن انه معظمهم حياديين للاجهزه الامنيه. لا انا كتير بيسالوني هالسؤال، ما بحس انه في مشكله. ما بعرف يمكن لانه كان صار لي مثلا صار لي 20 سنه واكثر بالوظيفه وقائم مقام. حتى بالقائم مقام انا كمان في خليه امنيه بترأسها. بصفتي كمان امين سر عام المحافظه كنت انا مقرر مجلس امن الفرع، يعني كنت اجتمع معهم قبل. لجنه اداره الكوارث بالفعل انا ليه بحب هذه اللجنه؟ لانه بعتبر انه هي ما بس اجهزه امنيه وادارات رسميه، هي مجتمع مدني وجمعيات، يعني بتجمع الكل. وكنت كمان انا مسؤولة عنا. اكيد مجلس الامن الفرعي بتعتبر لانه كلهم ضباط يعني. اوكي هلا اول مجلس امن الفرعي ترأسه وزير الداخليه لا مش الحال، ثاني مجلس امن فرعي انه ترأسته، بس انا بالنهايه مع طول بدعي لاجتماعات وبيكونوا القاده الامنيه موجودين ان كان بلجنة اداره الكوارث او
1: هل سهل هيدي
0: مش انا بصراحه ما يعني. انا ما بحس في اي، يمكن لانه تعودت على هذا الموضوع وصار لي فتره بالاداره وبعرف معظم الضباط. ابدا ما في ما بحس ابدا في فرق، يعني بيسالوني انه كسيده لا ابدا. نحن اكيد هلا ما لازم يكون في تمييز، بالنهايه هيدي اداره وقياده صح ولا لا؟ يعني ان كان رجل ولا امراه.
1: نحن عندنا تجربة واحدة ما اكتمل،
0: والمعالي الوزيرة ريان حسن كمان عملت وزير الداخلية
1: انه ما قطعت يعني اقل من سنة تقريبا، وصارت قصص كتير ما قدرت يعني حتى اخذت الفرصه اللازمه، كانت كثير مقتضبه الفتره
0: يعني. ايه بس هذه النظره لازم تتبدل انا برايي، من هي نحن لازم نشجع النساء انه يكونوا بمراكز قياديه واكثر من هيك يعني. ما في شيء بيمنع ابدا، وانا برجع بقول ابدا ما حسيت في اي هيك تمييز حتى، ولا هني بيميزوا انه امراه ولا رجل، ولا الضباط يعني بينظروا
1: بهذا الموضوع. ما صار في اي تمييز ابدا
0: ابدا ابدا، حتى وقتها كنت بصغرتها ما كنت اشعر هذا الشعور ابدا.
1: بظهرت يمكن الموضوع اسهل شوي لسبب انه نحن بطرابلس كان كميه المشاكل كبير كثير يعني. الاجهزه الامنيه دائما عندهم حضور بحكم كميه المشاكل.
0: اكيد
1: صارت صدمات كثير وصار اشكالات ومعارك بالشوارع وكذا، فدائما حضور الاجهزه اكيد بده يكون هون اقوى بهذا الاطار.
0: صح صح، بس كمان انا هون بدي احب الفت النظر، يمكن كسيده يمكن بصير كمان في احترام اكثر لهذا، بدي احكيها شوي. التعامل بيكون بلياقة أو بكذا، يمكن ما في مشاكل معي ومع الضباط الأمنيين أبدا. نحن على تنسيق كامل أكيد، مثل ما كمان بيستشيرون بأمور معينة خاصة إلا طابع أمني بالنهاية، عرفت كيف؟ وأي اجتماعات نحن اجتماعات دايما عندي بالمكتب يعني، يمكن ما بتظهر للعلن بس. لا ما في أي
1: مشكلة من خلال السنوات كلها من أمانة السر للمحافظة.
0: هلا يمكن كأمين سر عام محافظة ما كان في تعاطي مباشر، لأن كان المحافظ هو اللي أكتر، بس أكيد تكون موجودة بالاجتماعات. أنا بظن هيدي الفترة بالعهد الجديد، ما بدي أحكي أكيد كان الشخص الجيد وين ما كان بيكون جيد بصراحة، وبالعهد الجديد يعني أنا برأيي الأمور إيجابية أكتر من الأول. بتحس في حيادية بالتعامل مع المواطنين، حيادية بالإجراءات اللي بتتاخد أكتر من الأول. ما في تدخلات مثلا، خاصة مثلا قصة إطلاق النار، وقتها خدنا قرار مجلس أمن الفرعي أنه خلص أي حدا بيطلق نار ابتهاجا ليلة رأس السنة بده يتوقف. هون كمان مجلس الأمن الفرعي كل الضباط حكى أنه أي تدخل أي اتصال هني ما حيردوا كرمال مسألة حتى توقف. يعني في أمور معينة، وهون بحب شدد نحن إذا بدنا صراحة يكون في عنا بلد خالي، إن كان كمحافظة شمال بشكل عام بالبلديات وبالبلدات، بلد ما في فوضى، ما في تعديات على الأملاك العامة، ما في أمور، مفروض يكون في إجراءات حاسمة بهذا الموضوع، وما مفروض يكون في تدخلات من أي جهات كانت. أنا هيدا برأيي، وبظن الكل رايحين بهذا الاتجاه يعني، كل الفعاليات رايحين بهذا الاتجاه.
1: نتمنى، ولكن جزء من عمل خدمات تبنى عليه السياسة بالشمال بشكل عام، مش بس بطرابلس مع الأسف. فمشان هيك بضل هذا الموضوع قائم سبب التدخلات. صار بحب ألفت نظر لشغلة، إنه أنت منك أول محافظة سيدة في محافظة هويدا الترك، محافظة
0: النبطية
1: وهذا سبتون يعني. لازم بالعكس نشجع العمل النسائي، وفي حصائل قاعة مقامية كمان في مطارع في بالمنيا.
0: لا نحن بمحافظة الشمال بالعكس، نحن كتير في حضور لسيدات، نحن في 6-5 أقضية مثلا عندنا الكورة صغرتها المنيا الضنية وبشري سيدات
1: ممتاز،
0: ما في إلا مقام البترون.
1: يمكن مع الوقت تصير أنه الأفضل يكون سعيد
0: حتى بوزارة الداخلية، حتى وزارة الداخلية مدير عام الأحوال الشخصية، مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين، مدير عام، كلهم سيدات، مدير عام البلدية سيدة. يعني المراكز القيادية العليا بالفعل هن إداريا هن سيدات. هون أنا بس سألتني على التحديات بالمحافظة، يمكن أكتر إشكالية كانت هي قصة النفايات بصراحة، بحب أحكي عليها لأنه موضوع كتير شائك ومفروض يتعالج. من أول ما استلمت كمان دعيت اتحادات البلديات، هذا موضوع على صعيد الشمال، لأنه بتعرف صار في كتير شكاوي على أطراف طرابلس عم ينرمى نفايات الأوتوسترادات، عم ينشغل مع اتحادات البلديات وزارتنا وزيرة البيئة كمان بهذا الموضوع، انه نوضع بقى خطة لمعالجة النفايات. يعني نحن اذا بدنا بلدنا، اذا بدنا منطقتنا ضل بدون فوضى بدون تعديات، كمان هذا التشوه البصري والنظري مش مش مش مقبول. قصة النفايات المرمية هون انا بحب كمان شدد على المواطنين، كمان المواطنين ما يرموا يعني في مسؤولية على المواطن، مسؤولية على البلدية ومسؤولية على الدولة. صحيح الموضوع النفايات عم يتعالج، عم نحاول انه نلاقي محلات بكل قضاء او بالقضاءين يكون في موقع واحد معامل لمعالجة النفايات، وعم يشتغل انه يكون في شراكة مع القطاع الخاص. اكيد بدها وقت هيدي، بس كمان هيدا موضوع كتير مهم، وانا كمان وزارة البيئة الى دور، وزارة الداخلية البلدية الى دور فيه. بعتبر كمان الناس كتير عانت من قصة موضوع النفايات.
1: ايه وعندنا نحن بتراب الجبل النفايات وقصة المكب، اكثر شيء موضوع المكب.
0: يمكن المكب هون كمان 3 اشهر 4 اشهر ما بقى يحمل، كمان عم يصير في بديل له. هيدي كلها عم تتعالج مع اتحادات البلدات، ان كان الفيحاء او اتحادات البلدات بالاقضية، لانه نحن اذا ما حلينا موضوع النفايات قطاع صغرتها والكوره والبترول من الضنيه ما حينحل بطرابلس. عم يضل في رمي عشوائي للنفايات على اطراف مدينه طرابلس.
1: شوف بإهدام، شوفوا هون بالكوره لو طلع احيانا بعد موجود صحيح. يعني بحكم انه ما في مكب،
0: يا ريت نوصل لكل الناس تفرز من المصدر ويكون في اليه معينه. هيدي بدها شوي شغل، عم ينشغل عليها هلا بالضيعه، مثل بلش يمكن شوي بصغرتها بالكوره كذا، بس بمدينه طرابلس كمان تنعمل، يمكن بدها شويه وقت. هون مثلا مثل طرابلس مثلا في عندنا احياء كثيره، إذا بنعمل لجان أحياء مثلا تشتغل على هذا الموضوع، فيكون في ثقافة وتوعية على هذا الموضوع، كمان شغلة مهمة يعني، مش بس الدولة هي مسؤولة
1: طبعا.
0: كمان التوعية الجمعيات كمان مسؤولين بهذا الموضوع، ويمكن رئيس الاتحاد كمان عم يشتغل
1: على صعيد التحديات. هي جزء من الكوارث، إنه كمان بهاي إدارة الكوارث كنت مسؤول عنها، مش عندنا كوارث كتير. هلا آخر كارثة اللي صار لها فترة ممتدة من وقت الزلزال، الأبنية المتصدعة، باعتبار إنه في مبنى انهار من سنتين أو ثلاثة تقريبا بداية ظهر المغرب، ورحت في بطل
0: في ظهر المغرب، كانت عنا عدتا من أكتر منطقة خطرة،
1: ورجع هلا ماشي كمان فترة من كم يوم. هي مقسم منطقة يعني مهددة بيت قديمة كتير، ولكن صحيح. أنا لفت لي نظر إنه ما في رقم ثابت، يعني أنا عمل دراسات قلت المهندسين طلع مع رقم، بلدية طلع مع رقم أو عدد يعني، وقصة في بعتقد هي العليا اللي غاز طلع مع رقم تالي.
0: لا لا مش صحيح، لا لا مش هيك الموضوع، معلش الموضوع نحن من وقت زلزال تركيا اللي صار والهزة اللي صارت هون، طلبوا منا كلجنة إدارة كوارث أنه جمعوا من البلديات شو هي الأبنية الخطرة، أوكي؟ وقتها كل البلديات بعتت. إذا ما نحكي على طرابلس لأنه فيها الأبنية المتصدعة أكتر شيء والقيلة للسقوط، نشغل بدائرة الهندسة. هلأ اللي صار أنه كان في عنا داتا قبل، هلأ كمان وقتها استلمت، صار في اجتماع مع العميد نابلسي رئيس الهيئة على الإغاثة، حكي معي وقال لي خلينا نرجع نشتغل على الموضوع لأنه موضوع كتير مهم. ونحن أساسا كلجنة إدارة كوارث كان عندنا داتا قديمة اللي هي من البلديات موجودة، نحن بعتناها رفعناها الهيئة العليا للإغاثة. اجتمعنا مع نائب المهندسين مشكور، مع رئيس البلدية اللي كتير مهتم بهذا الموضوع وفي تصور هيك معين، الهيئة العليا للإغاثة، وآخر اجتماع كان ندعينا وزارة الثقافة لأنه في أبنية تراثية لتنظيم المدن، يعني كل المعنيين. نحن من شهرين ابتدينا حطينا خطة يلي هي نقابة المهندسين بالتعاون مع بلدية طرابلس تعمل مسح على الداتا الموجودة قبل، منشوف شو هي الأبنية اللي أكتر خطورة. هلا ما فيك أنت تعالج كلنا،
1: لا طبعا.
0: كان رأي الصائب أنه نحن نجزئ الملف ناخد حي بحي، ولو خدنا كنا ظهر المغر، كانت عن جد ظهر المغر معروفة أنه كتير خطرة، خدنا ظهر المغر. بلشنا عندنا مثلا هيدي البناية، طلبوا منا وقتها كان في قرار مجلس وزراء ب4 نيسان 2025، طلب الهيئة العليا للإغاثة بتعاون مع البلديات كمان في قرار انه تعمل مصحات ونشوف شو الكلفة التقديرية مشان التدعيم اللازم. النقيب المهندسين كلف مهندسين ليكون في برامج معين شو هو يعني شو المسح بده يكون، ما كل مهندس يعطي على ذوقه، اوكي. تاني شيء حكينا مع صليب الاحمر يعني هني كمان اعضاء معي من لجنه اداره الكوارث ليعملوا مسح اجتماعي وقانوني، لان عارف البنايه لمين ملكيتها، كمان هذه شائكه، لان تعرف قانون البناء بيقول لك انه النفقه التدعيم على المالك مش على الدوله، اوكي، على المالك ولا على البلديه
1: اساسا، بموضوع اشكاليه يعني. ما بين العلاقه ما بين المستاجر والمالك،
0: يعني نحن ابتدينا وعلى اساس كنا نعمل اطلاق لهيدا، ندعي الوزارات المعنيه ومع الهيئه العليا للاغاثه معنا كانت، وندعي كل فعاليات المدينه، قلنا بعد راس السنه لنشوف كيف بدنا نامن التمويل لنكمل بهيدا المشروع. للاسف صارت قصه ظهر المغر، بس الحمد لله ما حدا انصاب ولا صار له شيء. هلا بالنسبه لهيدا الموضوع بالذات، أنا رفعت كتاب تاني يوم 8/1 لوزير الداخلية وصار بأمان العام لمجلس الوزراء، إنه بالنهاية نحن في خطة موجودة وعم نحدث الداتا، وانطلقنا من قصة 100 بناء مش أكتر من هيك، هدول الأكتر شيء خطرين، هدول 100 في البعض منهم أبنية تراثية. وزارة الثقافة كمان معنا قابة المهندسين عدا داتا مهمة على كل الأبنية التراثية مع الكلفة التقديرية، يعني عنا هيدا موجود. بارح كان عندنا الاجتماع كمان المتتالي مع المعنيين، وبدنا نوحد الداتا كلها إن كان بالنسبة للأبنية الخطرة الأكثر شو الكلفة التقديرية وشو الوضع الاجتماعي والقانوني لنعرف شو بدنا نطلب. هلأ بكتابي أنا مثل ما الكل عم يطالبوا نواب المدينة البلدية الهيئة العليا للإغاثة أنه يكون في المبلغ معين ينوضع بموازنة الهيئة العليا للإغاثة أو المجلس الأمن والأعمار بسبب بدنا نبرره لأنه بيقولوا لك لا المالك هو بده يرمم. بدنا نبرر أنه الوضع الأبنية هذا شائك مثل ما قلت أجارات قديمة في أوقات ورثي منه معروفين وينني. طيب بالنهاية هيدا خطر على السلام العام، خطر على السلام العام
1: من أرجاء العام
0: ما بيقدر يعملوا شيء. هلأ البلدية على أساس أنه يحط مبلغ معين بصندوق بموازنة مجلس الأمن والأعمار أو ويتأسس صندوق إنشائي، صندوق يعني هو لقبول التبرعات، بس بدك جهة رسمية ليكون هيدا الصندوق تحت تصرفه. أنا برأيي يا مجلس الأمن والأعمار أو الهيئة العليا للإغاثة، والتنفيذ بيكون بين بلدية طرابلس ونقابة المهندسين استنادا لتقارير تصدر. مثلا هيدي البناية خطرة أكتر هالبنايتين، بدنا هالقد الكلفة التقديرية، بصير بنصرف هيدا المبلغ. أكيد بيكون في مراقبة محاسبة على هيدا الموضوع بقى إن شاء الله. ومثل ما عرفت كمان النواب إنه يطلبوا هيدا الشيء، نواب المدينة وسبقوا طلبوا، نتمنى إنه تنحل هيدي المشكلة.
1: بختام هذه الحلقة، شو أبرز تحدي تتمنى أنك تحققيه أنت على صعيد المحافظة بغض نظر عن كل الأشياء المتداولة؟ أنت شو برأيك أنه حط براسك هذا بتحبي تحققيه أو تطمحي أنك تحققيه من خلال هذا المركز؟ أنا بعرف أنه بشكل عام إن الموضوع يمكن الموضوع الإنابي كفى شوي بعد.
0: لا ما حدا بيعرف يعني بالنهاية. لا لا ما شو صار بدي أعين كل الفئة الأولى
1: بعد مطول يمكن لأنه في حالة أنا قبول بالصعيد المستوى. فأنت شو بتعتبر أنه بتحب تحقيقي من الأهداف أو من التحديات كلها الموجودة؟ شو بتعتبر أكثر تحدي بيعني لي؟
0: هلا مثل ما حكينا في تحديات اللي هي تحديات على صعيد محافظة الشمال ككل، حكينا النفايات، حكينا قصة في أمور يعني بدها تتعالج أكثر. وأكيد نحن كل ما كانت البنى التحتية موضوع النفايات هيدا المنطقتنا أفضل، كل ما الاستثمارات بتكون أحسن من هيك. أنا بالنسبة للإدارية فيني أحكي إداريا، لا نحن عم نشتغل على
1: قصة الأولوية أكثر من غير عندك أنت.
0: إيه شخصي أنا كمحافظة بس بدي أربطها بالمحافظة.
1: إيه طبعاً
0: بس نحن كأصلاح إداري وكتحول رقمي نحن في هيك مشروع شوي. هلأ أكيد هو مرتبط بالخطة اللي وزارة التنمية الإدارية هي موضوعها، بس نحن بشرنا يعني بالأقضي وكذا كلنا أكيد بالخطوة الأولى أنه في صار موقع ببعضهم في موقع إلكتروني، بس صار عندنا كلنا مكننا وكل التجهيزات موجودة. يعني أنا بحب أنه يكون نعطي رياحة للمواطنين. يعني التحول الرقمي إذا نقدر أنه هلأ نقوم فيه أو نبلش بخطوات لبينما يتقونا مظبوط بيكون كتير مهم. وفي نوضعت خطة على هذا الإطار، على القليل مبتدي أنه المواطن مشان ما يكون في كونتاكت مباشر مع الموظف كرمال الشفافية، شو أنت بدك تقدم معاملتك، موقع إلكتروني، شو المستندات المطلوبة، شو أنت بحاجة، يمكن يبعثهم باي إيميل. أوكي أكيد التوقيع الإلكتروني هذا شوي بعيد بعد، بس التحول الرقمي أنا برأيي كتير مهم وبحب أشتغل بهذا الموضوع وبحب نحدث الإدارة. وأكيد التواصل مع البلديات يعني يكون كلهم مكنن بين المحافظة كأمقاميات وبلديات كمان، كيف المراسلات كمان بتتم، وهذه بتريح المواطن. أكيد يمكن بدها وقت كتير بس على القليل نبتدي النقطة معينة.
1: نحن بنضم صوتنا لصوتك، بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا وملتقانا بجدد مع حلقة جديدة وضيف جديد.
0: مرسي وبدي بارك لكم ونور، بدي بارك للكل ومرسي لك، وإن شاء الله الانطلاقة جيدة وإن شاء الله الأمور إيجابية دائما. شكرا لكم.

حماتك جاي لعندك وعطول ما بيعجبوها طبخاتك طيري لها عقلها طبخة فوارغ وكروش وزيني لها الطاولة بأربوزة وعكوب. الأطباق وغيرها بتلاقيهم بمحل فودرو فروزن بطرابلس وهن انتاج ستات بيوت بدهم يهونوا عليك حياتك طبخين لك الطبخات خالصين كل اللي عليك تشوفي طريقة التحضير وتقدميهم لضيوفك. حتى الأكلات الموسمية مثل السلق والفاصوليا عايشة خانم وغيرها بتلاقوها عندهم كل السنة. حياتي مش سامعة بالعكوب والأربوزة اكتبولي بالكومنت شو هن. مش بس هيك في عندهم بهارات متنوعة بالإضافة لكشك بتصير رمان ولبن معزة وأكثر شيء لفت نظري هو كبيس الزوبع والزعتر. هالسر بيني وبينك

لأن طرابلس ملتقى العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين حفظت كنائسها كما حفظت مساجدها برغم كل ما مر على لبنان. هنا وبجوار المسجد تقع هذه الكنيسة القديمة، كنيسة مرجورجيوس أو كنيسة مرجرجس، تقع بالقرب من شارع الكنائس. إنها كنيسة شرقية تتبع أوقاف الروم الأرثوذكس، وتذكر المصادر التاريخية أن تاريخها قديم، وأعيد افتتاحها كمعلم ديني كنسي بين عامي 1862 و1873 ميلادية. وتعتبر من الكنائس القديمة في طرابلس وأضخمها على الإطلاق، وبها قبة ضخمة سقطت عدة مرات. في العام 1900 ميلادية أعيد بناؤها على هيكل جديد كان غاية في الزخرفة والإتقان، فهو من الرخام المزخرف والمجمل بنقوش نباتية ومجموعة من الأيقونات. بالرغم من الحروب العبثية التي طالت المدينة، إلا أن هذه الكنيسة بقيت شاهدة على روح التآخي والمودة بين مسلمي ومسيحي طرابلس.

0: عبالك أكل لبناني طيب؟
1: ساكن بالبلد أو مغترب واشتقت لطبخ بيتك؟
2: Food Root Frozen هو كونسبت جديد بترابلو.
1: هدفنا ما نخلي شيء على بالكم لما تستحلوا الطبخات اللبنانية.
2: وأكيد we follow FDA requirements.
1: ولكل طبخة إلى بهاراتها الخاصة والنوايا شيء كتير أساسي عنا.
2: ولا تبقوا ذاكرين طعمة لبنان.
1: زورونا فرعنا بطرابلس طريق المعرض باتجاه ساحة النور.
2: ناطرينكم.
3: بس طلع عندي صورة. مدام طلع عندي صورة.
4: Thank you. Ready? هون عم بعمل بس

0: اليوم كان العمل برعاية وزارة الثقافة والرابطة الثقافية والأربع نقابات فنية في لبنان، أهم نقابات لحتى نقوم بهالعمل على مسرح الرابطة الثقافية.
1: زياد الرحباني ما غاب عنا، زياد الرحباني رحل بالجسد، إنما بأعماله ومآثره وأقواله وأشعاره باق فينا، في قلوبنا، في ضمائرنا وفي الوجدان. نضلنا نقول منحبك يا زياد بلا ولا شيء.

0: مناسبة كتير مهمة بالنسبة إلي، لأنه زياد هو أحد الفنانين المبدعين اللي نحن معجبين فيهم كمان، خاصة أنه هذا اللقاء بيتم على مسرح الرابطة السقفي، وبالفعل زياد محبوب بكل من لبنان الشمالي للبنان الجنوبي.
1: اليوم هذا النشاط هو عبارة عن حفل تكريم للراحل الكبير زياد الرحباني. أكيد هذه القامات الكبيرة نحن بيكون في إلى التكريم وإلى لفتة بشكل دائم، وخاصة أنه زياد طلع على مسرح الرابطة. أنت مثل ما شفت يعني هذه الصورة اليوم، هذه زياد الرحباني على مسرح الرابطة الثقافية ب 6/10/1990.

0: تحية كبيرة لروح الفنان زياد رحباني، تحية لسفيرة الفنانين ست فيروز، كتير حلوة كانت مرتبة المناسبات كلها، والفرقة الموسيقية رائعة رائعة جدا،
1: كانت ندوة احترام ومحبة وتقدير واستذكار للمواقف الحلوة بحياته، مواقفه تجاه الناس، تجاه وإبداعه وابتكاره في الموسيقى في الكلمة.
2: كتير حلو النشاط، وأنا فخورة أنه أنا أكون بنت طرابلس وينعمل هيدا الشو لزياد الرحباني. شكراً لكم ولكل القيمين على هيدا النشاط لأنه كان رائع.
3: كان نشاط منظم، كل اللي حكيوا طلعوا حكيوا شيء بيكبر القلب، إن كان اللي إجوا من بيروت، إن كان الفنانين، المخرجين، الشعراء اللي شاركوا، فرقة الأوركسترا شي بياخد العقل. كنت سعيدة جداً، حسيت حالي طايرة، ما بقول إلا هيك.
4: سعيدين جدا بمشاركة هذا الاحتفال وعنوانه وداعا زياد. العمل كان أنا برأيي إنجاز عظيم جدا جدا جدا، ونتمنى يكون نال إعجاب الجمهور والمخرجين والفنانين والمطربين وكل من حضر من الحضور الكريم.
5: وأنا فخورة كتير أني شاركت اليوم بذكرى وداعه عبر البيانو، نقلت أحاسيسنا كلنا نقلناها بالموسيقى.
6: بسطت كتير أنه قدمنا شيء لزياد، ونحن أكدين أنه هو كان موجود معنا، يعني روحه كانت موجودة معنا.

0: في العام 1963 ولد في طرابلس قمر مضيء، فشاع نوره خيراً على المدينة وأهلها. عاش بين أحيائها وتعلم في مدارسها وجامعاتها، وتزوج وأنجب 4 أولاد. ضيفنا المكرم شخصية مميزة على كل المستويات، قامة علمية كبيرة، زاهد وورع وتقي. يعرفه القريب والبعيد بالرجل الصالح والمصلح، يلقى زواره بابتسامة لا تفارق وجهه، لين هين وسهل، جبل أشم، خلوق متواضع، حازم لا يرضى غير الحق منهجا وأسلوب حياة. هكذا يعرف به كل من عرفه. إنه مفتي طرابلس والشمال، فضيلة الشيخ محمد إمام.
1: سمعت الشيخ محمد إمام، أنا بالنسبة لي هو رفيق العمر ورفيق الطلب، وكنا نأمن على ديننا معه، وهو لا يزال كان شيخا أو طالب علم، وازددنا بثقة بعلمه وديانته عندما عين أمين فتوى أمين الفتوى. وعندما انتخب سماحة مفتي طرابلس والشمال ازدادت علاقتنا به وثقتنا به، لدرجة أننا استبشرنا خيرا أن الانطلاقة في تصحيح المسار الديني والدعوي في طرابلس ومساجدها سيأخذ نكهة خاصة.
2: الحقيقة الشيخ محمد إمام صرنا بنعرفه أكثر من 30 سنة، زمان كتير، بس هو إنسان جدا مهم بالنسبة لي شخصيا، لأنه علم أولادي، كان أستاذ أولادي بالقرآن، وخلى بصمة كتير حلوة على عائلتنا وحياة أولادي، وهيدي شغلة كتير حلوة، حببهم بالقرآن وتابعهم، صار يسمع لهم.
3: سماحة المفتي الشيخ محمد إمام معروف يعني من زمان بمدينة طرابلس، لقبه عالم مدينة طرابلس، وهذا اللقب معروف بطرابلس وبيروت وبلبنان كلياته، والحمد لله يعني صفة العلم ذاعت حتى يعني برات مساحة لبنان، وهذا شرف للمدينة وعز للمدينة، مدينة العلم والعلماء.
4: سماحة الشيخ محمد إمام بالنسبة لي هو رمز ديني، رمز إنساني، رمز أخلاقي، مدرسي للقيم بكل ما تعني الكلمة من معنى.
5: أنا لا أظن أنه يوجد أحد لا في المدينة ولا خارج المدينة ليس مقربا من سماحة المفتي الشيخ محمد إمام، بابتسامته يأسرك ويؤثر فيك، يأسرك ويؤثر فيك تأثيرا إيجابيا، وعندما تجالسه الأمور تتمازج أكثر فأكثر لتصبح خليطا مميزا دون تكلف، وهذا جماله وطبيعته وسجيته التي يعرفها الصغير والكبير في هذه المدينة وكل من يتعرف عليه.
0: أحب الشيخ محمد إمام العلم والمتعلمين، وكافح في سبيل إعادة إحياء المعالم الدينية والعلمية في طرابلس، ومنها المدرسة الناصرية المقابلة للمسجد المنصوري الكبير، وكان راعيا للكثير من المسابقات القرآنية في المناطق الشمالية، كما ساهم في افتتاح العديد من المساجد في البلدات والقرى، بالإضافة إلى المساهمة في تزويد بعض المدارس والثانويات والجامعة اللبنانية بالطاقة الشمسية.
2: صار في ضائقة مالية على الجامعة اللبنانية، وصار ما بقى قادرين يقوموا بالمصفين ولا بالأمن والحبر للامتحانات والوراق وهالأمور كلها. شكل سماحة المفتي شيخ محمد إمام هيئة دعم للجامعة اللبنانية، مؤلفة من جمعية سنابل النور ومن جمعية الحميدي مع شيخ وليد علوش، وقدرنا نغطي بشكل كامل سنة طويلة ومتعبة بحاجات الجامعة.
0: تقلد فضيلة الشيخ محمد إمام العديد من المناصب، فكان عضواً مؤسساً في عدد من الجمعيات التربوية والاجتماعية في طرابلس، ومدرساً ومحاضراً في المعاهد والجامعات، وخطيباً في مساجد طرابلس والشمال.
6: بداية الوالد كان ببداية مسيرته العلمية كان مدرس بأحد المدارس بطرابلس ومحاضر ببعض الجامعات كمان بالمدينة وببعض المساجد بطرابلس. بعد فترة شارك بامتحان امتحان مدرس الفتوى اللي هي كانت على مستوى لبنان يعني، وشارك فيها أيضا يعني. بعد فترة قبل ما تطلع النتائج بشكل رسمي كان بوظيفته عم يدرس بالمدرسة، وتلقى اتصال من سماحة مفتي الجمهورية بوقتها كان مفتي الشيخ محمد أباني، اتصل فيه وقال له أنا بدي بارك لك وهنيك، أنت علاماتك يعني كلها ياتا توب وانت طلعت يعني المركز الاول بلبنان. وبعدها يعني اعلن النتائج بشكل رسمي بعد الاتصال، ومن بعدها كمان بفتره تم تعيينه امين فتوى لطرابلس والشمال.
0: يعتبر الطرابلسيون انفسهم محظوظين بانتخاب الشيخ محمد امام مفتيا لطرابلس والشمال، وعلقوا عليه آمالاً برفع الظلم والحرمان عنهم وعن المدينة، فكان واجباً علينا جميعاً تكريمه ومنحه جائزة مفوضية الشمال في جمعية كشافة الجراح السنوية، عربون شكر على ما قدمه من علم وعمل طيلة حياته.
1: جمعية كشاف الجراح يعني أتمنى أن يعني تكون نشاطاتكم في كل يعني مفاصل الحياة.
2: أنا بعتبر أنه خيار الكشاف الجراح هو كمان لأنه تكريمه كرجل حياة، كرجل بيحب البلد وقلبه على أهل البلد. شكراً لكم لأنه أحسنتوا الاختيار.
4: حقيقة لفتة طيبة من جمعية كشاف الجراح، وأنا إنسان كشفي مثل الأصدقاء بجمعية الكشاف كشافة الجراح بيعرفوا، وبالتالي هذه لفتة يعني الجمعية تشكر عليها.
5: كشافة الجراح عندما يذكر اسمها تتحدث عن تاريخ في هذه المدينة، تاريخ في الأصالة وتاريخ في العمل الكشفي، ولما نقول عمل كشفي يعني العمل التربوي، والعمل التربوي هو أساس كل عمل ناجح.
3: ومدينة طرابلس هي مدينة العلم والعلماء، فلما بدها تجي جمعية مثل كشاف الجراح وتكرس هذا المعنى اللي هي مدينة العلم والعلماء ونكرم عالم طرابلس، بعتقد بهالحالة يعني جمعية الكشاف عم تعمل أسمى عمل والاتجاه الصائب والصحيح.
6: أنا بتشكر جمعية كشافة الجراح أن اليوم هي عم تكرم سماحة مفتي طرابلس والشمال، الله يعطيهم العافية، وهيدي خطوة ولفتة يعني كريمة منهم، الله يعطيهم العافية ويقويهم.
0: سماحة الشيخ محمد إمام مفتي طرابلس والشمال، نحن هنا اليوم لنقول لك جزاك الله خيرا وشكرا لك على إنجازاتك. إن طرابلس والشمال فخورون بأمثالك، وأمثالك يستحقون التقدير والتكريم.

هنا للتاريخ حكاية تروى عن رجال جلسوا تسامروا لعبوا طاولة الزهر وشربوا الشاي، إنها قهوة فهيم مرتع الصبا ومحط رحال المتعبين. تاريخ هذا المقهى يعود إلى بدايات القرن العشرين وتحديداً في العام 1906، حيث تحول البنك العثماني إلى مقهى للسيد فهيم آغا كفرسوسة. يقع المقهى في وسط المدينة، قلبها النابض بالتراث المعماري القديم الذي يحوي عدداً من الأبنية العثمانية التي كانت مقصد التجار والزوار. وفوق المقهى بناء أثري قديم كان بالأمس فندقاً عامراً. يتميز بناء المقهى القديم والمرمم خلال العقود الماضية بأرضيته ذات البلاط الملون والأعمدة المرتفعة والقباب والأروقة التي كانت ولا تزال تختزن ذكريات ماضية من سيرة القبضايات واجتماع البكوات ودردشات أهل التجارة والسياسة. المقهى توقف عن العمل عدة سنوات، واليوم تعود الحياة إلى هذا المقهى بإدارة جديدة ومميزة، ولكن روح المقهى بقيت كما هي.

0: هاي، أهلا فيكن بحلقتنا الأولى ببروغرام مع مايا. بدي أحكي عن شيء كتير بسيط بس معظم الناس لهلأ بعد ما فهموا المقصود منه. حدودك النفسية. حدودك النفسية هي مش تمرد ولا قلة محبة. حدودك النفسية هي حدود لذاتك ومحبة خالصة وتقدير لنفسك. منعيش علاقات، صداقات، روابط عائلية ومنواجه سلوكيات صغيرة أحياناً منسمح لها تتكرر ومنسكت عنا بدافع هيدي الروابط، ولكن السكوت عنها هو أذى للنفس. تحت كلمة معليش في كتير أمور عم تتراكم جواتنا. هيدي المعليش المتراكمة هي الباب الأول للاستنزاف النفسي لإلك. لما نحط حدود واضحة مع الناس نحن مش عم نبعدهم عنا، نحن عم نقرب من نفسنا الراحة النفسية. ولما تقولي كلمة لا، أنت مش عم بتسببي مشكلة، بالعكس أنت عم تمنعي مشاكل. صحتنا النفسية ليست فقط علاج بل هي وقاية، وتبدأ هذه الوقاية لما نبلش نقول أنا ما بقبل بهيدا الشيء، هيدا العمل بيريحني وهون أنا ما برتاح. خلوا هالنهار بداية وعي جديد، ومنستقبل سوا ضيفتنا العزيزة القاضي هانيا الحسن. ضيفتنا لليوم أشهر من أن تعرف، سعادة القاضي الرئيسة هانيا الحسن، لها إنجازات قضائية واسم لامع في المدينة انطلاقاً من مناقبيتها المهنية. أهلاً وسهلاً في برنامج مع مايا. اليوم بدنا نفتح ملفات بتهم كل بيت، يلي هي العدالة، حقوق المرأة، الثقة بالقضاء، وكيف فينا نكون عم نربي جيل واعي يعرف يطالب بحقوقه. ست هانيا، عرفينا من هي القاضي وكيف بلشت رحلتك بالقانون؟
1: أولاً بقولك صباح الخير وبشكركم على اختياركم إلي كضيفة أولى بالبروغرام مع مايا.
0: يسعدني.
1: وبتمنى توفيق لإلك وللفجر الجديد يلي بتمنى لك كل التألق إن شاء الله. يعني
0: ألف شكر.
1: بالنسبة لسؤالك، بعالم القضاء دايماً عالم صعب، يعني أكيد لأنه مسؤولية كبيرة على عاتق القاضي. أكيد أنا بالنسبة إلي كنت طبعاً على بعد دراستي للحقوق فكرت أني أدخل عالم القضاء، واهتماماتي أصلاً بالشأن العام من قبل دراستي بالحقوق. يعني أساساً موضوع الشأن العام موضوع بيستغرق تفكيري، والقضاء هي مسؤولية منا الواحد بيخدم مجتمعه اللي هو فيه وبيقدم رسالة للمجتمع الذي ينتمي إليه.
0: شو اللحظة اللي حسيتي فيها إنه هيدي رسالتك ومهنتك؟
1: من لحظة انتسابي لسلك القضاء حسيت إنه هيدي شخصيتي، مش بس مهنتي، يعني مش الكاريير بس، هي شخصيتي، شخصيتي المتزنة والعادلة. لأني أنا بشكل يعني أعوذ بالله من كلمة أنا، مش حلو الواحد كتير يحكي عن حاله، بس فعلا شخصيتي تتسم بالتوازن. يعني بشكل عام أنا إنسانة منطقية جدا وإنسانة يعني بوزن الأمور دايما بكل شيء، بخطواتي، بتعاملي مع الناس. فمن لحظة انخراطي بسلك القضاء وانتسابي لمعهد الدروس القضائية اعتبرت انه هي شخصيتي، يعني اكثر، مش انه مش بس ماني، لا هي حياتي، يعني صارت حياتي وشخصيتي بهالامانه القضائيه، بعتبرها امانه قضائيه.
0: يعني فيني اقول انه القاضي هانيا اليوم كان عندها هيدا الكارير حلم طفولي وحققته، ولا في تجربه معينه كانت خلف هيدا الكارير؟
1: لا، هي مش حلم طفولي، هي يعني بعد تطور مهني وبعد تطور بالدراسة، يعني على أثر دراستي للحقوق خطرت عبالي الفكرة.
0: المجتمع عنده صورة معينة عن المرأة القاضي، شو هو أصعب تحدي واجهتي بهيدا المجال؟
1: هلأ نحن ببلد مثل لبنان بنتمتع بالدستور اللبناني بيقول المساواة، بالحقوق والواجبات بين المواطنين رجالا ونساء. فالحقيقة يعني نحن كمواطنات لبنانيات بعتبر انه محظوظات موجودين بهالبلد يلي بيأمن فرص حقيقة متكافئة بين الرجل والمرأة إلى حد ما. يعني بالنسبة للانخراط بالشأن العام أو سلك القضاء ما كان في صعوبة من ناحية إنه والله قاضي، لا بفضله القاضي الرجل، ما لاحظنا هالشي يعني. فبالنسبة إلي كان التحدي من منطلق إنه أنا بحب أنجح بهالمجال وبمهنتي. هلا القاضية بتعمل فرق عن القاضي الرجل ببعض القضايا، يمكن بدها إنسانية أكتر، احتمال بدها نظرة معينة، بس حقيقة ما في كتير حسيت هالصعوبات يلي بتجي من منطلق انه ولا القاضي هي امرأة مش رجل يعني.
0: طيب، وبالنسبة للمرأة بسلك القضاء التي تعمل في هذا المجال، هل تعامل بعدل في هذا المجال
1: ايه
0: ولا في
1: بتعمل، ايه
0: تمييز غير
1: لا لا
0: معلن؟
1: ما في تمييز. انا يمكن بالاجيال السابقه احتمال كان يبقى في اقصاء اوقات لسيدات قاضيات بسبب انه تمييز معين، انه بس نحن هلا فرضنا نفسنا. يعني نحن اليوم بسلك القضاء اكثر من 50% من القضاة هن سيدات، فبالتالي لو بيكون في نسبه عاليه يعني ما بيعود كتير الموضوع انه ولا اقصاء القاضية لانها امرأة يعني مش مفروض تحتل موقع معين. بعتبر انه ما عاد فيها التفكير موجود. احتمال بالاجيال السابقة يعني بالتسعينات احتمال كان هالتفكير موجود. اليوم بلشنا عم اقول لك نحن دولة نعتبر متطورين الى حد ما، وتخطينا هالحاجز هيدا.
0: في رسالة بنقدر نكون عم نوجهها للسيدات يلي حابين يفوتوا بهيدا المجال اليوم بس عندهم تردد أو خوف؟
1: هلا الرسالة لهم بدهم يكونوا مقتنعين بالمهنة كمهنة، يعني لأنه المهنة إلها صعوبة بحد ذاتها. يعني المهنة إلها تحدياتها وبتخلي يعني في تقييدات معينة ناتجة عن المهنة بحد ذاتها. بدهم يحسوا إنه هن لازم يخصصوا كل وقتهم لمهنة القضاء، لأن هالمهنة يعني عملنا ما بيقتصر بس على تواجدنا بالمحاكم، عملنا ذهني، جهد ذهني وجهد إنساني. يعني بده يكون واحد تقريبا مفرغ كل ساعات النهار لحتى يعمل عمله بإتقان. هي الخوف من هون، عدا انه بتعرفي اليوم نحن بلبنان يمكن كنت عم اقول لك دولة متطورة من ناحية انه تعزز الفرص للسيدات بالنسبة للشأن العام إن كان بالقضاء أو غير القضاء، بس الخوف جاي عن تداخل السياسي بالقضاء صراحة، يلي هو يسري على القضاة الرجال والقضاة النساء.
0: نعم،
1: هون الخوف. يعني إذا في رسالة معينة بوجهها هي بس كف يد السياسيين عن عالم القضاء بس.
0: صحيح. سعادتك، اليوم بنسمع الناس بتقول نحن ما عنا ثقة بالقضاء، هيدي جملة كتير هيك يعني يتم التداول فيها. كيف بتشوفي انت هيدي الجملة وشو لازم يصير لحتى الناس ترجع تستعيد الثقة من جديد بالقضاء اللبناني؟
1: بنلاحظها هي موجودة بالمجتمع انه بيقولوا ما عندنا ثقة بالقضاء. هلا احيان يعني يمكن القضاء مش بس نحن اليوم بسنة 2025، بدك تشوفي عبر سنوات مضت يمكن الناس معذورة ببعض الامور صراحة. انا بلاقي اوقات يمكن في بعض المحاكم يمكن اصدرت احكام منا مقنعة كفاية،
0: صحيح،
1: وبالتالي طبيعي انه المواطن يشعر
0: المظلومية
1: بهالعدم الثقة. ومثل كل شيء الأمور السلبية تطغى على الأمور الإيجابية. يعني بكفي إنه مثلا جزء بسيط من الأحكام تكون مسيسة بصراحة أو منا عادلة، بتطغى على النسبة الأكبر من العدالة اللي عم بتنعطى من معظم المحاكم. أنا لأني بشوف الأمور بطريقة موضوعية أكثر بلاقي إنه لا، بعدنا بألف خير، القضاء بألف خير، بمعنى معظم المحاكم هي عادلة موضوعية، تصدر أحكامها بطريقة موضوعية جدا بدون أي محاباة. بس هالجزء القليل أوقات من المحاكم هو يلي عم بيدلوا بذهن المواطن العادي. الحل أنا برأيي إنه القضاء بخير، بس لازم يكون في جهد قضائي بأول شيء استبعاد أي سياسي، برجع لك أي تسييس لبعض الملفات، هي أولا. ثانيا يعني نحن هون على منبر إعلامي، فعلا هيدا يمكن اللي ناقص عند القضاء، إنه ما في عندهم مثل ناطق باسم المحكمة يعني مثلا، أو ناطق باسم القضاء، يعني الموضوع الإعلامي غائب تماما، تلاقي
0: صح
1: القضاء صامت، يعني الناس بتحكي بس القضاء قليل ما يصدر بيان يوضح نقطة معينة، تلاقي الميديا مثلا حكم معين أو محكمة معينة بتتناولها إنه ليش هيك ليش كذا هيدا القاضي ليه، ومن الجهة الأخرى القضاء صامت لا يعطي لا يرد، يعني هيدا من موجبات القضاء. أنا برأيي هيدي النظرة لازم تتغير، إنه لا القضاء لازم يكون في عنده مثل بيان شهري، بيان شهري يعني نوع من الناطق الإعلامي، أو كيف مثلا بكل المؤسسات بيبقى في مسؤول إعلامي يصدر بيان نشرة شهرية عن إنجازات هالمؤسسة، كمان ليه ما بيكون بالقضاء في شيء مشابه؟ يعني القضاء هون مفروض موضوع الإعلام يتعاون معه، الإعلام منه ند للقضاء ولا فقط هدفه الإضاءة على سلبيات القضاء، وقت ممكن يكون في تعاون بين الاثنين بشكل انه القضاء يوضح بعض الأمور، لأن المواطن العادي ما بيعرف أوقات قضية معينة شو ما لها وما عليها،
0: نعم
1: ما
0: صحيح.
1: بيعرف. حلو أوقات يكون من جانب القضاء ما يكون هالصمت هالقد، يكون لا في توضيح لبعض الأمور.
0: طيب، وإذا بدنا نرجع لشخص القاضي هانيا، شو اللي أكثر إلاما لإلك أنت؟ شو الأكثر قضايا أنت بتتأثري فيها اليوم لما تسمعي؟ مثلا هل هي قضايا العنف الأسري؟ هل هي قضايا الأطفال أو قضايا الطلاق؟
1: ولا قصدك يعني من
0: بالمحاكم.
1: بالمحاكم،
0: نعم
1: من واقع عملي.
0: نعم
1: ايه هلا مثلا انا الاكثر إلاما صراحه، يعني مثلا نقول هلا انا جاي لهون مرأة بالشارع، هالمتسولين على الطريق، هيدي الاكثر إلاما، رغم انه القانون بتلاقي واحد ولد صغير 7 8 سنين جاي بده زجاج السياره وكذا مشان تعطيه مصاري، يعني طيب ما في قانون، في قانون عندنا من سنة 2000 صادر، قانون خاص بحماية الأحداث وقايتهم من الانحراف، ليه ما دايما أنا بتساءل ليه ما بيدفعوا على القانون؟ ما بعرف ليش.
0: نعم
1: كذا مرة أنا حكيت مع يعني يعني بعض المراجع إنه يعمل ليه ما ليه بعد هالظاهرة موجودة بالمدينة؟ مفروض هيدي إلها بس بدها تعاون. أنا لما سألت مرة على الموضوع انه بدها تعاون بين وزارتي العدل والداخليه بشكل انه قضاء على هذه الظاهره، يامنوا لهم يعني شوفوا شو مين، هيدا نوع من استغلال الطفوله على
0: صحيح
1: فكره يعني، وهيدا القانون موجود، القانون انه في تدابير حمايه، واذا اقتضى الامر اذا عائلاتهم لهالولاد هي اللي عم تبعتهم عم ترسلهم للتسول وعم
0: محاسبة
1: تستغلهم،
0: الأهل وكل شيء
1: محاسبة
0: طبعا.
1: الأهل وإعطائهم إلى عائلات بديلة يعني أو مأوى معين. حتى القانون رائع وموجود على الورق،
0: لا يتم
1: التطبيق
0: التنفيذ
1: ما بعرف شو هو.
0: 100%.
1: كمان بالنسبة عندي أنا بقضايا محكمتي، هلا أنا بمحكمة عندي ما عندي قضايا الأحداث، بس هيدي تنخرط ضمن قانون الأحداث، قانون حماية الأحداث اللي هو قانون جدا عصري بلبنان بس ما عم يتطبق مزبوط، خصوصا بهالجزء هيدا جزء الحماية، واللي هو مطابق يعني متوافق مع اتفاقية حقوق الطفل. بالنسبة لمحكمتي أنا عندي قضايا مكتومي القيد، كمان هيدي أنا تؤلمني جدا، يعني أنا بيجي شخص مثلا أول مستقبله أوله يعني بالعشرينات، عمره بمطلع العشرينات، بيجي بيقول لي بعد ما معي بطاقة هوية، يعني معقولة إنه ببلاد برا؟
0: مقيد
1: هيدي
0: بشكل تام.
1: اوتوماتيك يعني، مجرد ان كان خلقان من زواج شرعي ولا غير شرعي، ولا كان اهله مرتبطين ولا مش مرتبطين، الاوبيتال مجرد ما يخلق، او مش بس الاوبيتال حتى لو كان ولد بالمنزل يعني او بمستوصف او اي مكان، دغري فورا اوتوماتيك تختار الدوله انه في مولود وبينعطى رقم وريجستر، يعني خلص

بين الناس، شخصيات سياسية استثنائية وعمالقة الفن العربي وإعلاميين كبار رحلوا وتركوا بصمة بالعالم العربي. من هالطاولة رح نتذكرهم مع شخصيات سياسية اقتصادية فنية وإعلامية، ومع شخصيات برزوا بمجالاتهم ببرنامج واحد وفريد من نوعه قريباً عبر شبكة أخبار الشرق الأوسط. نبيل الرفاعي.

قناة الوفاق نيوز. الوفاق نيوز نتورك تي في أونلاين ويب تي في، أول قناة تلفزيونية من طرابلس تبث عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. تابعوا برامجنا والبث المباشر عبر الاتصال مع مزودي خدمات الكيبل في طرابلس وعبر موقعنا الإلكتروني وصفحاتنا على فيسبوك، تويتر، تيليجرام ويوتيوب، وعبر تطبيق القناة على الهواتف الذكية الوفاق نيوز تي في. للاتصال أو واتساب 71 862 144، أو عبر البريد الإلكتروني info@alwifaqnews.com.

0: تختار بيروحوا من لبنان تيسوقوا بتركيا. تركيا صارت عندك وصار فيك تتسوق من بيتك عبر الماركاكار.com والدفع على باب بيتك. ماركاكار.com فكرتنا.
1: شو كان بدي بهالشغلة؟ كيف بعدت للصور؟ إذا فضحتني رح أخسر كل شيء. كارثة، رح أختنق.
2: شو بعمل هلأ؟ إذا عرف جوزي أكيد بيطلقني وبياخد الأولاد.
3: هلأ شو بعمل؟ بعد في هولي لبيعهم. إن شاء الله ما تنتبه أمي. كيف بدي سكتهم؟ كيف صدقت أنه عن جد شخص حقيقي عم يحكيني؟ كيف أنعني أعمل يلي عملته؟ كيف أنعني أعمل يلي عملته؟ فضل موت وما يعرفوا أهلي. انتهت حياتي، بدي موت.
2: مين هيدا؟ شكله مهضوم.
4: كل يوم كتار مثلك عم بيوقعوا ضحية ابتزاز على الانترنت من قبل أفراد وعصابات عم تنتحل شخصيات وهمية لتوقع ضحاياها وتستغل ضعفهم. من رجال، نساء وحتى أطفال بلبنان وبكل أنحاء العالم. إذا حصل معك هيك حالي، بلغ فوراً قوى الأمن الداخلي يلي بتتعامل مع الملف بسرية تامة. ما تتصور شو بصير فيك.

طرابلس تاريخيا هي درة بلاد الشام ومدينة مزدهرة تتحلى بمقدرات اقتصادية غنية. ينعم أهلها بالعيش الرغيد بين بساتين الحمضيات وعلى ضفاف نهر عذب تترقرق مياهه من خلال مدينة تاريخية. ومن أمام قلعة شامخة في مشهد بديع كثيرا ما تغنى به الشعراء والأدباء وألهم الفنانين عبر العصور. حاليا طرابلس مدينة فقيرة مع جيوب للرفاه، وهي بحسب الإسكوا أفقر مدينة على ساحل البحر المتوسط، وتزداد فقرا. والذي يزيد من خطورة الواقع أن طرابلس قد وصلت إلى ديناميكية تدهور وتآكل تلقائي وسريع لكل الرصيد التنموي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعمراني والبيئي للمدينة. في ظل هذا الواقع الأليم والتحديات الجسام، بدأ مجلس بلدية طرابلس مهامه بالعمل لوقف التدهور وتحسين واقع المدينة ولتحقيق التنمية التي يستحقها أهلها. وبناء عليه، خطة مجلس بلدية طرابلس تتمحور حول ثلاث مراحل: التدخل السريع، المدى القريب والمتوسط، المدى البعيد. تنقسم الخطة إلى خمسة عناوين أساسية: التنظيم الإداري والتخطيط، تحسين نوعية العيش، العمران والبنية التحتية، المجالات الاجتماعية، المجالات الاقتصادية. القسم الأول: التنظيم الإداري والتخطيط. تشكل خمسة محاور أساسية هذا القسم: أولاً، تطوير العمل البلدي ورفع مستوى الخدمات ومتابعة المؤسسات العامة. لانطلاق العملية التنموية في طرابلس بشكل صحيح وفعال، لابد من إعادة تنظيم وتطوير الجهاز البلدي لرفع الكفاءة والإنتاجية ومستوى الخدمات. إضافة لذلك، فإن الإدارة السليمة للموارد وتفعيل الرقابة ستساعد على تنفيذ المشاريع المخطط لها بنجاح، وتشمل المشاريع التالية: إعادة تقييم الهيكلية الإدارية وتطويرها، ملء الشواغر الوظيفية، تكثيف الدورات التخصصية للموظفين، تحديث وتفعيل النظام الإلكتروني، تطوير قسم التفتيش، إنشاء هنجار موحد للآليات والمستودعات والصيانة، استكمال شراء الآليات والتجهيزات الضرورية لتعزيز إدارات وورش البلدية، زيادة عديد الشرطة وشراء الآليات والتجهيزات اللازمة ورفع مستوى الكفاءة. ثانياً، تطوير خطة التنمية لمدينة طرابلس والمخطط التوجيهي العام. بالتزامن مع التنظيم الإداري الفعال، سيتم تطوير خطة تنمية طرابلس، والتي ينبثق عنها المخطط التوجيهي العام للمدينة، وتشمل المشاريع التالية: تحديث استراتيجية التنمية المستدامة فيحاء 2020، تطوير خطة التنمية المتكاملة أو الخطة الخمسية للفيحاء IDP Integrated Development Plan ينبثق عنها المخطط التوجيهي العام، تطوير خطة التنمية الشاملة لطرابلس ومحيطها CDP Comprehensive Development Plan. ثالثاً، تحسين صورة مدينة طرابلس ومعالجة التشويه الإعلامي. لابد من تحسين صورة مدينة طرابلس ومعالجة التشويه الإعلامي حتى تتمكن من استعادة دورها وموقعها الاقتصادي. تفعيل دور المغتربين من أبناء طرابلس لتحسين صورتها، حملة إعلامية وعلاقات عامة، إجراء حملة عالمية موسمية بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي يقودها طلاب الجامعات. رابعاً، التعاون مع الجامعات في مجالات خطة البلدية. دعم أبحاث مشتركة مع الجامعات لإيجاد حلول لمشاكل طرابلس. إجراء مباريات جامعية في مجالات المشاريع العمرانية بكل أوجهها. خامساً، خطة إدارة الكوارث لمدينة طرابلس.
إجراء الاستعدادات اللازمة للاستجابة عند وقوع الكوارث وللتخفيف من آثارها. متابعة تطوير جهاز الإطفاء في اتحاد بلديات الفيحاء. دورات تدريبية وتوعوية للتعامل مع الكوارث في المدارس والجامعات ولربات البيوت. تقييم واقع الملجأ.

القسم الثاني، تحسين نوعية العيش. يتألف القسم الثاني من 4 محاور: أولاً السير والمواقف والنقل العام والنقل المشترك، إيجاد الحلول لمشاكل زحمة السير المزمنة والمواقف والنقل العام من خلال العمل مع قوى الأمن الداخلي للحد من مخالفات السير، إزالة التعديات عن الطرق والأرصفة في الشرايين الرئيسية، رفع المركبات المهملة والمركونة على الطرقات، تنظيم السير عند التقاطعات والمستديرات. تنظيم شبكة إشارات ضوئية وغرفة التحكم المرورية. معالجة واقع مواقف سيارات الأجرة والبساط. اختيار أراضي تصلح كمواقف عامة وتخطيط المواقف. طرح مزايدة جديدة للوقوف العابر، نظام Pay and Display. تصميم خطة سير لمدينة طرابلس. استحداث محطتي تسفير شمالية وجنوبية مؤقتتين. تنظيم أوقات عمل آليات النظافة وآليات نقل البضائع. العمل على إطلاق النقل المشترك. متابعة الجهات المعنية لاستكمال جسر البحصاص، جسر أبو سمراء القبة،

وضع دراسات لحل مشكلة جبل النفايات وتأمين حلول مستدامة للنفايات الصلبة. تشغيل معمل فرز النفايات. رتم ناتج الحفريات الترابية والصخرية في أرض البلدية التي تآكلت بفعل الأمواج. إجراء مزايدة لإنشاء معمل فرز وكسارة لتدوير مخلفات العمار. إلزام مالكي العقارات الغير مبنية بتسويرها لمنع إلقاء مخلفات العمار فيها. متابعة محطة التكرير وشبكة الصرف الصحي. متابعة معالجة تصريف المياه الآثنة في نهر أبو علي ووادي هاب من مناطق الجوار.

ثالثا تجميل المدينة، وسطيات ومداخل المدينة وحدائق. طرابلس حلوة وفيها تكون أحلى. ستلتزم البلدية تجميل المدينة من خلال تأهيل الوسطيات ومداخل المدينة والحدائق، إعادة تصميم

0: الخطر
1: ونحن نحب الحياة إذا استطعنا إليها سبيلا.

0: ترشحت للبلدية طبعا؟
1: لا ربما عندك نفوذ قد تساعد الرياضة.
0: أكيد أكيد أكيد هو هذا اللي بيوصل لي. نعم. أنا ما ترشحت للبلدية طبعا
1: بالبلد
0: عضو مجلس بما احترامي لك.
1: نعم.
0: أنا زلمة عندي جوع رياضي وأنا كنت الوحيد من بين المرشحين يلي كان عامل مشروع وبرنامج قدمته للناس. هو برنامج رياضي هو اختصاصي. أنا ما بفهم بالهندسة بفهم بالرياضة.
1: صح.
0: ما بفهم بالطب بفهم بالرياضة، بس ما معناته بقدر ساعد بمحل تانية، بس أنا شغلي هو الرياضة وأنا كنت فيه أساس رشح على أساس لحتى أدعم الرياضة. ما بس كرة اللي بيفكر أنا بس كرة قدم البطون. أنا بشتغل رياضة
1: على أنواع
0: كرياضة على جميع أنواع الرياضة، لأنه هدفي قلت لك أنا أنه نستقطب أكبر عدد من هالأطفال الشباب ويكون على ملاعب الرياضة أو أماكن الرياضة لحتى يبتعد عن كل الموبقات الزائلة اللي عم تشتغل معه بشكل كبير، وأعمل لجنة رياضية مؤلفة من كل أنواع الألعاب الرياضية. وهذا كان هدفي وهذا كان مشروعي لخلي طرابلس وشمالي خلية نحل
2: بعيدة عن هنا بعيدة عن القلب. ليك لسه ما شفتك. طب وهلا معلمي وينك؟ شباك شوف ليك انت عطا برا سوقا انت ليك مدينتي بعيون كل واحد من ولادها بعيون كل واحد من ولادها ليك مدينتي وليك بعيون كل واحد من ولادها علينا مثل ما طرابلس حل عيوننا خلوه بعيون الكل.

دع الأيام تفعل ما تشاء وطفسا إذا حمى القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا ضاء وكن رجل على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوء ورزقك ليس ينقصه تأني وليس يزد في الرزق عناء ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء ومن نزل تاحته المنى فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء دع أيام تغدر كل حين فما يغني عن الموت دواء.